0: أهلا بكم إلى الضفة الأخرى في هذا العدد الأول من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات إذاعة المنستير، والآن مباشرة إلى ركن على ضفاف الكلام. في هذا الركن سنعرف بكتاب جديد. هذا الكتاب هو خواطر مدمن متعافي، الكاتب محمد البشير البكاري. سي محمد البشير البكاري، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء النور خويا، مرحبا بك ومرحبا.
0: شكرا لك، وخلينا نوجه تحية للدكتور عبد الباسط التواتي لنسق هذا اللقاء. أولا، فكرة الكتاب خواطر مدمن متعافي، يعني فكرة الكتاب كيف بدأت؟
1: والله هو الكتاب يعني تكتب في ظروف نجم تقول صعيب شوية، اللي هي الفترة اللي نتعالج فيها،

0: يعني هي بديت بطريقة هي استعملها الدكتور معناها في معالجة المرضى نتاعه، انه يشجعهم على الكتابة باش يفهم شنو يفكروا كيفاش ينجم يعاونهم، هو يعرف معناها التكتيك نتاعه هو، فهمتني؟
1: نعم. هو اولا من خلال العنوان خواطر مدمن متعافي، كلمة متعافي هذا تعني ان شخص يعني حارب وانتصر في اشرس المعارك، يعني هي معركة. من يتعاطى المخدرات هو دعني أقول يحارب ضد نفسه. خلينا نبدأ منذ البداية، عملية التعاطي كيف بدأت يعني، وما هي أسبابها وبداياتها؟
0: والله الأسباب هي عديدة، يعني كما برشا أسباب أنه المدمن يبدأ يتعاطي، نجم تكون الأسباب منه هو ضعف شخصية، فهمتني؟ ولا نجم يكون تدا فضول كبير كما يحب
1: يكتشف حاجة جديدة. ونحب كلامنا سي محمد البشير، نحب كلامنا هذا درس وموعظة للبعض اللي تسول لهم أنفسهم أنهم يدخلوا في غمار هذه التجربة، دعني أقول التجربة الممنوعة والمحرمة. نعم
0: بالضبط، ما يزمش يستهين العاب معناها بأول تجربة ديجا، هي خاطر تم برش عبيد طاحوا في الفخ هذي ماشي في باله اللي هو بشي يتحكم فيها، معناها يجرب مرة ويقول لك جيس بش نجرب بالإدمان ذا، وينجم يبدأ بحاجة معناها يظهر لك أنت اللي هي تجربة أنت تتعلق بها وتتعلق بالإحساس اللي تسببه لك. ولهنا الإنسان يلقى روحه تخلي في طريق ما عادش ينجم يرجع منه، كيرتوك يبدأ يشوف فيه اللي هو معناها حاجة عار وحاجة ما ينجمش يحكيها وما ينجمش يفضفضها لغيره، واللي حتى طلب المساعدة يصعب عليه، فهمتني؟ لهنا يدخل دورة يعني الدائرين بالمدمن، كسواء المجتمع كسواء الطب اللي يتعاملوا معه كسواء العائلة، يلزم يعرفوا بالذات اللي هو مرض يعني، وما يتخذلش الإنسان في المرحلة الخايبة اللي تعدى بها اللي هي الإدمان هذيك. هو معناها لو المدمن إنسان عنده أحلام عنده طموح عنده حاجات كتمة، معناها ينجم يتقلب كومبليتمون بعد التعافي.
1: خلينا نبدا من الاول سي محمد، العديد من الدراسات يعني الطبيه والصحيه يعني اثبتت ان تعاطي المواد المخدره هي من الممكن ان يتحول الى ادمان، وهذا الادمان يعرف بانه مرض مزمن، يعني حسيت انه فتره ادمانك يعني وكانك تعاني من مرض مزمن، هذا المرض يصيب الدماغ يؤثر في وظائف الدماغ، فالانسان وقتها يحتاج الى العلاج الى الرعايه الى الدعم الاسري والمجتمعي لتعزيز هذا التعافي وايضا التقليل من انتكاسة هذه المواد المخدرة. بالنسبة إليك يعني هل وجدت يعني هذه الأطر التي ساعدتك على التعافي والعلاج؟
0: أولا نحب نقول اللي الإدمان هو مرض، ومرض خطير ياسر، خطر يأثر على الدماغ ويأثر سيرتو على الأحاسيس، معناها تنجم أنت الحقيقة تشوف فيها معاكسة كومبليتمون، يولي مخك يصور لك حاجات معناها ما فماش منها، فهمتني؟ والتعافي معناها موش باش يجي بالساهل في لحظة، ولا يلزمك أنت تكون معناها ناوي أنك تتعافى وعارف روحك قادم على حرب معناها باش تتألم فيها وباش تطيح وباش تصير انتكاسات وخوف، فهمتني؟ وصعوبات كبيرة ياسر، تبدا انت تكون حاضر. وكيما قلت انت معناها يلزم الناس اللي دايره بيك متفاهمه، انا الحمد لله يعني العائله معناها كيفاش هي العائله يلزمها تكون، مش تبرر الغلط ولا تبرر انه شنو يعمل. اما ان فوا طاح هو في الغلط هذاك يعرفوا انه طاح في فخ ويلزمهم معناها يمنعوه، مش يلزمهم يعاملوه بلوم وقسوه كانه معناها يعني عمل حاجه ممكن هو مش داري بها، معناها ممكن هو ما يتخيلش باش توصل به للدرجة هذيك، ممكن كان يتعامل معها كأنها هواية كأنها حاجة اللي يلقى روحه غرق وغرق عائلته وغرق الناس كله معها.
1: نعم. يعني فترة الإدمان كم تواصلت معك محمد؟
0: والله تنجم تقول تواصلت فوق 20 سنة.
1: 20 سنة؟
0: أي نعم، أنا توا عمري 39.
1: يعني من اللي عمرك 19 سنة هكذا؟
0: أي نعم أي نعم، قبل بشوية، قبل نجم نقول في 17.
1: وبطبيعة الحال كانت البدايات كما ذكرت أنت عملية، يعني تجرب، يعني نحب نجرب مع بعض الرفاق السوء،
0: تشوف سيرتوك تشوف يعني الليجون الكل اللي في عمرك يعني قاعدين يجربوا وقاعدين يشيخوا ويحكيوا لك على مغامراتها وتنزل الدنيا أخرى وكذا، معناها يشوقوك ليها ويكركروك تكركير يعني.
1: فمنتي من باب الفضول حبيت تزور هذا العالم العجيب والغريب، قلت خلينا نزور، وحسيت أنك وقعت في الفخ.
0: وقعت في الفخ، عجبني ياسر، ومعرفت اللي هو مضره كان بعد سنين، والحمد لله اللي وفر لي الاسباب باش نمشي نتعالج، والحق نحب نقدم تحية كبيرة ياسر لدارنا وقفوا معايا وسيرتو للدكتور الفاضل عبد الباسط.
1: عبد الباسط تحية لي. عبد الباسط التواتي تحية لي، قدم مجهودات كبيرة جدا وأعرفه شخصيا ونعرف التجارب اللي عالجها. توا نجيو للمعالجة بعد ما عالجت، يعني قداش استغرق الوقت يعني؟
0: والله هي على معني على بعضها فترة العلاج استمرت شهر ونص في المساحة. يعني نمشيو نروحوا العشية جاتوا في ديارنا يعني ويراقبك هو بالتحاليل ويحكي معاك ويشوفك ويعرف مشكلتك وين بالضبط ويتبعها، فهمتني؟ أنا ما نحكيش كان على حالتي أنا، يعني ريت برسة حالات يعني حتى أقوى مني يعني وحالتهم أخطر من حالتي، يعني يعرفوا كيف يتعاملوا معاهم ولقوا لهم الحلول. يعني المدمن ساعات يمشي في باله اللي هو ما فماش حل، سيرتو مثلا كيبدا كيما حالتي أنا عنده سنوات طويلة يقول لك صعيب ياسر باش اني نخرج منها الحفره هذه، ولكن هي راهي اسهل مما يكون. يعني جيت فقط شويه عزيمه وتعرف سيرتو زاده لشكون تمشي، معناها خاطر ثم زاده بلايص يضروا العبد مش يداويوه. يعني انا مش اول تجربه هذه، راني مشيت معناها مرتين ولا ثلاثه قبل، فهمتني؟ مش لازم نسمي
1: بلايص. يعني حاولت قبل انك نعم حاولت قبل انك يعني تقلل من هذا الضرر وتطلب المساعده من مختصين. طيب الحمد لله الان اعتقد انه محمد البشير البكاري عاد كمواطن عادي يمارس فيه حياته العاديه بعيد كل البعد عن تلك الافه السامه. طيب نجيو الى فكره الكتاب، اصدرت كتاب خواطر مدمن متعافي، يعني تحديدا هذا الكتاب ماذا اردت ان تقول فيه؟
0: الكتاب بالضبط بعد لا شجعني الدكتور وعجبته الخواطر اللي نكتب فيها يعني الخاطره وليت خواطر والسر وليت اسطر، وقال لي راه باش يولي مشروع كتاب. وقتها انا فهمت اللي نكتب فيه ما عادش باش يولي لي انا كهو، يعني حبيت من وجهة نظري أنا يعني نعاون المريض والطبيب وعائلة المريض باش يفهموا رواحهم بالضبط وباش يفهموا كيفاش يتصرفوا مع بعضهم. المريض يفهم روحه كيفاش شنو حالته كيفاش يخرج منها وكيفاش يعاون روحه. ويعني راهي تجربة مدمن قبلك، يعني نجم نحكي لك مثلا كيما نقولوا فيها برشا خواطر اللي معناها راني اللي نحس بيه متأكد اللي ثم برشا ناس يحسوا بيه
1: يشاركوك
0: يعني.
1: نفس اللي هو
0: نقول لهم راهو ثم في الاخر ثم بسيط امل تنجم هذاك الكل تخرج منه. يعني هذاك كيفاش كانت الكتاب، وهو اون بليس يعني تجربة شخص حبيت من خلالها يعني ننفع اي انسان يعيش صحيح. التجربه معناها كيف حتى ما يعيش التجربه ينجم يلقى فيه ما ينفع. اوكي كسوا مثلا يتعامل مع اخوه مع جيرانهم مع وانت تعرف توا كثر الادمان ونسبه كبيره بتاع الشباب وليت مدمنه
1: للاسف يعني شديد. لذلك حبيناك تكون اليوم مثال ونموذج لاعطاء الامل، يعني بصيص هذا الامل للناس اللي يعني زلت بهم اقدامهم يعني في تعاطي هذه الافه السامه، انه الحلول موجوده وبامكانك انك تتجاوز وتخرج. انت بين قوسين قلت حفره، هو بالفعل يعني هو ما مش حفره يعني هو قبر، يعني هو قبر الحياه. انسان يقبر نفسه يعني خاصه في ريحان شباب ويقبر نفسه يعني في ظلمه وفي لست ادري ظلمه وغيبوبه موحشه. اذا هذه الخواطر الاكيد انه فيها العديد من الدروس، يعني حاولت أنك تعطيها وتقدم من خلالها يد المساعدة لبعض الذين يسعون إلى أن يخوضوا نفس التجربة، يعني أن يستنسخوا تجربة محمد البشير البكاري في خروجه من هذه الظلم.
0: بالضبط يلزم المدمن، يعني ما حبيت نوصل له ما يفقدش الأمل ويطلب المساعدة، خاطر كما قلت لك ثم برشا مدمنين يحشموا حتى مش يقولوا اللي هما مدمنين يعني. وهذه كل جزاء يعني نظرة المجتمع يعني للمدمنين بصفة عامة، معناها ديما ننظروا لهم نظرة دونية ونقص، معناها كيفاش أفسرها لك؟ خاطر ساعات زاد المجتمع يكون عنده دور، ساعات مثلا كيما نقولوا ينجم هو في حد ذاته يدفعوا للعلاج يعني بالكلام الطيب، وكيحسوا راهو اللي غلطة ماهيش غلط وراهو يتنجم يصير وراهو كذا، ويشوف معناها كيما نقولوا حملات في البلايص كل كان كسوا في التلفزة في المدارس في الكوليج، فهمني؟ حتى اللي قاعد يستعمل وحاشم يولي وقت ما عادش يحكم، يولي يندفع ويقول بالحق انا حصلت ويلزمني نمنع روحي، يعني ما عادش يتخبى من المجتمع وما عادش يتخبى من العباد.
1: يعني كمرحلة أولى لابد من الاعتراف بالأمر الواقع، يعني أن يكون صادق وصريح وواضح مع نفسه ومع الآخرين. طيب مرحلة التعافي سي محمد، أكيد كان نحكيه على مرحلة التعافي بالمقارنة مع مرحلة الإدمان.
0: كما يقولوا فيها الشتانة ما بين الثراء والثريا، يعني فرق كبير ياسر ما بين معناها الحالة اللي تكون فيها كسوة في منظرك في إحساسك حتى في طريقه تعاملك مع العباد والمواقف اللي تمر عليك يوميا، معناها فهمتني، خاطر العقل الانسان اللي يستعمل يبدا مغيب. كما قلت لك مثلا كي اون ديري حاجه زرقاء تشوفها قذره، انت ما تشوفهاش على حقيقتها، خاطر عقلك مريض في حد ذاته يصور لك اللي مثلا ينجم يصور لك انه ناس تكرهك، وثما والناس هذيك لا تكرهك لحد شيء، بس انت من كثر الاستعمال وكذا وليت تهلوسني، معناها يوصلك بلغه اخرى باش يوصلك البلاصه خايبه ياسر، تولي تتفارع مع روحك، تولي تتفارع مع الهواء، فهمتني؟
1: طيب وال هي واصل واصل سي محمد.
0: وكيما قلت لك معناها المدمن ما يزموش يستهان، حتى كان يستعمل مره بعد قداش، حتى كان يجي يستعملها للجو، حتى كان ما يزموش يستهان بها الحكايه، راهي باش تمشي بيك البلاصه خايبه، معناها مصيرك محتم.
1: طيب هي رحله شاقه الاكيد عشتها في محمد، اللي عشت رحلة شاقة لإعادة إعمار الروح من جديد، يعني ببياض ناصع، فكان عليك منذ البداية أعتقد أنك تواجه نفسك من غير أي تخدير، لذلك لابد أن الإنسان يكون صريح مع نفسه، يكون واضح مع نفسه، وما يكونش سجين يعني لهذه المادة المخدرة، أن يكون متصالح مع حقيقته ويعترف أنه أخطأ، يعني يقول هذه هي خطيئتي ولكني لابد من مقاومتها. أكيد هذا الطلب منك شجاعة كبيرة وقوة كبيرة.
0: والله مانيش باش نكذب عليك وندعي الشجاعة الكبيرة والكذا، أما البورسنتاج الكبيرة اللي خلاني نمشي إني حسيت روحي سيء باش نضيع كومبليتمون، يعني على حافة الجنون كما يقولوا فيها، فهمتني، وليت نتصرف يعني في تصرفات ما كنتش نستخايل روحي نهار نتصرفهم، وليت نقول في كيف ما نستخايلش روحي نهار نكلمه. أبار هذا الضرر نتاعها كيفاش أنت تبدأ تجري في جرتها، وكيفاش ما تخليكش تعيش مرتاح، وكيفاش ما تتحرك كان بيها وما تحكي كان بيها وما تاكل كان بيها، وما نحكيش لأنا راني نحكي سنوات يعني توا في السنين الأولى، الواحد يشوف روحه نورمال، بالعكس مش عجبني يشوفها كأن حاجة زادته في حياته. ومن بعد الفيق اللي كان ما عملش الخطوة هذيك نتاع البداية راهو لاباس عليها، خاطر العقل الصاحي النظيف اللي ما دخلتلوش المخدرات يفكر ويتصرف وينجز خير بياسر من العقل اللي يدخل المخدرات، معني حتى كي تدخل المخك شويه برك يقول لك انت ما تشوفش الضرر نتاعها، ما الضرر نتاعها راهو ينجم يكون مخبي، تنجم انت كنت تنجم تعمل 100% وبها هي تعمل 50% وانت ماشي في بالك انت عامل 100، معناها تفهم فيها كيفاش، معناها راهي خبيثه ياسر، هي اون ديري شيطان.
1: احنا نرجو السلامه اخوي محمد، نرجو السلامه والعافيه لكل ابنائنا وكل افراد الشعب التونسي، وان شاء الله هذه الافه يعني تزول عنا، يعني تزول من عاداتنا ومن تقاليدنا نهائيا ومن علاقاتنا، وان شاء الله يقع. وهي تحيه، خليني نوجه تحيه للمؤسسه الامنيه في تونس، لانه قاعدين نلاحظوا العمل الجبار اللي قاعدين يقوموا به في الكشف عن مسالك التوزيع والبيع. نعم تحية ليهم، وإن شاء الله ربي يوفقهم في أنه بالفعل أنه ينظفوا هذه الساحة من هذه الآفة السامة، وربي ينجي أبنائنا زادة، خطر أعتقد أنه المأساة الآن دخلت إلى أبنائنا، إلى الأبنائنا التلامذة في المعاهد وفي الأعداديات، إن شاء الله نسأل الله السلامة والعافية هذه الظاهرة. طيب هذا الكتاب خواطر مدمن متعافي أدعوكم إلى قراءته، لأنه صراحة هو كتاب طريف جدا، كتاب فيه صدق كبير، يعني صدق تجربة عاشها إنسان مع المخدرات، ولكن لله الحمد يعني بإصراره وبعزيمة يعني العائلة وبعزيمة يعني الإطار الطبي تخلص من هذه الآفة السامة نهائيا، وعاد يعني إلى الحياة وأهل نفسه من جديد، وعاد كمواطن عادي فارح بالحياة ومبتهج بهذه الحياة. أنا سعيد جدا أخويا محمد البشير البكاري بهذا الكتاب، ونفسح لك المجال أنه هذا الكتاب متوفر الآن موجود، قمت بتوزيعه، خلي تعم الفائدة، يعني ماذا بي أنك تكون موجود في العديد من المجالس والعديد من اللقاءات، أعطيني مثلا اللي مش يقرأها شنو مش يستفيد منه، يلا باعتبارك أنت صاحب هذا الكتاب، يلا باش تشجعهم باش يقرأوا الكتاب.
0: برشا حاجات ممكن حتى برشا حاسيس يحسهم هو في حد ذاته ما هوش فاهمهم، وبرشا احاسيس يحس روحه اللي هو ما هوش يخرج منهم.
1: يعني انت مش تفسرهم له، تفسر له تقول له هاك الاحاسيس هذيك راهي غلط وراهي كذا وكذا، وراهو تنجم تخرج وراهو تنجم تخرج منه. اذا هو بصيص امل، يعني هي نافذه مفتوحه على الامل وعلى التعافي وعلى السلامه. شكرا لك، اولا هنيئا لك بهذه الحياه الجديده، وهنيئا لك بهذا الكتاب خواطر مدمن متعافي. وارجو شكرا، وارجو ان يا هذا الكتاب يعني يكون في متناول الجميع للاستفاده منه على الاقل، حتى على مستوى الاطلاع على حياه الادمان كيف كانت.
0: مش ضروره معناها اللي عايش في عالم الادمان ياخذ الكتاب، حتى من معناها كم مطالعه تنجم تطالعه معناها تسيخ به.
1: واضح. شكرا لك سي محمد البشير البكاري، ارجو لك الصحه والعافيه، وان شاء الله نلتقي في موعد اذاعيه لاحقه. الى اللقاء، مع السلامه. شكرا، مع السلامه.

0: نواصل لمستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، وندخل مباشرة إلى الركن الجديد ويبقى الأثر. هذا الركن، تعريف بهذا الركن تقدمه لنا الأستاذة أميرة كرم، ثم بعد ذلك مباشرة إلى موضوع حصة اليوم ويبقى الأثر. أستاذة أميرة كرم، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات ذات المنستير.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحية ليك ولكافة الأصدقاء المستمعين لموجات إذاعة المنستير.
0: إذن ويبقى الأثر، يعني هو عبارة عن استعادة لسيرة ومسيرة بعض الذين يعني خلينا نقول خلدهم التاريخ لأعمالهم الطيبة، لأخلاقهم الحسنة، وأيضا لإنجازاتهم النافعة، وهي دعوة أن الإنسان يترك أثر في حياته. نعم تفضلي.
1: نعم صديقي، سعيدة جدا أولا بالمصافحة الإذاعية هذه في فقرة ويبقى الأثر. في المساحة الصغيرة نسبيا زمنيا باش نحاول نتقصاو الأثر، نقتربوا من سيرة إنسان ما على حاجة تجاوز حيرته، إما فكرة ولا كتاب أو اكتشاف أو ربما طريقة مختلفة في النظر والحضور في العالم. ولأنها المصافحة الأولى من البرمجة الشتوية، حبيت نحكي على شاعرة كان كل شيء في حياتها مصمم أنه يختبر سؤال ما الذي بقي وكيف بقي. امرأة كان يمكن للتاريخ أن يمحوها أكثر من مرة، لكن بقي اسمها أنا أخماتوفا.
0: هذه الشاعرة والناقدة الأدبية والمترجمة الروسية.
1: نعم، ولدت أنا أندريفنا غورينكو سنة 1889 قرب أوديسا، ونشأت بالقرب من سان بطرسبورغ، ذلك المكان الذي ارتبط بواحدة من أكثر طبقات الذاكرة الثقافية الروسية كثافة، ببوشكين، بالقصر الإمبراطوري. طبعا وقتها كانت روسيا تحت الحكم القيصري، لكنها في نفس الوقت كانت تشهد مخاض فكري وأدبي وفني وحتى سياسي. في السياق هذايا بدأت أخماتوفا شاعرة تكتب عن الحب، عن العلاقات الإنسانية، عن المرأة، عن الانتظار، عن الفراق. يعني نصيبها في فترة شبابها الأولى كانت تتسم بشيء من الغنائية والذاتية. كانت تقرأ شعرها في الصالونات والمقاهي الأدبية وتلتقي الشعراء والفنانين، وكان لها حضور شخصي جعلها وهي في العشرينات من عمرها جزءا من المشهد الثقافي البارز في المدينة. أي أنها لم تبدأ حياتها شاعرة مطاردة، بدأتها من قلب الحياة الثقافية وبدعم منها. لكن روسيا اللي كانت تعيش فيها بدأتها حروب، القمع، الاعتقالات، والشاعرة اللي كانت تكتب على الحب لقات روحها في مواجهة سؤال آخر، كيفاش يكتب الإنسان وقت اللي الكلام نفسه يولي خطر. تقول أنا في ديوان لا أحد ينصت للأغنيات، أنا في الإجمال ولدت في الوقت المناسب، ذلك هو العصر الوحيد المبارك، غير أن الرب العظيم لم يدع روحي المسكينة تعيش دون خديعة على هذه الأرض، ولهذا بيتي مظلم، ولهذا كل أصحابي مثل طيور حزينة تنهض في المساء وتغني للحب، الحب الذي لم يوجد مطلقا على الأرض. سنة 1914 اندلعت الحرب العالمية الأولى، وفجأة بدأت أوروبا التي عرفها ذلك الجيل تتشقق، وفي روسيا أيضا أخذت الحياة الثقافية تفقد شيء من الحيوية متاحة. دخلت الحرب إلى الشعر وتخلي التاريخ إلى التجربة الشخصية. ثم جاءت سنة 1917 الثورة وسقوط نظام الإمبراطوري والثورة البولشوفية، وبعدها الحرب الأهلية والعنف والهجرة الجماعية واختفاء عالم كامل كان آخذا في الانهيار. غادر عدد كبير من المثقفين والكتاب روسيا، أما أنا أخماتوفا فبقيت، اختارت أن تعيش داخل التاريخ الذي كان يتشكل لا خارجه. وفي سنة 1921 أعدم نيكولاي غوميليوف
0: زوجها،
1: ولم يكن
0: هو زوجها الأول أيضا،
1: ولم يكن زوجها السابق فقط. نعم، كمل لا
0: فحش. ايضا تم اعتقال ابنها الوحيد يعني ليف جميلوف نعم. وتم الزج به في السجن سنة 1921 نعم. وأصدرت وقتها عنوان ديوان عنوان مرثاة يعني، وكان فيه نوع من الحذف والتحسف السياسي انذاك، فما العديد من التطورات السياسية التي كانت جارية فجعلتها من الشعراء المحظورين يعني. وهناك العديد من المراجع تقول أن السلطات يعني أمرت بعدم نشر أشعارها وأعمالها الأدبية
1: نعم.
0: فيما بين سنوات 1923-1934 نعم.
1: نحب نذكر اللي غوميليوف كان جزء أساسي من تكوينها الأدبي وحياتها المبكرة، ثم بدأت سنوات أكثر قسوة، سنوات الصمت وقت اللي توقفت أخماتوفا عن الكتابة لكنها وتوقفت عن النشر مش عن الكتابة بلتو، لكنها لأنها فقدت تقريبا إمكانية نشر شعرها بحرية، كانت تترجم وتعمل في البحث الأدبي وتدرس بوشكين وتعيش في ظروف مادية صعبة، لكن شيئا مهما مهما ولا كان يحدث في الخلفية. القصائد موجودة حتى عندما لا توجد الكتب
0: نعم.
1: ثم جاء ستالين ومعه سنوات الاعتقال والرعب كما قلت لابن هليف اللي كان واحد من اللي تعرضوا للاعتقال، وفي تلك السنوات تعرفت أخماتوفا على الوقوف في طوابير السجون مع نساء ينتظرن أخبار أبنائهن وأزواجهن
0: نعم.
1: يحملن آلاما وأكياسا صغيرة إلى المعتقلين، فقالت أنا لم أكن وحدي، كنت مع بلدي كله الذي كان يقف في أرتال طويلة جدا أمام السجون. في تلك التوابير صديقي الأسعد انتقت أخماتوفا بجمهور شعري من نوع خاص، حيث كانت تلقي عليهم على من وثقت فيهم الشعر فيتناقلونه في أوراق صغيرة من بناتهم ويحفظون ثم يتلفون تلك الأوراق كي لا تبقى وسيلة إدانتهم، كل ما تبقى هو القصيدة، قصيدة محفورة في الذاكرة وهكذا تبقى القصيدة حية والذاكرة تصبح كتابا. لكن ما كانت حياة أخماتوفا سلسلة متصلة من المواقف البطولية فقط، خطر هذه اللي دجا جعلها أكثر إشارة. خطر سنة 1940 اعتقل ابنها ليف من جديد، وفي محاولة للتأثير في مصيره كتبت أخماتوفا قصائد تمدح ستالين والنظام، لكن لم تنجح المحاولة وأعدم ابنها.
0: قصائد تحت عنوان المجد للسلام يعني كانت خطوة أردتها أن تكون خطوة تصالحية مع السلطات السياسية آنذاك
1: من أجل ابنها
0: للتوسط يعني للتوسط لمصلحة ابنها الذي عاد مجددا إلى المعتقل،
1: لكنه أعدم وتألمت مرتين لهنا، مرة على فقدها وأخرى على تخليها عن مبادئها، مما جعلها من بعد باش نحب نشير أنه هي استبعدت تلك القصائد بالأعمال متاحة.
0: نعم صحيح. شكرا. الأكيد الشاعرة الروسية لم تتحصل على العديد من الجوائز والأوسمة فقط يعني سنة 64 و900 ألف تحصلت على أو منحت جائزة الشعر والأدب في إيطاليا يعني هي
1: تورمينا للشعر في إيطاليا،
0: وأيضا
1: في 1965 جامعة أكسفورد منحتها درجة الدكتوراه الفخرية. لكن صديقي لهنا المفارقة بقيت ما تنشرش الديوان نتاعها رساء كان بعد 20 سنة من اللي توفيت.
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: هي توفيت سنة 1966 وهما نشروه سنة في روسيا 1989.
0: توفيت في ضواحي العاصمة الروسية في موسكو تحديدا ودفنت هناك. نذكر ببعض عناوين مجموعاتها الشعرية، عندها مجموعة شعرية بعنوان أمسية، أيضا في كتاب بعنوان المسبحة، هناك ديوان أيضا القطيع الأبيض، ثم مرثات. يعني صراحة أنا أخماتوفا شاعرة تستحق أن يعود إليها الشعراء وأن ينهلوا من هذه التجربة الشعرية العديد من الأفكار والعديد
1: نعم.
0: من المعاني
1: لأنها ذاكرة حية وأصبحت ذاكرة حية في روسيا
0: نعم.
1: ودجا هي معناها فما الشعراء الشبان عاونتهم برشا وبتلقاو برشا في الكوخ بتاعها اللي هدوهولها ولا الإقامة بتاعها اللي سكنت فيها في آخر أيام تحييتها. وقتها ظهروا شعراء جدد كانت تحمل في ذاكرتها جزء من القرن اللي سبقهم، ونذكر من بيناتهم جوزيف بروتسكي اللي أصبح لاحقا أحد كبار شعراء القرن العشرين. نحب نقول وهنا نعود ولا نرجع للسؤال اللي بدينا به، ما الذي يبقى؟ لو كان الأثر مرتبطا فقط بعدد الكتب المنشورة فإن سنوات الصمت كانت كافية لمحو جزء كبير من حضورها. ولو كان التاريخ دائما ينجح في الاحتفاظ بالأقوى لكان من الطبيعي أن تنتصر آلة ضخمة تمتلك الدولة سجون الرقابة الخوف على امرأة تحمل قلما. لكن ما حدث يا صديقي هو أن الهشاشة انتصرت. نعم الهشاشة انتصرت.
0: ونذكر أن الشاعرة أنا أخماتوفا يعني الجائزة الحقيقية أعتقد اللي تحصلت عليها جاءت مع بداية عهد البروسترويكا يعني في الاتحاد السوفيتي خلال ثمانينيات القرن العشرين. يعني الدولة أنذاك والسلطة السياسية سمحت بتباع إنتاجها أو سمح بطباعة إنتاجها الأدبي والفكري وأعمالها أيضا في مجال النقد والأدب. صدرت جميع أعمالها الشعرية أيضا الأعمال الكاملة. أيضا تحولت إلى بطلة هناك العديد من الأفلام السينمائية والأعمال المسرحية حول هذه الشاعرة أنا أخماتوفا. وأيضا هناك العديد من الرسومات والبورتري يعني كانت لي الشاعرة أخماتوفا. شكرا جزيلا. تحية لك أميرة كرم على هذا الأثر يعني هذه الأثار صراحة الخالدة لشاعرة آمنت بالقصيدة وآمنت بالإبداع رغم كل يعني لاحظوا أنه تعرضت يعني العظماء دائما يتعرضون يعني إلى أو يمرون بمراحل مريرة من الإخفاق والفشل ولكن العزيمة الكبيرة والشعور الداخلي بأنهم سيصلوا قريبا إلى الغاية هي التي تدفعهم دفعا إلى القمة. لذلك أعتقد أن مسيرة أنا أخماتوفا تستحق أن نقف عندها قليلا ولو بالتذكير بهذا الأثر ويبقى دائما الأثر راسخا. شكرا لك أستاذة أميرة كرم. تحياتنا إلى اللقاء الأسبوع القادم. ظهر لي من روسيا الأسبوع القادم سنذهب إلى تركيا إلى ناظم حكمة وتجربة أخرى وأثر آخر أعتقد يلاقي استحسان الجميع. شكرا لك سهرة طيبة إلى اللقاء. مع السلامة.
1: شكرا صديقي سهرة طيبة إلى اللقاء.
0: نعود في الجزء الثاني مع فقرة حبر الأيام واليوم قراءة في مقال الرحلة لابن ماجد. ونذكر أصدقائنا المستمعين أنه الركن الأخير هو عزف وحرف. اليوم سنستحضر ونستعيد قصة كتابة أغنية الأولى في الغرام لكوكب الشرق أم كلثوم. كل هذا في الجزء الثاني.

0: يهدأ ضجيج النهار تماما الآن، ويميل المساء إلى السكينة والسلام.
1: نلتقي دائما على الضفة الأخرى
0: في ملتقى الفنون بالثقافة وحوار الإبداع والجمال.
1: الضفة الأخرى
0: سفر على بساط الفكر والمعرفة، يدعوكم إليه الأسعد العياري.

0: مساء الخير أخي لسعد، مرحبا بك وبمستمعي إذاعة المنسير.
1: إذن اليوم مع أشهر ملاح وجغرافي عربي مسلم في القرن الخامس عشر ميلادي، كان له دور محوري كبير في تطوير علوم البحر والملاحة خاصة في المحيط الهندي، ونعني بذلك أحمد بن ماجد السعدي الذي لقب مثل ما ذكرت بأسد البحر.
0: بالطبع، بداية ربما نشير إلى أن العرب لهم باع في علم البحار، حيث نجد أن مثلا ابن حوقل ألف كتاب سورة الأرض وهو على غاية من الأهمية في القرن العاشر ميلادي، وأيضا العالم الجليل المعروف أبو الريحان البيروني المتوفى سنة 1048 ميلاد يعني في القرن الحادي عشر، ألف كتاب الأثار الباقية من القرون الخالية الذي نجد فيه بعض المعلومات عن علوم البحار وغيرها. ويأتي دور الرحالة أحمد بن ماجد الذي هو عماني النشأة، ومنذ صغره تربى في عائلة يعني عرفت بإيجادها الملاحة عن أب وجد ملحين، وهذا ربما هذه الطفولة أفرزت فيما بعد طفلا مولعا بهذا شغوفا بالبحار وبالسفن، حيث أنه قاد أول سفينة وهو لم يبلغ 20 سنة يعني في من عمره. ربما نلاحظ أن هناك اهتمام بهذه الشخصية، حيث أن البرتغاليين مثلا خلدوا ذكراه يعني بإقامة نصب تذكاري له، واليونسكو يعني وضعته في قائمة الشخصيات المؤثرة في العالم، فأكيد أن لهذه الشخصية يعني إضافة في الحضارة الإنسانية،
1: وخاصة قلنا مثل ما ذكرنا في مجال تطوير علوم البحار والملاحة.
0: هو في الواقع ابن ماجد كان ربما نقطة قوته تكمن في الخرائط، حتى أنه يعني يقال وفي ذلك يعني ربما اختلاف بين المؤرخين أنه هو الذي اصطحبه الرحالة
1: فاسكو دي مايا، هكذا
0: فاسكو دي جاما
1: الملاح البرتغالي، نعم، أرشده في رحلته الشهيرة عام 1497 ميلادي تحديدا لعبور المحيط الهندي والوصول إلى الهند مباشرة.
0: نعم، تلك الفترة يعني فترة القرن الخامس عشر ميلادي، النصف الثاني من القرن الخامس عشر ميلادي، هي فترة يعني الغزوات البحرية والتحكم في البحار سواء من طرف البرتغاليين أو الإسبان أو الإنجليز يعني. فهذا في تلك الفترة يقال أنه اصطحب الرحالة ابن ماجد ومكنه من تلك الخرائط التي سمحت له بالوصول إلى الهند، وكان ربما كانت تلك الرحلة البرتغالية هي الأولى من نوعها التي تصل إلى الهند عبر البحر. الرحالة ابن ماجد لم يكتفي ربما بالمسائل التطبيقية في علم البحار، وإنما كانت له يعني مؤلفات عديدة، يقال أنها يعني زهاء الخمسين مؤلفا أغلبها على شكل أراجيز، لأن التقليد الذي كان سائدا قبل هو الأرجوزة. الأرجوزة هو يعني شعر، ولكن يضمن كل المفاهيم وكل القواعد أو كل الأسماء الآلات أو غيرها في شكل شعر ليسهل حفظها، هذا هو الهدف منه. يعني الكتاب ربما يحتاج، لكن الأرجوزة يسهل حفظها وتداولها بين الناس. لكن من أهم يعني كتبه النثرية هو كتاب الفوائد في أصول علم البحار والقواعد، هذا يعني كتاب مهم، والبقية حوالي 4600 بيت بالنسبة للأراجيز إذا جمعنا مجموعة هذه الأراجيز. ففي هذا المقال هو للدكتور جاسم الجزاع، صدر سنة 2024 في موقع مدونة العرب، يقول فيه أن يعني الرحالة ابن ماجد هو صديقه أو الذي

0: اصطحبه فاسكو دي جاما. ويشير الى بعض الإشكالات التي ربما هناك بعض المؤرخين الآن يقولون لا، وإنما هو شخص آخر من الهند الذي اصطحب فاسكو دي جاما. هذا ربما تفصيل تاريخي لا يهمنا، لكن نحن دائما نقول إن قراءتنا للتاريخ هو من أجل فهم الواقع واستشراف المستقبل، هذا الأهم، خاصة بالنسبة للأجيال. والأجيال اليوم كما تعلم اليوم هو ربما العودة المدرسية، هكذا العودة المدرسية. ولدينا حوالي، أنا عملت بعض الحسابات، يعني عندنا 2,666,000 بين تلاميذ وطلبة يدرسون، بالتالي حوالي 5% من المجتمع التونسي يدرس الآن، وهذه 5% هو في علاقة مباشرة مع بقية 95% سواء اقتصاديا أو اجتماعيا أو صحيا أو غير ذلك. مهم جدا أن هذه الأجيال تفهم الماضي لكي تقرأ الماضي لكي تفهم الحاضر. وإشارة أخيرة ربما فيما يخص أعمال أحمد بن ماجد، يعني الروس هنالك مستشرق روسي اهتم بمنجزات أحمد بن ماجد وتيودور تشوموفسكي، واقتنى بعض المخطوطات العائدة إلى أحمد بن ماجد، وبفضل هذه المخطوطات صنف كتابا أطلق عليه عنوان 3 أزهار في معرفة البحار لأحمد بن ماجد ملاح فاسكو دي جاما. في هذا الكتاب أو الذي يعني أنجزه تشوموفسكي نجد مثلا أن ابن ماجد يتحدث عن مثلا أبسط الأشياء، يعني حتى أنه يقول ما هي الأشياء التي يحتاجها البحار في رحلته، فيقول بداية لابد من خريطة للطريق،
1: البوصلة البحرية،
0: طورها أحمد ابن ماجد،
1: كانت تسمى بيت الإبرة، بيت الإبرة
0: أي، وسماها الحقة يعني كما حقة بلهجتنا الدارجة، فطورها وأضاف إليها يعني بعض الأشياء. كذلك يحث على الآلات التي تحدد ارتفاع النجوم، وحجر يستخدم في الصيد، وآلة لقياس عمق الماء، وفانوس لإعطاء الإشارات، يعني حتى هذه الدقائق الأمور يعطيها حتى في مخطوطاتي.
1: لأن أستاذ فؤاد في هذا الصدد يعني الملاحة كانت مجرد خبرة تقليدية، يعني كان يقع الاعتماد على خبرة تقليدية وقراءات تقليدية كلاسيكية، لكنه تحول مع ابن ماجد، الملاحة تحولت إلى علم، هذا العلم منظم ويعتمد على التجربة ويعتمد على قراءة النجوم وأيضا على الرياح ويعتمد على البوصلة البحرية في رسم الدوائر الفلكية والأخنان البحرية.
0: أحسن، خاصة وأنه الشخص الذي كتب هذا العلم هو كان موسوعيا، لأنه كان ضالعا في الرياضيات وفي الفلك وفي علم الأنواء. العلم الأنواء في زمنهم هو كل ما يتعلق بالطقس وأحوال
1: الأمطار،
0: فبالتالي حينما يكتبه حبرا على ورق تكون أولا يخلد وينقل إلى الأجيال القادمة، وكما ذكرت عادة ما يكون هنالك مقاربة علمية في كتابه، وهذا مهم جدا.
1: واضح، شكرا لك دكتور فؤاد النفطي، تحية لك. إذن كان مقال اليوم عن الرحالة ابن ماجد، أحمد بن ماجد السعدي. إن شاء الله تكون الفائدة قد عمت في هذا المجال، ونبقى في مجال البحر والبحار ووديع الصافي، عندك بحرية.

0: نواصل مستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج الضفة الأخرى على أثير موجات ذات المنستير، ونصل مباشرة إلى ركن عزف وحرف. ركن عزف وحرف هو مساحة إبداعية سنحاول من خلالها على امتداد هذا البرنامج أن نجمع بين سحر الموسيقى وجمال الكلمة، جمال الأدب وجمال الحرف. والأكيد أنه عندما يلتقي العزف الجميل بالحرف الجميل تكون تجربة وجدانية متكاملة. أكثر التفاصيل في هذا الركن عزف وحرف مع الأستاذة مروة بن عبد الجليل. مساء الخير.
1: مساء الخير سنتعد.
0: إذن من أصل الحكاية إلى عزف، إلى عزف وحرف، يعني العزف والحرف اليوم في موضوع أغنية الأولى في الغرام. هذه الأغنية هي تعبر عن قصة إنسانية فيها الكثير من مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني. ما هي قصة هذه الرائعة التي غنتها أم كلثوم في حفل سنة 1944، وهذه الأغنية الصعبة؟ الصعبة أولا في بداياتها، في اللحظة الأولى التي جمعت بين بيرم التونسي وزكريا أحمد.
1: نعم، هي كما قلت من أصل الحكاية إلى أصل السحر، سحر الموسيقى وسحر الحرف.
0: نعم.
1: الأولى في الغرام هي واحدة من الروائع الطربية العاطفية الخالدة التي جمعت بين محمود بيرم التونسي كما ذكرت لسعد والشيخ الملحنين زكريا أحمد.
0: نعم.
1: أغنية ولدت في ظروف صعبة مؤلمة مدمرة في حياة زكريا أحمد الذي استسلم لحزن دفين في منزله بعد وفاة وحيدة.
0: نعم.
1: فاجعة لم يحتملها الأب الملتاع. لازم الصمت والانزواء بعيدا عن الأنظار يشتر حزنه واجما.
0: نعم.
1: كل حرف، كل أغنية، كل كلمة تحمل بين طيتها مشاعر خاصة.
0: نعم.
1: وحكاية شخصية.
0: نعم.
1: تلقي بظلالها على الكلمات واللحن، وهو ما ينطبق على أغنية الأولى في الغرام التي غنتها الأولى، نعم عفوا، في الغرام التي غنتها كوكب الشرق أم كلثوم.
0: قصة هذه الأغنية هي قصة مأساوية، يعني فاجعة الموت.
1: نعم.
0: محمد ابن الملحن الشيخ زكريا أحمد توفي، فدخل زكريا أحمد في صدمة من شدة الحزن والذهول. أم كلثوم هي التي أخذت، هي التي طلبت من بيرم التونسي أن يذهب إلى الشيخ زكريا لمواساته.
1: نعم، وعندما زاره حاول الأخير أيضا تخفيف وطأة الحزن، وطأة الصدمة بكلمات أثرت في زكريا بعمق.
0: نعم.
1: حطيت على القلب إيدي وأنا بودع وحيدي. وهذه العبارة كانت الشرارة التي أخرجت زكريا من صمته وأطلقت العنان لدموعه وألحانه. يبدأ في تلحين أغنية تعبر عن حزنه العميق. وأم كلثوم كانت على دراية بالعلاقة الوطيدة بين زكريا أحمد وبيرم التونسي، فأصرت على دعوة الأخير لزيارة صديقه المكلوم. فلعلمها بقدرتي على مداواة جراحه بالكلمة، وبالفعل تحولت زيارة بيرم إلى لحظة فارقة في حياة زكريا، إذ أهداه كلمات هذه الأغنية التي أصبحت متنفسا لعواطفه ومشاعره المكبوتة. وتميزت هذه الأغنية بكونها يعني كالمكساج الغنائي يبدأ بمذهب ولا يعود إليه، وهي صيغة فنية قلما تم استخدامها في هذا الوقت،
0: عبارة عن مونولوج. أعتقد تقصدين المونولوج.
1: نعم. مونولوج. نعم. أي. نعم. وتولت أم كلثوم قيادة الأغنية بصوتها القوي.
0: نعم.
1: وصوت أم كلثوم غني عن التعريف والمليء بالشجن، وأصفت عليها طربا وارتجالات جعلت منها إحدى روائع زكريا أحمد التي تعكس إحساسه العميق.
0: نعم.
1: إذن هي لم تكن مجرد أغنية، بل هي قصة إنسانية كما ذكرت في أول الحصة، تنقل مشاعر الحب والفقدان بأسلوب فني راق.
0: نعم.
1: جعلها خالدة في ذاكرة الجمهور العربي، وبين كلمات بيرم التونسي ولحن زكريا أحمد وأداء أم كلثوم.
0: نعم.
1: ولدت الأغنية من رحم الحزن لتبقى رمزا للعاطفة الصادقة والشجن العميق.
0: جميل. إذا العزف كان لزكريا أحمد والحرف كان لبيرم.
1: نعم.
0: التونسي.
1: التونسي والغناء
0: كلثومي بطبيعة الحال. ولكن بينهما فاجعة الموت.
1: نعم.
0: أعتقد أنه الحزن يمكن أن يكون سبب أو أن يكون دافع وحافز يعني لصناعة الإبداع سواء كان في شكل أغنية أو قصيدة أو رسم أو كتاب أو رواية ما إلى ذلك. نعم.
1: نعم. أي إبداع قد ينبع من شرارة حزن، شرارة سعادة، شرارة صدمة، هذا هو الإبداع، هو يخرج ما هو مكبوت في ذواتنا.
0: نعم نعم واضح. شكرا لك أستاذة مروة بن عبد الجليل. إذن كانت هذه المساحة الإبداعية عزف وحرف هي منصة ثقافية فنية نهدف من خلالها إلى أن ندمج الفنون السمعية والبصرية فيما بينها بين سحر العزف وسحر الحرف. شكرا جزيلا أستاذة مروة بن عبد الجليل، إلى اللقاء الأسبوع القادم نلتقي. هكذا وصلنا مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذه الحصة من برنامج الضفة الأخرى. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين والمتابعين. أجمل تحيات فريق الضفة الأخرى، لطفي المكي في إخراج الحصة، تقنيا منير بعطي في تأمين المكالمات الهاتفية وتنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيد. أترككم مع الأولى في الغرام وأنا مطمئن عليكم. سارة طيبة في أمان الله.

الليل والتانية بالامتثال والصبر أمروني وأجيب.

0: الفكر والمعرفة يدعوكم إليه الأسعد العياري.
1: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: القاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
1: سلاما أبديا مولاي العاشق.
0: إلى أين ستأخذينني سيدتي الوردة؟
1: إلى البحر مولاي العاشق.
2: إيقاع الوردة.
3: حديث الوردة.
0: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
1: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
0: ما أوحدك أيها البحر في عزلتك المفجعة؟
1: هل أنت جاهز للرحيل يا حبيبي؟
0: قالتها والبحر يبلل ساقيها ويبلل قلبي، وأضافت متوسلة:
1: أرجوك حبيبي، أريد أن ننزل إلى البحر.
0: لننزل إلى البحر، فهو أفضل من هذه الأرض الفاسدة.
1: البحر والمطر شيء لا يوجد إلا في القلب والشعر.
0: عندما وصلنا إلى حافة الشاطئ، أرادت أن تتمدد على ركبتي. شعرت بألم في ظهرها.
1: أريد أن أتوسد ركبتك، ظهري يؤلمني.
0: انتظري لحظة. وركضت باتجاه السيارة، سحبت الفوطة الزرقاء بلون الموج المتكسر على الشاطئ المهجور.
1: رائحة البحر تنفذ إلى الأنف بلا استئذان.
0: مددت الفوطة على الأرض، ثم تركت جسدها المتعب يتهالك وهي تضع رأسها على ركبتي، بينما مست أصابع رجليها الموجات الصغيرة القادمة من بعيد. وضعت يديها على وجهها. دعيني أتأمل عينيك الصافيتين اللتين ازدادت زرقتهما خضرة، إنهما رائعتان بلونهما المتميز العائم في جسد خمري مسكر.

0: ما لك صامت؟ ألا ترى النوارس تغادر الفضاءات العليا وتحاول أن تقترب أكثر من مشهد السفن المتروكة على الشاطئ؟ ما لك صامت؟
1: ماذا تريدينني أن أقول يا حياتي؟ إنني محزون مثلك حتى القلب.

0: إيقاع الوردة.
1: عطر الوردة.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
4: على باب قرطاج أوقفني البحر في موجة تفلة تعجن الرمل بالضوء بيتا لأقمارها الحجرية. كنت أرى تفلة الماء ياخذة في افتتاح المكان لقلبي، وقلبي يراها تتأتي أغنية ويراها تسيل على ساعدي مثل ماء الغدير.
2: وكانت تجيء صباحا إلى غرف الروح، تقلبها غرفة غرفة وسريرا سرير، تفتش عن قلبها تحت قنطرة الموج، تستل من صدرها قمرين صغيرين تلقيهما في المسافة بيني وبين الطريق. وكنت أراها تفتش عن صوتها لتغني، فتلقاه مختبئا في البكاء وتبكي كما لو تغني.

وقلت انتظر أيها القلب، لي زهرة سوف نعزف من أجلها ونغني لها معها كل ما لم تقله لنا قبلها الأغنيات. ويا زهرة الماء، يا قلب قرطاج، يا دمعة الضوء في خدها، يا أميرتنا الغجرية، يا قلب قرطاج.

0: وعاد إلى عرشه البحر لما رآها، وقد كنت في شاطئ البحر إذ لمسته يداها، فمال وقبل أقدامنا بحجارته اللازوردية الخضر، قبلنا بالهواء المعبأ بالعنبر القيرواني، قبل صمت أصابعنا برنين خواتيمه، كنت في الرمل إذ لمسته يداها فغنى، وكنت وكانت وكنا.
1: فهل كان حلما وقوفي على باب قرطاجة أحمل زهرة إفريقيا وأرقصها مثل عصفورة؟ ليس حلما، وإن كان أسرع من ومضة السيف في باب قرطاجة. قالت:
0: أحبك.
1: وقالت:
0: أنا أمك الآن حتى تعود إلى صدر أمك.
1: وقالت:
0: تعال أريدك يا سيدي وأجيئك يا أجمل الشعراء.
1: وقالت:
0: ستحملني في رؤاك.
1: وقالت:
0: تراني إذا ما عطشت على باب كأسك.
1: وقالت:
0: لقد قلت لي إنك الآن ترسم بحرا لنا لم تكن فيه يوما، وقلت سترسمني نخلة في يد العاصفة.
1: وقالت:
0: لماذا أحبك؟
1: وقالت:
0: أما كان حلما؟
1: وقد كان حلما غناؤك يا بنت، لكنه مر كالسيف في عنقي ورماني إلى الماء مستيقظا كالحصان. وفي لحظة مر نهر من الحزن يحزم نهرا من الشوق، في لحظة صار يحزمني ويسافر بي حاملا في دمي قمر الذكريات، وفي لحظة كنت أدفع قلبي إلى صدرها أترك الروح في يدها وتعود إلى أهلها جثتي.
2: إني أتنفس تحت الماء، إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
3: لما خرج عبد الرحمن الداخل من البحر أول قدومه الأندلس، أتوه بخمر ليشرب فأبى وقال:
2: إني محتاج لما يزيد من عقلي لا لما ينقصه.
3: فعرف من ذلك قدره. ثم أهديت إليه جارية جميلة فنظر إليها وقال:
2: إن هذه لمن القلب والعين بمكان، وإن أنا لهوت عنها بمهجتي فيما أطلبه ظلمتها، وإن لهوت بها عما أطلبه ظلمت مهجتي، فلا حاجة لي بها الآن.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحكي أيتها الوردة وأضيئي الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
5: هاج البحر فتعالت الأمواج واضطرب سير الباخرة، فأسرعت سيدة وتشبثت بها لكي لا تسقط، فرآها أحد البحارة فقال لها:
6: لا تقفي بجوار الحاجز يا سيدتي، فقد تحملك إحدى الأمواج وتلقيك في البحر.
5: فاقترب أحد الرجال وقال للبحار:
6: أرجوك لا تتدخل بما لا يعنيك، إنها زوجتي وليست زوجتك.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
3: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
4: بلاش العتاب يا حبيبي، عيش أنت

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.

وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.

وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

دعاء الكروان. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم في هذا الصباح يسر أمورنا، واشرح صدورنا، وفرج همومنا، واشف مرضانا، وارحم موتانا، وافتح لنا أبواب الرزق والسعادة والأمل. اللهم اقض حوائجنا، واشف مرضانا، واغفر ذنوبنا، وطهر قلوبنا، ويسر أمورنا، وبارك لنا فيما رزقتنا، واغفر لنا ولوالدينا. اللهم اجعلنا ممن تواضع لك فرفعته، وأقبل تائبا فقبلته، وتقرب لك فقربته، وذل لهيبتك فأحببته، وسألك سؤاله فأعطيته، وشكى لك همه ففرجته، وسترت ذنبه وغفرته. اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر. اللهم أبعد عنا شر الأمراض والأوبئة. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمك، راضين بقضائك، متلذذين بذكرك، طامعين برضاك. اللهم إنا نسألك أياما مبشرة، وهموما راحلة، وقلوبا مطمئنة. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب إذا وقفنا بين يديك. اللهم اجعلنا في هذا الصباح ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم. اللهم أكرمنا بصباح تصفو به النفوس، وتطمئن به القلوب، وتشرق به الوجوه بنور التقوى. اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، وممن دعاك فأجبته.

دعاء الكروان فسحة إيمانية مع الأدعية والأحاديث النبوية والآيات القرآنية. كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مدرسة في الصبر، فتحمل فيها ألم اليتم وصبر، وألم الفقر فصبر، وألم التكذيب والاستهزاء والتعذيب، فهو الكريم صاحب الحق فصبر، وألم فقد الزوجة والولد والأقارب والأحباب فصبر، وألم الهجرة عن الوطن فصبر، ولذة الغنى فصبر، ولم يتكبر أو يغتر. وقد صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى قريش الذين تفننوا في أذيتهم، ومن هذه المواقف استهزاء أبي جهل. عداوة أبي جهل للنبي صلى الله عليه وسلم للإسلام بدأت منذ اللحظة الأولى لإعلان الدعوة، وامتدت حتى وفاته، سلك فيها شتى الوسائل وكل ما يستطيع، فكان يعذب ضعاف المسلمين ويسد من يلين للإسلام من الكبراء، حتى قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه فرعون هذه الأمة. ونال النبي صلى الله عليه وسلم من إيذائه واستهزائه ما نال. ومن تلك الحوادث أن أبا جهل كان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الطرقات مرة، فأخذ أبو جهل يحرك أنفه وفمه سخرية، فاطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم فدعا عليه أن يبقى على هذه الهيئة، فظل كذلك حتى مات. كما تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لأذى المشركين له في الكعبة. وأبرز هذه المواقف أنه عندما كان صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، وبينما كان ساجدا جاءه عقبة بن معيط فأمسك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ يخنقه به بشدة، واستمر على ذلك حتى جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه فدفع عقبة وهو يتلو قول الله تعالى: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ موقف آخر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في صحن الكعبة، فجاء بأحشاء ناقة ذبحت قريبا، فطلب أبو جهل أن تلقى عليه صلى الله عليه وسلم، فقام أحد الجالسين وفعل ذلك، فأخذ الجالسون من الكفار بالضحك والاستهزاء، ولم يجرؤ أحد أن يزيل الأذى عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاءت فاطمة رضي الله عنها فأزالته وهي تبكي. بعد أن انتشر الإسلام بين أهل مكة، حاولت كل قبيلة أن تثني من أسلم من أبنائها عن دينه بالتعذيب الشديد. ومن تلك القصص تعذيب عثمان بن عفان من عمه الحكم ابن أبي العاص، حيث كان يربطه بشدة ويقول له: سأتركك على هذه الحالة حتى تعود عن دينك. ولكن عثمان يصبر ثابتا على دينه، واستمر الحكم يفعل ذلك حتى يأس من عودة عثمان إلى الكفر فترك تعذيبه. كذلك تعذيب آل ياسر، فقد كانوا من أشد من وقع عليهم العذاب، حيث كان المشركون وعلى رأسهم أبو جهل يخرجونهم في شدة الحر يعذبونهم، فلم يتحمل ياسر المسن العذاب فاستشهد، وطعن أبو جهل لعنه الله سمية فاستشهدت هي الأخرى، وما زالوا يعذبون عمارا حتى ذكر آلهتهم بخير، ولكن قلبه عامر بالإيمان.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

0: توكل على المولى وابدا نهار جديد.
1: نهار الخير في إذاعة المنستير.
2: محمد
3: محمد
2: في عيونهم
3: في عيون

0: محمد
1: في عيونهم،
0: في عيونهم.
1: المادة العلمية
0: يامن الحجة والدكتور راغب السرجاني.
1: تقديم
0: عبد العزيز السيد.
1: إعداد
0: محمد حجازي.
1: أداء
0: محمد العمري،
1: جابر صالح
0: وهدى المالكي.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: السنوات التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة قبل هجرته إلى المدينة المنورة كانت صعبة للغاية، فقد واجه مع أتباعه حديثي العهد بالإسلام صنوفا من التنكيل والترهيب وصلت إلى إيذائه شخصيا، وهو الشريف الكريم ابن الكرام. والأمر الذي استوقف المستشرقين في هذه المرحلة هو لماذا تحمل النبي هذا الأذى في سبيل رسالته؟ وهنا نجد الرد من المستشرق الفرنسي كلود كاهن، نائب رئيس الجمعية الآسيوية الذي ولد في عام 1909 وتخرج من قسم اللغات الشرقية بجامعة السوربون، ومحاضرا للغات الشرقية بباريس، وأستاذا لتاريخ الإسلام في جامعة ستراسبورغ، وله عدد كبير من المؤلفات والدراسات في الدوريات والمجلات العلمية الشهيرة، وحقق العديد من النصوص التاريخية، كما أنجز عددا من المؤلفات عن الحروب الصليبية، وله كتاب يعتبر مرجعا وهو تاريخ العرب والشعوب الإسلامية في صفحاته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
4: اصطبغت شخصية محمد بصبغة تاريخية قد لا تجدها عند أي مؤسس آخر من مؤسسي الديانات الكبرى. وجب علينا أن نلقى محمدا بعواطف الإجلال والاحترام لما تحلى به من سمو الإلهام ومن قدرة على تذليل العقبات الإنسانية عامة والتغلب على مصاعبه الشخصية خاصة.
2: عظيم أنت في خلق وفي خلق وفي أدب.
3: قسوة لم يقابلها النبي إلا بالرحمة، تسفيه وتنكيل من جانب المشركين، ومزيد من الحرص على هدايتهم من قبل البشير النذير. أرسل إليه رب العزة ملك الجبال: إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده. هذه الحكمة كانت موضع بحث من قبل المستشرقين الذين بالمنطق الإنساني توقعوا أن يكون رد فعل النبي عنيفا يوم فتح مكة، ككل الملوك الذين ينتصرون في معركة قاضية على قوم دارت بينهم معارك عنيفة. ويقول واشنطن إيرفينغ المستشرق الأمريكي الذي اهتم بتاريخ المسلمين في الأندلس وكتب في عام 1859 كتاب فتح غرناطة عند تعرضه لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه سيرة النبي العربي، والذي في ختامه نظم قواعد الإسلام ومصادرها في التشريع. أعجب في أحد فصول الكتاب بموقف النبي في يوم فتح مكة قائلا:
5: كان محمد خاتم النبيين وأعظم الرسل الذين بعثهم الله ليدعو الناس إلى عبادة الله، وكانت تصرفات محمد في مكة تدل على أنه نبي مرسل لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه، برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو، برغم انتصارات محمد العسكرية لم تثر هذه الانتصارات كبرياءه أو غروره، فقد كان يحارب من أجل الإسلام لا من أجل مصلحة شخصية. حتى في أوج مجده حافظ الرسول على بساطته وتواضعه.
2: بذاك يشهد الخلق من عجم ومن عربي.
3: هذه الأخلاق الكريمة التي تحلى بها المصطفى صلى الله عليه وسلم إبان فتحه لمكة المكرمة واستوقفت المستشرقين، هي التي بني عليها مجتمع المدينة الذي يعتبر في نظر عدد من علماء الاجتماع أقرب ما يكون إلى المدينة الفاضلة، فقائدها يتحلى بخلق كريم وصفات قيادة لم تكن لغيره، وسار عليها بالاتباع أصحابه رضوان الله عليهم، كما أرسى النبي صلى الله عليه وسلم القواعد التي تحقق السلم الاجتماعي، وهو أهم الأمنيات التي تسعى خلفها المجتمعات. والمفكر الفرنسي الراحل والمعروف في العالم العربي والإسلامي روجيه جارودي، والذي أسلم وعرف باسم رجاء جارودي، أحد كبار زعماء الحزب الشيوعي سابقا، ومن مؤلفاته قبل إسلامه حوار الحضارات، وبعد إسلامه وعود الإسلام، والذي قال فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وتأسيسه للمبادئ الأساسية لتنظيم الحياة في المجتمع.
4: بفضل مبدئي الإسلام الأساسيين، أولا مبدأ أن السلطة لله وحده، وهو الذي يجعل كل سيادة اجتماعية نسبية، وثانيا مبدأ الشورى، والذي يستبعد أي وساطة بين الله والعباد، يزول به أي استبداد مطلق، يضفي القداسة على السلطة، ويصبو إلى أن يجعل من القائد إلها على الأرض.
2: لا يدانوك في وصف ولا روح ولا نسب.
3: أمي لا يقرأ ولا يكتب في مجتمع نسبة الجهل فيه كبيرة، ولكنه مجتمع بالفطرة واكتساب المهارة من السابقين، يعرف ببلاغة القول ويدرك اللحن في اللغة وركاكة الألفاظ. وعندما يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بأميته المعروفة عنه، فيلقي على مسامعهم كلمات من جنس ما يقولون، ويتحداهم بأمر الله أن يأتوا بسورة أو عشر آيات مثله، فلا يستطيعون. هنا يتوقف كل عاقل ليقولها، كما وردت في كتاب الله: إن هو إلا وحي يوحى. فالقرآن الكريم معجزة النبي الباقية، جعل اللغة العربية تبقى وتدوم ببقائه إلى يوم الدين. وبعض المستشرقين اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم رسول اللغة العربية، فالمستشرق البلجيكي جورج سارتون، والذي ولد في عام 1911، الحاصل على الدكتوراه في العلوم الطبيعية والرياضيات، والمحاضر في تاريخ العلم بجامعة واشنطن، يقول في كتابه: الثقافة الغربية في رعاية الشرق الأوسط.
5: صدع النبي بالدعوة نحو عام 610 من الميلاد، وعمره يوم ذاك 40 عاما، وكان مثل إخوانه الأنبياء السابقين، ولكن كان أفضل منهم بما لا نسبة فيه. كان زاهدا وفقيها ومشرعا ورجلا علميا. لم يكن محمد نبي الإسلام فحسب، بل نبي اللغة العربية والثقافة العربية على اختلاف أجناس المتكلمين بها وعلى اختلاف أديانهم.
2: السيرة الغراء مدرسة هدت للدارسين صافي الذهب.
3: عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه بما حمل من أمانة ورسالة وبكلمات الله الباقيات، اتهموه بأنه ساحر، على الرغم أنه لم يأتهم بما جاء به موسى إلى فرعون مثل العصا التي تتحول إلى حية، وعلى الرغم من ذلك اتهموا النبي بالسحر. لذا قدح بعض المستشرقين من غير المنصفين في هذا الجانب، كان الرد عليه يسيرا والوقائع تؤكده، وهذا ما تعرض له المستشرق الفرنسي إيميل دورمينغام، والذي اهتم بالشؤون الإسلامية والعربية وشغل منصب مدير مكتبة الجزائر، ويعد كتابه حياة محمد من أدق ما صنفه مستشرق عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول في هذا الادعاء:
4: ولد لمحمد من مارية القبطية ابنه إبراهيم، فمات طفلا، فحزن النبي عليه كثيرا ولحده بيده وبكى، ووافق موته كسوف الشمس، فقال المسلمون إنها انكسفت لموت إبراهيم، ولكن محمدا كان من سمو النفس الذي يوصف به، رد ذلك قائلا: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد. فقول مثل هذا القول لا يصدر عن كاذب دجال.
3: وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
5: قوم نيام تسلوا عنه بالحلم؟
4: فمبلغ العلم فيه أنه بشر،
3: وأنه خير خلق الله كلهم. في الغد بإذن الله تعالى يتواصل اللقاء.
1: محمد
0: محمد
1: في عيونهم.
0: في

0: محمد
1: في عيونهم.
0: كلمات
1: علاء المالكي.
0: ألحان
1: محمد المري.
0: تسجيل المقدمة والنهاية
1: مدحت عبد العظيم.
0: محمد
1: محمد
0: في عيونهم.
1: في عيونهم
0: محمد حجازي
1: وعبد العزيز السيد.

وصلنا إلى نهاية هذه الحصة من دعاء الكروان. متابعة ممتعة لبقية برامج إذاعة المنسير، ويوم سعيد للجميع.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
3: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
4: أحباب إذاعة المنستير، أهلا بكم، أهلا وسهلا في نور هذا الصباح. سعداء أن نسافر معكم في رحلة جديدة. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده، له نسعى وبه نستعين. فاللهم في هذا الصباح الباكر، هذا الصباح المنير، ارزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا من الخير الوفير، واجعلنا من الشاكرين لنعمك علينا ولطفك بنا وعفوك عنا. أحبة هذا الصباح، أسعد الله صباحكم بتاج الصحة ونعيم العافية وحسن الرضا وجميل الصبر ولطف الستر وصلاح الأمر وبركة العمر. نسأل الله أيها الأحبة أن يجعل هذا الصباح مباركا تستجاب فيه دعواتكم ودعواتنا، وتتحقق فيه أمانيكم وأمانينا، وترفع فيه درجاتكم ودرجاتنا. اللهم إنا نسألك صباحا مبشرا جالبا لنا كل خير، دافعا عنا كل شر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.

0: نور الصباح إطلالة صباحية نترافق فيها كل يوم عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: صباح الخير والنور والبركة، نلقاكم في هذا الصباح الجديد من إذاعة المنستير مع تحيات الحبيب مرموش. بسم الله نبدأ يومنا هذا، فاللهم قدر لنا الخير في كل شيء، وقدر لنا الخير في كل ما قسمته لنا، وبارك لنا فيه. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير احرص صديق المستمع على ما ينفعك، واستعن بالله عز وجل، وتوكل عليه في سبيل الحق، ولا تأسف على يوم مضى، فالغد الباسم يفتح لك ذراعيه من جديد. أيها الأحبة الكرام، تفاءلوا، تفاءلوا بالخير تجدوه، واعلموا أن النصر مع الصبر آت لا محالة، وأن مع العسر يسرى، فاستعينوا بالله على قضاء حوائجكم، ولا تقنطوا من رحمته أبداً.

لا أن نظل نبكي على الأطلال ونتأسف على زمن مضى ولا يعود. من الدروس التي نتعلمها في هذا الوجود أن القرآن الكريم ضبط كل حياتنا ومساراتنا ليحقق لنا الرضا والسلامة والسعادة. ضبط صوتنا فقال: واغضض من صوتك. ضبط سمعنا فقال: ولا تجسسوا. ضبط نظراتنا فقال: ولا تمدن عينيك. ضبط طعامنا فقال: ولا تسرفوا. ضبط ألفاظنا فقال: وقولوا للناس حسنا. ضبط مجالسنا فقال: ولا يغتب بعضكم بعضا. وضبط مشيتنا فقال: ولا تمشي في الأرض مرحا.

0: في كثير من الأحيان في هذا الزمان نجد الإنسان يبحث عن جذب الاهتمام، فإن لم يستطع جذبه بالتعاطف والطرق الأخرى يبدأ بلعب دور الضحية ليدفع عن نفسه الملامة. فإذا سألت شخصا عن سبب تأخره عن عمله سيرجع السبب إلى الازدحام، وكأنه يقول أنا ضحية الازدحام. وإذا سألت آخر عن سبب تأخره في البحث عن عمل يرد عليك بأنه ضحية البلد والنظام، ولا يدرك أن هناك تحديات في حياة الإنسان. ولعب دور الضحية دائما يجعل الإنسان صغيرا جدا أمام هذه التحديات. صديقي المستمع، ازرع بداخلك فكرة أن الحياة لك لا عليك، فكل مجريات الحياة هي سبيلك للسعادة والفرح. فقوة الإنسان الحقيقية تكمن في قدرته على قيادته للظروف مهما كانت صعبة، الظروف التي تبدأ بقراره، فأن يشعل شمعة أفضل له بكثير من أن يستغرق العمر بأكمله في لعن الظلام.
1: يصبح المسك والعنبر، يصبح الشهد والسكر.

إن الكرام وإن ذاقت معيشتهم دامت فضيلتهم والأصل غلاب. لله در أناس أينما ذكروا تطيب سيرتهم حتى وإن غابوا، ورب مكرمة جمعت شمائلهم صارت لنا غيثا يسري وينساب. لا يعرفون الشر مقدار أنملة، هم دائما أبدا للخير أسباب. في قلب من يلقونه تلقى محبتهم، وهم لكل الخلق صحب وأحباب. أولئك الأخيار قد طاب منزلهم، ميراثهم بر خلق وآداب.

من إذاعة المنستير نجدد العهد معكم لنواصل معا سفرنا في هذا الصباح في انتظار إشراقة جديدة لنهار جديد مع أجمل تحيات الحبيب مرموش. عاشر من الناس من تهوى طبيعته، وما عليك ملام حين تندفع، الحر للحر ميال برغبته، والنذل بالنذل مفتون ومقتنع، والناس للناس والآفاق شاسعة، والطير قالوا على أشكالها تقع. من الكلمات النبيلة التي قيلت في غرض مقاومة الغيبة والنميمة وتشويه الناس بالباطل، والله لو صاحب الإنسان جبريل لم يسلم المرء من قال ومن قيل. قد قيل في الله أقوالا مصنفة تتلى إذا رتل القرآن ترتيلا. قد قيل إن له ابنا وصاحبة زورا عليه وبهتانا وتضليلا. فهذا قولهم في الله خالقهم، فكيف لو قيل فينا بعض ما قيل.

النية تلعب دورا حاسما في العلاقات الإنسانية المختلفة، حيث تعكس النوايا الحقيقية للأشخاص تجاه بعضهم البعض. فالنية الصافية والنقية هي أساس أي علاقة صحية ومستدامة. صديقي الكريم، في العلاقات بين الناس تظهر النية في كيفية التعامل وكيفية التعبير عن المشاعر والأفكار. فالنية الصافية تعني أن الشخص يتعامل بصدق وشفافية دون مخاوف أو دوافع خفية. ومن أهمية النية في العلاقات الإنسانية السوية أن نركز على عناصر كثيرة، منها الثقة، الاستقرار، التعاون، التفاهم، الصدق والوضوح والاحترام. في أثناء الأحاديث التي نتداولها كثيرا ما يصادفنا الحديث عن القلب النقي، فما هي الصفات والتصرفات الدالة على هذا القلب الخالي من الشوائب والأدران؟ الصفات الشخصية تستوجب الصدق والأمانة في الأقوال والأفعال، التسامح والغفران حتى مع من أساء إلينا، التواضع والحياء، وعدم الغرور ومحاولة التميز والتمييز بين الناس. محاولة التميز على حساب الآخرين أيضا مرفوض. هذه التصرفات تستوجب الاحترام والتقدير دون النظر إلى مقامات الناس أو مظاهرهم، كما أن التعاطف والرحمة والسعي لمساعدة الآخرين والعدل والمساواة بين كل المحيطين بنا، ذلك من أسرار القلب النقي.

0: نهضت على كلمات الشاب ألنهض وسر في سبيل الحياة.
1: أحبابنا الكرام على أمواج إذاعة المنستير، يرافقكم في رحلة نور الصباح صوت الحبيب مرموش. فطاب صباحكم وأثمرت وأزهرت أوقاتكم بكل خير ونماء. بعض الناس يشبهون الأطفال، فإن دللتهم تمادوا في غيهم وبالغوا في اقتراف أفعال غير مقبولة وغير معقولة. لذلك على بعض العقلاء والأسوياء ألا يكونوا ودودين أكثر من اللازم معهم. إنك عزيزي المستمع لن تخسر صديقا إن رفضت أن تقرضه مالا، لكنك ستخسره لأنك أقرضته مالك، فإذا به يماطلك ولا يسدد لك ما أقرضته له وقت الحاجة والضيق. إنك لن تخسره عندما تعامله بقليل من التعالي، بل ستخسره لأنك بالغت في التودد إليه ومجاملته إلى أن يغدو متعجرفا لا يطاق، وعندها سيشعر بالتكبر فيحل الجفاء وتكبر القطيعة بينكما. فمن الناس والناس أنواع، من يغدو مغرورا ومزهوا بنفسه إذا أحس بأنك في حاجة إليه أو يصعب عليك الاستغناء عنه، ويقوى ويتقوى عنده هذا الإحساس ما إن يلاحظ اهتمامك بربط العلاقة به، أو ما أن تكثر الحديث معه على نحو تغلب عليه الطيبة والحميمية والمكاشفة، ومع الوقت يتملكه يقين مؤداه وجوب إرضائك له وتدليله بأي ثمن. عندها سيسعى جاهدا صديقي المستمع لتوسيع دائرة اللطف والطيبة التي تعامله بها، لتنقلب معاملته لك إلى جسارة ومكر وغرور وطمع في المزيد من التضحيات. نعم، هكذا هم بعض البشر الذين يتغيرون سريعا ولا تؤتمن صداقتهم في الحياة أبدا.

رفيق هذا الصباح، دروب الحياة فعلا شائكة، فلا تجعل من نفسك وصيا على الناس، ولا تمنح نفسك حق امتلاك مفاتيح الجنة والنار، فالله وحده يعلم ما تخفيه القلوب وما يعتمل في الصدور. الله وحده من يحاسب النوايا والسرائر. كلنا نحمل العيوب فينا، وكلنا بحاجة إلى ستر الله ولطفه، فلا تفضح ولا تخذل أحدا، ولا تعتدي ولا تسخر من أحد، بل كن عونا أمينا، كن سندا وناصحا ورحيما، وإن لم تجد خيرا في الآخرين فامض بصمت، ولا تكن قاسيا أو قاض يحكم ويدين.

0: سأل زوج شاب رجلا حكيما قائلا له: لقد أغضبت زوجتي وهي ترفض أي تفاهم معي لأعتذر لها عما بدر مني. فقال الحكيم: يا بني، ماذا سيحدث للزهرة إن سقيناها؟ فقال: ستنمو وتبهج وتكبر. فقال الحكيم: وماذا سيحدث إن أهملناها؟ قال الشاب: ستذبل وتنتهي. قال الحكيم: وماذا إن أعطيتها ماء بعد أن ذبلت؟ أجاب الشاب: طبعا لن تنمو مرة أخرى، وكأنما هي ماتت لأنها بالفعل قد ذبلت. فابتسم الرجل الحكيم للشاب وقال: لا تجعل زوجتك تصل إلى هذه المرحلة، لأن ما يذبل ويجف دون أدنى اهتمام يستحيل إحياؤه من جديد. إن المشاعر تزهو وتزدهر في القلوب، وإذا ما كلت وذبلت ليس بإرادتنا أن نعيدها إلى الحياة كما نريد ومتى نريد.
1: الحب لحن جميل يتغنى من قلبي.

0: عبر أمواج إذاعة المنستير.
1: بهذا النغم العذبي وهذه الكلمات الجميلة ينتهي إبحارنا معكم على ضفاف نور هذا الصباح. نرجو أن نلقاكم في فسحة أخرى من حدائق الحلم وأنوار الكلام. أعد لكم هذه الحصة وقدمها صديقكم الحبيب مرموش. إخراج الزميلة سامي أمطاوة. طاب يومكم بالخير والرضا والبركة، وإلى اللقاء.

0: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. انتظمت أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى الإدارة العامة للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية، قيادة مسؤولة وأداء ناجع، بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري. وفي مداخلته أكد الوزير أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسساتي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرارات واستباق المخاطر والاستخدام الأمثل للموارد تقييم الأداء، مشددا على أن الحوكمة الرشيدة تتطلب وضوح المسؤوليات والاختصاصات وفق بلاغ صادر عن وزارة الصناعة. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حضرت الجمعية التونسية لمكافحة هذا المرض من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية، لا سيما في سياق يتسم بارتفاع نسبة كبار السن في تونس. أفاد المدير الجهوي للتجهيز بالمهدية مهر السعيد بأن نسبة تقدم أشغال مشاريع تيات المسالك الفلاحية والطرقات بمعتمديتي الشابة وملول تصل إلى 65%، وبيّن خلال زيارة ميدانية إلى عدد من هذه المشاريع أن قيمة الأشغال التي شملتها الزيارة تعادل 17 مليون دينار، وهي مهمة لفك عزلة المتساكنين وتسهيل تنقل الأفراد والعربات. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع مشروع قانون العقوبات على روسيا وإيران ليصبح قانوناً، ويوسع هذا القانون العقوبات والرسوم الجمركية والحظر على روسيا، كما يمدد العقوبات القائمة على إيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

صباح الخير الأحلى مستمعين، صباح الفل للناس الكل اللي بدأت نهارها معنا في بشائر الصباح. مرحبا بكم مستمعينا في بشائر صباح اليوم السبت 19 سبتمبر 2026 اللي وافق هجريا 7 ربيع الثاني 1448 هجري. وين ما تكونوا في الدار في الكهرباء في الخدمة ولا خارجين تقضي، وربي يجعل نهاركم نهار زين ومزيان. صباحكم فل وياسمين، صباحكم قهوة بنينة، وصباحكم بشائر خير إن شاء الله. معاكم اليوم يبدأ مشوار الصباح كل من هيثم والناس في الجانب التقني وأحمد موسى في الإعداد والتقديم. خليكم معنا، سبت مازال طويل وبشائر الصباح مازالت في أولها، أكيد برشا إيقاعات برشا أركان مش تبعوها معنا في 3 ساعات من توا حتى للتسعة.

صباح الخير ونهاية أسبوع ممتاز لكل المستمعين والمستمعات. صباح الراحة بعد أسبوع طويل مع الويكند. اليوم فرصة باش ناخذوا نفس نرتبوا أفكارنا ونعيشوا نهارنا كيما يلزم. السبت عنده نكهة خاصة، الوقت فيه كأنه يعطيك فرصة باش تعمل الحاجات اللي ما لقيتش

وقت لها خلال الأسبوع. الراحة مش معناها بالضرورة أن نوقف كل شيء. ساعات الراحة هي أنك تبدل النسق، تقعد مع العائلة، تسأل على إنسان عزيز عليك، تخرج تعمل دورة صغيرة، تسمع موسيقى تحبها، ولا حتى تقعد وحدك شوية وتراجع شو عملت في الأسبوع اللي تعدى. خلي نهار السبت يكون نهار إيجابي بلا ضغط وبلا ما نحمل رواحنا أكثر من طاقتها. ومن هنا من بشار الصباح نبدأ معاكم إن شاء الله نهار جديد بكلمة طيبة، بابتسامة وبشوية تفاؤل. إن شاء الله صباحكم صباح فرح، صباح فيه راحة بال وين ما كنتوا. فقرات كالعادة باش تتبعوها حتى للتسعة نتاع صباح في ثلاثة ساعات في الجزء الأول من البرنامج كالعادة. موعدنا مع صباح بلا حدود وحدث في مثل هذا اليوم، هذوما الفقرات القارين اللي تقريبا تتبعوهم يوميا في بشائر الصباح. وفي حدث في مثل هذا اليوم شنركزوا على خبر الاثنين بطبيعة صار في يوم 19 سبتمبر في العالم وفي تونس. في الجزء الثاني خذها بإيجابية باش تكون مع الكوتش هاجر الهمامي في أول تجربة لها. الكوتش هاجر معنا في إذاعة المنستير وباش ترافقنا إن شاء الله في بشائر السبت 37 تقريبا الموعد مع الكوتش هاجر، وموضوع جديد وديما نصائح في التنمية البشرية في الوقت هذا، من غير ما نساو صوت الصغيرات في صغير صغرون. من الأركان أيضا القارة واللي يتسنوها يوميا سبور انفو وموعد أخبار الرياضة إن شاء الله في 8-4 والميتيو في ساعتنا الثالثة. باش نرجعوا مع فقرة مع الخبير اللي باش ترافقنا فيها الدكتورة نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي للبحار واللي باش تحكي لنا على الاقتصاد الأزرق. زاد موعد قار باش يكون مع الخبير مع الدكتورة نوزة إن شاء الله بعد أخبار الثمانية، وبعد معرض الصحف التونسية باش يكون الموعد مع أسعار السوق مباشرة من المنستير مع صديقنا محمد البواب. ونكملوا دبارت اليوم مع الشيف المازري عيسى. هذه السمير متاعنا في بشائر السبت إن شاء الله الفايدة تحصل كل المستمعين والمستمعات، وتلقاو معنا الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.

26 دقيقة في ذات المنستير. يهنيكم الرويس صباح الغيث أكيد في كل المناطق في تونس، وسعداء وفرحانين برشا بالأمطار هذه. إن شاء الله تكون أمطار نافعة على بلادنا، ومع التقلبات الجوية وتوقعات تهطل الأمطار اليوم في بقية اليوم وأكيد زادة حتى في الأيامات القادمة. ونزيدوا ناخذ المعلومة من المختصين إن شاء الله في 8 غد درجين. الحماية المدنية تجدد دعوتها للمواطنين باش ياخذوا احتياطاتهم ويتجنبوا المخاطر تنجم تنجر عن الأمطار الغزيرة والسيول. أهم نصيحة، ما تغمروش بعبور الأودية ولا الطرقات اللي غمرتها المياه، وما تسوقوش في المناطق المغمورة بالمياه خاطر الوضع ينجم يتبدل في لحظات. الحماية المدنية أوصت أيضا بالابتعاد على مجاري الأودية والسيول وتجنب الخروج كان للضرورة خاصة أثناء العواصف والبقاء في مكان آمن. ومن المهم زادة نثبتوا في سلامة ديارنا خاصة الأسطح ونقاط تصريف مياه الأمطار، ونتأكدوا اللي ما فيهاش انسداد. وبالنسبة للسلامة الكهربائية يستحسن فصل الأجهزة الكهربائية اللي مش ضرورية، والتأكد من أن التوصيلات الكهربائية بعيدة ومعزولة عن المياه، وفي حالة الحاجة أو الخطر الرقم 198 يبقى على ذمتكم للاتصال بالحماية المدنية. وخلونا ديما نتعاملوا مع التقلبات الجوية بالوعي والحذر خطر السلامة تبدأ من التصرف الصحيح. شنو تقول توقعات اليوم للوضع الجوي في بلادنا؟ نعرفوا في الميتيو. اليوم الوضع الجوي مازال ملائم لنزول الأمطار مؤقتا رعدية، باش تكون الأمطار هذه بالشمال والوسط ومحليا بالجنوب، وقد تكون أحيانا غزيرة. ريح من القطاع الشرقي ضعيفة في معتدلة ثم تتقوى نسبيا بعد الظهر بالجنوب، ودرجة الحرارة في تراجع طفيف. ومن المتوقع باش تكون في تونس الكبرى في حدود 31 درجة، نابلس زغوان 30 درجة، القيروان 31 درجة، منستير وسوسة 29 درجة، وبالمهدية 30 درجة. بالنسبة للملاحة والصيد البحري، رياح جنوبية غربية متجهة إلى شمالية غربية بالسواحل الشمالية والبحر متموج، وسرعة الرياح تكون ما بين 5 و15 عقدة، توصل 30 عقدة أثناء ظهور السحب الرعدية. بقية السواحل الشرقية الرياح شمالية شرقية متجهة إلى جنوبية شرقية والبحر يكون قليل الاضطراب إلى متموج، وسرعة الرياح بخليج الحمامات تكون ما بين 10 و20، تتقوى أثناء السحب الرعدية وتوصل 30 عقدة. ببقية السواحل سرعتها باش تكون ما بين 5 و15 عقدة، تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتوصل 35 عقدة. نواصل مع أوقات الصلوات لليوم حسب توقيت مدينة المنستير وما جاورها. 3 الصبح مع 4:36، 6 الظهر مع 30:18، 6 العصر مع 43، 6 المغرب مع 26، 6 العشاء مع 47 دقيقة.

0: صباح النور والسرور. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح اليوم السبت، ان شاء الله مستمتعين بالاقاعات نتاعنا الصباحيه اللي ان شاء الله تكون مونستكم وترفقكم في كل طريق وفي كل ثنيه. سيسر ويحكم مع الامطار، سيسر ويحكم مع الكياسات اللي تزلق في الوقت هذا، الف خطوه للتنجيزه خاصه اللي عندهم تنقلات بين الجهات ومسافات بعيده. اكيد مهم جدا ديما كما قلنا الحذر واجب، وديما فما التوصيات من وزاره الداخليه والحمايه المدنيه خاصه مع التقلبات الجوية، وأكيد التحينات الخاصة بالوضع الجوي باش نتابعوها لحظة بلحظة مع المختصين إن شاء الله من خلال اللقاء اللي نعتبروه لقاء يومي هو الحقيقة، وفي برشة تحينات وفي برشة معلومات يقدموها لنا من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندسين في الثمانية غير درجين في بشائر الصباح، بخلاف البلاغات اللي قاعدة تنزل على صفحة المعهد على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. كالعادة جولة مع أخبار العالم في صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: جولتنا في الصحافة العالمية مش بداوها بموقع سكاي نيوز. ومن العناوين: حرب إيران تضغط على جيوب الأمريكيين قبل انتخابات الكونغرس، وعلى نفس الموقع نقرأ: سباق السماء يشتعل، أمريكا تكشف تفاصيل صاروخ سري لمواجهة الصين. على صحيفة الشرق الأوسط من العناوين: صندوق النقد يتوقع انكماشا حادا للنشاط الاقتصادي اللبناني في 2026، وعلى نفس الموقع نقراو: الجيش الأمريكي كاد يعترض سفينة صينية نتيجة خطأ في الذكاء الاصطناعي. على موقع روسيا اليوم نقرأ: ليبيا إطلاق قذائف RPG باتجاه أجهزة أمنية في أبو سليم بالعاصمة طرابلس، وعلى نفس الموقع من العناوين: أمين عام الأمم المتحدة يحث أمريكا على التراجع عن رفض منح الرئيس الفلسطيني تأشيرة الدخول. على موقع التلفزيون العربي نقرأ: والمستشار الألماني فريدريش ميرتس: زيادة انخراط الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي في دعم أوكرانيا بشكل عاجل أمر مناسب وضروري، وعلى نفس الموقع نقرأ: ماكرون طلب من الحكومة الفرنسية إعداد خطة لحماية المنشآت الحيوية الفرنسية من الهجمات الروسية. على صحيفة العربي الجديد نقرأ: أزمة النفط السعودي ترفع علاوات خام بحر الشمال إلى مستويات قياسية، وعلى نفس الموقع من العناوين: الأمن السوري يعتقل 5 من كبار ضباط السلاح الجو في نظام الأسد بطرطوس. كانت هذه جولة في بعض المواقع والصحف العالمية والعربية في صباح بلا حدود، معرض الصحافة التونسية كالعادة مع زملائنا بقسم الأخبار في 8:30. بعد شوية كالعادة حدث في مثل هذا اليوم من الفقرات تتابعوها معنا في بشائر الصباح.

لاش الأوهام والاستسلام، الشدة تزول وتتعدى مع الأيام، لاش الأوهام والاستسلام.

0: صباحكم في إذاعة المنستير مع بشائر الخير.
1: قول صباح الخير تلاقي الخير جاي لك ما تعرفش منين.
0: من 6 ل 9 متاع الصباح مواعيد نصبحوا من خلالها عليكم.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة، 104.7
1: 104.7.
2: صباح الخير والخمير لكل المستمعات والمستمعين. بشائر الصباح، بشائر يوم السبت حتى للتسعة كالعادة في مصافحة أولى في أولى منوعاتنا لهذا اليوم. إن شاء الله مستمتعين بأجواءنا الصباحية، وأكيد ديما نستناو اقتراحاتكم على صفحتنا غاديو مناسير. نواصل مع البلاغات. وتعلم ولاية المنستير عن قيام مصالح إقليم الشركة التونسية للكهرباء والغاز بالمكنين ببرمجة قطع التيار الكهربائي للقيام بأشغال بعض المناطق المعنية. نلقاو صيدة بالتحديد شارع البيئة، طريق سكرين، نهج الرياض ونهج الحرية. باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي في المنطقة هذه اليوم من 8 متاع الصباح حتى النصف نهار. في البقالطة أيضا في خط الزعرورة، وأيضا في نفس التوقيت اليوم من 8 نصف نهار باش يكون فما انقطاع للتيار الكهربائي بسبب الأشغال. وفي المكنين في سيدي مأمون نهار لحد غدوة إن شاء الله من 8 نصف نهار باش يكون فما انقطاع في التيار الكهربائي، وسيقع إرجاع التيار الكهربائي دون سابق إعلام حال انتهاء الأشغال في المناطق هذه. باش نواصلوا مع فقراتنا، فقرة ساعتنا الأولى وحدث في مثل هذا اليوم.
3: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
5: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
6: حدث في مثل هذا اليوم.
2: كالعادة عنا مخترت من الأحداث اللي صارت في نهار كيما نهار اليوم. اخترنا حدث يهمنا كتوانسة وحدث عالمي أيضا صار في دولة من دول العالم. مش بدأوا بالحدث في تونس وحدث في مثل هذا اليوم. يوم 19 سبتمبر من سنة 1958 تأسس البنك المركزي التونسي، وذلك بعد عامين فقط من استقلال تونس. في هذا التاريخ صدر القانون عدد 58-90 المتعلق بإنشاء البنك المركزي التونسي وتنظيمه، في خطوة اعتبرت من المحطات المهمة في استكمال بناء مؤسسات الدولة التونسية المستقلة وترسيخ السيادة الوطنية في المجال النقدي والمالي. ومنذ تأسيسه أصبح البنك المركزي مؤسسة الإصدار النقدي والسلطة المركزية المسؤولة عن السياسة النقدية والنظام المصرفي في تونس، ومن أبرز مهامه اليوم ضبط وتنفيذ السياسة النقدية والمساهمة في الحفاظ على استقرار الأسعار والاستقرار المالي وإدارة احتياطي العملة والذهب وإصدار العملة، إلى جانب مراقبة البنوك والمؤسسات المالية وضمان سلامة أنظمة الدفع. وتأسيس البنك المركزي جاء أيضا في سياق بناء منظومة نقدية وطنية متكاملة. فبعد أقل من شهر وتحديدا في 18 أكتوبر 1958 صدر القانون الذي أقر الدينار التونسي عملة للبلاد خلفا للفرنك التونسي، ودخل النظام النقدي الجديد حيز التنفيذ في شهر نوفمبر من السنة نفسها. ومنذ 1958 تعاقب على إدارة البنك المركزي التونسي 14 محافظ بنك، أولهم الهادي النويرة، وبذلك ما يميز تاريخ 19 سبتمبر 1958 ليس فقط إنشاء مؤسسة مالية جديدة وإنما أيضا محطة أساسية في مسار بناء السيادة النقدية لتونس والانتقال من منظومة نقدية موروثة عن الحقبة الاستعمارية إلى مؤسسة وطنية تتولى إصدار العملة وإدارة السياسة النقدية للدولة التونسية المستقلة. تاريخ 19 سبتمبر 1958 تاريخ تأسست فيه مؤسسة وترسخت معه خطوة أخرى في بناء الدولة التونسية الحديثة. نمشي عالمين. وحدث في مثل هذا اليوم. يوم 19 سبتمبر 2014 يوم استفاقت اسكتلندا على نتائج استفتاء تاريخي كان من الممكن أن يغير خريطة المملكة المتحدة. قبلها بيوم وتحديدا في 18 سبتمبر توجه الاسكتلنديون إلى مراكز الاقتراع للإجابة عن سؤال مصيري: هل ينبغي أن تصبح اسكتلندا دولة مستقلة؟ مشاركة قياسية بلغت حوالي 84.6%، جعلت من الاستفتاء واحد من أبرز الأحداث السياسية في تاريخ اسكتلندا الحديث. وطوال ليلة 18 سبتمبر بدأت النتائج تتوالى من مختلف المناطق وسط ترقب كبير داخل اسكتلندا وخارجها. في الساعات الأولى من صباح 19 سبتمبر كما اليوم اتضحت الصورة بشكل نهائي. 55.3% من الناخبين اختاروا رفض الاستقلال مقابل 44.7% أيدوا الانفصال عن المملكة المتحدة. وهكذا في ذلك الصباح أزل الستار على استفتاء تاريخي واختارت أغلبية الاسكتلنديين البقاء ضمن المملكة المتحدة، لكن الملف لم يغلق تماما، فالاستفتاء أطلق نقاش واسع ومستمر حول الهوية الاسكتلندية وصلاحيات الحكم المحلي ومستقبل العلاقة باسكتلندا وبقية المملكة المتحدة. 19 سبتمبر 2014 يوم أعلنت فيه النتيجة، لكن النقاش حول مستقبل اسكتلندا لم ينتهي، وبينما قالت صناديق الاقتراع لا للاستقلال بقي سؤال العلاقة بين اسكتلندا والمملكة المتحدة حاضر في المشهد السياسي البريطاني لسنوات طويلة. كانت هذه فقرة حدث في مثل هذا اليوم ومختاراتنا من الأحداث اللي صارت في يوم 19 سبتمبر بمرور السنوات والزمن. كالعادة عودة للإيقاعات وللفقرات في بشائر الصباح.

0: حلو عيونكم في الوقت هذايا ونصبح النور والسرور إن شاء الله. يوم في برشا نشاط وحيوية. تحية كبيرة لكم مستمعينا وين ما كنتوا. هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير، إن شاء الله متونسين بينا ونحكي شوية ثقافة. واليوم باش يكون الموعد مع الدورة السادسة للمسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور ثقافة بولاية المهدية، ودورة هذه باش تكون بدار الثقافة قصور السيف، دورة الفنان المنجي معتوق، تبدأ اليوم وتنتهي غدوة على نهارين. بالنسبة لبرنامج اليوم المسابقة الجهوية لنوادي الفنون التشكيلية بدور الثقافة بولاية المهدية مع ماضي ثلاثة، افتتاح معرض الأعمال الفنية لنوادي الفنون التشكيلية والبصرية بدور ثقافة، تكريم الفنان التشكيلي ابن الجهة المنجي معتوق، ومعرض لأبرز أعماله الفنية مع مداخلة للباحثة في الفنون التشكيلية دكتور عواطف منصور، شهادة وكلمة من الشاعر والروائي يوسف رزوقة حول مسيرة الفنان المنجي معتوق. من بعد باش يكون انطلاق عمل للورشات تقريبا مع الأربعة، فما محور الهوية والذاكرة الثقافية، فما أيضا في الورشات محور الإنسان والطبيعة والبيئة، ومحور الإبداع الحر والرؤية المعاصرة، ومع الخمسة لقاء حواري حول نوادي الفنون التشكيلية وتحديات الذكاء الاصطناعي، تأطير الأستاذتين في الفنون التشكيلية هلا نجار وسميح بن داعي، وبمشاركة ثلة من أساتذة الاختصاص بالتعاون مع فضاء الارتيستو. بالنسبة لغدوة العشرة نتاع الصباح باش يكون فما معرض إنتاجات الورشات الفنية، تقييم لجنة التحكيم للأعمال الفنية المشاركة في المسابقة الجهوية نوادي الفنون التشكيلية، مع وصلات موسيقية من تقديم نادي الموسيقى بدار الثقافة قصور السيف مع جوهر خروف وبخروف، والإعلان عن نتائج وتكريم المشاركين والمتوجين باش يكون زادا غدوة الصباح. هذا بالنسبة للنشاط الثقافي هذا اللي باش يكون في دار ثقافة قصور السيف، والحقيقة هو موجه تقريبا وفي مشاركة لدور الثقافة الكل بولاية المهدية من خلال نشاطهم في نوادي الفنون التشكيلية في المسابقة الجهوية لهذا الاختصاص في الدورة السادسة. شوية أغاني ومختارات من هيثم والناس لفيروز، الصوت اللي نحبه نسمعه في كل صبحية بطبيعة. بعد هالموعد مع الأخبار مع أحمد العيساوي.
1: شتي يا دنيا تزيد موسمنا ويحلى وتدفق مي وزرع جديد.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. تزامنا مع العودة المدرسية، أعلنت وزارة التربية الجمعة وفق ما أوردته على صفحتها الرسمية عن أحداث 24 مؤسسة تربوية جديدة في 16 ولاية من ولايات الجمهورية بكلفة جملية بلغت 91 مليون دينار في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالبنية التحتية التربوية وتحسين ظروف الدراسة. ومن بين هذه المؤسسات التربوية الجديدة مركب رياضي تربوي بالقيروان ومدرسة فرصة ثانية بمدينتين نابل وباجة ومعهد تونس الدولي بحلق الواد. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، وأضاف أنه تم تلافي النقص الذي تم تزيله بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء ارتفاع درجة الحرارة من خلال برمجة استيراد كميات من اللحوم البيضاء، مشيرا إلى أنه ستصل خلال شهرين نوفمبر وديسمبر 4 حاويات تحتوي كل واحدة منها على 290 طنا من هذه المادة. تحتضن تونس المؤتمر الدولي الثاني للكتابة العلمية تحت شعار النشر الطبي في وفق 30 و2000، الذكاء الاصطناعي والنزاهة العلمية والنماذج التحريرية الجديدة. ويعد هذا المؤتمر الذي تنظمه الجمعية التونسية للعلوم الطبية مناسبة هامة للباحثين والمهنيين في القطاع الصحي لمتابعة المستجدات ونشر أعمالهم العلمية ومزيد تعزيز حضورهم الأكاديمي. انتظمت أمس بتونس العاصمة أشغال ملتقى لإدارة العمل للمؤسسات والمنشآت العمومية تحت شعار حوكمة المؤسسات العمومية قيادة مسؤولة وأداء ناجح بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري. وفي مداخلته أكد الوزير أن إصلاح منظومة الحوكمة يستوجب الانتقال إلى نموذج مؤسساتي يرتكز على وضوح الأهداف وسرعة اتخاذ القرار واستباق المخاطر واستخدام الأمثل للموارد وتقييم الأداء. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة
1: اللي تجمع.

0: هارون مع ريم الهيم.
1: عسلامة اسم سناء، باش نغني لكم غناية نغني حبيت بدل يتجدد، حبيت بدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، بوم برا بوم برا بوم. حبيت بدل يتجدد ما يتعدش كيف يتعدد، بوم برا بوم برا بوم. فكري خوني

حبيتك في بنت العم بحرارك روحي والدم، حبيتك في بنت العم بحرارك روحي والدم. كيف ما يرجع الفرطط من النار اللي تحرقه، كيف ما يرجع الفلاح من الحقر اللي عرقه، كيف ما يرجع الملاح من البحر اللي غرقه. نرجع لك حاير ومهني، انتي وقلبي اقوى مني. طيب باي باي.

0: 7:15 دقيقة في إذاعة المنستير. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا، يومكم سعيد، بون ويكاند للناس الكل المستمعين متاعنا وين ما كانوا، إن شاء الله متوانسين بينا. طريق السلامة لمستعملي الطريق في الوقت هذا، وماذا بينا ديما فما موجات إيجابية وفما روح خفيفة توصل لكم وين ما كنتوا. الفقرة باش تبعوها توا، خذها بإيجابية. خذها بإيجابية. الفشل في الدراسة كلمة واحدة تنجم تعمل برشة ضغط على التلميذ ولا الطالب، خاصة كي يلقى روحه ما نجحش في امتحان ولا ما تحصلش على النتيجة اللي كان يستناها، ويمكن حتى يعاود العام وإحنا في فترة متاع عودة مدرسية. ما هل فشل الدراسي يعني بالضرورة أنه الإنسان فاشل؟ هل نتيجة امتحان تنجم تحدد قيمة الإنسان وقدراته ومستقبله، ولا بالعكس يمكن تكون هذه العثرة فرصة باش نراجع رواحنا، نفهم أخطائنا ونعاودوا نبدأوا بيت طريقة مختلفة؟ اليوم في خذها بإيجابية باش نحاولوا نبدلوا النظرة للفشل الدراسي، كما قلنا احنا مع العودة المدرسية والأسبوع الأول من الدراسة في الموسم هذايا. وأكيد فما شكون متقلقين شوية، فما النفسيات يمكن مختلفة بين تلميذ وتلميذ، وفما الأحاسيس زادة مختلفة من إحساس بالأحباط والذنب، لا فما عنده فرصة للتعلم وتطور ويحب يطور من روحه بطبيعة. ونعرفوا كيفاش التلميذ والطالب يتعامل مع إخفاق، وكيفاش العائلة زادة تنجم تكون سند مش مصدر ضغط. وتجربتها الأولى معانا في الفقرة هذه خذها بإيجابية، المختصة في التنمية البشرية هاجر الهمامي اللي باش تستقبلوها برشا موجات إيجابية. مدام هاجر، صباح النور والسرور.
1: صباح الخير، صباح الورد. مرحبا أستاذ أحمد، مرحبا بالمستمعين الكل. فرحانة لينا نكون معاكم اليوم إن شاء الله في تجربة جديدة.
0: وإحنا فرحانين برشا وعنا ثقة فيك برشا، وإنتي مستأنسة بالميكرو باللي بودكاست، دونك أمورنا واضحة إن شاء الله باش نعديو الموجات الإيجابية للمستمعين متاعنا. وظهر لي الموضوع حطيته شوي في إطاره.
1: ولا حبينا نحكيه في الاكتياليتي بويسك توا عنا العودة المدرسية، دونك حبينا نتوجه بالحديث لشريحة معينة، لأنه في المطلق كل تلميذ يستقبل سنة جديدة أكيد يكون فرحان ومتشوق ومتفائل بسنة هذيك وبدأ بشو جديد والكل، ولكن فما فئة أخرى اللي تكون ممكن مستثقلة العودة، ما هيش مرتاحة برشا، دونك فما مشاعر لخبطة اللي هي جوستمان اللي معناتها ما توفقتش في العام الفارط، بالتالي مطالبه انها تعاود العام. ونحكيه خاصه ممكن نخصه بالذكر يعني الباك، لانه ديما عنده وقع كبير كلكسوا في العائله والا في نفسيه التلميذ، خاطر ساعات ممكن رسوب السنوات الاخرى ساعات يمر هكا مرور الكرام ولا هكا بصوت خفي معني، ولكن الباك يعمل لك ضجه منها.
0: الأنظار الكل تكون مركزة على التلميذ اللي عنده امتحان بكالوريا، اللي هو أهم امتحان في مرحلة متقدمة معناها في العمر، حتى اختبار حياتي بالنسبة للشخص معناها التجربة متاع البكالوريا.
1: فوالا، دونك بالنسبه لينا يكون هو اللي يمكن اللي اكثر يعيش الاحساس هذايا، كما قلنا قلت انت يعطيك صحه، دونك حاولت تحطه في اطار. ودونك فما برشا مشاعر كما قلنا، نجم يكون هو شاعر بالذنب لانه حس هو قصر، والا بالعكس بالاحباط اللي هو كانه معناتها ما خديش فرصته كما حب، والا حاشم حتى على روحه كما نقولوا احنا باش يعاود يقول لعائلته مثلا عاودوا شريوا لي دبش ولا نعاود نجم من قريتود ولا كذا. وفما زيد احساس الفقدين، لانه مع العوده المدرسيه ما تفهم اصحاب اللي نجحوا ومشيو، دونك باش يحس بك الشعور بالوحده وقت اللي يدخل الكلاس وما يلقاش اصحابه وكل، دونك هذوما كلهم هالمشاعر اللي معناتها للاسف هما سلبيه، معناتها المشاعر هذوما ومعاهم ما تنجم يكون غضب ولا حزن ولا كل كسوة. ولكن احنا المهم انه ساعه اول خطوه نتفهموا المشاعر هذه. أيوة. كل نتفهموا معناتها احنا ما انا معناتها مع نفسي كتلميذ، انا مثلا ما نحبش نقول فشلت، نقول ما نجحتش، معناتها عدم النجاح مش بالتالي هو الفشل. دونك لانه الفشل الحقيقي هو انك ما نجحتش، دونك سي بون توا انقطعت تماما، هذيك الفشل الحقيقي، دونك قررت انك تنقطع وما تعودش تخوض التجربه من جديد. ولكن دونك انت قررت باش ترجع وباش تعاود وتستمر، دونك بالعكس انت على طريق النجاح كما قلت زيد، انت تفضلت وقلت هي مجرد عثرة نجم ترجعنا أقوى يعني. صحيح. دونك بالنسبة كما قلنا اللي الإحساسنا احنا نحاولوا انه نتفهموه في حد ذاته، يعني ما نعملش كستريس المركب، يعني وكاني انا شبيني متغشش ولا شبيني متقلق، ولا بالعكس هو كان في هو كانوا مش متغشش وكانوا مش متقلق، دونك فما حاجه مش عاديه. دونك لازم
0: نوع من اللامبالاة، معناها حاجه ما تعني له حد شيء، عديم الاحساس يولي الشخص هذاك.
1: ولا دونك احنا بالنسبه لينا بالعكس ما نتفهم، واللي انا ما تنهار هذيك تعدي لي سبب، واللي انا من ساعات فما شكون تغلبوا دموع، معناتها سبحان الله كيفاش كل حد ينجم يعبر. دونك نخليه الساعه احنا نسمحوا لها المشاعر ديك، نتقبلوها كنهار الاول الثاني اللي انا نجم نكون مش في نهاري، كما قلنا تغلبني دموعي، نجم نتغشش كذا، كيف كيف انت حكيت على العائله كيفاش تكون سند، كيف كيف مدينا، معناتها نخليه له المساحه باش يعيش اللحظات هذوكم، بكي خلي يبكي، حب ينعزل نهار هذاك ما حبش يحكي على بروفيت اللي جاي عندهم ولا مع شكون جاي، ولا نخليوها على راحته، دونك باش تخليها تمر مرور الكرام. دونك هذه كفكره من الاول ساعه انه نتقبلوا المشاعر هذه، ولكن بعد ما نجموش بدا نقعدوا شهر واحنا قاعدين ندوروا في نفس الحلقه واحنا معناتها
0: في التأزم هذاك.
1: فوالا دونك احنا كيفاش نوليو توا نبدلوا النظره. دونك انا نقول نقف مع نفسي نقول اوكي انا ما نجحتش عم ناول، اي شنو الحل باهي، بكيت تغششت تقلقت ما دخلتش نهار الاول كذا وكل، اي الحل شنو الحل اللي انا باش نقعد العام هذايا هكا، والا اللي انا باش نختار اني نقرا وننجح وكل. وبالعكس توا باش نبداو ناخذوها افكتيفمون بايجابيه، انه بالعكس انا راني عندي فرصه جديده اليوم، انا عندي فرصه جديده، عندي وقت باش نعاود نخوض التجربة من جديد، والمرة هذه الباهي اني مش باش نخوضها من الصفر، خاطر ما عادش مجهول بالنسبة لي الباك وإلا حتى العام، يعني كأن حتى في العوام الأخرى ولا في الفاك ولا كل سواء ما تبعدش نواجه في مجهول، وليت نعرف يعني ليكور نعرفهم شنو ما كامتحان في حد ذاته، كوقت كنتيجة كل شيء، ما توليت نعرف ما عادش عندي حاجة مجهولة، لأنه ديما نقولوا الإنسان عدو ما يجهل، معناتها دونك يخاف بالمجهول. دونك أنا سي بون بالنسبة لي،
0: عندك التجربة وتنجم تستثمر فيها التجربة هذيك، أنا تو ولا معنى
1: فوالا دونك ما عادش انا باش نبدا من الصفر. ودونك بالنسبه لي انا باش نحاول توا تكون لي الانطلاقه القويه اللي هي باش تخليني نعوض هيك ممكن انا الوقت اللي خسرته مثلا العام هذاك، اليوم وقت اللي ننجح بتميز باذن الله نجم نعوض سنوات وسنوات، لانه باش يولي نجم يبدل طريقي جمله، منين كنت باش ننجح مثلا بمعدل عادي ويكون عندي طريق معين، باش نولي انا بالعكس معناتها باش ننجح بمعدل خير برشا، وبالتالي نتوجه في حاجه خير، وبالتالي يكون فما مستقبل خير. دونك ينجم هيك كما قلنا التراجع خطوه الى الوراء تخلي الانطلاقه اقوى، معناها وتحقيق هدف يكون ابعد برشا. دونك هذه كفكره نوجهوا المشاعر نتاعنا، واللي هي في نفسها حتى تنجم نحافظوا على سلبيتها. اش معناها؟ معناتها احنا تلمو انا تغششت وتلمو انا تحرجت وتلمو انا تعب اكيدوكم، انا ما نحبهمش يتكرروا، ما نحبش تولي هذيك بطبيعتها حافز، انه انا ما عادش نحب نعيش والموقف هذاك نتاع اني انا ما نجحتش وبكيت وتحرجت قدام العباد وكل. دونك هما بيدهم المشاعر هذوكم يوليوا حافز باش انا ما نعاودش نعيشهم من جديد. دونك هذيك علاش انا اليوم باش نقف على ساقيا وباش نعاود نخدم على روحي وباش نحاول اني انا معناتها نقدم وننجح، وبالعكس المشاعر هذيك ان شاء الله باش تستبدل مشاعر فرحه وانجاز
0: ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: بالنسبه أيوة. شيء الاضافه هجري نكملوا، مازالوا عندنا 3 دقائق تقريبا باش تعرف جاري الوقت نتاعك.
1: بالنسبه للعائله نفس الشيء، نحاولوا انه احنا نشجعوهم نخليو ناكدوا عليهم اللي هي فرصه جديده فعلا معناها، واللي احنا نجموا نقفوا معاهم من جديد ونجدوا ثقتنا فيهم من جديد، واللي هو حتى انا بيني وبين نفسي كوالي نجم نقول بالعكس بالك شي ولدي ما كانش جاهز 100% باش يمر السنه اللي بعدها والا للجامعه، دونك خليه يزيد ينضج، خليه يزيد يكتسب خبره خير. دونك انا بدي نقنع روحي انه ما ياخذها بايجابيه. فوالا كيف كلام ذاتنا ماذا بينا كاصحابهم، ما نتنمروش عليهم، ما بنحرجوهمش، دونك بالعكس نتواصلوا معاهم بطريقه عاديه كبروفيت. دونك نخليه الاجواء كلها تكون فعلا ايجابيه باش نعاونوا التلميذ هذا انه يقف على ساقيه ويقدم. نحاولوا خطوات عملية. أول حاجة إني نذكر نفسي بإنجازاتي. إيش معناتها؟ معناتها أنا راني كيف ما نجحتش في الباك، ما نجحتش في مسيرة كاملة، راني باش وصلت للباك، وإلا ما نجحتش في عام في الفاك. دونك نذكر روحي، خاطر الإنجازات هذيك هي اللي باش تخليني معناتها نتشجع
0: نحفز روحي.
1: الشيء الثاني مهم جدا إني نعرف أخطائي هما اللي باش ما نكررهمش، لأنه لو ما عرفتش أخطائي ما نجمش نقدم. دونك لازمني نعرف أخطائي باش نعرف نتفاديهم السناء، لأنه تو سامبلومون إذا حبينا نتحصلوا على نتيجة مختلفة لازمنا نتبعوا طريقة مختلفة. دونك لازمني نعرف كيفاش نبدل العادات نتاعي باش نوصل للنجاح. ثالث حاجة نحدد الهدف من توا، نقول فوالا أنا نحب ننجح وننجح بالمعدل هذا بالذات، دونك باش ديما يقعد هذاك حافز قدامي وخطة واضحة كيفاش باش نخدم عليه باش نوصل له إن شاء الله. وفي الأخر ديما نقولها بداو والنهاية في بين عينيكم. مش معناه معناتها احنا نتوكلوا على ربي ونبداو ونحطوا بين عينينا سي بون، راهو بالعام باش يتعدى فيسع فيسع، باش يجي الفرحة، باش نفرحوا وباش نستمتعوا بك الإنجاز هذاك، وهذايا باش تولي في طي النسيان الحكاية متاع الفشل لدي ولا
0: عدم التوفيق.
1: فوالا عدم النزاع هذايا، ودرونك بالعكس باش نقدموا في حياتنا، وتولي بالعكس ممكن هذه من بين الحاجات اللي نبداو نتفخروا بها وقت اللي انا كل عام هذاك ما نجحتش ولكن حطيت في قلبي وخدمت وكذا وكذا وكذا، دونك في الاخر حققت الانجاز الكبير هذاك ونجحت وكنت مثال بعد في نجاحي في الحياه. وان شاء الله ربي يوفق الناس الكل، ان شاء الله ربي معاهم ويعطيك الصحة.
0: لا يعطيك الصحة انت هجر، شوية موجات ايجابية. والحقيقة كما تفاعل حتى من صديقنا سامي الفرجاني اللي في السعودية في الرياض بالتحديد توا في الوقت هذا يسمع فينا، قال التوقيت 9:27 قدموا له تحية سي سمير، وقال محتاجين للموجات الايجابية خاصة الناس اللي في الخارج في الغربة اللي بعد شوية على تونس، ماذا بهم يعرفوا اخبار البلاد ويعرفوا زادة اللي فما شوية طاقة ايجابية لازم نوصلوها للناس زادة باش تبدل المود نتاعنا، خاطر اللي يبدا بعيد على تونس زادة عنده احساس خاص، ويمكن تونا نخصصوش حتى مرة في خذها بايجابية على اخواتنا واصحابنا اللي في الخارج، خاصة كي يبداو متشوقين باش يرجعوا لتونس ويخموا برشا على حال البلاد على عائلتهم، كيفاش نجموا على الأقل من خلال بعض النصائح والطاقة الحلوة والموجات الإيجابية ننصحوهم ونقدموا لهم برشا حاجات تحفزهم باش يعديوا نهارهم كما يلزم. نذكر زادة اللي العائلة مهمة جدا ودورها مهم جدا في الفترة هذه، خاصة مع العودة المدرسية، في موضوع الناس اللي والطلبة والتلامذة اللي ما توفقتش عم ناول باش تحقق النجاح في اختبار من الاختبارات وإلا حتى في أي عام من العوام تاع الدراسة، والاهتمام الزايد زاد نتاع العائله نجم يكون ستريسون، نجم يستريس شويه، نجم يقلق شويه، راهو دابين نكونوا في تواصلنا مع اولادنا والطلبه نتاعنا تواصل عادي، ما فيش برشا اهتمام، ما فيش برشا لا مبالاه زاد، دونك هذه من الادوار المهمه للعائله، هذا هو المطلوب. يعطيك صحة هاجر الهمامي، مختصة في التنمية البشرية، ما شاء الله عليك، مستنسى بالميكرو ظاهر، مش أول مرة تظهرش، أول مرة في الإذاعة ظاهر عندك تجربة سابقة، انتوكا باش ترافقنا كل صبحية سبت في الوقت هذا في خذوها بإيجابية. بعد شوية أحمد العيساوي يقدم لكم عناوين الأخبار اللي باش تسمعوها مفصلة في 8 متاع الصباح.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم، إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير. بصراحة إذاعة تتحب.
1: تمام 7:30 صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. توقعاتنا بتواصل نزول الأمطار اليوم، وديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بالإرشادات للسلامة للوقاية من مخاطر السيول. والجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضورها الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام 8 صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
2: نصر الله الوسلتية حاجب العيون على الموجة 97.3
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المونستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المونستير
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
0: دقيقة صحة.
5: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك، هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد يوريك في الدم اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصبع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداوات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد يوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعدوا عن اللحوم الحمراء ونبعدوا عن الحوت الأزرق وعن الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
0: دقيقة صحة.

0: صباح الخير لكل المستمعين والمستمعات عبر موجة إذاعة الليمون السير. في الأخبار الرياضية، البداية بقائمة لاعبي المنتخب الوطني التونسي كرة القدم، ونعلن الناخب الوطني معين الشعباني عن قائمة الملاعبية اللي باش يشاركوا في زوز مباريات الخاصة بتصفية كأس أمم أفريقيا 2027. وتم دعوة كل من أيمن دحمان، صبري بن حسن، ومهم بالشيمخ كثلاثة حراس مرمى. في الدفاع فما 9 ملاعبية: علي معلول، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، آدم عروس، على غرام، يان فاليري، معتز النفاتي، أمين الشيرني، ومحمد أمين بن حميدة. في الوسط 7 ملاعبية في خط وسط الميدان: الفرجاني أساسي، سامي شوشان، عيسى العيدوني، حمزة رفيع، أنيس بن سليمان، محمد علي بن رمضان، وإسماعيل الغربي. أيضا في خط الهجوم تمت دعوة 7 ملاعبية: سيباستيان تونكتي، حازم اللاماسوري، ريان اللومي، صادق قديدة، خليل العياري، الياس العشوري، وسيف الطيف. منتخبنا باش يواجه منتخب أوغندا يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في ملعب حمد العقربي في رادس، انطلاقا من 8 متاع الليل. ثم باش يواجه منتخب بوتسوانا يوم الاثنين 28 سبتمبر كذلك في ملعب رادس لحساب الجولة الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا. زوج مقابلات هذوما: كأس أمم أفريقيا أوغندا 2027. منتخبنا أيضا باش يلعب مباراة ودية بعد زوج مقابلات هذوما مع المنتخب المالي، مباراة ودية يوم 2 أكتوبر في ملعب رادس، وانتظار برمجة مقابلة أخرى يوم 6 أكتوبر مع منتخب إفريقيا آخر. منتخبنا باش يدخل في تربص المقابلات هذوما بداية من بعد غدوة الاثنين في تونس العاصمة. النجم الساحلي استأنف أمس التمارين في ملعب الصولجان في القنطاوي بحمام سوسة بعد راحة بخمس أيام منح الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان بركوني. استعداد للمرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي باش تتوقف لمدة شهر تقريبا لفسح المجال لمنتخب الوطني التونسي كما كنا نحكيه منذ قليل. والحصة الدريبية اليوم الأمس كانت مخصصة للإعداد البدني. برنامج المباريات المتأخرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم: غدوة فما 3 مباريات، فما مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب تتلعب في ملعب حي المطار في بنغردان، تجمع بين اتحاد بنغردان والنادي حمام الأنف، تحكيم لنضال الطيف، ومعه هيثم جيرات في غرفة الفار ويساعده في الفار محمد أبو عبيد. أيضا غدوة في الأربعة متاع العشية كذلك في نفس التوقيت ديما لثلاثة مقابلات، زوج مباريات لحساب الجولة الرابعة ذهاب. النادي الإفريقي كيف يستضيف ترجي جرجيس، التحكيم لحمزة جعيد، ومعه أمير العيادي في غرفة الفار ويساعده وسيم عمارة في غرفة الفار. النادي الإسفاقسي يستضيف كذلك غدوة في الأربعة متاع العشية النادي البنزرتي، التحكيم لحسام بن ساسي، ومعه السلوفيني دافيد سماتش في غرفة الفار ويساعده في الفار بسام عبودة. هيئة النجم الرياضي الخلادي برئاسة السيد حمدي السعيدي كانت قدمت الاستقالة جماعية للنجم الرياضي الخلادي، خصوصا بعد الصعوبات المادية اللي كان واجهها الفريق أو واجهتها الجمعية. تم خلاص تقريبا 72 مليون كديون متخلدة بذمة الجمعية من هيئات سابقة كانت صادرة ضدها أحكام ضد النجم الرياضي الخلادي. تم تقديم أمس استقالة جماعية لدى السلطة المحلية والجهوية في ولاية نابل المحلية في بن خلاد. أكيد يبقى موضوع للمتابعة هذا، خصوصا أنه الهيئة المديرة للنجم الرياضي الخلادي أحد النص البلاغ اللي نشرناه على صفحتنا بالفيسبوك راديو منسير سبورتس، لقى كل التفاصيل متاعه. تقولوا أنه تحملت أعباء مادية ومالية وديون متخلدة بذمة الجمعية ما كانتش هي فيه السبب متاع هيئات سابقة، مما أثقل كاهلها وما خلاها ما تنجمش ربما تواصل التسيير متاعها. يبقى ديما الموضوع هذايا للمتابعة. ورغم ذلك فأنه الهيئة المديرة والتسييرية الهيئة المدير للنجم الرياضي الخلادي ما خلتش الجمعية في الأوقات الصعبة وحاولت أنها تلقى حلول، وبالتالي خلت الجمعية في مأمن من كل خطر، وكانت تمكنت من رفع المنع من الانتداب، وبالتالي خلت المسؤولية الآن وتخلت على المسؤولية نتاعها باستقالة جماعية، وبالتالي يبقى الموضوع هذا للمتابعة. في برنامج مباريات الودية للأندية المحترفة اليوم السبت في 3:30 متاع العشية، هلال الشاب يستضيف سبورتينج المكنين، الملعب الجابسي يستضيف اتحاد تطاوين تحكيم لحسن السالمي، شبة القيروان يستضيف مستقبل السيمان ديمو مقابلة ودية اليوم في 3:30 في ملعب العواني في القيروان تحكيم لسفيان نجبارة، هلال مساكن في ملعب مساكن يستضيف الملعب السوسي، وأيضا في المباراة الودية لليوم نادي القربي في 3:30 متاع العشية يستضيف بعث بوحجة التحكيم لطاهر إتليش. غدوة الأحد في 3:30 مباريات ودية أخرى، أولمبيك الكاف يستضيف جندوب الرياضية التحكيم لي خليل الهرمي، القلعة الرياضية تستضيف مكرم المهدية تحكيم جاسر جيرات، جمعية الرين تستضيف جمعية مقرين تحكيم لي رضوان بالوعر. ضم مقابلات في 3:30 متاع العشية غدوة الأحد. في 4 متاع العشية غدوة في ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنة يستضيف اتحاد قصور السيف التحكيم لي منتصر عمار. في كرة اليد المنتخب الوطني التونسي أصاغر اللي شارك في بطولة أفريقيا للأمم في أبيجون في الكوتوفوار البارح وأمس العشية كان فاز أمام المنتخب الجزائري 33-31. منتخبنا ترشح لربع النهائي باش يواجه المنتخب الكاميروني اليوم السبت بداية من ماضي ساعة ونص متاع النهار بتوقيت تونس في مواجهة للمنتخب الكاميروني. في تعيينات مقابلات كرة اليد في الجولة الثالثة ذهاب لبطولة قسم النخبة اليوم في 5 متاع العشية، دربي يجمع نادي كرة اليد بجمال بجارو سبورتينغ المكنين تحكيم الغرياني وعطي طلي، في نفس التوقيت المنزه الرياضي في قاعة خفشة في المنزه يستضيف النجم الساحلي تحكيم للحناشي وعليات، نصر طبلبة في نفس التوقيت 5 متاع العشية يستضيف بعث بن خيار تحكيم بن داحو والزغلامي. مقابلة هذه زادة ما تقلش أهمية عن بقية المقابلات، مهمة جدا للزوز فرق نصر طبلبة بعث ابن خيار الزوز منهزمين في الزوز جولات الأولى. جمعية الحمامات في 5 متاع العشية كذلك تستضيف نادي ساقيت الزيت تحكيم شرادة وبن فضل، واتحاد منزة تميم يستضيف النادي الإفريقي في 5 متاع العشية تحكيم لسوسية وشوشان، في حين في 5:30 متاع العشية في قاعة رجاء خوجة في المهدية مكارم المهدية يستضيف الترجي التونسي التحكيم لبن أحمد وشعبان. في المقابلات قسم النخبة كبريات في 3 متاع العشية اليوم الجمعية النسائية بالحمامات تستضيف نادي الرياضة النسائية بالمكنين، النادي الإفريقي يستضيف الجمعية النسائية بالمهدية، ديما في بطولة كرة اليد في 3 متاع العشية كبريات الجمعية النسائية بالساحل تستضيف الجمعية النسائية بالتزركة، والجمعية النسائية بطلبة تستضيف المنزه الرياضي، في حين في 5 متاع العشية مقرين الرياضية تستضيف أمل رجيش. في الكرة الطائرة في مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة أفريقيا للأمم للكرة الطائرة المقامة حاليا في تونس العاصمة وبالتحديد في قصر الرياضة قبة المنزه، اليوم في نص النهار رواندا تواجه غامبيا، في 3 متاع العشية غانا تواجه تشاد، وفي 6 متاع العشية المغرب تواجه الكونغو الديمقراطية، في حين غدوة الأحد في قبة المنزه 3 متاع العشية مصر تواجه أفريقيا الوسطى، وفي 6 متاع العشية الجزائر تواجه كينيا. في كرة السلة انعقدت أمس اجتماع تنسيقي جمع الجامعة التونسية لكرة السلة بممثلي أندية البطولة المحترفة أكابر البرو آ في إطار الاستعداد للموسم الرياضي الجديد باش ينطلق يوم 26 سبتمبر الجاري يعني نهاية الأسبوع القادم. تم خلال الاجتماع هذايا بمختلف والتذكير بمختلف الإجراءات والترتيبات المعمول بها، مع التأكيد على أهمية دور مسؤولي الأندية في التأثير والمساهمة في حسن سير المقابلات وإنجاح مختلف المواعيد للموسم الرياضي الجديد. الختام بالبريمير ليج الإنجليزي، البارح برينتفورد فاز أمام تشيلسي 3-0. في البطولة الفرنسية موناكو فاز أمام لونس 2-1. في البوندسليغا الألمانية بايرن ميونخ فاز أمام يونيون برلين 7-0. في السيريا الإيطالي مونزا فاز أمام ساسولو 2-1. وفي الليغا الإسبانية إسبانيول برشلونة انهزمت أمام ميلشي 3-1. نهاية الأخبار الرياضية، تحيات هيثم والناس في الإخراج التقني، تحيات من قدام الميكرو شوقي الحمادي كالعادة. في سبت جديد يجيكم سيد السيد سيد أحمد موسى في مواصلة بشير السبت حتى للتسعة متاع الصباح، وبعد شوية جيه المعلومة الخاصة بالطقس الميتيو.
1: يعطيك الصحة يا شوقي.
0: تحياتي شوقي الحمادي، قيت يوم طيب الجميع.
1: شكرا لك يا شوقي، باش نمشيو توت سويت للميتيو.

0: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا صديقنا سي بلال اليحيوي. كل عاده باش يقدم لنا معلومه الطقس اللي هي معلومه مهمه جدا ديما. خلي على الايامات هذه اللي فيهم تقلبات جويه وامطار، وان شاء الله تكون امطار نافعه على بلادنا الكل. سي بلال صباح النور والسرور.
1: صباح النور سيد احمد، مرحبا بك. مرحبا بك في مسمى ذات المنسير ومسمعي بشير الصباح.
0: يوم امس يوم ممطر ما شاء الله، فما امطار بكميات محترمه جدا في مختلف المناطق بالبلاد، واكيد الناس كل تستنى في معلومه الطقس الخاصه بالويكاند وبدايه الاسبوع القادم ان شاء الله.
1: ما دام حكينا على الامطار، هي تحكيم تقريبا معناتها سيد احمد معناتها كانت معناتها تقلبات جويه نسبيا هامه من ناحيه غزاره الامطار، ليست من ناحيه الكميات. الغزاره اللي اعطت معناتها كميات معناتها في وقت وجيز، معناتها نحكي على 20 30 او 40 ملم اللي تصب معناتها تقريبا في نص ساعه او في ساعه غير ربع ساعه من زمان، تام كذلك معناتها في تشكل سيول وارتفاع منسوب المياه خاصه في المناطق اللي تكون منخفضه نسبيا، وكذلك معناتها جارين وسير الاوديه. ذلك ليش معناتها لاحظنا معناتها وشفنا معناتها في عديد من المناطق اللي كانت فيها معناتها اوديه بصفة معتها قوية كان فيها معتها سيل الماء. كمية الأمطار أهم كمية معتها وصلت إلى حدود هذه اللحظة معتها 24 ساعة الفرطة كانت معتها 40 ملم في حس الجربي من ولاية مدنين، اللي هي معتها حاليا قاعدة معتها فجر اليوم معتها بدأت الخلية العادية بالجنوب الشرقي، وحاليا قاعدة معتها تصب في ولاية الجنوب الشرقي، نحكي على سفيق سوكيبس ومدنين وكذلك تطاوين. وليهم كذلك معتها بقية الكميات معتها كما حكينا معتها تقريبا 28 ملم كانت في تبرسق ولاية بيجة، 16 ملم في جندوبة. أنا أعطيك بعض الكميات الهامة اللي سجلناها، 32 ملم في وادي الملاك من الكيف، زغوان في جرادو كانت 25 ملم في جهة الساحل، أهم الكميات كانت في سوسة تقريبا معتها القلعة الكبرى 15 ملم في القيروان، كانت أهم كمية تقريبا في العلية 13 ملم في 18 ملم كانت في أو عفوا 8 ملم كانت في القيروان، في الوسازية 12، في المنستير تقريبا كمية نسبيا معتها ضعيفة تروح من 1 إلى 4 ملم، في المهدية من 1 إلى 6 ملم. سجلنا في القصرين زاد كمية معتها معتبرة 20 ملم في سبيتلة، أهم الكميات وقتها كانت في كذلك في سيدي بوزيد 19 ملم، بير الحفي 17، مجبل العباس 16، وجلمة 20 ملم، في صفاقس أيضا معتها بعض الكميات الأمطار من 1 إلى 7 ملم، في الجنوب أيضا معتها كانت فما أمطار الحمد لله على غاية النافع. سجلنا معتها تقريبا 20 ملم في رذايف من ولاية كفصة، 13 ملم في دجاج كأهم كمية كانت في توزر، وكذلك كما حكينا معتها تقريبا خلايا رعدية نشطة حاليا معتها في ولاية الجنوب الشرقي وفي أقصى الجنوب، وما زالت متواصلة معتها في هذا الصباح بهذه المناطق. من بعد زاد كيف ثم خلايا رعدية من جديد معتها اللي هي حاليا معتها في عرض البحر معتها في شمال شرق تونس، باش تهم مناطقنا خاصة في فترة من بعد الظهر بأقصى الشمال المرتفعات الغربية، وبعد كيف جهة الساحل أو السواحل الشرقية بصفة عامة، نحكيو من سوسة حتى كش معتها إلى كيبس ومدنين هلال هذا اليوم. وإن شاء الله معناتها
0: نقولوا آخر العشية تقريبا باش توصل يمكن المناطق الشرقية، وبعد الظهر باش تبدأ تقريبا الأمطار في المناطق الغربية للبلاد معناها في الشمال.
1: هو حاليا كما حكينا معناتها حاليا ثم خلية رعدية اللي هي قاعدة متمركزة في الجنوب الشرقي، تتعدى هذه الموجة الأولى بتاع الخلية الرعدية اللي هي معناتها من امبارح في الليل مأخر واليوم الصباح، تتعدى الموجة هذه نتاع الخلية الرعدية في الجنوب الشرقي، وكذلك معناتها تمشي هي الأكس نتاعها جنوبي غربي شمالي شرقي تتجه نحو البحر، ومن بعد العشية بعد الظهر ثم خلايا رعدية من جديد باش تعاود تتكون تهم المناطق الغربية أقصى الشمال الشرقي، كذلك المناطق الساحلية الشرقية نحكيو على سوسة المسير هدية صفاقس كيبس وكذلك مدنين، باش تعطي أمطار معناتها من ناحية الكميات كما تقريبا في نفس الكمية تاع يوم أمس، لكن هي ديما المشكل اللي هو الغزارة، ونوصي ديما على غزارة الأمطار، هذاك علاش نحاول نبعدوا خاصة على المناطق المخفضة والمناطق اللي تشكل فيها السيول وجريان الأودية، هذاك علاش نوصي وخاصة هي هذه، وأنتم تعاونونا زاد كيف من ناحية
0: توصيات وتحذيرات الخاصة بالمعهد والحماية المدنية. ديما نذكروا راهو الفترة هذه فترة مهمة جدا لتوخي الحذر، معناها خاصة في التنقلات نتاعنا، ماذا بينا نتنقلوا زادة للضرورة القصوى، ماذا فما برشا أمطار ما شاء الله، ماذا بينا ما نتحركوش ياسر.
1: الملاحظات كيف اليوم اللي هو معناتها انخفاض في درجه الحراره، معناتها اللي هو عمل ثاني اليوم درجه الحراره القصوى عامه مش تكون ب 28 و33 درجه، تكون في حدود 25 درجه مرتفعات الغربيه، ومعناتها تصل الى تقريبا معناتها اهمها الى حدود 33 درجه بالجنوب الغربي. تقلب الجويه مازالت متواصله نهايه هذا الاسبوع يوم الاحد، وكذلك بدايه الاسبوع القادم يوم الاثنين والثلاثاء. نهار الاحد مش تكون الغزاره نتاع الامطار خاصه في المرتفعات الغربيه جهه الساحل والجنوب الشرقي، هذه الاماكن اللي ركزوا عليها الاكثر، ونهار الاثنين باش تكون بالشمال والمناطق الشرقيه كيف من جديد، ويوم الثلاثاء ايضا باش تكون باغلب مناطق البلاد تقريبا هي معناتها الخلايا العاديه، لكن الغزاره نتاع الامطار باش تكون اكثريه يوم الثلاثاء بالجنوب الشرقي اللي باش تكون فيها نسيب الاسد من ناحيه الامطار.
0: ما شاء الله الأمطار عامة كل نهار في منطقة خلينا نقول، وإن شاء الله تكون نافعة ونردوا بيننا. احنا لازمنا نحمي رواحنا أكثر ما يمكن في الفترة هذه مع غزارة الأمطار، خاصة في المناطق المنخفضة بحذا الويدان وين تجمع زاد المياه. ردوا بيننا من التنقلات وقت صبان الأمطار باش نحمي رواحنا أكثر ما يمكن. يعطيك صحة سي بلال يحيوي، مشكور جدا على معلومة الطقس، يومك سعيد. وذكروا أيضا فما انخفاض بسيط في درجة الحرارة يمكن في الفترة هذه، الطقس مروح باهي لكن مش متاع تنقلات كبيرة، خاصة مع الأمطار اللي باش تنزل حتى نهار الثلاثاء باش تتواصل إن شاء الله حسب معلومة الطقس من المصدر من المعهد الوطني للرصد الجوي. شوية موزيكا بعدها نستقبلوا زملائنا بقسم الأخبار في أخبار ثمانية.

0: نصر الله الوسلاتية حاجب العيون على الموجة 97.3 بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
1: إذاعة المنستير
0: لبحر حكاية أعطني الحل موجة ديكو مفاتيح المستقبل نبض الجهات البصمة مدينة لها تاريخ بين المعاهد مساءات المدينة درة السياحة أسماء وحكايات حديث في الثقافة جسور الوطن 50 محراب الكلمة عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف
2: أفامنا صباحا على موجة إذاعة المنستير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: توقعات بتواصل نزول الأمطار اليوم، والديوان الوطني للحماية المدنية يدعو إلى الالتزام بإرشادات السلامة والوقاية، الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري، السجل الوطني للمؤسسات يعزز حضوره الدولي بانضمامه إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات. إلى تفاصيل النشرة، من المتوقع أن يشهد الطقس اليوم سحب عابرة تكون أحياناً كثيفة مع أمطار بالشمال والوسط ومحلياً بالجنوب، وتكون مؤقتاً رعدية وأحياناً غزيرة. الحرارة في انخفاض طفيف حيث تتراوح القصوى عامة بين 29 و33 درجة وتصل إلى 35 درجة بالجنوب الغربي، أما الريح فتكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة. وفي ظل هذه التقلبات الجوية دعا الديوان الوطني للحماية المدنية إلى الالتزام بجملة من إرشادات السلامة للوقاية من مخاطر الأمطار، خاصة تجنب القيادة في المناطق المغمورة بالمياه والابتعاد عن مجاري الأودية والسيول. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي لشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجارية. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم سحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
3: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الإضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهينات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها خاطرها كانت فجائية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و 24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في الإعلام أنه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة، بالأساس صبين المساهمات في الصناديق الاجتماعية CNSS نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مطلوبة، وكرنية العلاج قاعدت واقفة. الإضراب هو مبرمج 23 و24 سبتمبر، إن شاء الله ما نوصلوش للإضراب.
2: في موضوع آخر، عبر المجلس المحلي بخنيس عن رفضه للفواصل التي تم تركيزها مؤخرا بهدف التقليل من حوادث الطرقات أمام محطة التزود بالوقود بالطريق الجهوي الرابطة بين قصيبة المديوني وخنيس من ولاية المنستيرة، معتبرا أن مثل هذا الإجراء سيزيد من تعميق الأزمة، خصوصا وأن هذه الطريق التي تعرف بطريق الموت تسجل حوادث مرور خطيرة سنويا بسبب كثافة الحركة المرورية والإفراط في السرعة. النائب عن المجلس المحلي أحمد الدبابي وأكثر تفاصيله:
3: جاء لاتخذته اللجنة الجهوية للمرور تركيز حاجز مطاطي للحد من حواس الطرقات. هو حسب اتصالاتي قال إجراء وقتي في انتظار يبدأ المشروع متاع دي دوبلمون متاع الفوا هذاك. معنا فوا كما الطريقة الرابطة بين السير وخنيس يكملوا يضعفوا طريق ألي وطريق الوتور بالتالي ينقص. لكن في انتظار تحقيق المشروع والحلم اللي راود سكان خنيس للنقص من الحوادث عملوا الإجراء هذه اللي يقول لك ما فيهاش خطر كبير خاطر هي مطاطية. وشنو الهدف نتاعها؟ باش تجبر السائق لخارج من محطة توزيع الوقود باش يمشي في الاتجاه نحو المفترق الدوراني ويدور ديتال فاصو ما عادش يسوق طريق ديريكت وتنقص الحواس الطرقات. نضيفكم علم ان فيها اشارات ضوئيه من فوق، لكن احنا كمجلس محلي رافضين الاجراء هذا خاطر ماهوش يحد من الحواس بل يزيد الكارثه ويزيد الطين بل. الطريق هذا معروف الكثافه المروريه رهيبه وبسرعه جنونيه للسائقين. الصيف نتاع 12 سجلت عديد من الحوادث. كمجلس محلي طالبنا باش نعملوا المشروع باش يحد من حوادث الطرقات في طريق ما يسمى طريق الموت M-82.
2: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن تزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم وأن النقص في الكميات بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة تم التعامل معه عبر عدة آليات، مشيرا إلى تسجيل تراجع في نسبة الإقبال بسبب انشغال المواطن بالعودة المدرسية. كما أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار اللحوم الدواجن بالتفصيل أن القطاع سيشهد انفراجا خلال شهر أكتوبر المقبل بعد توريد 4 حاويات لبيض التفقيس.
4: هذا غاية عنا تزويد باهين زي ما حتى إشكال في التزويد بقى ثم شوية نقص تلفيناه والشيء موجود وهو الدجاج موجود السكلب موجود الدجاج من 8950 تخرج من مذابح 7900 وقاعدين نخدمه في خدمة مع المجمع مع الإدارات مع الإدارة العامة. شهر أكتوبر يبدأ عنا فاير حتى الفاير موجود شهر أكتوبر عنا 15500 طن شهر غاية وصلنا حتى ال 11 والعرض موجود والطلب مش موجود على إيش على خطر الناس الشهر الجاي اللي يقولوا كما نقص نوفمبر ديسمبر ما عندناش نقص ديسمبر ونوفمبر توردنا حاويات باش يجي حاويات تبدا من اخر شهر هذا 4 حاويات كل شهر 4 حاويات كل حاويه تحتوي على 302 400 بيضه تفقيس كل حاويه تعطينا 290 طرناقه عاوننا فيهم النقص نتاعك اللي فوق ثم تم عنا حتى اشكال بالنسبه للحوم البيضاء ثم الاسوام الغاليه الموجوده في اماكن نقاط البيع العشوائيه اما بالنسبه من نقاط البيع النظمه شركات الاربعه اللي قاعدين يزودوا في السوق ما نقصوش حتى شيء بقى غلاء موجود في نقاط البيع اللي غير النظمه.
2: وفي قطاع إنتاجي آخر تشير توقعات صبة تمور موسم خريف وشتاء 26 و 2027 و 2000 إلى تسجيل نقص في حجم الإنتاج بالمقارنة مع الموسم الماضي يتراوح من 10 إلى 15% مقابل تسجيل تحسن في الجودة وذلك رغم الظروف المناخية الاستثنائية خلال فصل الصيف وفق المجمع المهني المشترك للتمور. وحسب رئيس المجمع ناصر الطيف ساهم الإضراب في عملية الري الناجم عن الاضطراب في عملية الري الناجم عن انقطاع التيار الكهربائي خلال جويليا وأوت الماضيين بالإضافة إلى النقص في المواد الأولية ساهم في هذا التراجع.
5: صابة صحيح ناقصة من حيث الكم موجود النقص ملاحظ من 20 حتى 25% من صابة عملو من حيث عدد العراجين لكن كجودة ممتازة وممتازة جدا. العوامل المناخية ساهم في تراجع إنتاج الصابة تكون سخانة ولا تكون كذا تنجم تأثر حتى في جودتها مع أنك

0: تجربة تونسية إلى جانب الاستفادة من الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات المعتمدة في مجال سجلات المؤسسات.
1: خلال شهر سبتمبر 2026 تم انضمام السجل الوطني للمؤسسات للجمعية الأوروبية للسجلات التجارية، وهي جمعية عريقة منذ تأسست منذ 1992 وتضم السجلات التجارية للدول المنضمة تحت الاتحاد الأوروبي. تم اتفاق على أن تكون السجل الوطني للمؤسسات كعضو كامل العضوية دخول إلى هذه المنظمة، على اعتبار أول حاجة منظمة عندها فرق عمل مختصة، خاصة فرق عمل إما في رقمنة الخدمات وفرق مختصة في التبادل الإلكتروني للبيانات بين السجلات بصفة عامة، وفرق أيضا مختصة في مجال مسائل غسيل الأموال وتمويل الأرهاب، حتى أول حاجة اكتسبوا الخبرة، أو أيضا أننا تكون لنا عين في هذه المنظمة لأنها عندها تأثير، هي مجموعة ضغط كبيرة برشا في الاتحاد الأوروبي، ممكن أنها تؤثر وتتأثر بكل القرارات ممكن صادرة في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى أنه أيضا وجودنا في الجمعية هذه يتعلق أساسا بتحسين مناخ الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وبين تونس، وتسهيل التدفقات بين الجهتين وتقليص من الإجراءات وتوحيد الإجراءات ربما لاحقا، وأيضا تبادل المعلومات التجارية والقانونية والمالية بين المؤسسات اللي تساعد أساسا في التبادل التجاري.
0: تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة بمشاركة وزارة الشباب والرياضة ووزارة التشغيل والتكوين المهني ووزارة الشؤون الاجتماعية والوكالة التونسية للتكوين المهني وديوان التونسيين بالخارج. وأوضحت مديرة المركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية فاطمة خلفة أن هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل.
2: فرصة ستريت تضم العديد من الشركاء اللي هما يدخلوا في مجال الهجرة النظامية الألمانية بصفة استثنائية، باش يكون موجود معنا مستشارين من الوكالة الفيدرالية للتشغيل الألماني على عين المكان. ظهر هذه وكما تعودنا بها سو فورم دابيغانت، هذه متاهة الفرص اللي سميناها احنا، في كل كولوار من المتاهة هذه فما معلومات تهم فئة معينة، كل الفئات وكل الاهتمامات باش تكون موجودة كيف مستشارين من مختلف المجالات باش يكونوا موجودين على عين المكان في وسط المتاهة. شباب باش يتجول في المتاهة على السؤالات اللي باش تكون عنده، شركاء باش يكونوا موجودين باش يأسسوا ديزاتوليي انتراكتيف بالطبيعة مع الشباب، معناتها باش يحكيوا أكثر تفاصيل على المجال التدخل متاعهم، على الفرص المتاحة، على كيفية تحسين البروفيل متاعهم باش يكونوا أكثر أدابتي لسوق الشغل.
0: نأتي هكذا إلى نهاية نشرة الأنباء ومن أبرز ما ورد فيها. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو الحكومة إلى فتح جلسات تفاوض عاجلة لتجنب إضراب 23 و24 من هذا الشهر. شكراً على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية هيثم والناس أحمد العساوي ونصير السكلي بشار الصباح، ما زالت متواصلة مع أحمد موسى، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. تعتزم مؤسسة الإذاعة التونسية اقتناء نصوص درامية بغرض إنتاجها، وذلك خلال شهر رمضان الفضيل لسنة 2027 وموسم الصيف لنفس السنة، وتشمل الأصناف المطلوبة تاريخي وتاريخ معاصر وصنف الكبسول، على أن تقدم هذه النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مرقونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

0: 18 دقيقة في إذاعة المنسير. السلام عليكم مستمعينا وين ما كنتم، واصلين معكم بشائر السبت حتى للتسعة وقيت مع الخبير.
1: مع الخبير
0: كالعادة في موعد يومي، لكن الخبراء يتغيروا وكل مرة اختصاص في بشائر الصباح سلطوا عليها الضوء مع الخبراء مع أصدقائنا في ذات المنستير، وكل صبحية سبت باش تكون المصافحة مع الخبيرة في علوم البحار واللي تعودت بصوتها بمداخلاتها والمعلومات الممتازة اللي تقدمها في كل مرة، خاصة في بشائر الصباح في الصيف البرمجة الصيفية، الأستاذة الدكتورة نوزة بوريقة اللي معانا في المباشر. دكتورة صباح النور والسرور.
2: صباح الخير أحمد، وصباح النور لمتنانا الكرام.
0: الخدمة بالسبت مختلفة راهو.
2: نشكركم على الاستضافة في البرمجة الجديدة مع خبير، إن شاء الله نكون في المستوى أحمد.
0: إن شاء الله كالعادة بقدرة ربي باش نستفادوا برشا من المعلومات. احنا في الصيف خدمنا برشا على ولد بحر، على الأسماك والكائنات البحرية، باش نبدلوا شوية مع الخبير باش نحكيوا يمكن بأكثر عموميات وتفاصيل مختلفة على عالم البحار والاختصاص متاعك بطبيعة الأكاديمي، خاصة دكتورة نوزت. واليوم باش نبداو نحكيوا على الاقتصاد الأزرق اللي هو النجم نعتبره نموذج اقتصادي يقوم على الاستفادة المستدامة من البحار والمحيطات والموارد المائية لتحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل. بمعنى أبسط، كيفاش نحققوا عائدات اقتصادية من البحر من غير ما نفسدوا البحر؟ هذا هو الاقتصاد الأزرق.
2: هيك وصلت للهدف أحمد. باش نرجع لكم شوية، احنا حكينا برشا في ولد بحر كما قلت، على الأسماك، على الكائنات البحرية، على الصيد، على البيئة، وعلى التغيرات اللي قاعدة تصير في البحر. حكينا برشا على التغيرات المناخية. أما اليوم باش نشوفوا البحر من زاوية أخرى، زاوية الاقتصاد. خاطر البحر أحمد مش كان منظر جميل نتمتعوا به، ولا مش كان بلاصة نصطادوا منها الأسماك وغيرها. دونك في تونس عنا أكثر من 1300 كيلومتر سواحل، هكا ولا لا؟ دونك البحر يدخل في عديد القطاعات، أهم قطاع الصيد البحري، قطاع تربية الأحياء المائية، السياحة، وخاصة نحكيو على البيسكاتوريزم. دونك ثم في ملولة، ثم أنسون في ماغان في ملولة، دونك مسلك غوص في ملولة برشا نجم نشوفوه. عن النقل البحري، عن المواني، عن الصناعات والتحويل كما معامل التن والسردينة ومعامل تجميد لحم السلطعون، وحتى في البحث العلمي والدراسات العليا. وأحسن مثال عندنا المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت، وهذا الكل يدل انه البحر عنده قيمه
0: حتى الطاقات المتجدره، ومعناه يمكن في تونس ما نعرفش وين وصلنا في المجال هذا، قاعدين نستغلوا يمكن في البحر لتوليد الطاقه المتجدده البحريه مثل طاقه الرياح والامواج، هذا زاد ينجم يكون فولي مهم.
2: اي واش نحكيوا عليه في التجديد هذاك. اما قلنا في نفس الوقت عنده قيمه ايكولوجيه، واحنا حكينا عليهم احمد سابق في ولد بحر. وهنا يجي مصطلح الاقتصاد الازرق اللي انت قلت عليه من شويه، الهدف نتاعنا كيفاش نستعملوا البحر ونخلقوا منه قيمه من غير ما نضيعوا المورد اللي باش نحتاجوه الغدوه. وحكينا برشا قبل على المخزون وكيفاش لازم نحافظوا على المخزون. واحمد في تقديرات البنك الدولي الاقتصاد الازرق في تونس كان يمثل 14% من الناتج الداخلي الخام سنة 2018. في سنة 2026 توصل نص العام هذايا فتنا حتى 20% من الناتج الداخلي الخام اعتمادا على الاقتصاد الأزرق. وهنا نأكدوا اللي البحر عنده قيمة اقتصادية بخلاف القيمة الإيكولوجية متاعه. يعني شنو معناها اقتصاد أزرق؟ لما يجيني السؤال اللي تطرح لي هذايا، يعني الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالبحر الأزرق. والأزرق معناها مين جاي بكل بساطة؟ نقول البحر خطر أزرق، بكل بساطة جاي من لون البحر. كيف ما الاقتصاد الأخضر جاي ببساطة من الأنشطة الفلاحية والأنشطة البيئية. والهدف الرئيسي اليوم هو كيفاش نخلق قيمة من البحر من غير ما نفقدوا قيمة البحر بيدو. أنا يعني يتهل كيفاش نخلق قيمة من غير ما نخلق القيمة متاعنا الأصلية اللي هي إيكولوجية. وفي التقرير اللي عملته تونس حول الاقتصاد الأزرق تم تحديد أحمد ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة. الهدف الأول هو النمو الاقتصادي عن طريق تطوير الأنشطة البحرية وخلق الثروة. الهدف الثاني الإدماج الاجتماعي عن طريق خلق فرص شغل وتحسين سبل العيش مع الاهتمام بالإدماج والمساواة. والهدف الثالث هو الاستدامة عن طريق حماية الموارد الطبيعية والخدمات اللي تقدمها الأنظمة البحرية والساحلية. وتونس توجهتها توا ضمن رؤية تونس 2035 ومخطط التنمية يعطي أهمية أكبر للاقتصاد الأزرق، وخاصة شعلنا حكينا عليه برشا في ولد بحر، الصيد البحري، تربية الحيه المائية، النقل البحري. والتحدي أحمد هو لهنا، هو كيفاش نربطوا القطاعات هذه ببعضها ونطوروها بطريقة كلمة مفتاح اليوم أكثر استدامة وابتكار. وتوا باش الجيل اللي قلت عليه أنت عندنا مجالات جديدة لازم تزيد تكبر، كما عندنا التكنولوجيا البحرية وحكينا كيفاش استخرجنا حاجات من البحر نستغلوهم حتى في الدومين فارماسيوتيك ميدسين ايتترا. وعندنا الطاقات البحرية تحكي عليهم أنت أحمد من شوية، يعني نجم نخرج الطاقة من الأمواج، المد والجزر، الطيارات البحرية. عندنا زادة طاقة تدرج الحراري، خاصة توا مع ارتفاع درجة الحرارة لازم نخدموا على طاقة الدرج الحراري. عندنا طاقة الرياح البحرية اللي توا قاعدين بدات نخدموا فيها شوية، كيما ليولين نراوهم في دونك في الجو حاطين لك دونك نجموا نعملوا طاقة الرياح البحرية. وعندنا حاجة أخرى زادة أحمد بالتثمين، وكيفاش نعطيه قيمة مضافة للمواد نتاعنا، يعني نجموا نستعملوا البحر كنا نزيدوا قيمة مضافة يولي ندخلوه في الاقتصاد الأزرق. عندنا زادة الاقتصاد الدائري،
0: ما نساو زادة تحلية مياه البحر، زادة نجم يكون من القطاعات اللي نستفادوا منها برشا وتساهم زادة في ازدهار الاقتصاد الأزرق، معناها وتوفير موارد للدولة.
2: بدينا فيه بالكدا. وعنا الاقتصاد الدائري اللي هو شنو نجمو نستعملو لي كوبرودوي ولا نقولو عليهم النواتج الثانوية، كيف ما عندنا قشور السلطعون، السلطعون توا قاعدين نصدرو فيه مجمد اللحم نتاعو، يقعد القشور في تونس توا قاعدين
0: نشوفو إعادة تدوير النفايات البحرية معناها.
2: هذا الاقتصاد الدائري. عندنا كيف كيف عندنا السي بي ال حكينا عليها، السوبيا اللي تخرج كيف كيف تتنظف يقعد الحبار نتاعها، نجمو نستعملو حكينا عليه زاد قبل، قلنا اللي عنده قيمة كبيرة على الأخر نجمو نستعملوه في الدومين تاع الصناعات الغذائية والفارماسوتيك، على خاطر عنده ديزاكتيفيتي أنتي أوكسيدونت أنتي إنفلاماتوار نجمو نستعملوهم. وعندنا توا زادة تربية الأحياء المستدامة، باش نحافظوا على المخزون نتاعنا نجمو نمشيو لتربية الأحياء ونعملوا تربية الأحياء المائية المستدامة. يعني كي نقولوا اقتصاد أزرق أحمد يلزمنا نعترفوا إنه البحر ثروة اقتصادية، لكن الثروة هذه عندها حدود وعندها نظم بيئية لازم نحافظوا عليها. هذا هو الهدف من الاقتصاد الأزرق، يعني سمكة عندها قيمة وهي في الأسواق، أما عندها زادة قيمة وهي عايشة في البحر، حكينا عليه أحمد هذا. والطحالب عندها قيمة لكالت سبيرولين، سمتني حكينا عليه بعضنا كمادة أولية، أما عندها زادة قيمة في النظام البيئي. والشاطئ عنده قيمة سياحية، أما عنده زادة قيمة بيئية في حماية السواحل والأمثلة عديدة أحمد سمتني. والسؤال الذكي أنا أقول هنا، شنو النجم نستعمله من البحر، شنو النجم نثمنه، وشنو لازم نحافظه عليه باش البحر يبقى ثروة لأولادنا ولاد أولادنا. وهنا بالضبط نفهموا معنى الاقتصاد الأزرق، نخلقوا قيمة من البحر من غير ما نفقدوا قيمة البحر بيدو. وباش نكمل أحمد ببعض الأرقام اللي خلونا نتفائلوا. في النص الأول من 2026 صادرات منتجات الصيد البحري وصلت لحوالي 14 ألف طن بقيمة 329 مليون دينار، والقشريات مثلت حوالي 2.9 ألف طن من الصادرات، يعني أرقام مزيانة هذوما. ومن بينهم السلطعون الأزرق اللي في تونس صدرنا في السنة 2026 حد نص هدية 6070 طن بقيمة تقارب 75.9 مليون دينار. وهذا يدل أحمد أن الثروة تكمن في شنو نعمل بالمورد، قديش نزيده في قيمته وقديش نحافظ عليه وقديش نثمنه. وهنا بالضبط أحمد يبدأ الاقتصاد الأزرق الحقيقي، لأن كده هو الاقتصاد الأزرق.
0: يعطيك الصحة. هي الفكرة الأساسية باش نلخصه زادة في كلمة دكتورة نوزت من الاقتصاد الأزرق، إنه البحر ماهوش مصدر للصيد والسياحة فقط، هو مجال واسع للاستثمار والابتكار والبحث العلمي، بشرط تكون معناها الاستغلالات مستدامة كما قلنا، وتحافظ على الثروة البحرية خاصة للأجيال القادمة. معناها اليوم إيكولوجيا وبيئيا لازمنا نحافظوا على البحر ونستثمر فيه أكثر ما يلزم لتوفير موارد رزق، لتوفير يمكن مجالات فيها الاقتصاد يتحسن. وهذا هو الاقتصاد الأزرق. في كل مرة نحاولوا نقدموا بعض المصطلحات يمكن في علاقة بالاقتصاد الأزرق وإلا بالبحر بصفة عامة في فقرة مع الخبير. معك دكتورة نوزت، سعيد بتجديد التجربة معك.
2: عايشك أحمد
0: إن شاء الله تحصل إفادة للمستمعين كله.
2: دوك الجملة الأخرانية أحمد، كيف نستعمل البحر ونخلقوا منه قيمة من غير ما نضيع الموارد اللي باش نحتاجوها الغدوة. هذا هو باش نكمل الجملة هذه دونك فقط اليوم مع الخبير. شكرا أحمد.
0: شكرا لك. شكرا لك دكتورة. يومك سعيد. بون ويكاند. بعد شوية معرض الصحف التونسية إن شاء الله كالعادة جولة مع الأقلام التونسية إش كتبت اليوم في الجرائد والصحف متاعنا. ما تنساوش الموعد بعد شوية مع أسعار السوق وصديقنا محمد البواب باش يعمل بينا دورة في المنستير باش نعرفوا الأسعار في صفحة اليوم لبعض المنتوجات ومع الشيف المزري عيسى باش يقدم لنا دبارة اليوم. هذه الفقرات اللي توصلكم إن شاء الله للتسعة أنت أصبح.
3: بشائر الصباح.

الثامنة والنصف صباحا على موجات إذاعة المنستير، أهلا بكم في هذه الوقفة بين الصحف الوطنية الصادرة اليوم. البداية بجريدة الصباح التي تطرقت إلى موضوع الأدوية، وعنونت وزارة الصحة تخصص سنويا 15 مليون دينار لدعم المخزون. ديون الصيدلية المركزية وعدم تغطية التصنيع المحلي واحتياجات السوق من أسباب فقدان الأدوية. تحت هذا العنوان أكدت الصحيفة أن أزمة نقص الأدوية تعود من وقت إلى آخر لتطغو على السطح وتؤثر على وضعية بعض المرضى وعلى أمراض يشكل فيها انقطاع الدواء خطرا كبيرا، رغم أن المخزون لم يسجل في السنوات الأخيرة إلا بالنسبة لعدد محدود جدا من أنواع الأدوية، إلا أن ذلك فرض ضرورة إيجاد حلول جذرية تستبق أي أزمة محتملة في التزود بالأدوية. وقد أعلنت وزارة الصحة مؤخرا في تفاعلها مع السؤال الكتابي الذي تقدمت به عضو مجلس نواب الشعب مريم الشريفة عن جملة من الإجراءات العاجلة لدعم مخزون الأدوية وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية للمواطنين ومواجهة نقص الأدوية. من بين هذه القرارات اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية. كما أكدت الوزارة أن ضمان استمرارية التزويد بالأدوية وخاصة الأساسية منها يمثل أولوية قصوى لها من أجل ضمان الحق في الصحة واستمرار العلاج. ومن العناوين الأخرى لجريدة الصباح الصادرة اليوم، وزارة الفلاحة تدعو المؤسسات المالية إلى تيسير نفاذ الفلاحين إلى القروض الموسمية. المواكبة لمواكبة متطلبات سوق شغل تونس تسرع رقمنة إدارة التشغيل وتحديث التشريعات. إلى جريدة الصحافة، العودة المدرسية والجامعية. الطب المدرسي والجامعي خط دفاع أول لصحة التلاميذ والطلبة. فتزامنا مع انطلاق السنة الدراسية والجامعية الجديدة، احتضن مقر الإدارة الجهوية للصحة بتونس جلسة عمل خصصت لنشاط الطب المدرسي والجامعي على أهمية هذا الطب، إذ يعتبر خط الدفاع الأول والحصن الأساسي لرعاية صحة الناشئة والطلبة في تونس، باعتبار أن صحتهم المدرسية والجامعية هي انعكاس مباشر لصحة المجتمع ككل. ومن هذا المنطلق لابد أن تترجم كل التوصيات التي وردت خلال هذه الجلسة إلى خطوات عملية يرافقها التزام تام وتنفيذ ميداني لكل هذه التوصيات. نختم بجريدة الشروق التي عادت على موضوع المخدرات، من المعاهد والمقاهي إلى محطات النقل، خطة لمكافحة المخدرات بين التلاميذ. ففي ظل معطيات رسمية تؤكد ارتفاع استهلاك المخدرات بين التلاميذ وتسمم المحيط المدرسي وتوجيه توجه تجار السموم إلى المؤسسات التربوية، جاءت العودة المدرسية هذه السنة بدرجات عالية من اليقظة. فعلى المستوى الأمنية أعلنت وزارة الداخلية عن تكثيف الحضور الميداني في محيط المؤسسات التربوية من خلال خطة تتواصل على امتداد السنة الدراسية ولن تقتصر على أيام العودة فقط، وتشمل نقاط أمنية قارة ودوريات متنقلة مع تنسيق مباشر مع مديري المؤسسات التربوية لتبادل المعلومات والتدخل السريع عند تسجيل أي إشكال داخل المؤسسة أو في محيطها. كما تشمل الخطة أماكن تجمع التلاميذ من المدارس والمعاهد إلى المحيط القريب والمقاهي ووسائل النقل والمحطات التي يرتادها التلاميذ. هذه الخطة تأتي في إطار التصدي للمخدرات بعدما استهدفت الداخلية خلال السنة الماضية مروجين ينشطون في محيط المؤسسات التربوية وحجزت كميات هامة من المخدرات والقنب الهندي كانت موجهة إلى الأوساط التلمذية. نهاية هذه الوقفة، نلقاكم في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: الشابة ملولش المهدية على الموجة 95.7
1: نلتقي مع كل ما هو جديد، مواعيد ثقافية فنية تربوية اجتماعية اقتصادية رياضية سياسية وأكثر. كل ما يهم حياتكم اليومية ويخليكم في صورة مصاير من أحداث تلقوه في برمجة إذاعة المنستير. ومعنا تبع الموجة.
2: ثمانية واربعة وثلاثين دقيقة في إذاعة المنستير، مواصلين مع الفقرات وأسعار السوق. صديقنا محمد البواب باش يكون معنا في فقرة أسعار السوق في صبحية السبت، وجولة متميزة كالعادة مع محمد في المنستير. محمد صباح النور والسرور خويا.
3: صباح الخير سيدي أحمد ليك والسادة المستمعين وكل من يستمع إلى إذاعة المنستير. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. في هذا اليوم النجم يقول ممطر المغيم، ولكن رذات وزخات من المطر الحقيقة أثرت على الجو الحقيقة، لمسات من النسمات الباردة اللي موجودة الحقيقة. إن شاء الله ربي كما نقولوا طيب علينا، وإن شاء الله يعطينا بالغيث النافع
2: إن شاء الله. ما تبليتش بالمطر الفايدة محمد؟
3: والله مثال شو لازم نقول لك شنو باش نذوبوا احنا البارح مثلا البحر احنا نعوم والبحر والمطر
2: مستنسين بالماء احنا
3: يعمل
2: كين ميسونيت ساعات يعملها فينا وبرام الباقي الكل مستنسين بيه
3: الحمد لله. الحمد لله ربي يعطينا قد جرنا كما يقولوها. على كل استحمد عملت الحقيقة، مشيت عملت السوق الحقيقة، السوق ناقص شوية الحقيقة مع حيث الحوت وخاصة الخضرة. خضرة غالية شوية معناتها تو بعد نحكي، وخاصة زاد حتى على مستوى الدجاج الحي الحقيقة. نبدأ بالدجاج، الدجاج الحي مش موجود. شفت قداش من حانوت يقول لك شريته ب 7300 ومعناتها مطلوب مطالبين باش نبيعوا الكيلو على 5600، لكن ما نجموش
2: ما يخلطوش
3: ما يخلصوش الور قداش من حانوت. وبابي بالبعض ناشتنا قالنا بربي يلزم مراقبة تكون على الناس كل شاملة داخل وخارج السوق معناتها السوق. وفهمت يا أحمد يعني بتعرف نقاط الموازي هكا علاش يطالبونا. قلت لك مشيت شفت ثلاثة ولا أربعة ما عندهمش الدجاج الحي. على كل كما قلت يعني باهي نمشيو للدجاج المذبوح 8950 الحقيقه مازال غالي ما تعرف معناتها وقت الضوء قص
2: انه فوق الدجاج
3: انه فوق ممكن في اكتوبر ان شاء الله يرجع الدجاج سكالوب كان 21800 اذا كان يعني
2: 22 وصل في بعض البلايص صحيح
3: صحيح سكالوب باهي السكالوب دجاج 21800 بخاف خوذه الدجاج 11500 ودانت 13500 الحقيقه. هناك كيلو قد مازال هو بيدو 5000 الكبد الدجاج 14800 الجوانح 3900 وكبدة الدان 17500 وعظم الحقيقة مزاج قاعد 12100 كالعادة يعني مشوي دان 18500. بالنسبة نمشيو للغلال، الغلال الحقيقة فماش حاجة كبيرة. فما العنب 5400 6800 باتي خصفر يعني 16000 كيلو تفاح من 2500 حتى 4000. فما كل التفاح الأحمر يعني كل اليابس 7000 عوينة 6250. طبعا بالنسبة للنجاس يعني شفت النجاس كل متاعنا 11000 خوخ من 4800 6800 فما كاليبر خشين الدلاع 16000 حتى 14000 كيلو معتها بالكيلو. لكن ديما الدلاع الكبير هو يبدا بن وفخ برشا ناس ولا تاخذ برج يقول لك خير من ناخذ
2: اي بالابراج يبيعوا صحيح بربع ولا شطر
3: صحيح. كما قلت الدقله ب 5000 جديده معتها بدات تطيح. فما انواع الحقيقه فما كل الدقله عطتها بسر والله بارح شفتها ما تذوقتها معتها بنينه معتها تو
2: يبسه شويه وبرا وكهوا ما بنينه هو تو الجمعه الجايه نجم نقولوا باش توفر اكثر باش تبدا توفر شويه الدقله مع زاد فما غلال اخرى باش تكون موجوده ان شاء الله بجمعتين الجايين ان شاء الله
3: ان شاء الله. احنا باش نحكيوا زاد على الخضر اليوم الحقيقه لقيتها غاليه. صور فلفل ب 2500 فلفل بقلوتي 4000 طماطم مضروبه تو شفت قش من حانوت يقول لك ب 2500 مضر وب 2500 يضطر الفلفل الحلو ب 4350 بطاطا 2500 فالابيض 1430 والاحمر قارص 4500 سناري 2500 ليتي 2700 جلب 3000 فقوس من 1950 حتى 2800 نتاع البلدي الحقيقه قرعه بوتزينه 4000 وغالي 4800 الكرم 5000 والله تفاجات الحقيقه قرعه بطاطي كيلو ب 2500 ممكن هي الاسعار خاطر الحقيقه هذو مسعرين تو احنا نمشيو للسوق فما تبقى اسعار اخرى ولكن مسعرين هذو حسب بالكيتونس امورهم منظمه. بالنسبه للحم الحقيقه محافظ على تقريب الاسعار نتاعو هبره بقري ب 46 كتله بقري 46 كبده بقري 46 45 كي تتعلوش ب 60 لحم علوش باهي ب 50 لحم برشني ب 50 لحم جنب بالعظم ب 25 لحم جنب الصافي ب 35 والله والله لحم مجمول لحم جنب زاد بنين برشا فوق الكسكسي لحم خد ب 30000 مرقاز 30 كرش ب 6000 وهرقمه ب 10000 نمشيو تولى الحوت اللي كما قلت لك عملت دوره معناتها الحقيقه نقص شويه ولكن موجود
2: هو نو في الفتره هذه هو
3: يمكن الفتره هذه ولكن
2: ثم اللامبوكا ظهر لي تول
3: اللامبوكا غاليه
2: غاليه
3: اللامبوكا ب 21500 حتى 16 لكن 16 ما خويش قال امانه دم صفر وفما حتى الكونجيلي لا خلينا نتكلموا بالوقت فما اللامبوكا ب 21500 وب 20500 الحقيقه اليوم الشكمبر فما بونكتا 13800 شيفريت 13800 22800 كلب بحر 32000 سانجاك هذا كوبي هذا كل نوع من الببوش من برشا ب 20000 عندي برشا ما شفتوش الحلوفه ب 20800 محراس 29000 مين كي كلب بحر ساعات كيبدا فريش ساعات ابن بكلب بحر كلب بحر كبير 36800 السردينه الحقيقه 5000 شفت سردينه تكون لطفي يعني حره الناس كل مقبل على السردينه خاطر حره وفريش هذيك نتاع كسي طبعا مفور تجيب منين معناتها خاطر لا موجوده ب 5000 لكن مش كيما السردينه الحره اللي
2: تفرق
3: قبل باكل اكل وخاصه خصيت في مدينه المنستير يعملوها مفوره بنينه برشا
2: وما تكونش كبيره برشا ولا
3: ما تكونش كبيره صحيح آه. ما تكونش كبيره بالنسبه للشركه وشفته ب 20 حتى 18000 غالي شويه الحقيقه ما مزال يزيد يطيح هذا كسمه من قبل 15 16 المجل الصغير بوزوريات 6000 شويه نسميه بوزوريات شيفيلات تيغري شفته ب 35000 كالامار 38000 خشين الحقيقه سبارس شويه ب 5000 نرجع للأسماك بتبيع هذا ستة أحمد لأنه فما المرلو شفته بعشرين ألف المرجان ب 16800 عقارب بعشرين ألف قاروس بحري ب 58 حتى 68 حقيقة كاليبر خشين متصولة ب 16800 كالبحر نعم فما فما بونكتة فما متصولة بالنسبة لشلبة جويدة ب 5000 تاع شربة بيزانة أحمد ب 2500 عندي برشا مشفتش بيزانة هي فوق فيها الشربة
2: أيوة
3: بيزانة كحوت جويد هذاك ساعات تشاوروا أكبر منهم تاع بنزرت لكن بيزانة فوحة برشا قبل كنا فوق فيها الشربة كما الصبار بالنسبة للمجل 15 ما يتفرق راه ثم حتى البوري 13 ثم المجل الحقيقة تلقى عينه ظاهر المجل وعينه صفرة وبعد ذلك ب 20000 جديد معناتها فريش يفرق راه أنواعه بالنسبة للمجل يعني ثم اللاج كما عادة قاعد محافظ على السوم نتاعو وقاب وخلوه في جهتنا اللاج يعني في 22800 اللامبوكا كما قلت من 20800 ل 21500 بالنسبة للوراطة ب 20800 المربع حصيرة 16800 شفت الشوابي ب 16800 الشولة الحقيقة فرشكة السفرة الشولة 33800 طبعا فما الفرق بين الشولة احنا نقولوا ملقوطة باش تعرفها احمد بالسلسول نتاعها الشولة ما فيهاش الحرف كل الطالع اذا كان طالع راه شركيه هذيك نقولوا لها احنا ملقوطه يعني شركيه بالنسبه للمجل كيما قلت لك الاصلي ب 20800 باهي شفت خاتم سليمان سان بيير 26000 ماشي برشا مسله ب 20000 قرنيت مصبط مع تقنيت 26000 وقرنيت مسكي ب 22000 كريلي احجر ب 37000
2: ورغم هذا قلت لي ما فماش يتسمى الانتاج اللي مستثمرين به
3: اما سوق المستير ديما راهو اسمعنا درنا الاسواق وشفنا
2: اي لا خصوصيه كبيره في الحوت وفي الاسوام زاد رابور كاليتي بري ما تلقاش خير من الحقيقه
3: فما فما التنوع تشوف المول اليوم طاح 15000 ممتاز وكلوفيس
2: كلوفيس موجود مثلا ولا وكاليبر باهي زاد
3: 18 احمد
2: عندي اسم مريتوش خاطر في السوق
3: قلت لك اليوم شفتك النوع الاخر من البوش شكل كل محار بنين برشا هذاك يعملوه في الريستورون ب 18000 موش غالي يعني فهمتني يعني هذوما الاسعار حبينا كيما قلت لك يعني هو اليوم الحركيه ما جات مع المكتب جات مع العوده المدرسيه ان شاء الله
2: الاسعار شوي اما ديما نقول الحاجه الباهيه في مارشي المستير راهو تختار كيما تحب معناها ذيك الحاجه الباهيه التاجر يخلي الكليون مرتاح وهنا زاد نوعيو شويه ماذا بين الكليونات كي باش يختار شويه خضره شويه غله مش لازم يمس كل شيء ويفزت كل شيء زاد راهو نحترموا شويه الحاجه الباهيه ذيك اللي يعطيه لنا والافونتاج اللي يعطيه لنا التاجر على الاقل باش نختاروا المنتوجات اللي نحبوا عليها
3: بالحق فقدت نقول الشيفريت الحقيقه ما ممتازه من اسوان من 16 ما حتى 22 و28 تعرف اللي كانت قبل ب 40 و45 وبرشا يقولوا لنا حتى مشيت اسواق يقول لك في المستير انتم ارخص سوق يبيع المعدة الشيفرات علاش خاطر ياخذوا بكونتيتي كبيره وديما السوق
2: سم دقرو
3: بالقرو هكا علاش السم تاع الشيفرات ممكن انواع والحقيقه يبدا موجود بكثره وخشين خاصه كاليبر خشين صح هذا قبل نحكي لك عام وعامين التالي فهمتني كانت ب 40 و38 و5
2: هو كي هو يغلى شويه وقت الموسم السياحي خاطر نعرفوا اللي الوحدات الفندقيه والنزل تاخذ كميات زاده كبيره للسواحة وكعلاش يبدا مفقود شوي في فتره ما ويغلى السعر نتاعو، هذا بالنسبه للكروفيت والشفريت خاصه. لكن من بعد تلقى الاسوام في المتناول اسوام مناسبه جدا، معناها مقارنه باللي نلقاو فيه في اسواق اخرى. محمد يعطيك الصحه اخويا،
3: يعطيك الصحه على كل حبيت
2: تحفظ على روحك. الطقس مش باهي ما كثر الدنيا كيفاش كيفاه خويا؟
3: قلت لك المخللات ما تغيرتش، معناتها الاسواق أيوة. قعدت نفسي كل معناتها الزيتون الاخضر 900 جرام دكحل 900، فلفل برعبيد ب 12 فلفل مسير ب 12 جرام، زيتون يعني الساحلي كنقولوا العوامي ما هم يقولوا ساحلي، وفي الزيتون وفي يقولوا عوامي يعني عم في الماء ب 700، زيتون مقصوص ب 1200 وهريسه عربي 1500 والكبار ب 2500.
2: يعطيك الصحه يا محمد، يومك سعيد، بون ويكاند، نشكرك على الجوله الممتازه جدا في صبحيه اليوم في بشار السبت في اسعار سوق السوق المركزي بالمنستير. الاسعار بتاع اليوم كنت تبعتها مع محمد البوي. بعد شويه نستقبل الشيف مازري عيسى في دبرت اليوم.

0: 48 دقيقة في إذاعة المنستير موصلين بشائر السبت مع دبارة اليوم.
1: دبارة اليوم. دبارة اليوم.
0: شيف مازري عيسى مرحبا بيك وصباح النور والسرور.
2: صباح الخير سيد أحمد، صباح الخير ليك والليكيب الكل معاك وكيف متابعين إذاعة المنستير.
0: نحكي على روحي الشخصية، توحشت لي روسيت نتاعك دونك فرصة باش نعملوا منيو باهي اليوم إن شاء الله.
2: إن شاء الله أنا متوحشكش خاطر ديما نتبعوا فيك وديما فهمتني في البشائر
0: وديما نفرح ولا نتنرفز كي توحشتك. على كل إن شاء الله تحصل إفادة وإن شاء الله يكون عندنا ديما لقاءات متجددة معك. شايف نذكروا اللي عندك موعد قار في دبارة اليوم هلا حد ان شاء الله.
2: هلا حد ان شاء الله اليوم نعوض شايف هنا ان شاء الله لاباس قريب
0: سلموا عليه
2: ان شاء الله تبدا بارتي السبت الجاي تبدا بحثنا
0: وتنسقوا بين بعضكم في الريسيت
2: اكيد بالطبيعه احنا ديما الريسيت سويفون الطقس سويفون المارشي شنو لا سويفون اسعار السوق زاد شنو لي بري نحافظوا على جيب المواطن تعرف كذا هذاك علاش نحاولوا ريسيت قريبه متنوعه خاصه متجدده في البرجه الشتويه الجديده ان شاء الله تكون مبروك عليكم.
0: وظهر لي الروسيت نتاع اليوم ومفروض نبعد شويه على سكالوب والدجاج ما منعرفش
2: اي بون احنا خاطر
0: الاسوام طالعه شويه
2: طالعه شويه هي صحيح الاسوام مازال طالعه راهو من ازمه نتاع قصان الضوء
0: ونتبعوا
2: في الاسوام الدجاج ممكن طاح شويه العظم بليز وموا فهمت ولكن كذا خليني نبداو بالريسيت. اخترنا باش نعملوا سلطه سيزار بون نعرفوا سلطه سيزار ولكن باش نعملوها على الطريقه التونسيه فهمت. سلطه سيزار نعرفوا اللي هي فيها اكل فرماج وفيها شويه دجاج باني وفيها كتقرميشه نتاع الخبز مثالك المقلي وكذا. خليني نمشيو بالديمارش هذا يعني باش ناخذوا الخس باش ناخذوا طومات سيريز نقسموه على اثنين باش ناخذوا شويه ود القمره ولا فقوس نقشروه مضبين نحيوا له القلوب نتاعو زاد نقصوه على اثنين شويه شويه راه ما با معناتها ما تتكلف الناس برشا فهمني. وكان عندنا شويه زر الدجاج فهمني كيف كي بعد ما نسوتيوه في التخطوخ نتاعه وكذا نزيدوه ولكن احنا شنو باش نزيدوه لنا باش نعملوا كي البريك صوابع فاطمه ناخذ فروماج نقصوها اون باتوني بالمستطيل وناخذ الصوابع فاطمه وندور عليها اكل كعبه البريك هذيك الا نزيدها شويه تن كان عندي كعبتين كبار وكهم اذا هما يجيو صوابع فاطمه مش غلاظ برشا ولكن يجيو فيين برشا نقليهم في الزيت ومن بعد نقصهم هما الا باش نزين بيهم فوق الواحد هذه تشابه للزريق اللي نعملوها اللي هي الكريم باتيير ونعملوها احنا كي صوابع فاطمه وفرسيه باللوز نو احنا مره ديش نعملوها فرماج
0: تن
2: فوالا فهمتني وباش تمشي معاه وتتحط من الفوق الصوص نتاعها ناخذ شويه ياغورت ناتوريل نزيدو شويه زيت زيتونه ملح فلفل اكحل شويه راه مغرفتين كيقول ياغورت ناتوريل فهمتني برشا نزيدو زيت عصر قارص
0: يوناني اكثر
2: يوناني 0% خليني نقول هذاك زاد يمشي ممكن اي فهمت الور جسم مغرفتين نزيدو ماك العصر قارص وزيت زيتونه هي الا باش نبيو بها وكذا وما ضبينا ديما حتى الصوص نحطو احنا ساعات تحت الصحن ونحطو فوق علاش خاطر ساعات الصوص تحطها فوق كعبات البريك المقليين معاش تفقد داك القرميشه اللي حاشنا بها فهمت هاك نحطوها في الصحن ومن بعد اللي يحب ياكل اوكي يخلط الكل ببعض فهمت اوكي هذه هي سلاد سيزار نتاعنا اكل متونس شويه فهمتني الدجاج اللي هو اكثر حاجه باش نحكيو على الطريقه باش يطلع لنا دجاج ما يغصص احنا المشكله تاعتنا كنا ناكلو الزر يغصص برشا فهمتني
0: تشرب
2: شايح فوالا احنا هذا هو فما طريقه البراين هذه ياخذوا الدجاج يحطوه في الماء في الماء فهمتني الماء يفوحوا بيا رن دكليل عصره قارص كان لازم حتى يحطوا شويه فلفل شايح يحطوا في الماء وغطيه بسرفان يحطوا في الفريجيدير اقل حاجه 4 5 6 سوايع يخرج هكا الدجاج هذيك.
0: اما الجانب الصحي هنا لازم نسوليه بر
2: الجانب الصحي اذا كان تحب حاجه في الفريجيدير حاجه في الفريجيدير يعني في أكثر من 4 درجات فهمتني وقتاش يخوف البرودوي كي تخرجوا لبرا في التمبيراتير امبيونت نتاعنا يعني فوق 7 درجات تولي تخاف تولي حتى نزيد كاستوس الميكروب كل 20 دقيقة تضرب فوادي كي يبدا ديما في حاجة في الفريجيدير ما تخوفش صحيح فما ميكروبات أما رالونتي الميكروبات مش كيما درجة مش بسرعة فهمت هذاك علاش باش حطوه برشا نجي ساعتين ثلاثة سوايع نخرجوه خليه يشبع باللفاح هذيك ريناد نتاعو ومن بعد نخرجوا الدجاج نتاعنا احنا باش نعملوه بولي غري امريكا هذه التسميه نتاعو كيفاش غري باش نفوحوه كذا ومن بعد باش نطوع على الغري كان عندنا بلاك ولا كذا نضربوه خلي يعطينا اك التراس هذيك المشرفه نتاع الخطوط هذوكم هذاك المنظر اللي حاجتي بيه ومن بعد ناخذ الدجاج هذيك نعمل بعد ما فوحها شويه كركم وملح وكليل وبسباس كعب نزيدها شويه موتارد فوقها نمسحها بموتارد من الفوق ومن اللوطه وكذا ونزيدها شويه شابلير وندخلها للكوشه الور تخرج وكي نحطها في الكوشه نحطها في بلاكه البلاكه ما نحطش الدجاجه منها للبلاكه ماذا بيا كان عندي كي دي بيرسيل يعني كذيل نتاع المعدنوس انا باش نلوحو كان عندي شويه بصل كذا حتى
0: بحاجه نتاع
2: حاجه شويه خضره فوالا ورقه نتاع السلق سيناريا نغسلها وكاو مش لازم نقشرها نفرشها تحت اكل الدجاجه هذيك في البلاكه ونحطها في الكوشه خاطري من بعد باش تسيب لي كجي نتاعها كجي نتاع الدجاج والجي نتاع الخضره هي اللي تعطيني الجو نتاع الصوص هذيك طابت 45 دقيقة طيب في الكوشة تعمل لك القرميشة الفوق كينا باني هاكي مش مقلية في الزيت ولكن جيس طيبة في الكوشة وتلقاها فاوحة وما تغصصش حاجة مزيانة معها كجي نزم نزيدو أكمباني مو شوية روز أو شوية بطاطا مجمرة في البلا متاعنا
0: ممتاز هذا بلا برانسيبال احنا برانسيبال شنو هو الدجاج مشينا للدجاج
2: مش مشكل غدوة نزيد نتبع محمد أكثر
0: محمد هو الحقيقة زاد راهو حتى كي يغلى الدجاج ديما متنفس نتاع تونسي مع
2: صحيح ديما في الطال خاطر المشكل خاطر هاو نو ما فماش حوت الحم علوش ما نستطاع اي فوالا من العيد للعيد هذاك علاش اوبليجي حتى كي يغلى تقعد هذاك الدجاج
0: ولو عندنا الشوا في لي روسيت الحقيقة ما شاء الله برشا حاجات نعملوها بالدجاج
2: اكيد العوينه موجوده في في في في, في السوق نتاعنا في المارشي نتاعنا نعملوا انتارت بالعوينه ينجموا حتى من بعد تجي لومجه للصغيرات وسيرتو في العوده المدرسيه نتاعهم تارت ريسيت نتاعها خلينا نقول على 10 كعبات ديما الكونتيتي نتاع الفرينه اشترها زبده 250 غرام فرينه اشترهم الزبده كعب عظم نحك حكون في بعضهم هذا بين البارت نتاع التارت ما تحبش الخدمه برشا مش كيما البيتزا ولا كيما الخبز البيتزا خبز وانت تخدمها اكثر وتعطيك نتيجه اكثر
0: خير خير.
2: هذه كيما بات السابلي وانت خدمة تتحرق تيباس اذا نحك حكوه ما احنا باش تدخل لك الزبدة في الفارينة نحلوهم بعد كعبة اعظم 40 غرام ماء شوية ملح بينسير وتحضر التارت متاعها نخليوها اقل حاجة نص ساعة ساعة مغطية تتحط في الفرجدير ترتاح بعد ما ترتاح نحلوها التارت هذه وبعد نعملوا لها نقبوها بفرشيطه مهم جدا نحطوها اقل حاجه 8 دقائق في الكوشه 180 وخرجوها بريمي كويسون سهله برشا في نفس الوقت عندي شويه لوز مرحي عندي كاكاويه مرحي اي حاجه عندك مرحي مش برشا يعني كعبة التارت ما تاخذ الناش بريسك حتى اقل من 100 غرام فهمت نرشوا البودر هذا نتاع الفرويسه كذا وناخذوا كعبات العوينه دقائق قسيناهم على اربع نحيناهم القلوب ونرصفوا كل ربع بجنب خوه اوكي ومن بعد شويه السكر فوقه السكر مش محاول سكر عادي فوقه ونعاودوا ندخلوها في الكوشه مره اخرى
0: اذا خلي خاطر ما تلقاش فيه السكر
2: حتى من القهوه كل كعبات صغار تحطوا
0: مش برشا دوكا
2: تشرب قهوتك فيها ثلاثه سكر حط زوز وخلي واحده للتارت
0: المراه اللي تسمع فينا راجلها يمشي القهوه يقول له ما تنساش السكر بلا طابع هيك المرحي هذاك
2: اوكي بعد تعمل هي تو يذوبك الواحد السكر فوقك العوينه كذا كان أنا بعد شوية نباج ولا شوية حتى عسل بس تعطينا كلمعة وتزيد تعطينا أكثر تارت مزيانة جي حتى مع قهوة العشية وإحنا نتفرجوا على المطر إن شاء الله ربي يرحمنا بها العشية
0: والله يعطيك الصحة شيف عايشنا في أجواء حلوة برشا في الويكاند مع أكل بنينة إن شاء الله عنا بدينا بسلاطة بشينا البلا برانسيبال الديسير أمورنا منظمة وكما قلنا زاد حتى الروسيت متاعنا خموا شوية في اللمجة
2: في اللمجة
0: الصغيرات خاصة مع العودة المدرسية والنسق اللي تبدل شوية بالنسبة للتونسي في الفترة هذه غدوة الموعد جد معك إن شاء الله هذي لي في بالي في بشار الصابعة غدوة إن شاء الله هذي لي الفتني في تعويض ظهلي لمروة مروة الزيدية دونك في بشائر الأحد أكيد ديروا سيت أخرين ومعلومات أخرين مع الشيف مازري عيسى نشكر برشا هيثم والناس في الإخراج التقني علي المنصوري في التنسيق معكم في الأعداد والتقديم لبشائر السبت أحمد موسى يومكم سعيد وإلى اللقاء

0: صباح جديد نتوكلوا على المولى ونقولوا يا فتاح يا عليم.
1: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.
0: يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم.

0: صباح النور، صباح الخير، نهاركم أسعد ليام، صباح الفل للناس الكل.
1: لك الله يسعد لي صباحي، صباح الخير.
0: أنت توا في الطريق، في الدار، في الخدمة، ماشي تقرأ ولا عندك أي قضية؟ كل واحد فيكم يحب يبدأ نهاره بشائر الخير.

0: والتاسعة صباحا بإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. يتميز الوضع الجوي اليوم بأمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال والمرتفعات والسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. تمكنت وحدات الحماية المدنية بمكثر من ولاية سليانة من انتشال جثة طفل يبلغ من العمر نحو 8 سنوات بعدما جرفته مياه وادي الروحية أثناء رعايته الأغنام رفقة قريبه البالغ من العمر 12 سنة. الطفل الثاني جرفته المياه بدوره لأنه نجا وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذه. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من هذا الشهر. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي أن التزويد السوق باللحوم البيضاء يسير حاليا بشكل منتظم ولا وجود لأي إشكال، مشيرا إلى أنه تم تلافي النقص الذي تم تسجيله خلال الأسابيع الأخيرة بسبب نفوق عدد كبير من الدواجن جراء الحرارة من خلال برمجة استيراد كميات من اللحوم البيضاء. انضم السجل الوطني للمؤسسات إلى الجمعية الأوروبية لسجلات المؤسسات بصفة عضو كامل ليصبح تبعا لذلك أول عضو من خارج القارة الأوروبية ينضم إلى هذه الجمعية. وتجمع الجمعية الأوروبية سجلات التجارة والمؤسسات والمستفيدين الحقيقيين إلى جانب الهيئات المتخصصة في تسجيل المؤسسات وإدارة المعلومات القانونية المتعلقة بها ونشرها. تنظم الوكالة التونسية للتشغيل والعمل المستقل والمركز التونسي الألماني للهجرة والتنمية اليوم وغدا الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت بمدينة الثقافة. هذه التظاهرة تهدف إلى تسليط الضوء على الفرص في مجالات التعليم والتكوين والتشغيل أمام الشباب سواء في تونس أو على الصعيد الدولي، مع التركيز على الفرص المتاحة في ألمانيا وتزويد الجميع بالأدوات اللازمة لتوجيه مسارهم بشكل أفضل. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 الآن إلى عالم الحدائق والنباتات في جنين الداري مع الهذيل الفتني. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
1: إذاعة المنستير.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: جميل الداري
6: جميل الداري.

0: جميل الداري مع لهديل الفتي. جميل الداري.
1: صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام، إرضاية الوالدين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في صبحية جديدة السبت 19 سبتمبر 2026، في هذا الموعد الجديد خلال هذه البرمجة الخريف شتاء 2026-2027 مع جنينة داري. كالعادة نرجع معكم للعالم الأخضر ونحكيه على كل أسراره ونحاول نقدم لكم المعلومة الضرورية والدقيقة لتحويل المساحات الخضراء إلى فضاءات تنبض كان بالحياة والجمال. كالعادة مجموعة من الخبراء باش يكونوا معنا طيلة تسويعة من زمان، نقدموا لكم مختلف الإرشادات اللازمة، يجابوا على أهم استفساراتكم وكل ما يهم الزراعات أشجار النباتات، هذا وأكثر ما تلقاه كان عبر مختلف موجات إذاعة المنسير كل صبحية سبت كما قلنا من 9 للـ10 نتاع الصباح. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجاتنا. كيف كيف نصبحوا على الناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت radiomonastir.tn، وكل تنجم زادة تشاهدونا وتتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا وقناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنستير. هذه إذاعة المنستير كالعادة في صبحية جديدة نحاولوا نستقبلوها برشا أمل وبرشا تفاؤل، خاصة مع الريحة اللي بنينا نشموا فيها مع بداية هذا الصباح الأمطار، وإن شاء الله ربي يرحم بلادنا وإن شاء الله زينة يا ربي وإن شاء الله عام صابة، هذا ما نتمناه. نحب نوجه تحية لكافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، هيثم والناس في الإخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام لكل ومختلف فقرات حصة لليوم. بعد شوي نستقبل ضيوفنا ونتعرفوا على أهم مواضيعنا لليوم، وما قبلها نسمعوا الموسيقى. اخترنا لكم صابر رباعي 8 هذه ذات منسير وين مسكم صوتنا، عشان نهاركم من أسعد وأحلى الأيام.

0: هذا صابر باي. نوصل مع مستمعينا الكرام للتسعة وعشر دقائق من إذاعة المنسية. تحية مجدد لكل من التحق بنا في الاستماع، إن شاء الله نهاركم من أحلى وأسعد الأيام إن شاء الله. من خلال هذا الموعد الجديد، خلال هذه البرمجة الخريف شتاء 2026-2027، من خلال برنامج جنين الداري تلقاو المعلومة الشافية والضافية اللي تهم حدائقكم وكل ومختلف أشجاركم ونباتاتكم، هذا وأكثر، مع خبرائنا اللي سعداء جدا أنه تتجدد التجربة معهم خلال هذه البرمجة. وأول فقراتنا كما عودناكم من خلال الجنينة والناس.
1: الجنينة والناس،
0: الجنينة والناس، استفساراتكم أهم مشاغلكم اللي تهم الحدائق متاعكم يجاوبنا عليها من خلال هذه الفقرة الخبير والتقني السامي في مجال البستنة والحدائق سفر حاطعطيه. نهارك سعيد، مرحبا.
2: نهاركم زين، وصباح النور، صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح الأمطار،
0: والحمد لله.
2: والحمد لله واخيرا
0: لا الحمد لله، معناته
2: دخلنا في فصل الخريف نسميه.
0: اي دخلنا، والحقيقه حتى درجه الحراره فما تراجع ملحوظ شويه، اما الحمد لله خلي الارض تشبع بالماء، وخلي ان شاء الله يا ربي عام صاب هذا من
2: الشغل. ان شاء الله عام صاب. اليوم بما انه دخلنا في فصل الخريف، مش تبدا التساقطات على الاوراق وكل الحاجات هذيك، واللي يحب يزرع زي ده مش يبدا يحضر في التربه نتاعه كل حصلوا كل التحضيرات للجنينة. يعني عاد قلنا اليوم نحكيه على الكومبوست،
0: اللي هو
2: الكومبوست
0: اللي هو السماد العضوي الطبيعي،
2: اللي هو السماد عضوي طبيعي 100%. معناها ما فيش دي برودويشي ميك نقولوا نحن. اولا السماد هذا والكومبوست يخلينا نقصوا من شريان الكومبوست، اللي عنده محابس في الدار واللي عنده حريقة ينقص بك الشريان ومن الميزانية حاصيله باش يحافظ على الجنينة نتاعه،
0: واقتصادية خاصة.
2: اقتصادية
0: بالضبط. كي رجعنا الحصة والحقيقة معناتها الموضوع هذا مهم، راهي انت حتى في دارك باش تربح، بمعنى معناتها الحاجات الزايدة اللي عندك وإلا فواض الماكلة ولا الغلة ولا الخضرة تنجم تستغلهم في تحضير السماد العضوي الطبيعي هذا.
2: بالضبط، اللي هو الكومبوست كما قلنا هو معناها ناتج عن تحلل المواد العضوية اللي حطيناهم فيه باش يعطينا سماد معناها صالح للزراعة. بالضبط. بالنسبة للمكونات متاعه مش يكون فيه ماتير نقولوا احنا مواد خضراء، اللي هي مش تكون الفواضل متاع الكوجينة، اللي هي الفواضل الخضروات بصفة عامة،
0: كما نقولوا مثلا الابصل،
2: البطاطا، السفنارية، الخس، كل ما هو الاوراق هيك كل كيف بقعد مش نطيشوها في البوبالة نوليو نحطوها عنا تنقول لك كيفاش مش تكون
0: الطريق.
2: والمادة الثانية اللي هي مش تكون ماتير ساش، اللي هي المادة الشايحة، اللي هي مش تكون متأتية يعني من الأوراق المتساقطة، أولا تكون شايحة، وإلا الكردونة زادة اللي تكون مش مكتوب عليها الأوراق، بكل هذيك قابلة للتحلل. كيف كيف النجارة، فما هذو من الحاجات الشايحين اللي نجموا نستعملوهم.
0: تخلط مثلا البقايا متاع الخضرة والغلة اللي عندك مع كما نقوله شوية نجارة ولا شوية
2: اللي هو الشايح، الأوراق متاع الأشجار اللي تساقطت في فصل الخريف، عندنا نجارة، عندنا الكردونة هذيك يزمها تكون مش مطبوعة بالطبيعة، الأوراق كل هذه قابلة للتحلل نجم نستعملها. باهي، بالنسبة لطريقة عملين الكمبوست، باهي يا إما مش نختاره يكون صندوق نصنعوه باللوح ويكون مثال حسب الحجم اللي عن يعني حسب المواد اللي عنا تقريبا، مش يكون كبير في الحجم، يعني مش يكون تقريبا 80 سنتي على 80 وغدق 70، وإلا مش ناخده تكون طريقة أسهل اللي هو برميل صغير تقام تا 50 لتر ماء هذاك يقع نقبانه على الدائر ونعمله له سيبور في الوسط، وعنا بعض الصور ويقع هذاك يقع ملانه بال يعني نحطوا فيه المواد اللي عنا، مش كون الماده الاولى مثال بعد ما قبناه، الماده الاولى مش كون ماتير ساش اللي هي الماده الشايحه اللي هي كما قلنا نجاره اوراق شايحه، الماده الثانيه مش كون هي ماده خضراء، مش كون نظام طبقات

0: يعني كل طبقة نحطوا ماذا شايحة ماذا خضراء ونحطوهم فك البرميل ذاك به عنا تنبيه اللي هو ميزمناش نحطوا ما قلنا إحنا فاضل للكوجينة ميزمناش نحطوا عن اللحم والحوت هذوك كلهم يتحطوش لأنهم يعملوا ذيح
1: بقايا اللحوم والأسماك والعظام أيه مثلاً ولا الزيوت
0: لا البيض نجم ونحطوا القشور
1: العظم العظمنا قصدي العظم متاع
0: متاع أي بطبيعة ما يتحط شيء هذاك لأنه يعمل ذيح ويعمل الدود
1: ونجنبوه هذاك نجنبوه
0: بالضبط لكن القشور العظم نجم نحطوه بعد ما نكسروها باش ما تقعش القشره صحيح نستعملوه لانه فيه الكالسيوم وفيه البوتاس هذاك حاجه باهي كيف عندنا البن نتاع القهوه نجم نحطوه زاده برشا مواد اللي هي قاعدين نطيشوا فيها نجم نحطوها ونستعملوها في الكومبوست كما قلنا مش نستعملوا نظام الطبقات يعني طبقه خضراء طبقه شايحه وبعدك نحطوهم في برميل لكن علاش قلنا احنا ننقبوه البرميل باش يقع الاكسجين باش يدخل
1: للتهوى
0: باش تصير الكلاريسيون باش يدخل الاكسجين باش تصير عمليه التحلل نتاع المواد اللي حطيناه ويقع قلبه تقريبا كل 4 إلى 5 أيام يلزمنا نقلبوا اكل البرميل هذاك باش نهويوا اكل المواد اللي حطيناه
1: واضح
0: ديما نقلبوهم كل 4-5 أيام نعودوا نتفكروهم حتىش الفين تقريبا هي المدة من 3 إلى 4 أشهر حسب سرعة التحلل متاع المواد اللي حطيناها باش نتحصلوا على مادة الكمبوست
1: واضح هو تو حتى في إطار تفاعل مع زميلنا هيثم ونيس قال التعب شوية العملية معناتها هي صحيح ممكن لازمها شوية تركيز تقيدوا مستمعينا أما راهي باش تربحك برشا فلوس وخاصة باش تكون مردوديتها والنجاعة متاعها على التربة أفضل بكثير من كما نقولوا
0: المردودية متاعها حتى على البيئة يعني مش تعب قديش مش نقصنا عملية الترياج هذيك اللي نستعملوا فيها تو ديجا قاعدين نخدموا عليها المجتمع المدني انك تعمل ترياج وتعلم صغارك كيفاش يقسموا المواد اللي عندك في الدار باش تنقص اكثر ما يمكن من الفضلات اللي قاعدين نطيشوا فيها باش تخرج البلاستيك وحده بعد مش تجي للمواد هذه نتاع الكوجينا اللي هي الفواضل الخضروات نجموا نستعملوها للكومبوست تقريبا مش نقصوا قرابه 60% يعني فما احصائيات اتعملت 60% من الفضلات مش تنقص
1: وفما مبادرة قامت على إشرافها نفكر واللي أشرف عليها مندوبية السياحة في المنستير وسوسة زادة كذلك فما تجربة
0: قاعدة
1: إنهم داروا على النزل وتفهموا على النزل على مستوى الفضلات متاع وفواضل الأكل الموجودة يتم عملية الفرز متاعها وإنه اللي يمشي مثلا في الخضرة يمشي مثلا العلف الحيوانات وإلا الباقي يصير منه سماد عضوي يمشي للفلاحة
0: أكيد
1: وبصفة مجانية معناتها يجي ويستنفع
0: نقصوا هذا أكثر ما يمكن من الفضلات وهي راهي عقلية راهو خاصة كي نقوموا بتركيز مثل الحاجات كما هذه في المدارس يعني كيفاش تعمل راهي سهلة قال صعيبة سوى الناس والبرميل راهو ما فيه شيء راهو حتى عملية الصنع متاعه تجب تدخل على اليوتيوب وتشوفه سهل تاخذ برميل قلت لك 50 ماهوش رزين مش تنقبه كما قلنا على الداير مش تعمل له سيبور هيك باش نجم تدوره معناها العملية سهلة برشا ومش تربحنا برشا حاجات
1: صحيح.
0: أولا مش يكون عندنا كومبوست معناها نوليو ما عادش ناخذ الغبار اللي هو قاعد ينبت في الحشيش مثال وينبتنا الجم ويجيب لنا بعض الأعشاب الطفيلية واللي عندنا الكومبوست اللي هو ينبتش الحشيش ونستعملوه في المحابس اللي عندنا في الدار ونستعملوه في التربة ويحسن من البنية متاع التربة لأنه يخليها تشد أكثر ما يمكن ماء ينقص الملوحية اللي موجودة في التربة حصل ويقوم بعملية إصلاح التربة اللي عندنا موجودة في الدار سواء في الأرض أو في المحابس
1: ممتاز الحقيقة ممتاز واني معاه أنه يحاول حتى المواطن في داره
0: بالضبط.
1: يعمل إعادة التدوير للحاجات اللي يستهلك فيها
0: بالضبط تدوير
1: اي ممتاز جدا التسميد المعدني اليوم نحكيه لنا هو صحيح معناتك تكثر منه نجم يضر التربه لكن من خلال هذا
0: اكيد لانه هو
1: طريقه باش تخفف عليه
0: احنا مش نقوموا بعمليه التوازن لانه كما قلنا الطبقات مش تكون طبقه شايحه وطبقه خضراء باش تكون لانه الخضار هو اللي مش يعطينا ماده الازوت اللي هي مش تعطي النمو الخضري للنبت
1: المدة متاع التحلل قداش تحبلها مثلا
0: تقريبا هي من 3 إلى 5-6 أشهر لكن حسب نوعية المواد اللي حطيناهم وكيفية معناه كيفاش حطيناهم فين يكونوا متفكين أكثر يعني متقطعين أكثر فين يقع تحللهم أسرع
1: واضح
0: وكما يعني كي تحط الخضرة مش كما تحط جمة متاع سفنارية تحطها صحيحة كما تكون قسمتها يعني بمقسم مثال وتحطها ريشتها فيسع هيك تتحلل أسرع
1: واضح ونتجنبوا كل ما هو معناتها لحوم واسماك
0: بالضبط.
1: العظام مثلا الزيوت
0: فضلات بينكم ما نحطوهمش لانهم كما قلت لك ريحه يعملوا يجيبوا حتى الفيران والقطاطس وتولي تدخل بعضها.
1: لا احنا ماذا بينا ديما جردتنا
0: تقعد مزيانة حاجه نظيفه. اما اهم حاجه هي مش نقصوا اكثر ما يمكن من الفضلات.
1: واضح. يعطيك الصحه فرحات. اي شكرا. استفسار ينجم فرحات بعد شويه في مختلف المواضيع واللي تهم معات الحدائق نتاعكم. فرحات مازال موجود بحذانا على ذمتكم مستمعينا الكرام. تنجموا تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه المنستير ويمسكم صوتنا ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام. والكفوري اربط الشتوي هذه الاغنيه نهديها لصديقنا وين هو اي موجود
0: هديها لوين.
1: شوقي الأحمدي خليكم معنا مستمعين.

0: هذا هو الكافوري في جديد وربة الشتوية، وإن شاء الله ربي يرحمنا بالأمطار والغيث النافع وين ما تصب تنفع في بلادنا تونس العزيزة الغالية. هذه إذاعة المناسير في جنين الداري، موعدكم الآن من خلال فقرة مع الخبير.
1: مع الخبير، مع الخبير داري أحلى.
0: سعداء جدا باستقبال سي البشير بن عايش. نهارك أسعد الأيام.
2: صباح النور سي الأمير، صباح خير سي فرحات، صباح خير كل سادة المستمعين.
0: كالعادة سي البشير بكل نشاط وحيوية، وربي يداوم عليك الصحة والعافية سي البشير. موضوع جديد من خلاله نحاولوا نقدموا المعلومة للسادة المستمعين، الناس المغرومة بالخضروات الشتوية وكما قلنا قربة الشتوية، بداوا يخموا ويخطوا كيفاش ينجم من الحديقة متاعه ويزرع حاجات بيولوجية، حاجات يستهلكها يكون موجود عنده في الدار ما غير ما يستحق يهبط للمارشي للسوق.
2: هو باش نتحدثوا على الخضروات وحتى الموضوع اللي كان تحدث عليه في فرحات المستثمر، هي تيوري معروفة، تيوري دلافوازي، يقول لك تو سير ريان شوبر، ما ضيعوا حتى شيء كل شيء يصلح، ولا يقول لك ريان شوبر ريان سوكري تو سو ترانسفور. هي على رسكلة الفواضل الرجوع إلى الطبيعة، أنا كل شيء يخرج من الطبيعة يرجع إلى الطبيعة، وبالتالي كل حاجة نجم نستعملها ونعاود نستعملها. بالنسبة للموسم الفلاحي لغيرات السنة الدراسية وينطلق في شهر كما سبتمبر، كان ناخذ فكرة على الأمطار الأخيرة لمستير المدينة تقريب معناها شهر سبتمبر، ومازال كيبدأ تقريب 5% من يعني من معدل السنوي من معدل شهر سبتمبر 76 ميلاد صابت كان 18. زرمدين أقصى نقطة أكثر فيها أكثر معدلات من معدل سبتمبر 58، صبت الأمطار معنا حاطين نسبة 17%. باش نتحدثوا اليوم على الخضر الشتوية كيفاش تختار المكان المناسب. نبدأ بالمكان، المكان يلزم الإضاءة، خاطر كل الخضر طلب إضاءة باش تنمو كما ينبغي. لازمنا نختار مكان مشمس فيه أقل شيء 6 ساعات من الشمس يوميا، خاطر لازمنا نتجنب المكان اللي فيه ظل. نقولوها نبدأ طلعت مسرولة بالنسبة إلى السرول، على خاطر تبدأ عاطية بالطول وتبدأ أكثر حساسية للأمراض. التربة متاعنا لازم تربة حمرية جيدة الصرف، ما يركحش فيها الماء، وغنية بالمواد العضوية، والحموضة بتاعها معتدلة في حدود 7. الملوحة ما يلزمش الملوحة متاعنا تتعدى 3 غرامات في اللتر، خاطر الملوحة كي تتعدى 3 غرامات تعطل النمو، تنقص في الإنتاج. نقولوا احنا عطاء نبتة مقروصة وإلا اصفرار متاع الأوراق. دونك علاش؟ على خاطر الماء هو العنصر اللي يذيب ما يذوب، وهو الناقل لكل الأغذية والفيتامينات. ونجيو هل استعمال خطر ساعات يقول لك والله عندي ماء متاع خسيل صابون ولا خسيل ماون نجمش نستعمله للوحد، هل هي مضر للنباتات؟ في الحالة دي خطر فما كائنات حية دقيقة في التربة هي تتسمم وتموت باستعمال المواد الملوثة هذه. دونك الكائنات هذه الدور بتاعها تهوي التربة تغذي النباتات، دونك بالتالي وقت اللي نستعملوا لها المواد الكيميائية نقص نسبة الأكسجين، زيد في ملوحة التربة، وهذا يخلي النبتة ما عادش نجم تمتص الغذاء بتاعها. إذن ما نزمناش نسقي بالمياه المنزلية الملوثة. جي توا باش نحطوا احنا باش نزرعوا، دونك نحطوا الغبار. الغبار هو السماد العضوي، شو يعطي؟ ويعطي تغذية منتظمة للنباتات، يحسن التهوية بتاع التربة والجذور، يغذي للومبريك. اللومبريك هذوما الديدان بداو موجودين في التربة معناها أحمر، دونك الديدان هذوكا ياخذوا السماد، ياخذوا معناها ويخرجوه حسن البناء وقابل للامتصاص من طرف النبت. وشنو يمكن نزرعه في شهر سبتمبر أكتوبر؟
0: هذا هو
2: نزرعه الخضر الشتوي، البقوليات، البطاطا الآخر فصلي. إيش هي الأصناف اللي نجمو نزرعها؟ نجمو نزرعو السلق، المعدنوس، الكلافس، السبناخ، تقريبا كل الخضر الورقية، الكروم، البروكلي، اللفت اللي فيه زوز أنواع، نعرفوا لفت روس ولفت مرشاد.
0: الخس
2: لفت مرشاد هو يعرفوك في الساحل راهو في بلايص قرين يقول لك شنو عندك لفت المرشاد والسفناري العربي، برشا ناس ما يعرفوهاش في معناها في ولايات أخرى. البسباس فما الروس وفما البسباس العربي اللي نطيبوا به الكسكسي هذاك لما يعمل سروس. فما الفول، الجلبان، اللوبيا الخضراء، البصل الشايح روس هذاك نجمو نزرعوه توا، ولا الاخضر يتزرع زريع وبعد نقلوا للمشتى نتاعنا، وفما البطاطا الاخر فصلي. دونك هذوما تقريبا الخضروات اللي نجمو نزرعوهم توا. توا نجيو منين نشري البذور؟
0: البذور
2: الفلاح نثق به اذا كانت بذور محليه، خاطر السناري العربي واللفت المرشان ما تلقاهمش ما يتباعوش عند بائعي المواد السلاحية، غالبا نلقاهم عند الفلاح نتاعنا، والا نشريو من نقطة بيع مرخص لها. به الا يلزمنا نعرفوه ان التجزئة ممنوعة بالقانون. خاطر التجزئة معناها
0: شو معناتها التجزئة؟
2: التجزئة هو بيع صبق، معناها تجي الواحد تقول له مثلا نعطيني السناري يبيع لك صبق، ممنوع بالقانون. خاطر فما إشكاليات، ينجم يخلط لك أصناف أخرى، وينجم يكون مش الصنف ذاك المحطوط في العلبة هذيك. نصائح عامة، تو احنا باش نمشي ونشريو شنو يلزمنا نردوا بال؟ أولا نثبتوا من تاريخ الصلوخية، نغزروا على العلبة هذيك وقتاش تاريخ الصلوخية، نشوفوا البذور، خاطر البذور كل بذور عندها مدة إنبات محدودة تتغير مع الصنف، وعندها مدة خزن حسب الظروف نتاع الخزن، درجات حرارة مرتفعة ولا رطوبة عالية. الخزن مثلا عامين تلقاها هي بعد عام تفقد نسبة الإنبات نتاعها. نجيو توا نجاوبوا على بعض التساؤلات.
0: باه عندي تساؤل بربي سي البشير، مادا في تفاعل يقول لك باه أنا ما نفهمش في البذور وما عنديش ثقة نجم نقوله في الفلاح، نجمش كي نزرع شتلات تنجح وإلا لا؟
2: شو تزرع شتلات وحدك؟ معناها تاخذ زريعة تزرع وحدك؟ هي تنجم، علاش لا؟
0: نجم.
2: خاصة كي تبدا بذور جيدة وما عند إنسان تثق به، وإلا ما عند نقطة بيع معترف بها.
0: واضح.
2: أو باش نعطيك بعض الإشكاليات.
0: قول لي.
2: يقول لك اللي زرعت بذور وما نبتتش، ولا الإنبات نتاعها قليل، مشكلة عادة. راهي هذيك تنجم تكون بذور غير ناضجة. خاطر البذور تتعدى بالنضج المورفولوجي والفيزيولوجي، معناها ماهيش طايبة، ماهيش بالغة، اللغة العامية تاعنا. ولا تنجم تكون بذور محفوظة في درجة حرارة مرتفعة ولا رطوبة مرتفعة، محطوطة في محل سخون برشا ولا فيه رطوبة كبيرة. البذور هذيك تفقد الجنين، يفقد نسبة الإنبات نتاعه. ولا تكون بذور قديمة برشا، خاطر نسبة الإنبات تنخفض مع الزمن، وين تقدم أكثر ونسبة معناها الإنبات تقل. احنا هنا شو ننصح؟ نقولوا مش الفايدة باش تشري كميات كبيرة، ما تشري إلا الحاجيات نتاعك انت. هنا اللي نطموا به ممكن الفلاحة، هو فما مصالح في المندوبيات الفلاحية تقوم بدوريات مراقبة لنقاط البيع القانونية، وتتبع البذور وتشوف نسبة الإنبات بتاعهم والمشاتل قبل البيع، وتحجز وتتلف ما هو غير مطابق المواصفات. دونك فما مراقبة بالنسبة لنقاط البيع القانونية. يتوى طريقة البذر.
0: طريقة البذر.
2: طريقة البذر تنجم تزرع، تزرع في حوار مثلا تسلق المعدنوس الكلافس السفناري مع احترام الكثافة الزراعية، تو بعد الجواء مش تحط معناها كمية كبيرة تقول لو طلعت تقريبا لبعضها وما مشاتش بالقداء وما نجمش نقلها وغيره. وإلا تزرع في المنبت في أتباق، تو ولا يعملوا أتباق ويقضوا لهم التورب، يشري التورب وتزرعهم، فكل معناها كل ثقبة فيها بذرة معينة، وبعد تقوم بنقلهم إلى التربة. هذا خاصة نزرعوا البسباس البروكل والسلق المعدوس وغيره. وإلا تزرع في خطوط، نعمل خطوط ونزرعوا مع احترام الكثافة الزراعية، خاصة الفول الجلبانة واللوبي تزرع على أي المكان على مستوى خطوط. دونك هنا شو نقولوا؟ معناها يمكن معناها اقتناء المشاتل في أتباق من المنابت المراقبة والمرخص لها. نجم ما تزرعش أنت وحدك، تمشي المنبت مرخص ليه تلقاه عنده معناها رخصة متاع بيع البذور والمشاتل، نجم تشري من عنده بلاتو كاملة فيها المشاتل متاعك أنت، وتنجم أنت تنقلهم على في الحديقة. بالنسبة للبطاطا، وقلنا نجم نزرعوا بطاطا، يلزمنا نختاروا درنات سليمة. منين تشريهم الدرنات؟ أما من المجمع المهني المشترك للخضر اللي يبيعوا خاصة الفلاحة، وتلقاها سيرتيفيي وأجريي وبالتيكة متاعها وكل شيء. وإلا تنجم تشري من السوق، خاطر السوق هذا خاصة بالنسبة لآخر فصلية. الآخر فصلية معناها الفلاحة يقوم بالخزن التقليدي ويزرعه، ما تعطيش إنتاج كبير، ولكن تنجم معناها تعطي إنتاج لاباس به. نقوم بعملية الإنبات، نخليوها تنبت شوية من اللون، خاطر من اللون شنو البطاطا؟ البطاطا الدرنة تعطي ما يسمى الدومينوس أبيكال، البرعم الخمي، تعطي نقولوا نباتة برك، كي تخليها نباتة برك تعطيك ساق برك ما تعطيكش إنتاج كبير. دونك النباتة الأولى تنحاها باش يطلعوا أكثر ما يمكن من النباتات، ونقوموا بالغراسة نتاعها. الغراسة كيفاش نعمل؟ 75 سم على حبين السطر والسطر، 35 سم على السطر، والغرق نتاعها 10-12 سم. توا فما بعض النصائح تقول لي بذور، خليت بذور جيدة برشا، تبدا جويدة برشا، حاول باش تخلطها بالرمل، تعمل 3-4 رمل وربع بذور باش تزرعها تطلع بعيدة على بعضها.
0: واه
2: ما تزرعش البذور غارقه برشا على خاطر التعبيه والمخلول نتاعها في الانبات، اما تموت في الحنية ولا تطلع ضعيف. عمق البذره تقول لي اني قداش نغرق لها الحنين الفصل 5 سمكه البذره متانة معناها وين اجود وين اكثر معناها اكثر سطحيه.
0: ممتاز.
2: بعد البذره نجم نحطوا بلاستيك شفاف باش نسرعوا عمليه الانبات خاطر شنو تحب السخان. وبعد حاجه اخرى هو احترام الكثافه الزراعيه. باش نعطيك بعض الامثله، مثلا الكلافس نزرعوا جرام في المتر مربع، المعدنوس نزرعوا 7 جرامات في المتر مربع، السلق نزرعوا 10 جرامات في المتر مربع. حاجه اخرى وقت نشريوا الساشيات من عند بائعي البذور بالنسبه نلقاو فوقها تاريخ التعليم وتاريخ الصلوحيه، معناها نثبتوا من هذوك باش اولا ما نتغشوش تبدا زريعه قديمه. وحاجه اخرى بالنسبه للبذور الاجنبيه اللي يجيبوهم برا، ديما فما ديكالاج نتاع شهرين تقريبا. احنا غالبا احنا نزرعوا برا خاطر احنا الدبر معناها عفوا معناها العكس معناها معناها فما ديكالاج حاصل دوموا، احنا نزرعوا قبل بشهرين.
0: احنا نزرعوا في تونس قبل بشهرين على اللي هما يزرعوا فيه مثلا في دول الاتحاد الاوروبي مثلا نقولوا احنا.
2: بالضبط بالضبط. طيب بالنسبه للبذور خلنا نتاع نوار ولا نتاع بذور حتى نتاع خضروات الا يتباعوا بكميات قليله، اما بالنسبه للكميات الكبيره عن حتى الشركات التونسيه تبيعهم ما فماش حتى اشكال.
0: يعطيك صحة سي البشير، عطيتنا المعلومات الكل، والأكيد فما جملة سطرت عليها بالبيع إنك كي تمشي تاخو كان من عند الناس ونقاط البيع السيرتيفيه، الناس اللي عندهم الجودة الممتازة والمراقبة الموجودة، وتنجم زادة تزيد تسأل من خلال المندوبيات الجهوية للفلاحة المتمركزين في مختلف جهات الجمهورية، وتاخو رأي أكثر باش تستحفظ وتعرف شنو تزا.
3: سي البشير تسمع فيها؟
0: البشير غدا
3: يسمع فيه. لا يسمع فيه. ساعات فما شكون يزرع مثال ويقول لك ما نبتتش، وهو تقاه مثال غرق برشا في البذر.
2: اي
3: خاصة مثال في المعدنوس يقول لك والله خديت زريعة وما نبتتليش، ولكن هو تقاه غرق لها برشا الزريعة تولي ما عادش تنجم تقريبا توصل لل
0: باش تعطي الانتاج نتاعها. عطاه البشير المعطيات الكل.
2: قلنا ما تزرعش البذور غارقة على خاطر تقتلي معناها تفقد المخزون نتاعها القوة نتاعها في الإنبات، أما تموت ولا تطلع ضعيف.
3: بالضبط.
2: وسمك البذرة وين معناها 2.5 سمك البذرة معناها وين البذرة أجود وين الزراعة تكون سطحية أكثر.
3: واضح.
2: وبعد ما نزرعوا نجم نحطوا فوقها بلاستيك باش البلاستيك يعطي سخانة وسخانة ورطوبة ويخلي النبتة تبت في ظروف طيبة.
0: ممتاز سي البشير. الري في الشتاء مثلا يكون معناتها منقلوا شوية؟
2: أكيد أكيد، خاطر فما رطوبة كبيرة فما إن شاء الله فما أمطار، وبالتالي عينك ميزانك وحتى الفلاح يعرف يقول لك مس التربة
3: يعرف الري
2: ما تطلب شيء.
0: يعطيك ساعة سي البشير بن عايشة، نورتنا كالعادة في صبحيتنا لليوم من خلال فقرة مع الخبير في أجنين الدار. احنا ما زلنا موصلين معكم، بعد شوية نجاوبوكم على مختلف استفساراتكم، خليكم معنا.

0: ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في جنين الدارية عبر مختلف موجات إذاعة المنسير. تحية لكم وين ما كنتم. قبل ما نمشيو لضيفنا الموالي من خلال فقرة اليد الخضراء بعد الاستفسارات نحاول نجاوبوا عليهم بعجالة. نبدأ معك فرحات واللي من الأسئلة المطروحة واللي وردت علينا. مدام راضية قالت لك عندي نوارة
1: تطوال ياسر وماش قاعدة تخرج في النوارة. باهي فما زوز اللي كانها ولدة ممكن ياسر تكون خرجت تحت القيم. يعني هذه يلزم تكنيسيان يفهمها يلزم يشوفها بالضبط. لأن الولادة تكون ملقمة إذا كانها ملقمة تتنور، إذا كان مش ملقمة مش خرج تحت القيم ويخرج العود كله شوك ومش خرج نوال. وإلا فما وإلا إمكانية أخرى أنها تكون موجودة في الظل كما كان يحكي سي بشير تقول لك نبتة مسلولة يعني قاعدة تلوج على الضوء قاعدة تطوال باش تلوج على الشمس. هذو مزوز فرضيات.
0: علاش ما تخرجش وردة؟ شنو الحل؟
1: شنو الحل؟ يلزم تجيب لها واحد يفهم التقنية يفهم باش يشوفها ويزبرها إذا كان تتطلب صبيرة. وإذا كان فما دي زونغري اللي هما دي أسمدة مش يتحطوا لها باش هي تولي تنور. قالت استعملت ال 20-20-20 اللي هو فان قولوا له نحن كيفية استعماله. قالت رشوا على الورق وقال نحطه في التربة. هما فما زوز أنواع يتبعوا إنه مو ذا هي سهلة. هي اللي يبيع يقولها يترش على الورق ولا لا فوليات نقول وإحنا إذا كان يترش على الورق مش تولي تستعمله كان تخلطه بالماء وتسقي به.
0: قلت لك وقتاش جانا سؤال ورد علينا وقتاش التوقيت المثالي لزبيرة القارص؟
1: القارص ديما في العادة من الحلوش إحنا في الزبيرة كما قلت لك يخرجوا دي قدموها كيبدأوا عواد خشان في قلب الشجرة ويبدأوا فيهم الشوك كما يقع فطمانهم توا ونزيدوا فترة أخرى لأنها مش تبدأ تنور خاصة الكاتسيزون.
0: واضح. يعطيك ساعة فرحة استفساراتكم كل النجم نجاوبوا عليهم مستمعينا بطبيعة إذا سمح الوقت وإذا ما نخليهم حتى الأسبوع القادم. نمشيوا لآخر فقراتنا لهذا العدد فقرة اليد الخضراء.
2: اليد الخضراء
0: سعداء جدا باستقبال المهندس الفلاحي والخبير في المجال الزراعي والناشط في المجال البيئي باش مهندس مروان الغربي. اهلا وسهلا مرحبا صباح النور.
3: مرحبا بك سيدي. مرحبا بجميع مستمعي ومستمعات اذاعه المستير.
0: موضوعنا لليوم اللي باش نحكيو عليه هو مشاكل التربه الزراعيه، الاسباب والحلول لتحسين خصوبه تربه بلادنا.
3: يعطيك صحة سيدي. في الحقيقة احنا اليوم عايشين في باجة في الشمال الغربي اللي هو مكمور روما اللي هو العام اللي فات كانت فما ربيع ممطر ومباشر بألف خير، لكن بالرغم من التهاطلات هذه الكبيرة كانت المردودية ضعيفة مقارنة بالمنصب الفارط اللي هو موسم 24-25. والفلاحة في الحقيقة ما كانتش قادرة على فهم ولا إيجاد حلول مقنعة رغم اللي الكثير منهم التزم بالحزمة الفنية المعتادة من خدمة أرض من عملية تسميد من عملية مداوات بجميع أنواعها. نحكي هنا على مداوات الأعشاب الطفيلية والمداوات الفطرية. في الحقيقة أنا حاولت منذ سنوات باش ننبه وندق خاصة نقص الخطر في علاقة بمحاولة الإجابة على هذا الإشكال وفي علاقة في وصولنا الحتمي لهذه النتيجة. النتيجة هذه كانت مرتقبة وبديهية. واليوم اللي حاب نقول لك اللي مش عارف علش احنا وصلنا للنتائج هذه وهو غير قادر على فهم أبسط المفاهيم والمبادئ الفلاحية الأساسية. بس حنبدأ بشوية الإجابة على هذا السؤال. حاب نطرح سؤال آخر. احنا العالم كل اليوم خويا الغالي يأكل من عند أوكرانيا وروسيا. حبوا نسأله يا هندرة الفلاح الأوكراني هو أذكى من الفلاح الأمريكاني؟ أسكو هو أذكى من الفلاح الفرنساوي؟ أسكو هو أذكى من الفلاح البريطاني؟
0: والله سؤال يطرح نفسه على خاطر مانيش فاهمين.
3: يطرح نفسه بكل قوة. دونك الفلاح الأوكراني باش نلخص الوضعية هو عنده كنز تحت سقيه وعنده ثروة حقيقية وعنده قدرة نتيجة رهيبة على الإنتاج وهذا راجع الحاجتين أساسيتين. التربة اللي قاعد يشتغل فيها الفلاح الأوكراني هي التربة سموها العلماء تشيرنوزيوم. التربة هذه عندها ذو خصائص كبرى. الخاصية الكبرى الأولانية اللي هي نسبة المادة العضوية اللي فيها كبيرة تخلط حتىش 15%. وانا نحكيه على 150 طرنادة في الهكتار بالمادة عضوية مستقرة. ثاني حاجة واللي مهم هي سمق التربة، معناها باش ناخذ الصخرة الأم نجمو نوصل حتى 6 متر. دونك 6 متر تربة غنية بالمواد العضوية وقادرة باش تعطينا سيب.
0: واه
3: باهي خويا الغالي.
0: هذوما الخصائص التربة الموجودة في أوكرانيا اللي خلات المنتوجية والمردودية الزراعية متاعها تعتبر الأقوى والأعلى على مستوى العالم.
3: بطبيعة الحال دونك احنا كي نحبوا نحسنوا الفلاحة متاعنا يلزمنا نحطوا اصبعنا على الداء. الداء اللي الممارسات الزراعية اللي ينتهش فيها الفلاح التونسي ماشية في تفكير التربة. احنا عندنا مادة عضوية مستقرة ذات من السبعينات بنسبة 5%. هو الفلاح الباهي في باجة في مطمور روما خلط المستويات الدنيا اللي أقل من 5%. دونك نحبوا نخدموا ونرجعوا كفاءة التربة نتاعنا يلزمنا نخدموا على إعادة المخزون هذايا نتاع المادة العضوية المستقرة.
0: باهي كيفاش نعملوا
3: أكثر من هذا؟
0: سمرة وي كيفاش شنو نجموا نعملوا باش نحسنوا من المردودية هذه؟
3: يلزمنا نحطوا المادة العضوية المستقرة.
0: هاي
3: يلزمنا نحاولوا باش نعاودوا مخزون التربة. خاطر علاش خويا الغالي احنا في الـ في الـ في الحزمة الفنية المعتادة نتاعنا ما فهمناش التربة اش يلزمها باش تتغذى. احنا قاعدين نحطوا كان في حاجتين ثلاثة ماكسيموم، قاعدين نحطوا في اللاموليتر، قاعدين نحطوا في الديابي، وقاعدين نحطوا في شوية بوتاس. دونك هذا كله العناصر المغذية للتربة هي 16 عنصر زي ما نفهموها الحكاية هذه باش نجموا نخلطوا الحلول. العناصر المغذية فما عناصر مغذية الحلول وعناصر مغذية ماهيش معدنية اللي هما تتكون من الكربون ومن الأكسجين ومن الهيدروجين. دونك ثلاثة عناصر هذوما النبتة قادرة باش تجيبهم بلاش فلوس. دونك تجيبهم هذوما ثلاثة من شوية ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الهواء اللي تنفسوا فيه اللي هو النسبة نتاعو 0.04%. هذا من الماء اللي بيجيب منه الكربون بيجيب منه الاكسجين وبيجيب منه الهيدروجين. دونك هذايا النبته تكون قادره على صناعه النسيج نتاعها 93% من النسيج نتاعها بلاش فلوس. دونك تجيبه بالبناء الضوئي بالفوتوسنتيز.
0: هاي
3: فما عناصر مغذيه اخرى اللي هو عناصر مغذيه معدنيه كبرى اللي هي كبرى والاساسيه اللي هما ما يعبروا عليهم بالان بي كي. دونك الازوت والفوسفور والبوتاسيوم هذوما اللي نعرفوهم. كان زميلي قبل يحكي على باش نحطوا معناها باش نقوي في الامور النبته لازم نحطوا لهم الفورمه هذه نتاع المستثمر الصناعي. فما عناصر اخرى زاده يجيو في مرتبه اخرى معناها متدنيه اللي هي عناصر معدنيه كبرى ثانويه اللي هما كالسيوم والمغنيسيوم والكبريت سوفر. لو نمشيو ابعد من هذا فما عناصر مغذيه صغرى اخرين اللي هما تستحقهم النبته بمعادلات ضعيفه اللي هما الحديد اللي هما المنغنيز اللي هما الزنك اللي هما الكويفر والبار والموليتين. دونك 16 عنصر هذوما تستحقهم النبتة بمعدات مختلفة.
0: باهي ممتاز. معناتها لنا دياغنوستيك عندك موجود معناتها كن الحلول واضحة معناتها شنو تستحق النبتة اليوم. الإشكاليات زادة كما قلت أنت في بعض المظاهر اللي يقوم بها الفلاح ممكن تغيب عليه الإفراط مثلا في الحرث، الاعتماد على المواد الكيميائية برشا، إجهاد الأرض، هذوما الكل ينجموا يفقروا من إنتاجية وتحسين خصوبة التربة. هذا هو سي مروان معناتها بشكل عام. هاي
3: هذا هو أخويا الغادي يلزمنا نفهموا المنظومة، يلزمنا نفهموا التراب نتاعنا، يلزمنا نفهموا كيفاش التراب ينجم يعطينا الخصوبة. فما ناس تحكي على الخصوبة الفيزيائية، فما ناس تحكي على الخصوبة البيولوجية، فما ناس تحكي على الخصوبة الكيميائية. أنا الخصوبة تتلخص بالنسبة لي أنا في الخصوبة العضوية. التربة قد ما تعطيها خصوبة عضوية قد ما تعطيك إنتاج. قل لي قال علاش؟ بدينا احنا نستعمله في الأسمدة هذه الصناعية. الأسمدة الصناعية قلنا جبنا منهم كان ثلاثة عناصر وفما قاعدة فلاحية أساسية هي في الحقيقة قديمة، هي من عام 1840 جابها عالم ألماني اسمه ليبي. يقول لك العالم هذا الألماني يقول لك راو الإنتاج الفلاحي هي القاعدة اسمها قاعدة الحد الأدنى. الانتاج الفلاحي راهو يتبع ما يتبعش المجموع نتاع التغذيه المتاحه، راهو يتبع المستوى نتاع العنصر المغذي الاقل اتاحه. بمعنى احنا قلنا اللي يلزمها 16 عنصر، يبدا عندك 15 عنصر في التربه موجودين ويبدا عندك عنصر لو انه هو بسيط كيما الزنك ولا الكويفر، اذا الانتاج الكل باش يتبع نسبه العنصر هذاك المتاح. دونك هو اللي باش يشد لنا الوصول الى إنتاجية كبرى.
0: واضح. معناتها
3: قيمه الماده العضويه هذه في المنظومه هذه كل اللي هي باش تشد لنا العناصر الصغرى حاجه واللي هي باش تكون مخزون باش يعطينا العناصر الصغرى ذيك. دونك فينا احنا جبنا انتاج في 30 سنه اللي فاتت كنا نجيبوا انتاج بالاعتماد على مخزوننا المتواضع من الماده العضويه. دونك نقصت المخزون هذا نتاع الماده العضويه ولا تسمى باش هذه فاكتور ليميتا معناها عناصر محدده للانتاج اللي هي ما نعرفوهاش واللي هي ما نجموش نحدوها واللي هي زلنا برشا بحث باش نحدوا الاشكاليات هذه. هذا هو الخدمه نتاعنا في الاساس يلزمها تكون في اعاده مخزون التربه من المواد العضويه.
0: واضح.
3: كيفاش باش تجيبوه هذا مخزون التربه من المواد العضويه؟ فما شكون يقول نعملوا نغبروا بالغبار الميت، ما شكون يقول نعملوا الكومبوست. اما كي تقول لي نعملوا الكومبوست بالاسوام الموجوده اليوم اللي هي ب 400 دينار المتر مكعب، دونك الفلاح يلزم باش يغبر هكتار يلزم 16 مليون
0: اقل حاجه.
3: دونك هو باش يجيب 16 مليون وبعد في القمح باش يجيب كازو زملايين، دونك المعادله هذه باش تخسر الفلاح. اذا باش نعتمدوا كان على المواد العضويه اللي باش تجينا من المواد العضويه الطازجه الفريشكه.
0: مين
3: باش تجينا المواد هذه الطازجه الفريشكه؟ واللي هي نجم تقول وجبة التربة، وهذه نوسيون جديدة معناها التربة يلزمها تاكل. التربة يلزمها تاكل باش تعطينا المغذيات. وجبة التربة هي من مادة عضوية فريشكة طازجة قابلة للتحلل وتكون بكميات مهمة. هنايا باش نقولوا يلزمنا نخليو البقايا المحاصيل ما عادش نهزوا تبن. دونك اليوم يلزمنا نقولوا بصوت عالي اللي الفلاح اللي هز التبن نتاعو واللي يعمل في الزيت مراته راهو قاعد يفكر ولا يصحر في التربه نتاعو.
0: واضح. معناتها فما فما فما راهو حلول نجموا نلقاوها كما اكدت انت.
3: الحلول شوف الحلول هذه الحلول هذه يلزمها تكون مستدامه، يلزم الناس الكل تتلم باش نلقاو نعملوا استراتيجيه واضحه وتكون عندنا رؤيه واضحه ولازم نفهموا الاشكاليات. كي ما نجموش نحدوا اسباب الداء ما نجموش نواصلوا، قاعدين معناها كل واحد يقول حاجه، كل واحد يمشي بحكايه، قاعد يقول واحد ناقص الزنك ولا ناقص المولدين ولا ناقص الرشنو.
0: وراهو نحكيو على حاجه هذه راهي امن قومي، راهو نحكيو غذاء نتاعنا ومردوديه اراضينا وفلاحتنا وزراعتنا وعدم الوقوع في تبعيه الغذائيه اللي راهي هذانا اليوم نحكيه، وراهو موضوع امن قومي غذائي معناته بالنسبه يهم التوانسه الكل، وراهو بالارقام قاعده ترجع تشهد معناته الفتره دي تراجع كبير على مستوى خصوبه اراضينا، وراهو خصوبه ارض كما قال ولا خساره سي مروان نحب نوجه له تحيه، ماده عضويه تزيد راهي متوازن، تغذيه مدروسه، دوره زراعيه، حمايه للتربه، هذوما كذا توفرهم راهو المردوديه نتاع الخصوبه التربه باش تزيد، وراهو لازم الناس الكل تكون واعيه وفاهمه راهو هذا يلمنا الكل وحاجه تهمنا الكل باش نوفروا ظروف العمل الممتازه للفلاح. هكا ولا سي مروان؟
3: اي
0: يعطيك
3: احنا اليوم معنا زوج حلول
0: في دقيقه سي مروان نظرا لضيق الوقت نحاولوا في نلخصوا من زوج حلول. تفضل.
3: شوف احنا عندنا زوج حلول، يا اما باش تمشيو النظام فيه تربه حيه، يا اما باش تمشيو في نظام فيه تهويه تربه مرضيه، يا اما باش تمشيو في نظام فيه نفاذيه عاليه سواء كبرى ولا صغرى، فيه نشاط بيولوجي كبير، فيه تحسين خصوبة التربة، وذلك كل باش نزيدوا زادة في تحسين كفاءة تخزين الماء، نعرفوا لي تخزين الماء مربوط بالنفاذية الصغرى، وباش نزيدوا زادة في التغذية الكربونية باش نخلطوا في الأخر بكل النظام إن شاء الله يكون مستدام، بل ما نخلطوا لنقطة العودة اللي هي باش يولي بعد من الصعب باش نعاودوا نصلحوا ونحسنوا في تحسين مرطودية الأراضي في الحي.
0: وهذا ما نتمناه وان شاء الله يكون فما الحقيقه لمه وملتقى وتظاهرات، وراهو حاجه مهمه، راهو اليوم نحكيو على مجال حيوي هي
1: لازم الارشاد الفلاحي يرجع
0: العام هو موجود اما مغيب ما نعرفوش الحقيقه، المعلومه نحاولوا نوصلوها للفلاح، راهو فما طرق لازمها تتغير، فما وسائل تقويه عصريه، راهو التربه ولات فما ابحاث وفما دراسات وفما مراكز بحوث وفما تحاليل لازم تقوم بها خاطر تبدلت، وكما قال مروان الغربي وخذ احسن مثال مثلا نحكيو على اوكرانيا، علاش اوكرانيا علاش وقفت جات ازمه عالميه في الغذاء، علاش اوكرانيا بس زايده معناتها على خاطر خدمت وحسنت من خصوبه الاراضي نتاعها اللي للاسف احنا صار لها اجهاد منذ فتره
1: كتقول التربه كلت
0: لا وكتقول فما مطر تقول ما شاء الله ربي يرحمنا بالمطر، لكن ما فماش صعبة على مستوى الانتظارات الكبيرة.
1: بالضبط.
0: سي مروان الغربي شكرا جزيلا باش مهندس، نورت نورتنا، وان شاء الله يتجدد معاك الموعد واللقاء في مواضيع اخرى ومهم جدا راهو باش نسلطوا الضوء على مثل هذه المواضيع باش نحاولوا نحركوا شويه الناس اللي تسمع، الناس المسؤولين راهو اليوم راهو صحيح فما مطر اما ما فماش كما نقولوا تلك الصعبه اللي نقولوها اللي نتمناوها واللي يتمناها الفلاح. ان شاء الله ربي يبقي الستر على بلادنا، وتحياتنا ليك سي مروان الغربي. شكرا جزيلا. سي فرحات وصلنا لختام هذا الموعد من جينة داري، بالحق معناتها مهم جدا كنا نطرق مثل هذه المواضيع،
1: مواضيع مهمة اليوم صراحة.
0: كيما أنت تغير وتغير على جنيتك وعلى على المحبس متاعك اللي في دارك،
1: نفس الحكاية كيما في أرض كبيرة في واحد عنده هكتارات
0: أي وفلاح يعلم به ربي
1: يعلم به ربي
0: باش يوصل يعمل الصابة ذيك وينتجها واللي هي راهي حلقة كاملة، معناتها وذاك مستقبل مستقبلنا ومستقبل أولادنا، راهو ما لازمناش نطيحوا في تبعية غذائية الله لا يقدر، لازم نعملوا على رواحنا في ماكلتنا وفي خدمتنا وفي صناعتنا قدر الامكان
1: قدر الامكان,
0: قدر الإمكان. شكرا جزيلا فرحات عادية، ان شاء الله يجدد معك الموعد واللقاء، تحياتنا لكل خبرائنا اللي كانوا ضيوف حاضرين معنا. هذه اذاعه المنسير في الاخير، نحب نوجه تحيه لكافه الفريق هيثم وناس في الاخراج التقني، مدام علي المنصوري في التنسيق والاشراف العام، نورنا شوقي الحمادي، وبعد شويه موعدكم مع الزميله والصديقه والاخت الكبرى في برنامج دائره القانون مع مدام رفقه زناتي والاستاذ محسن قابوش. خليكم في المتابعه، وين ما يوصلكم صوتنا ان شاء الله نهاركم مسعود عليهم. سلامه.

0: من إذاعة المنسير. صباح الخير، نهاركم طيب، وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 10 للأخبار. سجل المعهد الوطني للرصد الجوي تهاطل كميات متفاوتة من الأمطار شملت أغلب جهات البلاد خلال 24 ساعة الفارطة، وبلغت أقصاها 40 مليمترا بحاسي الجربية التابعة لولاية بنين. وقد أوضح المعهد أن الأمطار شملت مختلف ولايات الشمال والوسط والجنوب بكميات تتراوح عموما بين مليمتر واحد وأربعين مليمتر، وتركزت الكميات الأهم في ولاية الشمال الغربي. وبين المعهد أن محطات الرصد سجلت كذلك كميات ملحوظة في ولاية أخرى، حيث بلغت 25 مليمترا بجرادو من ولاية زغوان، وأضاف أن التساقطات تراوحت في ولاية القيروان بين 6 مليمتر بسبيخة و16 مليمتر بكل من علاء والحاجب وعين جلولة، كما سجلت القلعة الكبرى بولاية سوسة 15 مليمترا. هذا يتواصل اليوم نزول أمطار تكون مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم يكون الطقس كثيف السحب بأغلب المناطق مع ظهور الخيالية الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط للبرد بأماكن محدودة. هذا وتسجل درجة الحرارة انخفاضا، حيث تتراوح القصوى عامة بين 28 و 32 درجة، وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات الغربية وتصل إلى 33 درجة بالجنوب الغربي. بمناسبة اليوم العالمي لمرض الزهايمر لسنة 26 و2000، حذرت الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفى الله الجميع من تزايد انتشار الاضطرابات العصبية الإدراكية التي تطال الذاكرة والانتباه والقدرة على ممارسة الأنشطة اليومية. وأوضحت رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الزهايمر عفاف الهمامي في تصريح لها لوكالة تونس إفريق الأنباء أن مرض الزهايمر لا يقتصر على اضطرابات الذاكرة فحسب، بل يطرح تحديا طبيا وأسريا واجتماعيا وكذلك للصحة العامة، داعية إلى تعزيز الوقاية والتشخيص المبكر وتكوين مهني الصحة وتوفير التكفل الصحي المختص ومتعدد الاختصاصات. تم الاتفاق على تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجال للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلب. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب التي أشرف عليها وزير الصحة، وذلك بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتداخلين. وقد شدد الوزير على ضرورة الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. عاد نحو 700 ألف تلميذ وتلميذة في قطاع غزة إلى قاعات الدراسة اليوم مع انطلاق العام الدراسي الجديد بعد 3 سنوات من الحرب. وذكرت قناة الأقصى الفلسطينية أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين. وتستهدف خطة وزارة التربية والتعليم في غزة نحو 350 ألف تلميذ وتلميذة هذا العام، مقارنة بنحو 270 ألف العام الماضي، فيما تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا نموذجا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بعد، يستهدف مئات الآلاف من التلاميذ. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتوس وروسبينا، كسي بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير،
3: البحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات،
5: البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: في دائرة القانون. في دائرة القانون. في دائرة القانون.

0: صباح الخير، صباح النور، سهلا بكم مستمعين الكرام، منورين في متابعة عدد متجدد من برنامج في دائرة القانون. عدنا والعود أحمد إلى صبحية السبت من 10:30 النهار من خلال البرنامج الشامل اللي نحاوله من خلاله نكرسوا ثقافة قانونية في شتى المجالات. برنامج في دائرة القانون رفقة الأستاذ محسن قبوج مستشار القوي للبرنامج، اللي نقوله صباح الخير صباح النور. أهلا وسهلا بك أستاذ، مرحبا منورنا برشا.
1: أهلا وسهلا رفقة، صباح النور وتحية ليك وتحية لكل فريق العمل هذا الصباح، تحية لكل وفية إذاعة المنسير وعبر مختلف برامجها ونسير منها البرامج القانونية في التأمين في دائرة القانون. إن شاء الله عودة ميمونة، وإن شاء الله كما عودنا مستمعينا متابعينا إن شاء الله نلقاو التفاعل متاعهم ونلقاو التجاوب متاعهم، وإن شاء الله هم كيف كيف تركز عندهم ثقافة قانونية اللي بطبيعة الحال لما هذاك هو الهدف الأساسي، نشر الثقافة القانونية وكيفية التعامل مع النصوص التشريعية حتى نكون في مأمن من كل المفاجآت الغير سارة وكل نتجنب كل مخالفات قانونية، لأنك ماك تعرف أنه لا يهضر جاهل ومش جاهل القانون، والقانون هو أساس الأمراض والناس سواسية أمام القانون، وبالتالي الناس كل ماذا بيها تتعلم وماذا بيها تعرف ما لها وما عليها حتى تكون على بينة من وضعيتها من الناحية القانونية. وإن شاء الله نوفق هذا مع بعضنا إن شاء الله رفقة، ومع مستمعينا ومع كل الناس اللي تعاوننا واتبعنا. دي ما نقول راهو فريق في دائرة القانون، راهو فريق خلفنا فريق كبير، ونتعاملوا مع بعضنا مع الناس كل كي وناخذوا الرأي والاستنارة من الجميع ولتقديم الأفضل، وإن شاء الله نوفق في هذا الأمر إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا دائما. 73-460-800 على ذمتكم مستمعينا الكرام حتى تدخلوا معنا في حصتنا اليوم وتطرحوا استشاراتكم القانونية. صفحة رسمية لإذاعة المونستير على ذمتكم، البريد الخاص بالصفحة بتاع إذاعة المونستير على ذمتكم، البريد الخاص بصفحتي وصفحة الأستاذ على ذمتكم، كل الطرق تؤدي إلينا، فقط ابعثونا الاستشارة، كونوا في الموعد، خاطر في بعض الأحيان ناخذوا أرقامكم الهاتفية ولكن أنتم

0: الثقافة القانونية تنتشر في صفوف كل الناس. خطرنا قاعدة نشوف اللي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي تقريبا تفاهات كبيرة برشا قاعدة تنتشر انتشار النار في الهشيم، ولكن الحاجات اللي تنفع فما احتشام وكأنه لعبت حاشمة هيك إنها تبرتاجي حاجة باهية ومزيانة وتطلع في القيمة متاحة معتها حاجة مؤسفة. خطر احنا نعيب زماننا والعيب فينا وما زماننا عيب سوانا. احنا قاعدين نلومه كيفاش الفيسبوك قاعد يطلع أور احنا اللي قاعدين نطلعوا في التفاهات. قاعد نشوف في حاجات مخزية الحقيقة، برشا حاجات خايبة على الاخر لو كان تنتشر في صفوف شبابنا يا خيبة المسعى. اليوم بالأساس بالإضافة إلى الثقافة القانونية قديش نتمنى تتكرس ثقافة حب الوطن، الإيمان بالانتماء ليه، وأيضا ثقافة العمل. لو كان مش حب الوطن وثقافة العمل راهو الشعوب ما تتقدمش. خاطر المهازل اللي قاعدين نشوفوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي تقول لي الويت تشوف نشوف باعتبارها إعلامية، خلينا نشوف العبيد باش مشغولة، علاش العبيد ما عادش تحب تخدم، علاش ما عادش فما هاك القلب اللي يوجع على البلاد. رانا كي نقولوا القلب يوجع على البلاد مش كيسيون معارضة وإلا انتماء للأحزاب ولا لا لا، هي حب وذود على البلاد هذه مهما اختلفنا. الحاجة الوحيدة اللي تبقى تربط الناس الكل هي محبتنا للبلاد وذودنا عليها وعلى حماها وعلى عالمها. أستاذ
1: أكيد رفقة، شوف ما فماش اثنين عاقلين يختلفوا في الأمر اللي كنت تدخل فيه. احنا ديما الهدف نتاعنا هو ننشد الأفضل والأحسن ونحب البلادنا كان الخير، والبلاد هذيك فيها خلقنا وفيها نعيش وفيها نموت، معنا حتى معناش بلد آخر نلتجأ إليه، هذيك تونسنا اللي تجمعنا. وبالتالي اليوم كن نتوقفوا عند بعض المظاهر ولا بعض السلبيات ولا بعض النقائص، هذاك مش مجرد أنه باش للتشهير ولا بالعكس التوعية ولفت النظر والبحث عن الأفضل والبحث عن الحلول. والحلول لما تجي كان حلول قانونية راهو تحب ولا تكره، في نهاية المطاف راهو النصوص التشريعية هي اللي تربط ما بيناتنا وهي الفيصل ما بين الناس كل كي. وتعرف أنت معناها الناس سواسية قدام القانون، والقانون فيصل ما يفرقش ما بين الأشخاص وما يفرقش ما بين السائل والمسؤول، كل من تنطبق في مواجهته ولا في جانبه القاعدة القانونية فهي ستطبق عليه بما جاءت به من أحكام ومن مقتضيات، وتبقى الأحكام التشريعية والإجرائية وهذا ينجو. وإحنا كنقولوا معناها فكرة ولا نقولوا رأي قانوني راه بهدف الإصلاح وبهدف التوعية كذلك وبهدف أن الناس تكون عندها الثقافة القانونية الكاملة، وهذا اللي ننجو من وراء البرامج الجديدة من نوعية البرامج الجديدة. خلينا من الناس اللي تحب تبرتاجي في يعرف اليوم بين قوسين في البوز وفي ما عنده ما يوصل هذاك، وهذاك معناه يزيد يضر وما ينفعش. خلينا فيما ينفع الناس وما ينفع البلاد، وهذا اللي نحاول من خلال البرامج الان ومن خلال سائر البرامج ذات المنسيين الحقيقة، وتحية لكل العاملين فيها بالمناسبة، لأنه تشوف برمجة كاملة متنوعة فيها معناها صالح المجموعة الوطنية. نقول كان برافو لذات المنسيين، وإن شاء الله احنا كفريق في دائرة القانون نكون على نفس المنوال ونكون على نفس منهج، وهذا ما يقوى زاد كيف كيف كان بقاعدة معنا انت مستمعين تبعنا وتسألنا وتواجهنا كالزم وتناقشنا، وما احناش فوق النقد وما احناش فوق المساعدة، وكل ما ينفع البلاد هذا احنا نرحبوا به ونتفاعلوا معه ايجابا ومعنا حتى حرج وما نخجلوش مروحنا وما نحشموش كي ناخفوا عند بعض الملاحظات اللي جينا ولا بعض النقد ولا غيره ولا التوجيه وكذا. مرحبا بالجميع، وفضاء دائرة القانون يتسع الجميع ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. باش ناخذ اغنيه ثم نعود باش نبداو مع الركن الاول في برنامجنا بعد قليل، الجديده في الرائد الرسمي اغنيه وهنا راجعين لمواصله اللقاء، ابقوا معنا.

0: جديد الرائد الرسمي.
1: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، منورينا في مواصلة متابعة برنامج في دائرة القانون. نمشي مباشرة أستاذ للجديد في الرائد الرسمي. تفضل جديدنا أستاذ، قداش عندنا من الرائد الرسمي؟
2: هو الحقيقة في الرائد الرسمي الجمهورية التونسية الأسبوع هذايا صدروا زوز أعداد باش نحاولوا تباعا رفقا نستعرضوا محتوى كل عدد منهم، ونبداو بالعدد 92 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 15 سبتمبر 2026 واحتوى بالخصوص على نشر عدد من التسميات الوظيفية لتم عدد من الوزارات، نذكر منها وزارة التربية وزارة النقل ووزارة التجهيز والإسكان. كذلك تضمن هذا العدد نشر عدد 10 قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخة في 8 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كما تضمن هذا العدد نشر قرار من وزير السياحة مؤرخ في 15 سبتمبر 2026، هذا القرار يتعلق بإسناد جوائز مسابقة أولمبياد الصناعات التقليدية بعنوان 2026. كذلك تم نشر الميزان العام لحسابات البنك المركزي التونسي بتاريخ 31 أوت 2026. هذا بالنسبة للعدد 92. العدد الموالي هو العدد 93 لسنة 2026 والذي صدر بتاريخ 18 سبتمبر 2026، واحتوى على قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 سبتمبر 2026 يتعلق بتسمية أعضاء باللجنة الوطنية للتنسيق وإعداد وتقديم التقارير ومتابعة التوصيات في مجال حقوق الإنسان. كذلك تم نشر قرار مشترك من وزير النقل ووزيرة المالية مؤرخ في 15 سبتمبر 2026 يتعلق بالمصادقة على النظام الخاص للميناء البحري التجاري رادس. كذلك تم نشر عدد 7 قرار من وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن مؤرخة في 17 سبتمبر 2026 تتعلق بفتح مناظرات داخلية بالملفات للترقية في الرتب الوظيفية. كذلك احتوى هذا العدد على نشر عدد من التسميات الوظيفية وتهم خاصة وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، وزارة النقل، وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، ووزارة الشؤون الدينية. هذا تقريبا رفقة زوز عدد اللي صدروا في الأسبوع هذا من الرائد الرسمي الجمهورية التونسية. وديما نرجع ونذكر ونقول اللي الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية أمر محمود وأمر مطلوب من كل تونسي وتونسية، باعتباره أنه لا يعذر أحد بجهل القانون وأنه الرسمي في الرائد الرسمي. كذلك القانون المتعلق بحق النفاذ المعلومة مكننا اليوم كل تونسي يكون تونسية بإمكانه الاطلاع على الرائد الرسمي للجمهورية التونسية من خلال الموقع الرسمي للمطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، وحتى تحميل نسخ ورقية منه، وهذا كما قلت لك في إطار قانوني وشرعي من جهة، في إطار حق النفاذ المعلومة، ومن جهة أخرى واجب محمول على كل تونسي وتونسية أن يكون على اطلاع وعلى بينة على ما ينشر من قوانين وقرارات وأوامر، لأنه كما قلت بالنشر بالرائد الرسمي يفترض فيه العلم للكافة. بالتالي احنا اليوم مطلوب منا نكون على بينة من هذه المسألة بالاطلاع وبالمتابعة لما يقع نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
1: ولهنا تجيبنا أستاذ مبدأ من المبادئ القانونية اللي لا أعتقد أنها قريبة إلى قلبي. من المبادئ القانونية المعروفة تقريبا عند كل طلبة الحقوق من اللي يدخلوا يقرأوا ولكل رجالة القانون فيما بعد، لا يعذر جاهل بجهله للقانون. شنو هالمبدأ هذا يا أستاذ وماذا نعني به؟
2: هو الحقيقة شوف، لا يعذر جاهل بجهله للقانون هو مبدأ قانوني أساسي ومتفق عليه تقريبا في كل التشريعات أو في معظم تشريعات دول العالم. وبذلك كذلك أنه في القانون التونسي لا يعذر جاهل بجهل القانون مبدأ منصوص عليه بمجلة الالتزامات والعقود، وتحديدا بالفصل 545 من هذه المجلة، واللي نص على أنه جهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع أو فيما لا يخفى حتى على العوام، وذلك بعد نشره ومضي المدة المعينة لإجراء العمل به. يعني اليوم النص التشريعي، النص القانوني التونسي ينص على أنه جهل القانون ما هوش عذر، وراه القانون بمجرد نشره ودخوله حيز النفاذ فهو يطبق على الكافة، وأنه لا يمكن للشخص هنا أن يدفع بجهل القانون. وهنا كما نرجع ديما أقول لك نرجع نقول رأي الأمور سهلة، الأمور مفهومة يقول لك لا يعذر جاهل أو جاهل القانون، لأنك إذا كانت سيب تقول خلاف هذا وتقول قاعدة مخالفة لهذا، الإنسان تو باش يولي كل شيء يرتكبه يتكى كما يقولوها معناها على أنه ما يعرفش ويجهل القانون. جاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب ممنوع. وبالتالي اليوم الإنسان كل من خالف النص التشريعي وكل من حاول التهرب من المسؤولية بالدعاء وأنه يجهل القانون، فإن هذا التهرب وهذا الرد هو مردود عليه، ولا به يعمل ولا عليه يعول. وبالتالي فإنه في كل المجالات أنه القاعدة القانونية تطبق على الجميع وعلى قاعدة المساواة، وأنه لا سواء كان قانون مدني ولا قانون إداري ولا قانون جزائي، وكل قاعدة قانونية فهي تطبق على حد سواء على الجميع بمجرد نشرها بالرائد الرسمي ودخول حيز النفاذ. نعرف عن القوانين في تونس اليوم بعد نشره بالرائد الرسمي الجمهورية التونسية ومرور 5 أيام من تاريخ النشر تصبح واجبة الاتباع ومعناها قابلة للتنفيذ وتنفذ بمجرد مضي الأجل القانوني، ما لم ينص قانون على أن من أجل آخر دون ذلك. معناها احنا في الأصل القاعدة القانونية مجرد نشر بالرائد الرسمي ومضي المدة القانونية اللي هي 5 أيام تصبح قاعدة ملزمة على الجميع وتطبق على الجميع على قدم مساواة، ولا يمكن لأي كان التفصي من مسؤولية أفعاله بالدعاء بكونه يجهل تطبيق القانون، لأنه جهل القانون لا يكون عذرا في تعاطي نشاط معناه محظور أو محجر قانون. وبالتالي القاعدة هذه لا يعذر جاهل بجاهل القانون، هي قاعدة أساسية ومفهومة كما قلت لك، لأنه الاستقرار المعاملات والعلاقات ما بين الأفراد وما بين الدولة ومواطنيها لابد أن يكون هناك قواعد قانونية تبين لكل واحد ما له وما عليه، في خلاف ذلك نصبح في فوضى، وهذا اللي يرمي له المبدأ هذا اللي يعذر جاهل بجاهل القانون، نلقاه في تونس كما نلقاه في معظم التشريعات الدول الأخرى.
1: يعطيك الصحة. معناها نجم نفهم أستاذ هنا إذا كان النص ما تنشرش في الرائد الرسمي ينجم أدعي أنه لم يبلغ العلم به لي، وبالتالي نجم نكون وقتها معذور
2: بطبيعة الحال. هو القانون القاعدة القانونية لا تصبح سارية مفعول وواجبة الاتباع إلا بنشرها بالرائد الرسمي. علاش نقولوا احنا حتى في المصطلح دي من نسامنه مصطلح الدارج الرسمي في الرائد الرسمي، ما لم ينشر في الرائد الرسمي فإنه لم يلتقي إلى درجة الإلزام. قولوا مشروع قانون، مقترح قانون، وقعتي معناها مصادقة عليه في مجلس نواب الشعب، وحيلة على رئيس الجمهورية للمصادقة للختم والإمضاء وغيره، لكن طالما لم ينشر ولم تمضي المدة القانونية من تاريخ نشره، لأنه وقتاش يدخل حيز النفاذ 5 أيام من تاريخ النشر هي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، هذه المدة القانونية. بعده ما عاش حتى إنسان ينجم يتعلل بكونه لم يكن على بينة ولما ما يعرفش ولم يجهل القانون. جهل القانون لا يكون عذرا، وهذا واضح اليوم. أنت كي وقفك معنا عون الضابط العدلية في ارتكاب مخالفة مرورية ما تقولوش أنا ما نعرفش العلامة هذيك ولا كيف من بتدرج كيف المادة المدنية كيف في المادة الجزائية، والقانون دي مقاوعد مفهومة ومتعارف عليها ومقبولة ما بيناتنا، وحتى بلغتنا الدارجة وزادة دي ما أقولها لك، اللي ما تحبوش يصير عليك ما تعملوش أنت للناس. وبالتالي كل تصرف فيه أضرار بالغير وفيه مضرة للغير ينجم يكون هو محل مساءلة، وأكيد هو منظم بقوانين سابقة الوضع. وبالتالي ما نكونوش معناها نسيبه الفرص وقال شو ما يعرفش القانون ويجي القانون، لأنه هنا ندخل في الفوضى وما نجمش القانون. أنت نجم تقول أنت كيفاش زادة بشي بلغ العلم لناسكم، صحيح هو المشرع مش يقعد بورتا بورت معناها مش يطرق الأبواب بابا. القاعة الطريقة هي طريقة النشر الأعلام وسائل الأعلام اللي تتقاسم المسألة هذه وتنشرها، وحتى اليوم وسائل التواصل الاجتماعي عندها دور كبير. هون احنا نحكيه على حاجة إيجابية، البرتاج نتاع القوانين ينجم يعاون برشا ناس وتكون فيه منفعة للعباد والبلاد أحسن من برتاجه حاجة أخرى. أما راهو بالتعلل، لأنه كل إنسان مش تخليه بمبدا محلول، كل انسان باش يرتكب فعل مخالف ولا محظور ومخالف القانون باش يتكى يقول لك انا ما نعرفش وما كنتش نسخايل وما بلغليش العلم. العلم معناها الجهل بالنص القانوني ما يكونش عذر في تطبيق القانون، وبالتالي الناس الكل لازم تكون معناها في وضعية قانونية من حيث تصرفاتها، من حيث تصرفاتها تجاه الغير وتجاه المحيطين بها وتجاه الدولة وتجاه الإدارة. كيف كيف الدولة بيدها والإدارة بيدها، هي ما تجمش تتعلل بمخالفة القانون ولا بترك القانون جانبا، لأنه القاعدة القانونية فيها ضمانة لكل الأطراف وفيها حماية لكل الحقوق معناها صغيرة كانت أو كبيرة.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ، شكرا جزيلا. كان هذا ركن مبادئ قانونية، بعد قليل نمشوا للمفاهيم القانونية وبش نشوفوا سادة المستمعين راي يعرفوا مفهوم عقار مكتنف إي ولا لا. أكثر تفاصيل نعرفها بعد قليل بعد الاستماع إلى هذا النغم.

0: مرحبا بكم، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، منورينا في مواصلة متابعة في دائرة القانون. وصلنا للمفاهيم القانونية ومفهومنا اليوم شنو نعنيه بالعقار المكتنف أو الاكتناف. اكتناف مكتنف فعل صعيب أستاذ.
1: هو مصطلح مش صعيب ومش سهل الحقيقة. هو المصطلح القانوني هو العقار المكتنف. العقار المكتنف هو كمصطلح ولا مفهوم قانوني تعريفه كما جابيه المشرع التونسي وكما تعرضوا له معناه فقهاء القانون، هو العقار أو الأرض المحاطة من كل جهات بعقارات أخرى على ملك الغير ولا منفذ له يسده بالطريق العام. هذا شو معناه العقار المكتنف؟ العقار المكتنف هو العقار أو الأرض المحاطة من كل جانب بعقارات أخرى على ملك الغير ولا منفذ له يسده بالطريق العام. وقد تولى المشرع التونسي معناها مرة تنظيم هذه المسألة كما قلت بالفصل 177 وما بعد من مجلة الحقوق العينية. والفصل 177 أعطى الحق معناها طلب ممر يؤخذ من العقارات المملوكة للأجوار في مقابل تعويض عادل. وعبارات الفصل 177 تقول لمالك العقار المحاط من كل جانب إذا لم يكن له منفذ إلى الطريق العام أو كان منفذه غير كاف لمصلحة عقاره أن يطلب ممرا في العقارات المجاورة مقابل دفعه تعويضا عادلا، بحيث أن صاحب الأرض المكتنفة أي التي لا منفذ لها بأسلها بالطريق العام يمكنه قانونا طلب ممر يأخذ من العقارات المجاورة مقابل تعويض عادل لصاحب الأرض التي سيوظف عليها حق المرور لفائدة الأرض المكتنفة. هذا يعني تقريبا مفهوم تاع الأرض المكتنفة. الأرض المكتنفة معناها هي الأرض اللي ما عندهاش طريق يوصلها للطريق العام، وبالتالي شنو الحل هنا؟ الحل قال المشرع التونسي أنه صاحب الأرض اللي محاطة من كل الجوانب الأربعة بعقارات عن ملك الأجوار ما باش لقاو الحل القانوني هو أنه توظف لفائدتها حق مرور من أحد الأراضي المجاورة بطبيعة الحال في مقابل تعويض عادل وفي مقابل جملة من المعطيات يقع أخذها بين الاعتبار، أنه يقع أخذ الممر من أقصر طريق بأقل مضرة للعقار الذي سيأخذ منه ذلك الممر. وبالتالي لنا في القيام حتى بالدعوة في طلب ممر يكون قيام قضائي من المحاكم ضد كل الأجوار المحيطة من الجهات الأربعة، ويقع تكليف أهل الخبرة لاقتراح ممر يأخذ من أقصر طريق وبأقل تكلفة وأقل مضرة من العقارات للعقار الذي سيأخذ منه ذلك الممر. هذا شو معناها مفهوم العقار المكتنف.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك بالإيجاز. معناتها شنو نعنيه بالعقار المكتنف؟ هذا هو اللي حكيته أستاذ. هو تقريبا توا المشاكل تصير ديما في وقت الحريفة، ديما في وقت مثلا يأما الحرثان وإلا في وقت الجمعان متاع
1: الصعبة
0: معناها ديما تظهر الإشكاليات هذه لصاحب العقار المكتنف في علاقة بأجواره.
1: أكيد هو يعني تكون عندك صاب الزيتون جي وقت الصعبة ولا وقت الزبيرة ولا وقت الحريثة باش تدخل معناها لعقارك يزمك تشق معنا أراضي على ملك الغير، ما عندكش طريق ولا منفذ الطريق العام. ونعرفوا احنا حتى حد معنا ما ينجم يستعمل عقار على ملك غيره دون صاحبه ودون رضا صاحبه وفي مقابل تعويض عادل. هذا حق الملكية. حق الملكية معنا يضمن لصاحب الملك أنه ينفرد بالتصرف في عقاره ويحميه من كل اعتداء على ذلك العقار. اليوم إذا كان أنت باش تاخذ عقار غيرك ملك غيرك باش يقعد ماشي عليه جاي معناها باش يلحق مضرة بذلك العقار، وهذه معناها ما لا يجوز قانونا وما يقبلهاش معناها مالك الأراضي أو مالك الأرض اللي باش توظف عليها الأمور هذه. كما أنت كان جات عندك بالحال ما تقبلهاش، لكن شو الحل؟ هنا المشرع قال حل، قال هذا عقار مكتنف باش نعملوا له؟ يلزمنا نشوفوا له الطريق طريقة قانونية توصل صاحب الأرض زاد العقار، لأنه زاد عقار مكتنف من جهة الأربعة لا تنجم تدخله لا تنجم تخدمه لا تنجم تجني الصابة نتاعه إلا عبر معناها طريق الأجوار. وكيف ناخذ باش الحل هذا؟ شنو ناخذ؟ ناخذ الأجوار من الجهات المحيطة من جهة الأربعة، مش أنت تختار، لأنه لابد لهنا خاطر فما جملة من المعطيات اللي يجب أخذها بعين الاعتبار في طلب ممر، لأنك تطلب حق مرور، تطلب حق مرور من أقرب طريق من أقرب عقار يصلك إلى الطريق العام. وحق المرور زاد كيف تطلب ممر للمرور، مش باش تطلب ممر كما نقولوها أوتوروت ولا طريق سريعة، باش تطلب ما يكفي لمرور معناها العربة ولا الدابة ولا الحاجة الضرورية اللي تضمن معناها استغلال العقار المكتنف على الغرض الذي معناها وجد فيه باش دخل باش خرج الصعبة باش دخل كما نقولوا جرار وكذا. هذه الحالات اللي يصيروا، ولهنا حق المرور يكون بمقابل مادي، لأنك باش تجبر صاحب العقار المجاور باش يعطيك ثنية، احنا نقولوا باش يعطيه ثنية، هو باش يعطيه ثنية لازم يكون مقابل، والمقابل هذا كيف كيف يقدروا أهل الخبرة، ينجم يكون بالتراضي وينجم يكون معناها عن طريق أهل الخبرة اللي يقدروا قيمة التعويض اللي يستحقوا معناها صاحب الأرض الذي سيأخذ منه ذلك الممر. هو في نهاية المطاف كما قلنا مش حق تمليك، وإنما توظيف حق، حق ارتفاقي بالمرور. ردوا بالنا راه مش حق، مش حق عقاري معناها يملكك بذلك العقار وإنما بذلك الممر، وإنما يمكنك من حق المرور بذلك الممر، وكذلك منها من الحقوق، حقوق الارتفاق، حق المرور هو حق مرور من الحقوق الارتفاق التي جاء بها المشرع والتي أجاز لحل إشكالية بالنسبة للعقارات المحاطة من كل جنب. وتقريبا قاعدة تسير العملية دي وبرشة قضايا من نوع هذايا، وفق القضاء ثري وثري جدا قلني يقول لك رفقة في هذا الموضوع، وديما فما قرارات تعقيبية مبدئيا يرجع يقع الرجوع إليها في هذا الخصوص، لأنه صحيح عندك الحق باش تاخذ ممر، لكن الاعتبارات والمقاييس الفنية والموضوعية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار، زادة لا ضرر ولا ضرار.
0: هذا في الأراضي الفلاحية عموما، لكن احنا المدة اللي فاتت أستاذ وكان تتذكر جاتنا استشارة في سياق أرض مكتنفة مولاها، خلينا نقول وقت لبنان ما يعرفش اللي هي مكتنفة، وحل من معتها شبابك وبيبان على أرض بيضاء ماشي في باله اللي الأرض هكية هي ملك بلدي وإلا غيره، ولا ملك ما الله أعلم معناها، على أساس أنه معناها بناء البنية متاعه. ثم صارت إشكالية مع صاحب الأرض اللي هو قالوا هذاك أرضي وما عندك الحق تحل عليا شباب، كشف مباشر وصار التنازع ما بيناتهم في المحكمة. ويقول صاحب الاستشارة وقتها اللي خليت القانون ياخذ مجراه باعتبار أنه بالتقاضي فما الإمكانية أني نخرج الأرض متاعي من الاكتناف، خاطر اكتشف فيما بعد، لأنه لهنا نعود نقول اللي في مسائل كما هذه يلزم الإنسان يمشي يشوف
1: اطلاع، يعطيك الصحة، الاطلاع على مثال التاهي أو التفصيل للمنطقة هذه، هو اللي كنت باش نقوله لك وهيك جاوبت عليه وحدك ما شاء الله عليك. هذاك هو الأمر اللي يجب أن يكون ويجب أخذه بعين الاعتبار وما نتهاونوش المسائل هذه.
0: راهو إذا كان في الاقتناء وحتى من بعد حكاية الرخصة البناء راهي أكثر من ضرورية، خاطر باش تطلع وقتها على مثال التاهي
1: وباش تحيل المسألة على لجان فنية مختصة، لأنك باش تعمل ملف تاع رخصة بناء، الملف بطبيعته باش يقعد يراسم من قبل اللجنة الفنية التابعة للبلدية المكان، واللي هي على بينه وعلى اطلاع بالمثال التفصيلي للمنطقة، واللي هي باش تعطيك الرأي الصواب والرأي القانوني والرأي المثالي بالنسبة للمسألة نتاع البناء دي، حتى ما تقعش في المحظور وفي مخالفة للقانون. أما إذا كان أنت من المنطلق تخرج بمخالفة للقانون وتبدأ بمخالفة القانون وتبدأ ببناء بدون رخصة، بعد ما تحطيش أمام نظرية الأمر الواقع، مش أمر واقع هذا.
0: وهي الإشكالية لهنا هيك إنه أمر واقع صحيح، ولكن بعد فما صار نزاع في المحكمة، ولكن في الأثناء صاحب الأرض البيضاء هذاك خذا قرار بسدم النوافذ والأبواب متاع المنزل.
1: شو أخذ قرار وحده؟
0: ليه أخذ قرار
1: من معتها بلدي، تحصل على قرار بلدي،
0: تحصل على قرار وجاء بالقوة العامة وتم إخراج متساكني المنزل هذاك بالقوة، معناها إخراجه من المنزل
1: تنفيذا الأمر
0: وتنفيذ القرار هذاك القاضي بالسدم. معناها لهنا راهو المسألة أكثر من خطيرة بالنسبة للعقارات المكتنفة، معناتها نوصل مو بالنسبة للأراضي الفلاحية، ولكن تظهر أكثر خطورتها بالنسبة للأراضي اللي نورمال مو هي صالحة البناء.
1: هو الحقيقة معناها يولي الإشكال الصعيب في الأراضي صالحة البناء، لأنه أرى صالحة البناء من جملة الشروط اللي لازم توفر أنا ما تكونش أرض مكتنفة، لأنه الأراضي المكتنفة اللي نتعاملوا عليها نتعاملوا بها في المحاكم ولا كنا نحكيوا على المفهوم نتاعها واللي نظام الفصل 177 تنطبق أساسا وبصفة كبيرة على الأراضي الفلاحية. أما أراضي الصالحة البناء يجب تكون أرض مهيئة فيها منفذ للطريق العام وفيها كل المعطيات هذه، وهنا زاد كيف كيف مسؤولية كبيرة حتى عند تحرير عقود البيع والشراء بالنسبة للأراضي هذه، لابد أن الإنسان يكون على اطلاع ولا بين من طبيعة الأرض وكونها صالحة البناء وكونها مهيئة تبقى مثال تفصيلي للمنطقة من عدم ذلك. هذا الكل كل أمر سابق، لأنه نرجع بيك للمبدأ تو، لأنه لا يعذر جاهل بجاهله القانون. إذا تقول لي أنا شريت وما في باليش اللي هي مكتنفة، كيف كيف القانون لا يحمي المغفلين ولا يعذر جاهل ومجاهل القانون، وجاهل القانون لا يكون عذرا في ارتكاب المحظور. لأننا نرجع للمبدأ، شوف المبدأ ذا تلقى في كل حاجة ما نجمش يغيب عليك. وكعلاش حابين نبداو في اول حصه من حصص من حصصنا هذه نتاع دائره القانون في البرمجه الشتويه، نبداو معناها بالمبدا هذا، نحطوه معناها ديما قدامنا عينينا، لا يعذر جاهل بجاهل القانون. اليوم كيف كيف صاحب العقار السواديزون بين ظفرين معد البناء ولا صالح البناء، ما يكون صالح للبناء الا اذا كان نص القانون ونص التراتيب العمرانيه للمنطقه هذيك انه ارض صالح البناء. فما اكثر من هيك، فما شكون يشري عقار ويقول انه صالح البناء وبعد يظهر انه في مثال التاهي على المثال التاهي هو مخصص ارض بيضاء ولا منطقه خضراء. اش عملنا
0: بالضبط؟
1: كيف كيف ما نجمش يعمل حتى شيء، ما يقولش هو اللي شريت وتعاقدت مع معاقدي ومعاقدي صرح علي بكونها ارض صالح البناء. ما تحتجش به على الغير الامر هذا، علاقتكم من بعضكم تسويها بطريقه اخرى، بابطال البيع، بعدم توفر الشرط المتفق عليه، بغيره استرجاع الثمن وابطال البيع ولا فسخ البيع ولا غيره، هذه امور مسائل اخرى. اما طالما انك ما مشيتش بالاجراءات القانونيه وما احترمتش كل الاجراءات القانونيه، مشيتش ثبت على البلان دا مناجمو على المثال التاهي شنو هي طبيعه القطعه اللي باش تاخذها انت وشنو تخصيصها في المنطقه هذيك، دراهي مخصصه ارض بيضاء، دراهي ارض مكتنفه، دراهي ارض منطقه خضراء الى اخره، هل انه بالفعل هي ومن هي بالفعل قطعه الارض صالحه للبناء. هذا كل راهو مسؤوليه تكون على الطرفين وعلى محرر العقد كذلك. خليني نقول لك لانه متعرف انت تحرير العقد، وقبل التحرير لابد زاد كذلك من انه محرر العقد يبين للاطراف طبيعه العقار وكونه ليس هنالك مانع لتحرير العقد واتمام البيع، وكونه تتوافر في العقار المبيع الشروط المتفق عليها، تبقى مثال للتهيئه العمرانيه للجهه اللي وقع فيها العقار، حتى نوعيه البناء. لكن نوصل نحكيه حتى كأرض صالح البناء، فما يقول لك هذا بناء جملي وهذا بناء معناها
0: عمودي،
1: عمودي ونجم يكون معناها تخلي مسافه تراجع ولا تلاصق ولا غيره، هذوما الكل تلقاهم في مثال التهيئه. وبالتالي الاطلاع على مثال التهيئه وكل سمح حتى اخذ صوره منه معناها فيما يتعلق بالمنطقه ولا بالقطعه اللي ننوي التعامل بخصوصها والتعاقد في شانها امر ضروري ولا اساسي ولا بد منه. وبالتالي اليوم غدوه اذا كنت تقول لي عندي ارض صالحه للبناء ولكنها عقار مكتنف منين باش ناخذ لها طريق، هذا لا يجوز الامر هذا، لانك من البدايه كنت على بينك كنت نجم تطلع على العقار هذاك مكتنف، وبالتالي ما يكونش نجمش يكون صالح للبناء الا بعد تهيئته ومعنى إدماج أو إدراج الطرقات التي تسمح بالولوج إلى القطعة ذيك.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك. هو الحقيقة أستاذ هنا في علاقة بالعقارات المكتنفة أو العقارات اللي فيه موجودة في بلايس صالحة للبناء، في بعض الأحيان صاحب العقار وقت اللي يبيع يعطي أسوام مغرية ويعطي تسهيلات، يقول لك اسمعني ما حكاية فارغة تو ناخذوا من جارك هذا ولا من جارك هذاك تو يبيعوا وتعاهد وتعاهد. أما المصيب وقت الإنسان يتمم البيعة والشرية ويلقى عقار مكتنف ويلقى صاحب العقار رفع ايده سي معناتها خرج من الالتزامات نتاعو ويهبط راس راس وهو وجيرانه اللي كل واحد منهم ما يساعدوش. ما تنجمش وقتها انت تفرض كما في الاراضي الفلاحيه تفرض على جارك حتى بالقضاء انه يعطيك رغما عن انفه بلاصه معناتها دخلوا للدار. معناتها حكايه الارتفاق هذه بوتيتر تكون سهله في الاراضي الفلاحيه، اما في الاراضي الصالحه للبناء
1: فما اكثر اشكاليه بتبيع
0: تقريبا
1: ما تلقاش فيها حل.
0: خاطر كانه المتعاقد لنا هو سيء النيه مش حسن النيه.
1: يعطيك الصحه، لكنه كان على بينه ان العقار هذاك مكتنف ومع ذلك تعمد برملاق
0: ياخذها برخصه تراب من غادي ويجي لينا جارته مثلا ويقول لي لا مفروض عليك وتفرض عليك المحكمه اني ناخذ من عندك ممر حتى أنا باش نجم ندخل لداري. وقتها لنا إشكاليات مختلفة، هل إنه نفس الإشكالية تتطرح كيف كيما في الأراضي الفلاحية وإلا فما اختلاف درجات مش كيما الأرض الفلاحية كيما
1: هو أكيد أنه هو النص عام راه يطبقه على إطلاقه لأنه النص مطلق، لكن الإشكاليات ماهيش نفس الإشكاليات بالعكس الإشكاليات في العقارات الصالحة للبناء والسواديزون المهيئة للبناء هي الأكثر صعوبة في الحالة هذه. يقول لك اشري من عند جارك ولا تو يبيع لك جارك، مش بالضرورة جارك مش يبيع لك، علاش؟ خاطر جارك نجم يقول لك أنا نشري من عندك
0: أي.
1: ولا المسألة أكثر تعقيدا، ولكن القاعدة العامة في العقارات المكتنفة طالما أنه لم يقع تخصيص الأراضي الفلاحية دون الأراضي صالح البناء، وطالما كانت القاعدة العامة مطلقة فهي تأخذ على إطلاقها والنص يأخذ على إطلاقه، والفصل 177 يطبق معنا على الأراضي المكتنفة أيا كانت طبيعة تلك الأراضي والغرض المخصص منه، مع مع الأخذ بعين الاعتبار دي ما نقول لك خصوصية المنطقة، وأكثر منك خصوصية كل ملف وكل نزاع، ما فما حتى ملف وحتى نزاع يشبه الواحد آخر، حتى يبدأوا في الظاهر معناها متشابهين، رأوا فما في الجزئيات نلقاو الاختلاف ونلقاو معناها كل إشكالية عن كل معناها إشكالية عندها حلول معناها تتماشى، وطبيعة تلك الإشكالية. اليوم العقارات المكتنفة بالنسبة للأراضي سوديزون صالحة البناء فيها معناها تنطبق عليها أحكام الفصل 177، لكن بطبيعة بإجراءات وشكليات وأمور فنية واحدة أخرى.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك، إن شاء الله تكون المصطلح هذا والمفهوم هذا تضحى لدى سادة المستمعين والمستمعات. ناخذ إذا كان ثم إمكانية استشارة ثم نعود بعد لتقبل مكالمات سادة المستمعين والمستمعات ونأخذ أكثر ما يمكن من تساؤلاتهم القانونية. مواطن بعث لي أستاذ يقول تم استدعائي للجرجاني للبحث في قضية عقار تم اتهامي فيه اتهمني فيه ضد بالتحيل دون تقديم أي دليل تماما إلا قوله، وبعد ذلك اعتقدت أن الأمر انتهى عند ذلك الحد، خصوصا وأن باحثي البداية طمنوني بالقول بعدم وجود عناصر تحيل أو غيره من الجرائم، إلا أنني صدفة بلغ لعلمي أنني حكم علي غيابيا بسنة سجن بسبب هذه القضية، والحال أنه لم يتم استدعائي للدفاع عن نفسي ولم يبلغ لي أي إعلام أو استدعاء. شو يزمني نعمل؟ وهل بشي حقق معايا القضاء مرة أخرى؟ يقول والله تعبت منها الحكاية ومن حيثيتها، نسيتها ونسيت الحيثيات بحكم أنها قديمة ياسر. قال تتمثل في وعد شفوي بالتفويض في قطعة أرض بلدية اتضح أنها على ملك الغير، يعني استحالة تملكها من أي كان حاليا. قطعة الأرض حوزتني إياها بلدية المكان في انتظار إتمام إجراءات تملكها، الشيء المستحيل بحكم رجوع ملكيتها للغير وليس للبلدية المفوتة سابقا في القطعة. حكم غيابي.
1: لا هو توشوف احنا باش نحكيه لهنا، باش نحكيه على منطلق الأبحاث وعدم نتتبع المسار نتاعها بالنسبة للمشتكي به أو صاحب هذه الاستشارة، لأنه اليوم كي وقع دعوته من طرف أعوان الضابط العدلية وفرقة الفرقة المختصة بنعروس البحث في الموضوع وقع سماع، وبالتالي كان عليه أنه يتبع ما قال ذلك المحضر، لأنه هذاك معناه فيه مصلحة شخصية اللي هو، وهذا نقوله بالنسبة لكل إنسان هو موضوع بحث عدلي ولا بحث قضائي، ماذا بيه يتبع ما قال ذلك المحضر ويأخذ المراجع ويتبع باش يكون على بينه بسائر أطوال القضية. المحضر ذات بعد ما تحرر الفرق الضابط العدلية المختصة يقع حالته على النيابة العمومية مثل في شخص السيد وكيل الجمهورية، والنيابة العمومية هي التي تقرر ما قال ذلك المحضر. شو معناها تقرر ما قال ذلك المحضر؟ يا أما تشوف أنه لا وجود لجريمة وتأذن بالحفظ ولا بحفظ ذلك المحضر، أو تحيله على المحكمة المختصة سواء المحكمة الناحية أو المحكمة الابتدائية إذا كان ما ينسب المعني بالأمر هو من قبيل الجناح، أو تحيله على أحد السادة قضاة التحقيق وتأذن بفتح بحث تحقيقي في خصوصه إذا تبين لها وأن الأفعال معناها هي موضوع البحث هي معناها يمكن أن تشكل جناية. هذا مش معنا، معناها النيابة هي اللي تقرر، النيابة العمومية وكيل الجمهورية هو الذي يقرر يا ما حفظ المحضر ولا يحال على المحكمة، المحكمة الابتدائية والمحكمة الناحية حسب الاختصاص الحكمي أنت وطبيعة الجريمة إذا كان من نوع الجناح، وإذا كان هي جناية فإنه يأذن بفتح بحث تحقيق. هذا اللي صار في الملف اليوم، أنه السيد وكيل الجمهورية المتعهد بالأبحاث قرر إحالة المعني بالأمر صاحب هذه الاستشارة، قرر إحالته على الدائرة الجناحية من أجل جريمة التحيل، وهي الجريمة المنصوص عليها وعلى عقابها بالفصل 291 من المجلة الجزائية، واللي نص على عقوبة لا تتجاوز 5 سنوات سجن، وقضي في شأنه غيابيا بالإدانة وبالسجن مدة عام نف. لهنا ولينا قدام وضعية أخرى، اليوم وصل الملف للمحكمة، وصل للدائرة الجناحية، الدائرة الجناحية أصدرت حكمها غيابيا. وقتاش المحكمة تصدر حكم غيابي؟ وهذوما مفاهيم إن شاء الله تنتعدوا تعرضوا اتباعا، وقت اللي يتعذر بلوغ الاستدعاء للشخص المعني بالأمر. عند التعذر وعندما التحقق من بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر فإنه يقضى في شأنه هي غيابين. حتى إذا كان جاءت إجراءات، عندما تأتي الإجراءات اللاحقة من حيث الإعلام بالحكم الصادر في مواجهته، ويبقى المظنون فيه ولا للشخص المحكوم عليه حق الاعتراض على ذلك الحكم الغيابي، وهنا يمارس حقه في الطعن بالاعتراض، وهي وسيلة طعن استثنائية لكل شخص لم يبلغ الحكم وصدر في مواجهته حكم غيابي بالإدانة، بإمكانه الطعن فيه بالاعتراض. السيد هذا اللي يقول شو مش نعمل، هو باش يمشي قدام كتابة المحكمة يستظهر بهويته مباشرة أو عن طريق محاميه، بالإمكان الاستعانة بمحامي وتقديم مطلب في الاعتراض على الحكم الغيابي هذا القاضي بسجنه. وهنا حقلين يقول لك راه بمجرد تقديم مطلب الاعتراض توقف كل إجراءات التتبع ما لم يكن الحكم الغيابي مشمولا بالنفاذ العاجل. إذا كانوا مشمول بالنفاذ العاجل فإنه يقع تنفيذه ولا يقع توقيف تنفيذ إلا بعد قبول الاعتراض من قبل المحكمة. إذا كان المحكمة قبلت الاعتراض وقت المحكمة تصرح بقبول مطلب الاعتراض شكلا، وقتها توقف كل عملية تنفيذ. إذا كان ما وصلناش لمرحلة التنفيذ والحكم هوش مشمول بالنفاذ العاجل، الحكم الغيابي ما فيش نفاذ عاجل، فإنه مجرد تقديم مطلب اعتراض قدام كاتب الدائرة سواء مباشرة أو عن طريق محاميه، فإنه ذلك المطلب يوقف إجراءات التتبع إلى حين نظر المحكمة مجددا. يقع إرجاع الملف لنفس المحكمة ونفس الدائرة وفي نفس، ونجم يكونوا نفس القضاة ولا بقضاة آخر ولا بتركيبة أخرى، ما قالش المشرع لم يشرط التركيبة الأخرى خلافا للقضاء نتاع القضايا المستأنفة، أن القاضي الابتدائي ما عندوش الحق ينظر في القضايا التي يقع استئنافها ولا قضاء ولا محكمة التعقيب. في الحكم الغيابي تنجم نفس الدائرة ونفس القضاة اللي أصدروا الحكم الغيابي ينجموا يعاودوا ينظروا في الملف من جديد بحضور المعني بالأمر. يعني اليوم شنو نقول له السيد هذا؟ ما عليه، كان يقدم مطلب اعتراض مباشرة لدى كتابة المحكمة أو عن طريق محاميه، وهو الأفضل وهو الأكثر ضمانة بالنسبة له، مش شرط صحة ولكن أكثر ضمانة، دي منقول توفير الضمانات القانونية للمحاكم العادل، ومن بينها حق الاستعانة بمحامي الذي يتولى الطرف وتقديم أوجه الدفاع في حقه. اليوم تقوم بالاعتراض تتسلم الاستدعاء، عند تسلمك الاستدعاء حضورك بيوم الجلسة إجباري وضروري، وفي غياب حضورك بالجلسة الاعتراضية راهو يقضى برفض الاعتراض شكلا. حضور محاميك وحده ما يكفيش، لازم باش تحضر نهار الجلسة وتبين سبب عدم مانع حضورك في الحكم في جلسة الحكم الغيابي، وهو عدم بلوغ الاستدعاء إليك. هذا شنو لازم يقوم اليوم، ما مش مسألة مش بالخطورة بمكان، يبين أوجه النظر نتاعه ووسائل الدفاع نتاعه ويستظهر بها قدام المحكمة ويستعرضها مع محاميه، وبطبيعة الحال كما قلت لك يقع إلغاء الحكم الغيابي والقضاء مجددا، تبقى ما ستنتجه الأعمال الاستقرائية التي ستقع معناها وما ستبينه معناها المرافعات والأدلة والقرائن التي ستقدم بالملف الاعتراضي هذا.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. ما معناه الإنسان يزمي يرد باله،
1: هو أمر اختير، شوف أمر اختير وأمر حساس. أنا واحد من الناس ضد الأحكام الغيابية، لأنه الأحكام الغيابية إشكالية كبيرة فيها. اليوم وقتاش نقول، وقتاش المشرع التونسي في مجلة الإجراءات الجزائية أعطى إمكانية للمحاكم باش تصدر أحكام غيابية؟ يقول لك عندها تعذر بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر. اليوم تقريبا النص التشريعي هذا مضى عليه زمان، معناها مجلة الإجراءات الجزائية في تاريخ صدورها مش اليوم، وبالتالي تغيرت باش معطيات. شنو هو اليوم يتعذر بلوغ الاستدعاء المعني بالأمر؟ المعني بالأمر اليوم توصلوا الاستدعاء بسائر الوسائل، بكل وسائل ممكنة والمتاحة، والوسائل الاتصال تو تنوعت بالميل بالفيسبوك بكل ما يترك أثرا كتابيا يكفي ليكون استدعاء. قبل كان العمدة باش يبلغ لك استدعاء في ذلك التاريخ ولا عون الضابط العدلية، اليوم بالتكنولوجيا الحديثة نجم بلغوا الاستدعاء حتى معنا بالطريقة الإلكترونية، وبالتالي ما فماش تقريب موجب. تلقيته وبحثته السيد هذا وبحثه وسمعته واستنطقته ومنها ما نجمش توجه له استدعاء. الحقيقة هناك أشوف
0: حتى ختم الابحاث توسيت وهما بداوا معاه بحثوا وسمعوا وطمنوه.
1: ايه
0: بعد انا كمواطن كيفاش نعرف اللي تسكر الملف ما تسكرش الملف تعدل القضاء ما تعدلش القضاء؟
1: هو طمنوه ولا ما طمنوش هذا من قبل التزايد، ونحطوه ديما بين ظفرين لانه عون الضبط العدليه لا يطمنك ولا يرهبك ولا يخيفك. هو يبحث فيما هو مناط بعهدته، عنده ماموريه مكلف بها وعنده إنابة جاته من النيابة العمومية ولا من قاضي التحقيق، فهو مكلف بإتمام الأعمال موضوع الإنابة لا أكثر ولا أقل ولا زيادة ولا نقصان. هذاك الشيء هدايات احنا ديما نزيدوا في الكلام ونحكيوا مع بعضنا ولا باس وما تخافش وكذا، ما عنده حتى قيمة قانونية. صحيح ومن باب الإنسانية الإنسان لازم يقوله لباس ولا يرجله ولا يقوله لو كانت معنا تساعد روحك بمحاميك ولا كان توفر مؤيداتك ولو كان تحضر قدام المحكمة وتتبع ملفك يكون لك أحسن. هذا مجرد إرشادات معنا ولا نصائح ماهيش قانونية معنا ماهيش ملزم الباحث باش يقولها لك لأنه ما تأثر لا سلبا ولا إيجابا. هو اللي مطالب به أنك وقت تمشي تبحث من حقك باش يكون عندك المرجع شكون شنو الجهه اللي اذنتك باش تسمعني وعدد المرجع نتاع هذاك باش تعرف انت غدوه تمشي تتصل بالمحكمه ولا الجهه المعنيه موضوع الاحاله ولا موضوع الاذن باش هي تتبع معها الملف نتاعك. اما انت اذا كان تمشي لمركز الامن ويسمعوك في المركز ويقول لك لاباس بروح على روحك وتمشي تروح هو ما حقوش يقول لك برا مشي يقول لك كملنا وبعته المحكمه تشوف انت تولي في كرجل حريص على مصلحتك انك تشوف تبع الملف نتاعك من البدايه حتى ما تقعش المحظور. ثم انه وقت يبحثني البحث وبحث البدايه وغيره نعطي عنواني كامل باش غدوه كي يقع توجيه الاتهام عليا ولا فما هنالك معناها ضروره لاستدعاء يكون العنوان معلوم حتى ما نقعوش في الاحكام الغيابيه. الاحكام الغيابيه راهو هذه تصير فيها برشا مشاكل الحقيقه وناقشناها حتى برشا مرات وتعرضنا لها اكثر من مره في الموضوع هذا. راه الانسان يلقى روحه في حكم غيابي يكون على السفر يكون هذا يلقى روحه مدرج بالتفتيش نتيجه حكم غيابي وهذا اللي ما نحبوش يبقى اليوم في المنظومه القضائيه التونسيه. على كل نرجع ديما نقول صاحب الاستشاره دي نقول له ما فاتك شيء تعمل اعتراض ولكل حادثه حديث.
0: يعطيك الصحه بارك الله فيك استاذ. هيك نوصل لنهايه اللقاء الجزء الاول من برنامج في دائره القانون. نعود بعد قليل بعد موجز الانذار تقدم هنا زميلتنا الصحفيه لغزال. نعود بعد قليل.
2: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: صباح الخير، أهلا بكم في موجز الحديث عشرة صباحا من إذاعة المنستير. في ولاية سوسة أنهت بلدية أمساك أشغال إزالة نقطة سوداء تتمثل في مصب عشوائية لفواضل البناء والهدم يقع على مستوى قنطرة طريق كروسيا بمحاذاة طريق السيارة. وأوضحت البلدية في بلاغ لها أن هذا التدخل أفضى إلى تنظيف كامل العقار الذي كان يستغل لرمي الفضلات وتم رفع حوالي 8100 طن من الأتربة وفواضل البناء والهدم التي كانت متراكمة في الموقع. أكدت وزارة الصحة خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة داء الكلب بمشاركة ممثلي وزارتي الفلاحة والداخلية ومختلف المتداخلين تكثيف تلقيح الكلاب وتعزيز التكوين المستمر لأطباء أقسام الاستعجالي للتكفل بحالة التعرض لخطر داء الكلب، إلى جانب الحرص على رفع الفضلات والمتابعة مع وزارة البيئة والبلديات للحد من تجمع الحيوانات حولها وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الصحة. تمكنت وحدة الأمن الوطني بسوسة يوم أمس من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال ترويج المواد المخدرة والقبض على طرفين منهما، رجل مصنف خطير ومحل 14 منشور تفتيش وامرأة محل مناشير تفتيش. كما أوضحت المصادر الأمنية أن أطراف الشبكة يعمدون إلى تسوغ عدة شقق لاستعمالها في عمليات التخزين والترويج إلى جانب العثور على قطع يشتبه في كونها أثرية. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى السريع أمس إفشال محاولات إجرامية في العاصمة صنعاء قام بها الطرف السعودي مسبوغة بالصبغة الداعشية وفق قوله، وتوعد أن هذا التصرف لن يمر دون رد. وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس مشروع قانون شامل للعقوبات ضد روسيا ليصبح نافذا في خطوة تمهد لزيادة الضغوط الاقتصادية على موسكو على خلفية الحرب في أوكرانيا وفق بلاغ صادر عن البيت الأبيض. كما أعلن الرئيس الأمريكي إبرام اتفاقية مع الدنمارك وغرينلاند تمنح الولايات المتحدة سيطرة دائمة على الجوانب الأمنية في غرينلاند، وأضاف أن أي طرف لا يمكنه إقامة قاعدة أو وجود عسكري أو القيام باستثمارات حساسة في الجزيرة دون موافقة البيت الأبيض. شكرا على الاهتمام.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
7: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير،
9: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
10: إشهار من سنين بيتورا نوسترا، تصنع الجودة بخبرة تونسية، دهانات وحلول لدارك بجودة دوم وسعر مدروس. أطلبونا على 58 400 752 أو زورونا بمنزل حرب المنستير. بيتورا نوسترا، الثقة اللي تدوم.
11: الأناقة تبدأ من التفاصيل، والراحة من الكوجينة اللي تحلم بيها.
12: دافينشي كوتشينا،
11: في دافينشي كوتشينا دي دريسينج بتصاميم راقية، أبواب مميزة، فينيسيون ممتازة، وحلول عملية تجمع بين الجمال والجودة والراحة. زورونا في الشاوروم متاعنا في سكرة تونس، صيادة المنستير، وقريبا في سهل السوسة.
12: دافينشي كوتشينا.
13: في دائرة القانون في دائرة القانون في دائرة القانون.

0: حنا نحيط بيه. مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، اهلا وسهلا بكم. وصلنا للجزء الثاني من برنامج في دائرة القانون، لقانا يتواصل بإذن الله إلى حدود منتصف النهار. تحية شكر وتقدير لكل من قاعد يبعث لي على الخاص في إطار تحية للبرنامج. تحيتي لك نوسة الأزرق، تقول لي عودة ميمونة، منورين أنت والمتر محسن، يعطيه الصحة على الإضافة ديما في برنامج في التأمين وأيضا في برنامج في دائرة القانون. يقول لك حتى من المطر ثبت يا أستاذ بمناسبة عودة برنامج
1: في دائرة القانون. إن شاء الله أمطار الخير وإن شاء الله أمطار نافعة لبلادنا الحقيقة، وإن شاء الله كل الفجعة اللي جيت عند برشة توانسة، وإحنا حبيناش نحكيه في البداية الحقيقة على الأمر هذا، لكن نعرف طبيعة الأمطار الخريفية هي تبدأ أمطار طوفانية وجي قوية وفي وقت معنا، لكن ما فيها باس كنزيدوا نرجع لك البنية الأساسية نتاعنا، وهي وقلنا ونبهنا والمطر ذي معناها كانت معلومة من مدة معناها، والأرصاد الجوية ما أشارت لها علاش كيتصب شوية مطر، ولو أمطار معنا كما قلنا معنا قوية وفي وقت زمن قصير، علاش احنا نتضروا وعلاش كياساتنا وقنوات التصريف المياه ما تقبلش شكل كمية نتاع الأمطار هذيك. إذا كان هي أمطار طبيعة الأمطار هذيك تأخذ بعين الاعتبار، ودراسات تتعاود، وعندنا من الفنيين ومن المختصين ما شاء الله ما احناش ناقصين التوانسة، وبالتالي اليوم تقريبا ما يخرجش على تونس في 2026 المناظر والمظاهر اللي شفناها نتاع فيضان المياه والطرقات

0: بكل آراء وبكل مرحبا بالجميع. ودي كما قلت لك المرة الأخرى رفقة راح نحس روحنا في عائلة. راهو كيقول فما شكون يحكي معانا من المستمعين ويقول والله حاسكم كأنكم قاعدين بحذايا في داري، يكفينا هذا. احنا نتفاعلوا مع الناس ونفكروا كما يفكروا الناس التوانسة اللي كيفنا واللي احنا كيفهم.
1: يعطيك الصحة بارك الله فيك. تحياتي أيضا رادة هداج من القيروان، تقول تحية الأستاذ محسن كبوج، نحب نهني بمناسبة عيد ميلاده ونقول له كل عام وأنتم حيا بخير أستاذ، ربي يحييك بخير وصحة وسعادة.
0: شكرا لها راضية، وشكرا لكل الناس اللي هنونا بالعيد ميلادنا، وهذيك سنة الحياة، وإن شاء الله نقول لها زاد راضية عيد ميلاد سعيد لولدها تقريبا، صادف نفس التاريخ 17 سبتمبر، وعيد ميلاد سعيد لكل من يحتفل بعيد ميلاده نهار 17 سبتمبر وسائر أيام السنة، وإن شاء الله أعياد مستمرة وأفراح مستمرة، وإن شاء الله ننجد الأفضل لنا ولكل التوانسة والتونسيات ولكل الشعب التونسي بتمامه والكمال، وهذيك سنة الحياة رفقة.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله بحياتك وطول عمرك وكل عام وأنت حي بخير.
0: بارك الله فيك رفقة، شكرا.
1: ربي يفضلك. تحياتي لمنيرة حسني العويتي، أهلا وسهلا بك، كل عام وأنت حي بخير زدا كيف كيف، وربي يفضلك وربي يبارك لك. تحياتي أيضا ميسان ياسمين، تقول صباح الخير والأمطار والغيث النافع، أحلى صباح سبت لما نكون بصحبتكم، ربي ديما التفوق والنجاح وربي يعينكم، بارك الله فيك. شكرا جزيلا. تحياتي لك ألفة فنانين، أهلا وسهلا بك، منورتنا. باش نبدأ في تقبل أولى المكالمات الهاتفية. قلت لك رادي الهداجي، إيه وي، قلت لك ولدي زياد أيضا عيد ميلاده الباح،
0: أيوة،
1: إن شاء الله كل عام وحياة بخير. فرحة بهم ديما مدام رابية، وربي يخليهم لك إن شاء الله. نبدأ في تقبل أولى المكالمات الهاتفية. لو مرحبا، على السلامة.
2: الو صباح الخير.
1: صباح النور، اهلا وسهلا، شكون معنا؟
2: خير مدام فاطمه من سيكل.
1: مرحبا، تفضل.
0: مرحبا
2: مدام فاطمه، وبيك بارك الله فيكم. اني زوجي عمل هبه لخوه وهو اعزب منذ عامين في منابه في منزل في دربوه. الاخ هكا يقدر عليه ربي يتوفى اخيرا.
1: مؤخرا.
2: مؤخرا. زوجتي شد صحيح، قال معناتها نرجع كما نبي، ما ندخلش في الورثه نتاع خوه هذاك اللي توفى. ما نعرفش هذا صحيح ولا مش صحيح.
0: هو الحقيقه مش صحيح. راه الانسان وقت اللي يقوم بعقد ابرام عقد الهبه، راه العقار موضوع الهبه خرج من ملكيته واصبح على ملك الشخص الموهوب له. يعني نحينا الملكيه من الشخص الواهب اللي اختار التخلي عن الملكية وتخلى عليها لفئة الموهوب له شقيقه، وأصبح بالتالي شقيقه هو مالك القانوني ذلك العقار بمقتضى عقد قانوني اللي هو عقد الهبة. اليوم إذا بعد ما توفى الموهوب له بعد تسليم الشيء الموهوب وحيازته وقصيرته معناها في ذمته، فأنه يصبح عقارا من حق كل ورثة الموهوب له، وبالتالي اليوم الدفع اللي قاعد يقول به زوجك موش دفع قانوني وما عنده حتى أساس قانوني وما نجمش يكون قانوني حتى كي تكون هي بتحق رقبة. أو كيف كيف
1: كيف كيف
0: كيف كيف هو حق الملكية إلا انتقل،
1: هو وهبه للشخص والشخص توفى.
0: إيه لكن الشخص كي توفى كيف كيف كيف خلى عقارات. أنا أنت كي وهبته ما عادش تدبر عليه، أنت مرة ما توفاش يحب يبيعه، خرجت الملكية معناها أنت مع...
1: حتى حق رقبة ينجم يبيعه.
0: بتبيع لأنك أنت خليت روحك كان حق الانتفاع. أنت حق الملكية خرجته، حق الرقبة شنو هو حق الملكية. تقول له أنا معناها ما تصبح مالك، معناها ما تتحوز. هو إيش معناها حق رقبة؟ التحويز بيتم إلا بعد وفاة.
1: إي أنا معناتها ما زلت على قيد الحياة، ولكن الموهوب له توفي. لهنا حتى كان انتقلت بال بال بال بالورثة بالميراث.
0: بالميراث
1: يقعد حق الملكية عندي.
0: يقعد عندي كان حق الاستغلال، كان حق الاستعمال.
1: حق الاستغلال.
0: ما عادش يرجع لي حق الملكية. حق الملكية أنا اخترت عن طواعية وبإرادة حرة ومباشرة أني نمضي على العقد الذي بموجبه تخليت عن حق الملكية لفائدة الموهوب له.
1: عقد الهبة مرسم في دفتر خانة مش مرسم في دفتر خانة كيف كيف.
0: لازم يكون عقد صحيح. محرر تبقى الصيغة الشكلية اللي جا بها القانون وافقت.
1: هذا هو واضح الاستشارة مدامة.
2: لو فيكم
0: يعني ربي فضلك. ونتصور هكذا شو قالوا له، معنى الموقف انت زوجك انت تعنت معنى موش قانوني لحقيقة.
2: هو ما فعوش معنى ما قالت لخوته كل ما بينه قال اني مش من حق معنى اللي وهبته له مش لرح.
0: هو علاش وهبه له في وقت منه؟ علاش هو بهولو في وقت من الأوقات؟ هو
2: بهولو خاطر هو صغير وعنده نوعا ما من الإعاقة وكل كان خليني هو بهولو، معناتها هو أعزب معناتها مازال ما تزوجش.
0: وهب له حق الرقبة ولا وهبهولو كامل؟

0: لا وهبه له
1: بالكامل
0: بالكامل
2: عطاه كهو
1: وكان كعطاطا صحيح
2: عطاطا ما فماش هذايا رانا نحب نعاود نقولوا راهو الهيبه ونرجعوا له في المفاهيم القانونيه استاذ راهو الهيبه مش عطيتك اليوم تغششت منك غدوه باش رجعتيني نتاعي
1: برشا مفاهيم لازم ديما نقعد عليها علاش نقولوا احنا راهو كل العقود هذه نتاع الهيبه ونتاع التنازل راهي من الصعوبه بمكان ما كذا من حتى شيء معناها الانسان مش ضامن روحه في صالح ومش في صالح وبالتالي ردوا بالنا ونخموا
2: فما زوز استثناءات تقريبا اللي يمكن اعتمادهم في استرجاع الحاجه اللي وهبناه
1: حالات استثنائيه معناها
2: شنو من الحالات نذكروا بهم استاذ
1: هو انه الانسان يصبح معنا الجحود عندك الجحود جحود الموهوب له
2: كما العقوق مثلا
1: كما عقوق الانسان مثلا بوه ولا امه تعمل له هبه في عقار وبعد ما يستخدم العقار هذاك ما يخلي
2: يطردها
1: يخليها في حاله احتياج ما يصرفش عليها ما يمكنهاش حتى من ضروريات الحياه
2: هذا كيفاش نستنجدوها احنا نستنتجوا
1: الاستقرائيه هي
2: الجحود معناتها قضيه يلزم يكون فيها قضيه
1: هو الرجوع هو دوما الرجوع في الهبه لا يتم ولا عن طريق القضاء خاطر هما قوائم معناها الاسباب هي أسباب معنى موضوعية تخضع للسلطة التقديرية للقاضي وإلا أن يرزق الواهب بطفل يظل
2: على قيد الحياة
1: وإلا حالة الاحتياج أنه إنسان في حاجة لم يجد قوت يومه وبالتالي فإن الحاجة الضرورية هذه هم الحاجات اللي نجم الإنسان يطالب فيهم
2: أي ما لم يفرط الموهوب له في العقار
1: هو الهيبة موضوع كبير إذا كان هو فرط أنت عملت الهيبة لولدك وولدك مش هكتبها لمرته ولا اكتبها لحد آخر ولا باحة ولا تصرف فيها ما عادش تلقى حتى حق
2: بالضبط خاطر فما برشا ناس يقول لك معناتها يبدا فاهم للسيناريو كيفاش يصير من بعد مجرد انه ياخذه
1: علاش احنا تقريبا
2: ويدخل الذمه الماليه نتاعو فيعمل هكا ويفرط فيه باش يفرغ الذمه مره اخرى
1: يفرغ الذمه ولا ما يخليلكش امكانيه تاع التراجع
2: الرجوع بالضبط
1: تاع الرجوع حتى اذا كان هو عنده سوء النيه غدوه باش يكون عنده في ذهنه عمليه الجحود ولا الخوف انه الموهوب الواهب يرزق بولد ياخذ منه ويسوي يفرط منه ويسيب منه معناها انت تجي تعطي لولدك مثلا تعطي لولدك هيبه وتعرف اللي فما شروط استرجاع الهبه حالات استرجاع الهبه اللي كنا ننص عليه ولدك كيف يعرف
2: أي.
1: يقول لك هو ولدك مطالب ياخذ من عندك الهبه ويتحوز بالموهوب بمجرد تحوز به هو بده يعمل فيه بيع وشراء لمرته ولا هبه لزوجته انت ما عادش لازم تلحق العقار في يدي
2: ايا
1: كان اذا كان العقار لنا شروط نتاع الرجوع في الهبه بشرط ان يكون العقار لازال على تحت يده بحوزه الموهوب له اما اذا كان الموهوب له فرط به فرط فيه بالاحاله الغير كيف نقول انت تخدم مخك وانا اخدم مخي انت تعطي لولدك وتقول هاك تو رجع كما اصلحش ربي حاله تو رجع انا اقول جحود ورجع وهو يقول لك انا باش نقدم على الجحود وهو ما ترجع حتى شيء هذه باش نزيد نعطيه لحد اخر برا تخلط عليه وين هو هذه الحاجات اللي خليه بربي الهيبه والامور المتعلقه بالهيبه خليوها ما تتم كان للضروره وخليوها تكون استثناء
2: مش مبدا اما ايش نقول لك حاجه احنا خاطر بفيو الاستشارات اللي جاتنا قبل فما وضعية من الوضعيات اللي الحقيقة بدأت تكثر معناها ساعات مثلا البو يوهب الولده أو الولد مثلا يبني ويعطيه مثلا نقولوا احنا علو بصدد البناء ويبني وكذا
1: مشكلة هذيك
2: ومن بعد مثلا تتوفى الأم كي تتوفى الأم البو يقرر الزواج كي يقرر الزواج ندخلوا على عائلة جديدة ولو هكا الصغار هكوما الغالب الأولاد اللي كبروا معناتها يوليو عندهم إشكالية مع زوجة الأب اللي في بعض الأحيان كتكون صغيرة تولي عندها الإمكانية باش تجيب صغار وندخلوا أحنا من جديد المعضلة اللي شفناها تقريبا في إحدى الاستشارات القانونية الحقيقة معناتها عيلة كاملة تقريبا 5 أولاد ولا
1: يعني واقع معناها من واقع المجتمع
2: بالضبط وبولادهم وفما شكون اللي عنده إعاقة
1: مش تقولي ما يصيرش وجميع صارت وجميع تصير
2: صار
1: لا يصير ويصير
2: بالضبط وقتها احنا قعدنا نخمم مع بعضنا أنا الأستاذ قلت له بلي استاذ ما بيناتنا ما طلعتها توا بيناتنا استاذ معناها في حاله كيما هذه شو ينجم يعمل الانسان يقول لي معناها بمجرد انه خذا الهبه ويعرف اللي بو باش يتزوج ونوعيته كل الزواج ونوعيته مش يقعد معناتها وفما الإمكانية أنه يقع فيما بعد تحريضه من قبل الزوجة مثلا وعائلتها على أنه يتراجع في الهبة هكية وعلى أنه يكتب لها وعلى أنه وخاصة وقت يرزق بمولود المولود هذا يكون على قيد الحياة ويقعد على قيد الحياة أو أنه مثلا ينجم البو يقول لك أنا تفقرت وما عاش عندي فلوس وينجم حتى بالإثبات الكلي بين اللي ذم عاش عنده في ذمته المالية حتى شيء دونك يولي شنو يعملوا لأولاد هكوما حتى هما يا إما يقوموا بعملية البيع أو بهبة الحاجات اللي خذاوها مع البو
1: إحالة العقار موضوع الهبة للغير
2: باش ينجموا هكاك معناتها يوليوا في مأمن
1: بالقانون كله بالقانون
2: بالضبط هو البو يسترجع ما وهبه
1: بالقانون هو يطلب باش يسترجع وجي يسترجع ما يلقى ما يسترجع
2: صحيح
1: لأنه الآخر كان معنا خدم عليه مخه قبله وتخلى على العقلين وهنا حق الاسترجاع وبطل الهيبة مرهوم بما لم يكن موضوع الهيبة قد تم التصرف فيه ولا إحالته للغير
2: ولأنه
1: علاش هنا زدك قولي علاش عمل المشرع لأنه هنا المشرع لأنه الحافظ على مصلحة الغير أنا نجي عندي عقار مجاني متأتي من الهيبة وباش نبيعه اللي باش يشري من عندي شوف ظاهر الأوراق منين عنده خلفية هو أنا ما من عند أمي ولا من عند بويا كيفاش خذيته وبويا قايم باش يقوم عليا في ما نجمش يعلم وبالتالي إذا كان أنا خرجت من ملكيتي وأحالته الغير فإنه الغير اللي شرى من عندي العقار هو في الأساس حسن النية واشترى معنا أبرم العقد عن حسن النية ما لم يثبت خلاف ذلك
2: احنا هذه طبعا ممكن مرة أخرى اما احنا مثلا اذا كان هو وهب العقار مثلا لزوجته ولا لابنه فماشي تولي نوعيه العقود السوريه اللي من خلالها ينجم البو مثلا يعمل دعوه بليانيه وبالتالي يطلب
1: لا سوريا كان في الدعوه البليانيه في الدعوه البليانيه كنقولوا على الدعوه البليانيه ايش معنى الدعوه البليانيه الاساس نتاعها انه يكون هناك دين سابق هذا كان دائن بدين ثابت لكل من دائن بدين ثابت مش
2: في العقود السورية هذه
1: مش في العقود السورية هذه
2: مش متاع الهيبة ولا غيرها
1: السورية هذه كما تحب انت كتبت لولدك ولدك كتب المرت وكاو
2: هكا هو به ناخذ المكلمة المهلة لو مرحبا على سلامة الو
3: الو
2: الو مرحبا شكون معنا يعيشك نهارك سعد ليا شكون معنا
3: بشير من قرية كبيرة
2: تفضل سي بشير
3: لا عندي سامحوني عندي قطعة أرض شريها من 2003 والقرعة كبيرة وتوا عندي مسجل بدفتر خانة ومرأة بلاقلة توا امتحاش يباع قال البلدية قالوا من عمل فيها تريح اي اي عندما 2010 واني مقدمة ارجع لتوا ما مقيت حصلت حتى على شيء منها
2: عملوا انتزاع قرار انتزاع هما
1: شو عملوا
3: ما قالوا
1: باش يعملوا فيها تريح باش يعملوا فيها انت الارض بتاعك مقسمه ولا
3: النمر خاص
1: وحده هي مقسم تبقى مثال مقسم تبقى مثال تاهي العمرانيه ولا مش نحكي على القسمه نحكي على التقسيم راه
3: هي قطعه برك
1: هي مش نحكي لك القطعه داخله في التقسيم العقاري ولا التقسيم المعماري نتاع المنطقه ولا
3: كان قال تلغى نتاع الواحد خلينا نقرا
1: كيفاش
3: وصف العقار وتشخيصه قال كيفاش موجود بالسكنية ولا حاجة
1: تراها قرال
3: اسم العقار واد الغروس موقع العقار عماد الزعامة الشرقية
1: هذا شهادة الملكية قاعد تقرالي تو انت لا شهادة الملكية ما انت مالك ما نختلفوش فيه البلدية كي مشيت باش تستغل العقار نتاعك قلت لك اعمل تقسيمة تصدق لك عليه وزارة تجهيزك ولا
3: لا قالوا لي احنا هذه جت في طريق
1: من 2010 قال بتنحلوا فيها بتنعملوا طريق إيه عادش بيه مبرمش فيها طريقة
3: أي إيه شو هاد عوضوا لي عملوا حاجة كل مرة
2: إمشي
1: هي المصلحة العامة أنت مشيت باش تعمل فيها رخصة بناء موافقوا لكش
3: موافقوا ليش
1: قدمت ملف
3: لا هما كيف مشيت من المرة الأولى بالكل
1: خليني من قالوا لكم ما قالوا لك
2: شراء سويل انت شريتها ولا ورثتها سامحني
3: لا شريتها
2: ما طلعتش على المثال التهيئة لا على الاتلاع ساعق بل كل شيء باش نعرفوا اللي هي طريق ولا مش طريق من اللول ما طلعتش على مثال التهيئة
3: لا من اللول ما هيش طريق
2: ما كانش طريق
3: بل بعد ذو اللنظمة طريق وقالوا لي اعمل اعتراض
2: سامحني هو كان مثال تهيئة من اللول وبعد تبدل وإلا كانت أرض فلاحية صبغة متاحة بعد ولت أرض صالحة البناء ولا وقتها فما مثال تهيئة
3: يعني كيف شريت حضرت ركعت لكتب لي وكل شيء عملت جاب شهادة مسيح اللي هي معنا مريقل
1: انت التوى مريقل راهو من ناحية القانون انت مالك راهو التوى تقعد مالك الأرض هذيك حتى كان فما ثنية مبرمجة حتى كان البلدية باش تعمل طريق ولا الدولة باش تعمل طريق، راي حتى الدولة ما تفك لك شيء إلا ما تعوض لك. هذا معناه الملكية، ما نحكيوش على الملكية، معناه شهادة الملكية هذيك راي تحميك وتحمي عقارك تجاه الأفراد وتجاه الإدارة.
2: اي اما فما قرار
1: اما انت توا شو حبيت تعمل في، قول لي شو حبيت تعمل في الارض هذه باش وشو جابوه كتابيا، خاطر توا قالوا لي قلت لهم ما نوصلوش النتيجه. انت اليوم الارض هذيك شو ناوي تعمل فيها باش اقول لك شو تعمل الاجراء القانوني.
3: اي شو الارض هذه ديما نمشي لهم نقولوا باش نعملوا جلسه.
1: اي الوقت مشي لهم انت شو طالب منهم؟ هذه ارضك وعلى ملكك، شو طالب انت؟ لا لا لا تنجم تبيع وتشري وتبني، مش صحيح ومش بالقول. انت اعمل ملف فني وتمشي المهندس معنا مختص يعمل لك ملف فني في تقسيم الارض هذيك، وحتى نجم حتى تعمل معنا لبناء معنا السياج معنا خارجي
2: صوره لازم تصورها قد ايه مساحتها.
1: اعمل كلوتير، انت اعمل مطلب في
3: 287 متر.
1: هو شوف راه صاحب العقار وصاحب الملك هو الوحيد الذي يخول له القانون التصرف في عقار بسعر أوجه التصرف، وكل حد من هذا التصرف القانوني يجب أن يكون معنا مبرر شرعا، وكل انتزاع ووضع يد على العقار ده لا يكون إلا بمقابل تعويض عادل يدفعه قبل وضع اليد. اليوم أنا عندي عقار ما أي إن كان طبيعة ذلك العقار، أرض بيضاء مخصصة، أرض خضراء مخصصة، ما كان طبيعتها. أنا من طالب أني مالك إذا كان باش تنتزع لي تبقى القانون واستحق التعويض العادل باش نرفع يدي على ملكي، فيما عدا ذلك راهي تبقى الأرض على ملكه. اليوم السيد هذا قالوا لي وقلت لهم راهو القيل والقال ما ياخذوش به في القانون، وممكن هناك برشا ناس ممكن ما تعجبهمش القول هذه، علاش ما نقولوش؟ وقلت لنا أنا بيدي في حتى مع حرفائي وفي مكتبي إيش قالوا لك وإيش قلت لهم؟ الفائدة فيما يترك أثر كتابين، علاش احنا حتى في التأمين وفي البرنامج الخاصة نقول لك راهو إذا يقول لك الإعلام في ظرف 5 أيام راهو هاك الديشارج، ما ننغروش منه، هاك الديشارج هذاك هو الأثر الكتابي اللي نص عليه المشرع في كل معاملاتنا، راهو كل معاملاتنا المدنية يلزم أن تترك أثرا كتابيا.
2: معناها أنت كعبارة على تدعوهم باش يجاوبوك كتابيا، باش يجاوبوك كتابيا تقول لهم أعطوني رخصة بناء، يقول لك لا على خاطر
1: لأنه وقت لكل حادثة حديث كما ديما نقولها تستعمل الطرق القانونية نتاعك وتسترجع وتسترشد مع محاميك ومع مستشارك القانوني وتشوف شو لازم تعمل. انا اليوم شو نقول؟ عندي الارض هذه، هاو قالوا لنا هاو عملوا لنا ما فما حتى شيء، هي الارض ملكك وما زالت ملكك وستبقى على ملكك طالما انت ما صححتش التفريط فيها.
2: حتى اذا كان هي موجوده في المثال التاهي طريق
1: هكية، شو طبيعه الارض؟ ليش مخصصه؟ المثال تاعي ما يزعلكش، ما يلغيلكش الملكيه، صحيح ما يلغيلكش الملكيه، يخلي لك ملكيتك، لكن يقول لك الارض هذه راهو باش يقع انتزاعها مبرمجه كطريق وتو يقع اتباع اجراءات الانتزاع
2: بمقابل
1: تو تاخذ التعويض العادل نتاعك، واذا كان ارض بيضاء كيف كيف تاخذ التعويض العادل، واذا كان منطقه خضراء كيف كيف. اليوم شنو نقول انا؟ اذا كانت تحب انت تعرف بصفه قانونيه تمشي تهز الملف نتاعك اللي هو يتمثل في شهاده الملكيه والمثال نتاع الخاص بها اللي تاخذه من ديوان قياس الاراضي، وتمشي للمهندس المعماري تاعك يعمل لك مطلب في
2: تسييج حتى بالكلوتير،
1: عمل الكلوتير تو يجاوبوك هما. اذا كان ما عطوكش الرخصه تو يقول لك علاش ما عطوكش الرخصه، واذا عطوك الرخصه برا سيج الارض نتاعك، واذا ما عطوكش يقول لك راهي مهيئه كارض معناها كطريق مبرمج وقتها لكل حادثه حديثه. شنو احنا نتبعوا
2: وقتها؟ هو يدعوهم الى انه يعطيهم مقابل او
1: ولا يطعم بالالغاء ولا قدام المحكمه الاداريه ولا حاجه. المهم يكون عارف، يكون على بينه معناها بالتدقيق شنو
2: معناتها البروفوك، وكانه هو قاعد يبروفوك قرار اداري ينجم يتصرف على اساسه.
1: تو ولا اي البروفوك هو اذا كنت تحب تسميه معناها
2: خاطر هما معناتها كلام.
1: لا هما تو عملوا له حتى شيء، هما عملوا له حتى شيء.
2: اي جوستومون هو
1: شو تو مشاشي هو تو يمشي لعقاره يجي شكون يخرجوا منه يمشي الارض هو تو ما خرجوا حد ما كلموا حد كان يبني بدون رخصه تو يجيو هذاك موضوع واحد اخر. اما كان انت تمشي
2: كان يبني تهدوا له
1: كان ارض فلاحيه ولا مشجره ولا تمشي حتى تعشي تعمل عشويه غاديكايه ولا غيره في العقار هذاك ما عندك حتى مشكل. ما منك حد، هذاك ملكك وشهاده الملكيه تحميك وتحمي كل صاحب عقار عنده شهاده ملكيه.
2: هو ساعات استاذ متناقضات ومر المكالمه المواليه. احنا جاتنا برشا اشكاليات مواطنين باينين في الطريق نتاع البلديه
1: ماله
2: والعباد تقول له وشفتك الاستشاره وقت جاتنا هو شاكي قالوا له انت ما عندكش الصفه باش تحكي على البنيه في الطريق هذا خاطر هو تابع البلديه، البلديه لم تحرك ساكنا. اما في رزق الناس معناه هو نورمالمون ارضه وباش اسيدي انت حاجتك به طريق باهي سوات، اما اعطيني قرار انتزاع واستبدل لي وعوضني كإما تعويض بفلوس ولا تعويض معاوضة بقطعة أرض
1: رضائية ولا قضائية كيف كيف
2: مع أنت إما باش تبقى الوضعيات معلقة بالطريقة هذه راهو الحقيقة ما يصيرش. والمشكل اللي فما بعض الإدارات اليوم اللي ربما الموجودين فيها ما يعرفوش القوانين والبروتوكولات الواجب العمل بها والقيام بها. على كل حال إذا كان هما ما يعرفوش أنت حاول كما قلنا انك انت تدعو الاداره
1: برا استعمل انت العقار بتاعك في ما هو مخصص ليه برا انت عندك ارض يا سيدي يا سي بشير عندك الارض بتاعك وعندك الشات الملكيه بتاعك بالشات الملكيه بتاعك مش يقدم ملف البلديه باش تعمل كلوتير باش تعمل بنايه باش تعمل باش تبني فيها دار خليهم يجاوبوك كتابه علاش قالوا لك اللي باش تصبر مشي طريق من 2003 ولا انت تستنى معناها 287 متر مربع وانت توصلهم هم يوزوك اذا كان عندك غرض ما من الأرض هذيك تحب تقوم به باش تعمل الكلوتير ولا تعمل بناية برا مشي للمهندس نتاعك وحضر ملف فني وقدم شهادة معناها مطلع في رص البناية وخلي يجاوبوك وقت يجاوبوك وقت تشوف أنت مدى جديد الجواب نتاعهم ومطابقة القانون وعدم ذلك وعندك القضاء الإداري اللي هو ينصف في كل الحالات.
2: يعطيك الصحة بارك الله فيك أستاذ. تحياتي لك مدام بوراوية مكادة شكرا جزيلا على التحية.
1: احنا شو نقولوا رفقة ديما نقولوا كله بالقانون راهو تحب امورك تكون معناها في السليم كما يقولوها تكون مطابقه للنصوص التشريعيه.
2: هذا هو
1: هاك المشرع وقت اللي عمل معناها الترسيم وتسجيل العقاري مش يلعب قال لك بالتسجيل العقاري تحمي عقارك تجاه الغير وتجاه كل اعتداء من طرف الغير.
2: شكرا لك الصحه بارك الله فيك. نواصلوا مع المكالمات. الو مرحبا على السلامه.
4: الو
2: الو مرحبا لو سهلا.
4: الو
2: نسمع فيك. الو عسلامة مرحبا.
4: محمد بن نابل.
2: مرحبا سي محمد تفضل.
4: عايشك بارك الله فيك.
2: عايشك
4: ربي يبارككم.
2: شكرا
4: ربي. انا راني عملت المراسة البلدية عندي مراه حاشاك تحط لي في الزبلة قدام الدار تمسك فك البلاستيك وقت فيوس وقت الموبايلات وقت قدام الدار حاطيلو فهمني. مشينا شكينا 10 منات يعني 10 عائلات مشينا شكينا البلدية فهمني خلينا نجيب شهادة براو وكذا وكل شيء من نهار 2 سبتمبر عاود رجعنا للبلدية قال لي السكرتير تاع الكاتب العام قال لي قالوا امراه واعره ودار سوا تخسر ماشي كم يوم قلت له فماش سلطه في البلاد وفماش قانون سوا سلطه قال لي نصفه مع الشرطه ونطلع وجه فهمني قلت له ما جاوش وين مشينا عملنا مراسله للولايه نفس العدد وصححنا 10 ملايين فهمني وكذا كل شيء فهمت قال لي حتى راسلوا البلديه معناتها اليوم 20 يوم صدقني اقسم بالله مراس بها صابون احنا نجدها في وسط الواحد
2: فين هذا فين بلاصه خلينا نسمعوا في البيت
4: هذه في بوز بوخليفه سيدي عاشور نابل.
2: نابل وما ادراك معناه
4: نابل وما ادراك يقولوا نابل زين في البلد. اي لازمنا نقابلوا رئيس البلديه لازمنا نقابلوا والدي لازمنا نقابلوا معتمد معناتها من البيت
2: عليه فاش يعملوا وينهم وينهم فاش يعملوا
4: والله لا نعرف هو عنده حتى انتشار كل عمل انتشار حاشاك شو نحكي لك جيت هناك اليوم خلوا بابا 50 سنه عنده عند مولاهم يعني يسكن في وسط البلاد هو يعني يجمع فيهم وينظف فيهم توفى الولد ولاده قعدوا عندي انا نظف فيهم ويقل فيهم شيخ عليهم كذا جات حط لنا حاشاك كومه شو نحكي لك لو بلاستيك وجدالي وسخ وجرابعه وريحه حتى باش نسقيهم ما نجمش حتى باش نصبرهم ما نجمش جايين كالمواد تقوم تصب فينا تطور السكرتير كتب عامة قال لي امراه واعره تضربناش بالحجر
2: شو معناتها امراه واعره معناتها احنا كل واحد يتبور بنخليوه في البلاد يتبور كما يحب هو
4: والله العظيم صدقني كل صدق نحكي لك فهمني مشيت ورجعت الجمعه اللي فاتت قال لكم هبطتوا انتم في فيسبوك قلت له هبطنا يا خويا سكروا ونقصيوا فهمني هذا بيد ربي قال لي صار الجمعه هذه تو نجي اذا فما جمعه هذه اذا فما جمعه
2: هبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي ومركيو وزاره الداخليه ومركيو رئاسه الجمهوريه خليه السلطات المعنيه بالامر خليهم يراوا الناس كيفاش مش قاعده تخدم على رواحها خليهم يتفضحوا
4: هبطنا وكل شيء فهمني كذاك مشيت وقلت لك الكاتب تاع الكاتب العام قال لي انتم مهبطين
2: نهبطوا نهبطوا قالوا يا بابا نهبطوا ما يسالش هاي ماله شفت مع العلم أستاذ إنه فما نصوص قانونية سمحني الأمر الحكومي عدد 433-2017 اللي ينص بوضوح في فصله الثاني على معاقبة كل من يتعمد إلقاء أو وضع أو ترك فضلات الأطعمة وبقايا السجائر والقوارير والعلب والأوراق أو الأكياس في الأماكن العمومية أو الخاصة وفما خطية مالية في الإطار هذه كيف ما ننساوش اللي فما قانون عدد 41 لسنة 1996 والمنقح أو المعدل بقانون عدد 2 لسنة 2024. هذه في علاقة بالنفايات ومراقبة التصرف فيها وإزالتها والخطايا المالية الموجودة فيها، معناتها منها ومنها ومنها، وفي الأخر فما بلدية من المفروض إنها فما خطايا مالية وعقوبات.
1: تسأل على حسن تطبيق القانون البلديات، هذيك المهمة نتاعها، وهنا نجم تؤاخذ حتى بالتقصير معناها والامتناع عن تنفيذ القانون، وهذا مشكل واحد آخر. وعلاش اليوم اللي وديما على لسان السي محمد كما قال، علاش الشاكي واللي هو في الوضعية اللي هو معناها في وضعية مش مريحة وهيك شكيت وهيك كتبت، ما ليش نعمل؟ شو الحل بالنسبه لك اذا كان انت ما تتصرفش؟
2: زعما تقول انت في ترى التقصير تسمى تشهير، هذا انا نحط مثلا فضلات ونصورها ونهبط بمن شهرت لهنا مو بمن لم يقم بواجبه.
1: وانا نحكيوا على معناها بصفاته مش
2: باشخاصهم. اذا كان معناها العباد يا اخي، تو احنا ساعات في بعض الاحيان
1: المواطن يتعامل مع مؤسسه ومع اداره، هو مش يتعامل مع شخص، معناها الشخص يتعامل معها كمؤسسه ولا كاداره.
2: في المدرسه الخلانيه استاذ في الصيف متعديه من البلاد العربي في مدينه المنستير، نشوف في خوذه كبيره بالحق، خوذه كبيره ومواطنين معناها شادين امراه قالوا تصرفها يوميا تجيب نوع من الفضلات اللي ريحتها والعياذ بالله تضرب الريحه ما نحكي لكش، وتحطها لهم في تركينه، شدوها نهارتها قالوا لها احنا معناتها شدينك متلبسه المره هذه بانك قاعده تلوح في الفضلات بحث محلات تجاريه، شكون اللي قاعد يعطي فيك في الاوامر انك تجي تعمل لنا خطر؟ في بعض الاحيان فما حاجات مقصوده. فكي ترى الخوذه نهارتها وتشوف تقول والله العظيم غريبه كيفاش يوصل الانسان يطيح قدره ويعمل حاجات كيما هذه. هذه امراه تقول لي معناتها في الاخر انت تجي تقول لي والله امراه واعره، والله العظيم غريبه كيفاش قاعدين نتصرفوا. معناها ساعات انت مالك يجيبش تصرف مع انسان قاعد يعمل في مخالفات قانونيه، تقول والله واعر ولا باندي ولا كذا.
1: صعيب ولا سهل؟
2: معناها احنا كان انسان لبس عليه ورزين وبعقله وكذا عمل المخالفه هذه نشدوها على خاطر ما عنده ما يعمل. واذا كان هو معناها شوها نوليو نخافوا منه ونمسوش ونبعدوا عليه، وخلي يتلف ممتلكات الغير، وخلي يمرضهم بالفضلات، وخلي يفسد جماليه المكان، وخلي مش معقول حقيقة.
1: لا الحقيقة مش معقول.
2: باهي نواصلوا معكم اللقاء مستمعينا الكرام، ونواصلوا مع المكالمة الهاتفية. لو مرحبا على السلامة.
4: حسين معك السلامة.
2: هذه المكالمة اللي نورمالمون كملنا معها. شكرا جزيلا عطاك الأستاذ شنو يزمك تعمل، بركة الله فيك. ناخذ المكالمة الموالو. ألو مرحبا على السلامة. ألو
5: على السلامة.
2: مرحبا
5: بك عايشك الله يبارك لك.
2: شكون معنا؟ شكون معنا؟
5: يتيمة الدهر من جمال.
2: كيف
1: يتيمة الدهر من جمال؟
2: الله في ربي. اي مرحبا. اي قلت بالك
5: ما تتمنى
2: يا عايش. اي مرحبا بك تفضل. اي
5: اللي معناها حبيت نسال الاستاذ، عندي زوج سؤالات وسامحني كان مش نعطل.
2: مرحبا
1: ما عندك متعطل.
5: باهي السؤال الاول، نحب اني عندي خويا هو يعيش في الخارج. والحقيقة معناتها ما نكذبش عليك، أنا على أول ما عرست معناها مشيت لعمتي اللي هي نقول وإحنا هي الكبيرة والكبير ربي سبحانه، مشيت لها خطر أنا نسكن في دار حموية، حبيت ناخذ باي في دار بابا باش نبني معناها داري. يظهر لها هي تمشي تتحساك تقولك بخويا وتهزني أنا واختي الله يرحمها للبلدية نصحوا له، قالت توك يمشي لفرنسا ويروح تو يعطيكم الفلوس.
1: شو تصحوا له شو؟
5: ما نعرفش، هي مدت لنا ورقة في البلدية في بلدية منزل كامل. صحابنا عليها وخرجنا.
1: شو ما تعرفش؟ كيفاش ما تعرفش؟ تقرا انت ولا ما تقراش؟
2: صحيح شو اسمه؟
5: لا أنا نقرا مش ما نقراش. أنا سامحني
1: سامحني سامحني صححت بالستيل ولا بالبصمة تصبك؟
5: لا لا صححت بالستيل.
1: وهزيت معك بطاقة تعريف؟
5: إيه.
1: وفي بالك ماشي صح لخوك؟
5: إيه هي قالت لنا قالت.
1: باهي أيوه هم بعد.
2: شكون اللي قالت
5: لهم؟ أنا معناتها نحب اني نفهم معناه اني كين خاطركش، هو قال لي اني ما عنديش، كان عندك حاجه على الحاكم برش.
1: انت صحته على تنازل ولا على بيعه ولا على شنو؟
5: الحقيقه نتاع ربي ما قريتهاش الورقه، خاطر عمتي هذه سامحني في الكلمه معناتها قوية وقوة ربي سبحانه.
2: انت سامحني حتى انت في الكلمه، تو انت مشيت للبلديه وقدامك ورقه ما قريتش حتى اللونتات نتاعها من الفوق
1: حتى العنوان.
2: هيبه ما تجيش،
1: ما تجيش
2: عقد بيع ما يجيش. تنازل تنازل بتاتر في منابات، شنو هو بالضبط معناه؟
5: ما قريتش باش نكذب عليك ما قريتش.
2: باين بعد اي شنو صار؟
5: كي قلت لك كي طلبته اني قلت له اعطيني خاطر راجلي توفى وعندي طول حشاك في الحبس قلت له اعطيني باي في دار بابا رجع اعطيني حقي ما فيهاش عيب اعطيني حقي قال لي كان عندك حاجه هلا الحاكم برشك
1: هذا اخوك اللي عايش في فرنسا قال لك كان عندك حاجه وكان الحاكم برشك
5: هون الحاكم برشك نسيت اني للسلطه باش ربي ما يحاسبنيش السيد الرئيس اللي في جمال لنا رئيس الناحيه
1: قاضي الناحيه
5: قال لي تمشي تعمل له معناتها كلا باش يعني تدخلوا يحلف ما نكذبش عليك اني خفت خاطر كما قلت لك عندي يدي قويه راهو فوق ما تتصور خفت معناها ما عملتش الشكايه اني طول وقت الحالي اني ولدي معناها كما قلت لك ولدي حشك في الحبس واني حاسه يعني انسانه معناها تصور اني حشك مصفي اربع صغار في كرومتي ومعناها ضوي مقصوص نايا مقصوص سامحني شكون التجئ يعني التجئت للسلطه المعنيه بالامر معناتها وقرقت وجبهت قالت ما عندنا ما نعمله
2: هو انسانيا خوك حقه واحد وحده ما غير ما نايب وما غير حتى شيء كان الدنيا والله. دنيا معناه الناس تعطي البراينيه باش ما عطيش لخته
5: المشكله انه هو معناه ما يستعرف بحده ما يهمه في حد
2: إيه سمحني تو سمحني انت تو عمتك القويه هذه والقويه ربي معناه فهمت قوتها منين اما معناتها شنو دورها تو شنو محلها من العرب تو واش قايله
5: هي ما تكلمنيش هي قاطعتني حتى أخويا ما يكلمهاش معناها هي قاطعة الناس كل
2: ملا كيفاش مشيتوا على خاطرها وصححتوا
5: مالا هي وقتها مزلنا معناها يعني مزلت عروسة أنا مزلت عروسة واختي مزلت عروسة
2: قديمة معناتها الحكاية عندها قدي من عام تو
5: سامحني يعني تو عندي 24 سنة معرف
1: هي الورقة عندها 24 أكثر من 24 سنة من اللي كتبت
5: على خاطر هاني قلت لك
1: بالله بالله والدار هذه اللي باش تقسمها ولا باش تحب في منابك عند شكون هي تو
5: يسكن فيها هو
1: يسكن فيها هو
5: ايه
1: قداش عنده يسكن فيها اكثر من 24 سنه
5: هو معناها
2: حتى كوارث
1: وانتم صححتوا له
5: هو من 2009 يسكن فيها معناها
1: ايه وانتم وانتم عندكم 24 سنه ملي صححتوا له
5: ايه
1: معناها ولا هو يسكن فيها كمالك
2: بالضبط تقادم إيه؟ معناتها مكسب
1: انا حتى التقادم مكسب لك ايش تحب تعمل انت تو
5: يعني نحب معناتها نحب ناخذ حقي لا اني مرا زواليه ما عنديش
1: قلت ما نحلفوش قلت هو حتى السيد حاكم الناحيه قال لك حلف وقلت ما نحلفوش
2: ايوا سامحني وحتى كان حلفته 24 عام
1: ها
5: يلزمك تكتب جواب سامحني معناتها في الكلمه استاذ اني انا ما عنديش بالحق ما عنديش حتى باش نكتب الجواب انا يعني بعدين ظروفي على الاخر بالحق على الاخر على الاخر ذاك
1: وعلاش قلت ما نحلفوش انت
5: شوفوا لي حل خطر بالحق بقيتش حتى حل معاه
2: شو مثلا اعطينا اقتراحك لو انت قالك حلف وقلت ما نحلفوش اكتب لي جواب اكتب لي جواب اي انسان مهما كان يكتب لك جواب ذا كتبها ما تقول
1: انت شيء
2: شي ما حكي فارغه معناه
1: لو تحكي على نزاع مدني تحكي على قضايا مدنيه ولا غالب راهو القانوني كيك راهو شوفوا لي حل ولا ما شوفوا لي حل شوف اذا كانت تشوف تحب لها حل قانوني وتقول انت عندك حق وما نجمش توصل له بسبب
2: ينجم يعطيوها محامي اذا كان ما عندهاش
1: كذا تمشي تقدم مطلب في الاعانه العدليه وتتحصل على قرار الاعانه العدليه ومقتضى قرار الاعانه العدليه وقت تتصرف مع الجهه مع المحامي ولا مع العدل المنفذ اللي باش تسميه لك لجنه الاعانه العدليه معناها انت تقول ما في حاليش راه مش على خاطر ما في حالكش يضيع حقك ما يضيعش حقك في تونس ما يضيعش حقك في النظام القضائي التونسي ما يضيعش حق كان عندك حق وما نجمتش توصل له بسبب قلة ذات اليد راهو فما مؤسسة الإعانة العدلية تمشي تعمل جواب للسيد وكيل الجمهورية باعتباره رئيس لجنة الإعانة العدلية وتجتمع لجنة الإعانة العدلية ويقرروا في ملفك زاد راهو إذا كان فما نزاع جدي ويستوجب معناها التقاضي وأنك بسبب معناها العوز ما نجمتش توصل راهو يعطيوك المحامي بالمجان ويعطيوك العدل المنفذ بالمجان والخبير بالمجان وكل ما يسهل وكل ما هو ضروري لإيصال حقوق لأصحابها راهو ينجم يكون موضوع قرار إعانة عدلية تنجم حتى بسطرين معناها مش حاجة كبيرة باش تقدم مطلب إلى لجنة الإعانة العدلية في المحكمة الابتدائية وهي تنظر لك في الملف نتاعك أختي
2: شكرا جزيلا تحياتي لك نواصل مع المكالمات ومرحبا على السلامة باهي هنا تندون ميسالش أما الإشكالية لهنا تو شفت الإنسان ساعات جيت لهم تعذره
1: أي.
2: اما العلاقات أما العائليه ما تكون شكاكه معناتها
1: شوف تعذر وما تعذرش ايش هزك صح
2: شنو هي عمتي يا قويه والقبيره ربي دخلت في ولادها عمتك داخله فيكم انتم ماما ولا باس ما هو كيما حصلت انها تعمر الذمه الماليه نتاع اخوك تحرز زادة باش هو يتم التزاماته إذا كان ثم التزامات.
1: بطبيعة الحال يا
2: أخي توانتي توسط، ما هو كي توسط أنت
1: توسط في الباهي في كل شيء،
2: صحيت في كل شيء تممها. حتى كان هو قالك يا عمتي أعطيني وهتو نعطيهم، أنت وقتشت بصحيح أعطيني الضمانات يا أخي. إنسان يتوسط هكا وبرا نفرغ أنا ذمة مالية ونعمر ذمة مالية وبعد نقعد نغزر لهم الزوز ونقطعهم الناس الكل ونخرج من الطرح. نورمالمون حتى سيدي فرض أنا أستاذها من الناحية القانونية، تقول لي مثلا هي مشات وخذت إعانة عادلي هي نجم الثل فما أنباس الحكاية معناها.
1: راهو شوف يعني قلنا حيث المبدأ دي بقول لك أنا حبش ناخذ خصوصية نتاع الاستشارة بالذات، نعطي في المبدأ العام نتاع الإنسان المحتاج واللي معناه بالحالة العوز خليه يمكن يضيع حقوقه. قلنا راهو فما مستند تقول لي بالحالة نقول لك في الحالة دي راهو يصعب إيجاد حل. احنا علاش لهنا وعلاش هو الاستشارة به؟ لأنه لهنا عندك حاجة أخرى، مش هي طبيعة الورقة لصحتها، مش هي طبيعة الوثيقة لصحتها، والعقار هذا ترى هو عقار مرسم ولا مش مرسم، عنده سجل عنده موضوع رسم عقاري ولا مش موضوع رسم عقاري، مسجل في دارة الملكية العقارية من عدم ذلك أو لا. فما هذوك خصوصيات نتاع الملف ما نحبش ندخل فيها المعلومة. نقول احنا إذا كان أنت تعتقد أنك عندك حق وراه معناها فما شكون معناها ما حبش يمكنك من حقك، راه تنجم تعمل إعانة عدلية حتى تلجأ للقضاء. ولكن في علاش هو قال تقاضي الناحية قال يتحلف؟ مو من وسائل الإثبات، هي اليمين الحاسمة. وتو نرجعوا لها حتى هذه كمفهوم وتو نحكيوا عليها ونشوفوا تأثيرها على النزاعات، وبالتالي ما نجموش نسكر عليها الباب فرد مرة. لكن بالإعانة العدلية والاستعانة بالمحامي، إذا كان عنده حق بتبيع الحق تاخذ، اذا كان ما عندهش حق بتبيع ما باش يلقى حتى النتيجه. هذا مفروض منه. انا معناها لك يقولوا التجي للقضاء ولا باش التجي هي القضاء، مش معناها اللي كان اسبق ومشي يعمل القضيه هو معناها عنده امتياز، ما عنده حتى امتياز. الناس متساويين قدام القضاء قدام القانون، واللي تثبت في جانبه الحجه القانونيه هو من لك ولا هو الحسم ولا يكون فصل النزاع في صالحه هو بطبيعه الحال.
2: اي ما المشكل هنا يا استاذ، احنا لازم ننطلقوا الساعه 20 الورقه هيك هي الساعه اللي صحت عليها.
1: اي بالضبط هاش اقول لك، تلقاو على نفس الفكره مره اخرى. ما تصححهاش يا ولدي، ايش لزك على التصحيح؟ مش فينا يدنا قريبه للستيل، واحنا ما نصححهاش الا ما نثبت ولا ما نعرف ولا ما نقرا. واذا كان ما نعرفش نقرا نجيب شكون يقرا لي وشكون يفهمني، وكما قال المصري حبه حبه بمعنى شويه شويه، معنى حتى نفهم كل شيء ونستوعب كل شيء. واذا كان ما استوعبتش ما فهمتش نشوف مع محاميه، نشوف مع شكون عنده درايه بالقانون.
2: هما ساعات يخسروا العائله، ريت العائله مثلا تضغط على الطفله وتخسرها مثلا، وخاصه كي القوه نحتاج وحاجته فلوس
1: هاي
2: وكذا،
1: هاي بعد المره هذه ولات في حاله احتياج معنى تعالج معنى من مرضها وعندها ابنها معناها في وضعية مش هي هي واسمها امراه
2: مي عندها 24 عام وصيف. هذه حاجه
1: لكن الزمان ما تعرفش عليه انت.
2: اثنين فما تو هذه مثلا في بلديه تو انت ساعات عند عدول اشهاد ويمشي بشي صحه قدام عدل الاشهاد ويقرا له ويسال ويقول له خذيت مقابل مادي، يقول له خذيت مقابل مادي،
1: هو ما خذيش شيء،
2: هو ما خذيش شيء على اساس انه خوه مثلا احرجاه ولا اخوها سرتو في وضعيه البنات والاولاد بار اكزامبل، والعكس بالعكس معناتها على اساس انها خذيتها وتتخو.
1: اسمع في القانون يا رفقه، في تطبيق القانون وفي التعامل في المعاملات الماليه والماديه ما بين الاطراف ما فيش حشمه، راهو اللي يحشم يخسر.
2: مشكلة أستاذ طبعا معنا طول ساعات أخوه كبير ولا أخوه ولا أخته ولا حاجة
1: على روحه. مشكل طلع له الله غالب يسمع على روحه، لأنه تو هي جات صحة أخوها وتنازلت على مدابها اليوم طلع على غالب ما عنده توصل. إذا كان صحة في كتب تنازل ومخلى ذلك التنازل خاطر الملكية تكتسب التنازل، إذا كان صاحبها تنازل عليها كيما الهيبة ولا التنازل كيف هو يقول له التنازل، خرجت الملكية من الذمة نتاعك وعطيتها لأخوك، شنو باش تطالبوا لغدوة؟ ما عندك ما تطالبوا، لأنك اللي باش تطالب به باش يكون معارض للحجة المكتوبة. وحتى باليمين وصعب شوية، لأن اليمين لا تعارض الحجة المكتوبة، هو عنده الحجة المكتوبة بذلت. اللي هي موضوعات صححت فيها ومشيت البلدية وقدمت
2: بتاع سهوية وتنجم تكون وقتها سامحني بكامل مداركها العقلية وكانت ما عندها حتى مشكل، حتى وقتها ما كانتش في ضيقة مالية، ولكن بعد عندما استجدت امور جديده بوتاتر وقتها تولي تقول له حق اني راني ما خذيت حتى شيء. وراهي تصير في بعض العائلات ملون نبداو متحابين وامورنا واضحه ما عندنا حتى اشكاليه، بعد نجم ندور عليك انا.
1: معناها هو حتى في التنازل لازمك تشوف فيه راهو، اذا كان عندك حتى في التنازل بدون مقابل مش قولي اعطيني المقابل اليوم، هذا كنت سبق لك اقريت وصرحت وبك وانت في كامل مدارك مدارك العقليه بانك تتنازلين عن منابك لفايد الشقيق دون مقابل.
2: ونرجع لهنا لا يعذروا جهلهم بجهل القانون، زاد اشكاليه لهنا المبدا العام اللي معناتها
1: هكا. علاش نقولوا بربي بربي قبل ما نصحح في اي وثيقه فكر مره واكثر من مره ونكون على بين، ما نستعجلش وما تكونش العاطفه هي المنطلق وما تكونش هو معنا الزربه والاستعجال المنطلق، يكون التأني والتثبت والتريث حتى تكون لانك ستتحملين مسؤوليه ولا تتحمل مسؤوليه ذلك الامضاء طالما هو امضاء منسوب ليك، فانه قرار منك انت بصحتي ما تضمنه الكتب.
2: هو في الاطار هذايا استاذ هي جات استشاره وقت مده اللي فاتت وباش نعاود نرجع لها، لخاطر الضغط العائلي في بعض الاحيان يخلي الانسان يقوم بتصرفات ولكن من بعد يلقى الطرف المقابل لم يثمن وما عطاش كار وعبيه لك التصرف هذاك. هي معناتها امراه خوها حب يقبل المنابات نتاع دار الوالد، قالت باعتباري كنت محتاجه الفتره هكيه معناتها قرر خويا باش يعطيني منابي، كيما نقولوا مثلا المناب كان معناتها نقدروه بخبير يطلع مثلا في بلاصه استراتيجيه دار وكذا تقريبا تطلع في حكايه 40 50 مليون. قالت قال لها باهي هاوش نبدا بك انت، هي محتاجه وقتها فقط ال10 ملايين، نعطيك 10 ملايين وتنكمل لك. قالت الى يوم الناس هذا يكمل
1: عوجك.
2: وقالت مع العلم الى عقار
1: قاعد يطلع الكتب هي
2: وما حاطين القيمه الحقيقيه، حاطين القيمه هي الحقيقيه، اما معناها انها خذيتهم الكل، حطت اللي هي خذيتهم الكل.
1: هذه مرة أخرى لا
2: يعذر جوستومون، هذا هو تو أنا حب معناتها الإنسان كيبدأ في رحلة الله أكبر.
1: علاش شفت المعادلة تو أنا تو يمكن اللي يسمع فينا يقول لك شنو كل شيء لا يعذر وجاهل بجاهل القانون، لأنك هنا ما عندكش الحجة المضادة. أنت عندي أنا عندي كتب اللي أنا شريت من عند أختي ب 50 مليون وفي الكتب أختي صرحت لي قالت لي قبضت 50 مليون، تخرج هي لبرا وتقول راني ما قبضت كان 10، احتمال هي صحيح كي يجيو نسمع أخوها اللي تعاملت معاه يقول لا عطيتك 50 كاملين، تقول أنا شكون باش نصدقوا؟ باش نصدقوا من له الحجة المكتوبة.
2: شفت لهنا تولي فما حكاية التراسابيليتي نتاع الفلوس. تو شفت وقت اللي ولات الحكاية معناتها عن طريق البنوك وكذا وكل فيرمون بونكار، معناتها بونكار ينجم وقتها بوتيتر، أما قبل تقول لك 10 ملايين خذيتهم على اساس ال 40 مليون هتو يعطيهم لي سنوات، قالت انا القيمه نتاع الدار عمري فين تكبر ولات بلاصه معناتها هايله وفيها الكراوات وفيها ايه هتو نعطيك، قالت مش ناكرني 100% اماني هكا ال 40 مليون هكوما ما عادش عندهم حتى قيمه بالمقارنه مع قيمه الدار. حتى كان اعطاني باش يعطيني بالقيمه هكيه القديمه اللي تفهمنا فيها
1: هو مش يعطيك بكله، هو مش يعطيك هو باش يقول لك انا اعطيتك وعندي الحجه. هو بيشغلك بالحجه المكتوبه، الحجه المكتوبه هي راهي من معناها اقوى وسائل الاثبات لان فيها اقرار الطرف المبضي عليها. اذا كان انا صححت لان قبضت 50 مليون وغدوا برا غني كما تحب انت تقول ما قضيتش ومش صحيح وصححته برا، ما فهمتش صححته برا تحمل انت
2: مجاري وخلي معناها معناها خويا خويا مش براني مش براني
1: كامل الاهليه وفي كامل مدارك العقليه امضيت معناها بتلك الوثيقه. ما فماش خطر خويا وبراني
2: فما يعبط يحشم اخي تو خوه.
1: احنا نحكيو قانون نحكيو عائلات، تنجم تقول لي انت حتى انت نجم يصير عليك، نجم يصير علينا احنا في العائلات
2: تاعنا بيان سور احنا
1: معناها نجم يصير لكن قانونيا.
2: انا ايش نقول لك حاجه، انا هو نعرف القانون مليح مليح اما كي نجيبش نتعامل مع خويا ومع راجلي ولا مع اختي يا خويا بصراحه فما حرج مع امي مع بابا باش يكون فما حرج ما معناتها
1: من حالات حتى الحرج هذا جاء المشرع وتعرض له راه وقت يقول لك فما حائل معنوية حول دون الحصول على كتب ولا حاجة ولا رفيقة في حاجات معينة. أما أنا أعطيت لخويا 50 مليون هو ما حشمش من يدي قضاهم وأنا نحشم شو قل أعطيني توصيل اللي أخذيته ما
2: كما هي المصيبة هي حتى المجتمع يجي ضدك طفلة ديما مثلا أتونا نحكي فقط لنا في الزاوية هذه مرة جيت ونحكي لكم على أنه الطفلة كيفاش تفك حتى يا أخوة مش نبدأ في إطار المساواة خطر برشا ناس يقول لك كيفاش
1: احنا
2: المشكلة المشكلة في الورثة الأغلبية فما إشكالية بطريقة أو بأخرى وكأنه مشرع للطفل أنه ياخذ وما يعطيش لأخته هذه الإشكالية برشا من البنات اللي مثلا والديها خلاو ثروة كبيرة برشا واللي معناتها خذاوها الأولاد يقول لك انا في الاخر دار بابا ما نحبش تكون الدار نسيب مثلا اين عندي الاولويه به اولويه مثلش معاك خذ اما زاد تعطي اذا كان مثلا انا تفهمنا على انه مثلا هي تسوى 50 مليون وانت ما عندكش، ونحب دار بابا تقعد في العائله وعند اخواتي وندخل ونشم ريح، عندك الامكانيه وحدك وحدك بطريقه تلقائيه رضائيه باش تقول صحيح هي تسوى 50 مليون، اما ما يصيرش ناخذ من عندك 10 ملايين كيما قولوا رحموا على والدين. كي يبدا ما بيناتهم حسن المعشر والرضا، اما كي يولي بالغدره استاذ ولي مشكله كبيره وقتها.
1: هي مشكله، لكن هك على هك علاش المشرع جاء والزم معنا في بعض الالتزامات اوجب الكتابه، لانه باش ما عادش تصير الافراد معناها في الكتابه راح على الناس كلها، معناها وضعيه تولي مستقره بالنسبه للجميع. لا تزايد عليا ولا نزايد عليك، اللي اللي في الورقه ناخذه
2: نورمالمون. اذا كان في الورقه حطيت له 50 مليون نكتبوا ريقه ما بيناتنا، اللي ما تسلمت منه كان 10 ملايين
1: ولا تعمل ورقه اخرى
2: قعدت 40 مليون ونحط له حد زاده، خاطر اليوم
1: ولا هو قرار من هو في ورقه مستقله اللي هو مازال مطالب بباقي المبلغ.
2: ايه صحح لي معناها واللي هذاك عندي ظرف زمني معين زاده، مش مثلا على 50 عام
1: مساج حتى كما حطش هو بالظرف الزمني بتحديد الظرف الزمني يكون احسن. اما حتى
2: علاش القيمه استاذ نجم نقول لك انا اذا كان ما اوفيتش بالدين نتاعك نجم نتراجع حتى
1: ما ممكن ما تحطليش الظرف الزمني، ولي حلول عند المطالبه وقت اللي تبعث لي وقت تاريخ الحلول.
2: فهمتك، اما انا شو الفكره
1: يبدا بالوقت يبدا بالمحدد الزمن يكون خير.
2: اي الفكره جوستمون، الفكره اللي اليوم انا مثلا كي ناخذ 50 مليون استاذ قيمه نتاعها في 2026، لكن في 2030 تنجم تكون قيمه اخرى خياليه.
1: اكيد
2: اي زاد انت باش نقعد نسالك انا وبرا صبرا خلاص وما بيناتنا ورقه وفي الاخر تعطيهم لي هما بيدهم 40 مليون اللي ما عاد تعمل لي حتى شيء، ساعات توصل حتى عجله كهرباء ما تشريهاش. تمام يا ربي فضلك أستاذ، شكرا جزيلا،
1: وإن شاء الله كنا خفيف ظل على الناس اللي تبعتنا، وإن شاء الله الناس استفادت، وإن شاء الله نلقى رجع الصدى من عندهم، وإن شاء الله نتواصل طوال الأسبوع، وموعدنا إن شاء الله في حصص أخرى إن شاء الله.
2: ربي فضلك، صحة الأبدان، تحياتي لكامل الفريق، تحياتي لك هيثم وناس، شكرا جزيلا علي المنصوري، آمنة الغزالة الجميلة دائما تأتينا بالأخبار. إلى اللقاء.

0: تحية طيبة، أهلا بكم في ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. بلدية أكودة تؤكد أن عديد المشاريع سترى النور قريبا، تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية المدينة من الفيضانات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة لضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027. في ولاية القيروان انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر لتعزيز التوعية الصحية. تحية طيبة، أهلا بكم. في كل مرة إثر نزول الغيث النافع بمدينة أكودة بولاية سوسة تتحول النعمة إلى نقمة، حيث تعزل المدينة ويرتفع منسوب المياه ليغمر الأرصفة والمنازل والمؤسسات التجارية وغيرها، وتتعطل الدراسة والأشغال. هذا الحال أصبح معتادا لدى القاسي والداني في المنطقة. الأخبار رصدت آراء المواطنين.
1: بالنسبه لأكودة كيف تصب المطر بالدلام ما عادش نجم نتعدى من كثره الحفر، الروغارات تتسكر، يبدا محط قمعون حتى للربوا بتاع النبع، محط الورده، الخروبه في الواد بتاع القلعه، طريق الكوليج ناشني المارس،
2: حتى الواجهات اللي مش تركب فيهم ما يخلطوش للمحطه، تلمون الماء عالي واليوم معزولين. اني مسميتها منطقه منكوبه كي تصب المطر.
1: بالطبيعه تصب المطر تولي معزوله، بلاد معزوله مسكره. الحل الوحيد انه الواحد مش يرجع على طريق الشط ويجي يمشي للقنطاوي، يمشي يقرا، ولا يمشي يهبط للحمام سوسه، ولا ماشي ما عندوش حتى حل اخر. صب المطر يقعد غادي يحبس.
2: المشكله دي عندها سنين، راهو أكودة وين تصب مطره تفيد الوضع يولي كارثي، الكياسات تتعبى، للنجم نتعدي على سقينا، الماء يدخل للديار، الحوانت نفس المشكله عندها سنين، ولا فما حتى حد تحرك ولا حكي عليها.
1: نطلبوا المسؤولين باش يدخلوا ويشوفوا الوضعيه اللي احنا فيها.
2: ماذا بيه كان صوت يوصل، وماذا بيه كان السلطات المحليه تتلفت لنا وتقنا حل المشكلة هذه اللي عندها سنين نعانيو فيها.
0: هذه المطالب عرضناها على كاتب عام بلدية أكودة الدب بيفتيس، الذي أكد أن هناك عدد المشاريع سترى النور قريبا، تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية مدينة أكودة من الفيضانات.
3: على مستوى المجرى وشارع الجمهورية ومفترق حنبع، هذوما النقاط السوداء المعروفين أو النقاط الزرقاء ديما تجمع فيهم المياه، لكن عملية الانسيابية المياه كانت طبيعية حكم الأعمال الاستباقية اللي عملتها بلدية أكودة واللي تمثلت في تنظيف البلوعات وتصريف مياه الأمطار. وهالعملية هذه انطلقت منذ شهر أوت، وكنا نقوم بعملية التنظيف بصفة دورية. مشاريع البنية التحتية اللي موجودة في بلدية أكودة، البلدية عاتي أولوية لمثل هذه المشاريع، حيث تم رصد خلال سنة 2026 حوالي 6 مليارات، منهم 3 مليارات و 282 مليون تعبيد وصيانة الطرقات، والمقاول انطلق في الأشغال عنده حوالي أسبوع أو 10 أيام. وعندنا المشروع الثاني 2 مليارات ونصف، هو يتنفس في تعصير الطرقات منحة من صندوق القروض. احنا حاليا في إعداد كراس الشروط الفنية والمالية. عندنا مشروع تنظيف مجرى الواد أعطتنا نتيجة حوالي 80 ألف دينار، أعطانا منهم السيد وزير البيئة 30 ألف دينار و 50 من البلدية، والبلدية قامت بتحويل الاعتمادات وإن شاء الله تنطلق الأشغال في أقرب وقت. ثم مشروع من ديوان الوطن للتطهير في تغيير قنوات التصريف الصحي حوالي 3 مليارات. ثم مشروع حماية مدينة أكودة من الفيضانات إن شاء الله يتم في أسرع وقت. تدخل مش يتم على مستوى الشارع الجمهورية مفترق حنبال، أظن مثل النقطة الزرقاء.
0: تسلم معدات وتجهيزات جديدة بمحطة تطهير بسليمان من ولاية نابل بقيمة مالية تقدر بخمسة مليون دينار، حسب ما أكده عضو المجلس المحلي للتنمية بسليمان محمد الأمين نويرة للزميلة فاطمة بن عثمان. فإن الأشغال ستتواصل على امتداد ستة أشهر. مشروع من شأنه أن يساهم في الحد من الإشكاليات البيئية والصحية التي تعاني منها المنطقة.
4: هو مشروع تجديد المعدات والتجهيزات بمحطة ديوان الوطني للتطهير، عمل دام أكثر من سنتين بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية. وصلت المعدات باش تنطلق معناتها الأشغال متاعها في تركيبها في الأيام القليلة القادمة. بالنسبة لمدة الأشغال باش تتواصل معناتها ما يقارب ستة أشهر على الأقل. ستنعرف المشاكل البيئية والصحية، هو المشروع تجسد على أرض الواقع وإن شاء الله يدخل حيز الاستغلال أول السنة القادمة إن شاء الله. بالنسبة لكلفة المشروع ما تنازت 5 مليون دينار.
0: أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة بهدف ضمان توفير أضاحي العيد لسنة 2027 في ظروف ملائمة، ويندرج هذا التدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. رمزي صامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المراعي بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج.
5: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى، المربين المنخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في القطاع الفلاحي وسائل البحث، الشركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية والبيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات واللي هو. المميزات الثانية هو تمويل سند قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و 30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو في حدود 10,000 دينار. مميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عيني. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سند قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدة للتسمين، و 200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل.
0: في إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة مواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروع بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100,000 شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسي.
6: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 200 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف كسر الحرارة اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان، كنا سباقين في المبادرة فيها وفي احتضان المشروع هذا. إن شاء الله نكونوا كنحنا المبادرون، وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلوا من الطفل والشاب والكهل رجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: شهدت ولاية القيروان اليوم إقبالا مكثفا من المواطنين مع انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض زهايمر، وتأتي هذه المبادرة التي تشرف عليها طواقم طبية متخصصة لتعزيز التوعية الصحية والكشف المبكر عن تدهور القدرات الإدراكية لدى المسنين وتوفير التوجيه الطبي والنفسي المناسب. متابعة زميلة نادرة بن رجب.
7: في خطوة استباقية لتعزيز رعاية الصحية الخاصة بكبار السن، شهدت العيادات الخارجية بالمستشفى الجامعي ابن الجزار حملة ميدانية للتقصي المبكر عن مرض زهايمر والتوعية به. الدكتور سليم الصامت أخصائي رئيس في أمراض الأعصاب بمستشفى ابن الجزار بالقيروان.
8: حملة تحسيسية لتقصي مرض الزهايمر تشمل المواطنين اللي عندهم ضعف في الذاكرة، وإلا اللي المرافقين بتاعهم يحسوا أنهم عندهم ضعف في الذاكرة يجيبوهم لنا بحدنا، وإحنا نعملوا لهم تيست سبيسيون باش نعرف عندهم مشكلة في الذاكرة ولا، وإذا ثم مشكلة باش نكملوا نتابعوهم في العيادات الخارجية بتاعنا نعطيو الأدوية المناسبة لنا. كل الأعمار مرحبا بها، لحد الآن 130 واحد توجب الوقاية خير من العلاج. ثم عوامل اختطار بتاع مرض الزهايمر اللي هي عوامل الجلطة الدماغية، سمنا يجي مع الزهايمر، مرض السكري، ثم ارتفاع ضغط الدم، شحم في الدم، زاد الناس قام منغلق على روحه، يعمل اكتيفيتي نتاع حفظ، يقرا كتب، يقرا قران، يشارك في دي كلوب دي شون.
7: اجمع المواطنون المستفيدون من هذه الحمله على اهميتها، حيث تساهم في تقريب الخدمات، مطالبين بتكرار هذه المبادرات ليستفيد منها اكبر عدد ممكن من المواطنين.
9: حاجه باهيه الطب يكمل
10: بدره الواحد يشوف روحه وين وصل.
7: ندرة برجب من القيروان لإذاعة المنستير.
11: فتح نقاش
0: بالتعاون مع الهيئة القطاعية للتجهيز والبيئة بعمادة المهندسين التونسيين، نظمت اليوم بالعاصمة جمعية المهندسين المدنيين ندوة علمية حول الهندسة المدنية في خدمة السلامة المرورية من التشخيص إلى الحلول المستدامة. رئيسة الجمعية التونسية للمهندسين المدنيين رانيا الهمامي
11: فتح نقاش حول واقع السلامة المرورية وتشخيص المخاطر اللي مرتبطة بالبنية التحتية والطرقات، وكذلك في البحث في حلول هندسية مستدامة قابلة للتنفيذ وتصميم بنية تحتية آمنة، كيفاش نجمو نحدو من حوادث المرور والحل يكون بمنهج هندسي مدني من أجل الارتقاء بسلامة مستعملي الطريق. مساهمة البنية التحتية للطرقات في حوادث المرور والهندسة المدنية، دور المهندس المدني في تصميم بنية تحتية آمنة، النقاش حول التحديات المطروحة والحلول الممكنة.
0: وصلنا إلى نهاية النشر، نذكر بالعناوين. بلدية كودة تؤكد أن عديد المشاريع ترى النور قريبا تهم البنية التحتية وتغيير قنوات الصرف الصحية لحماية المدينة من الفيضانات. المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير تطلق برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة لضمان توفير أضاحي العيد للسنة القادمة. في ولاية القيروان انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر عن مرض الزهايمر لتعزيز التوعية الصحية. مجمل تحيات فريق الأخبار من غزال حليمة فيال وجيهان الضيع ونادر بن رجب حن العباسي وفاطمة بن عثمان، وعلى الأجهزة التقنية هيثم مونس.

النصوص في شكل مسلسل إذاعي متكامل أو في سلسلة من 15 حلقة مركونة. يتم إيداع المشاريع بمكتب الضبط المركزي بمقر مؤسسة الإذاعة التونسية الكائن ب 71 شارع الحرية تونس، أو أقرب مكتب ضبط للإذاعات الجهوية، على أن يكون آخر أجل لقبول الملفات هو يوم 1 أكتوبر 2026.

مرحبا بكم في الأخبار الرياضية على موجة إذاعة المونستير. أخبار الموعد الثاني نشرتنا الرياضية في كأس ديفيز في التنس المقامة حاليا على ملاعب التنس المنطقة السياحية بالمونستير. تم تأجيل مباريات اليوم الثاني اليوم السبت بين المنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني من تصفيات كأس ديفيز للتنس المقامة حاليا كما قلنا بمجمع ملاعب التنس في نزل الأسخانس فاميلي بسبب الأحوال الجوية الغير ملائمة لإجراء المباريات والتأجيل تم إلى موعد لاحق. ذكركم أنه منتخب خبنا مطالب بالفوز بمباراة واحدة من المجموعة الثلاث مواجهات كانت برمجة اليوم بداية من 11 متاع صباح في منافسات الزوجي واللي تجمع بين تونسي معزز الشرقي وعزيز الواقع ضد محمد شعيب ومزميل مرتضى. هذا في المباراة الثالثة. أما المباراة الرابعة تجمع بين معزز الشرقي ومحمد شعيب في منافسات الفردي، في حين في نفس المنافسات للفردي في المباراة الخامسة فإنها باش تجمع ومبرمج أنها تجمع عزيز دوغاز ومزميل مرتضى. ينطلق منتخبنا الوطني التونسي في تحضيراته لمباراتي أوغندا وبوتسوانا بعد غدوة الاثنين من خلال إجراء ثلاثة حصص تدريبية قبل مباراة أوغندا المبرمجة يوم الخميس القادم 24 سبتمبر في 8 متاع الليل في ملعب حماد العقربي في رادس. الناخب الوطني معين الشعباني باش يعقد ندوة صحفية خاصة بالمقابلة هذه يوم الأربعاء القادم 23 سبتمبر في 6:30 متاع العشية في قاعة ندوات في ملعب رادس. كذلك الإطار الفني للمنتخب برمج ثلاثة حصص تدريبية قبل مباراة بوتسوانا المبرمجة يوم الاثنين 28 سبتمبر في 8 متاع الليل كذلك نفس التوقيت في ملعب رادس ديما من في ملعب محمد العقربي في رادس. والتحضيرات تنطلق للمقابلة هذه مباشرة بعد مباراة أوغندا يوم 25 سبتمبر والندوة الصحفية الخاصة بالمقابلة هذه باش يعقدها معين الشعباني يوم 27 سبتمبر في 6:30 ديما في نفس المكان في قاعة ندوات في ملعب محمد العقربي في رادس. أذكركم بقائمة الملاعبين اللي تم دعوتهم للمشاركة في الزوز مقابلات هذوما أيضا في المقابلة الودية ضد المنتخب المالي يوم 2 أكتوبر في انتظار برمجة مقابلة أخرى ودية يوم 6 أكتوبر ضد منتخب أفريقي في انتظار الاتفاق مع أحد المنتخبات الأفريقية. بالنسبة لقائمة الملاعبين اللي تم دعوتهم ثلاثة حراس مرمى أيمن دحمان صبري بن حسن مهيب الشامخ، تسعة مدافعين علي معلول محمد نصراوي منتصر الطالبي آدم عروس على غرام يان فاليري معتز النفاتي أمين الشيرني ومحمد أمين بن حميدة، سبعة لاعبي وسط الميدان الفرجاني الساسي سامي شوشان عيسى العيدوني حمزة رفيع أنيس بن سليمان محمد علي بن رمضان واسماعيل الغربي، وسبع مهاجمين اللي هما سيباستيان تونيكتي حازم المستوري ريان اللومي صادق قديدة خليل العياري الياس العشوري وسيف الطيف. فريق الأكابر باء للاتحاد الرياضي المنسيري لعب اليوم مباراة ودية مع المنتخب الوطني التونسي لأقل من 20 عام في ملعب مصطفى بن جنات بالمنسيري انطلاقا من الأربعاء متاع العشية بإدارة الحكم حمزة المسليني. النجم الساحلي استأنف أمس التمرين بعد راحة بخمس أيام كان منح الإطار الفني بقيادة الفرنسي كريستيان باركوني لاستعداد للمرحلة القادمة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي توقف شهر تقريبا فسح المجال لمنتخبنا كما كنا نحكي منذ قليل. حصة تدريبية اليوم الأمس تم احتضانها ملعب الصونرجان في القنطاوي في حمام سوسة، تتواصل التدريبات كذلك في نفس المكان والتركيز على الإعداد البدني للملاعبية في المرحلة الإعدادية هذه. غدوة تتلعب المقابلات المتأخرة من البطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في الأربعة متاع العشية مباراة لحساب الجولة الأولى ذهاب في ملعب حي المطار في بنقردان اتحاد بنقردان يستضيف نادي حمام الأنفة تحكيم لنضال الطيف، وكذلك في الجولة الرابعة ذهاب فما زوج مقابلات باش تلعبوا غدوة في الأربعة متاع العشية النادي الإفريقي مع ترجي جرجيس تحكيم حمزة جعيد ونادي الصفاقسي ضد النادي البنزرتي تحكيم لحسام بن ساسين. في المقابلات الودية المبرمجة اليوم في 3:30 متاع العشية هلال الشابة ضد سبورتينغ الموكين، ملعب الجابسي ضد اتحاد الطاوين تحكيم حسن السلمي، شبة القيروان مع مستقبل سيمان تحكيم سفيان نجبارة، هلال مساكن مع ملعب السوسي ونادي القربي مع بعث بوحاجة تحكيم لي طاهر تليش. غدوة الأحد فمجموعة من المقابلات الأخرى الودية تحضيرات الأندية متاع الرابطة المحترفة الثاني الأولمبيك الكاف في 3:30 متاع العشية يواجه جندوبة الرياضية تحكيم خليل الهرمي، مستقبل والقلعة الرياضية مع مكرم المهدية التحكيم جاسر جيرات. غدوة في 3:30 كذلك

جمعيه ريانا مع جمعيه مجرين تاع كيم رضوان بالواعر، وفي الاربعاء مثل العشيه غدوه في ملعب 2 مارس في صفاقس نادي محيط قرقنه يستضيف والدين اتحاد قصور السيف تحكيم لمنتصر عمار. في بطولة أفريقيا للأمم للأصغر للمقامة حاليا في أبيجان في الكوت ديفوار، منتخبنا الوطني التونسي للأصغر يواجه بعد قليل في مدينة نص النهار ديما بتوقيت تونس تقريبا بعد ساعة وربع من الآن المنتخب الكاميروني في ربع نهائي بطولة أفريقيا، وإن شاء الله الترشح لمنتخبنا الوطني التونسي. في تعيينات حكام الجولة الثالثة لبطولة قسم النخبة أكابر لكرة اليد تلعب اليوم في الخمسة متاع العشية، المنزه الرياضي مع النجم الساحلي تحكيم حناشي وعليات، نصر طبلبه يستضيف بعث بالخيار تحكيم بنداح والزغلامي، في الخمسة متاع العشية كذلك نادي كرة اليد بجمال في درب الأجوار يستضيف سبورتينغ المقيم في قاعة جمال تحكيم غريني وعتي طلا، جمعية الحمامات تستضيف نادي ساقيت الزيت تحكيم شرد ومنفضل، في نفس التوقيت في الخمسة متاع العشية اتحاد منزل تميم مع النادي الإفريقي تحكيم ثنائي سوسية وشوشان، في حين في الخمسة ونص متاع العشية في قاعة رشيد خوجة في المهدية مكرم مهدي تستضيف الترجي التونسي التحكيم الثنائي من أحمد شعبان. في الكرة الطائرة في مقابلات دور ثمن النهائي لبطولة أفريقيا للأمم المقامة حاليا في قبة المنزة اليوم منذ قليل انطلقت مباراة رواندا غامبيا في نص النهار، في ثلاثة متاع العشية غانا تشاد، وفي ستة متاع العشية المغرب الكونغو الديمقراطية، غدوة لحد فما زوج مقابلات في قبة المنزة، في ثلاثة مصر أفريقيا الوسطى، وفي ستة متاع العشية غدوة الجزائر ضد كينيا. نهاية الأخبار الرياضية، أجمل تحيات علي المنصوري برجب هيثم والناس في الإخراج التقني، تحياتي مقدم الميكرو شوقي الحمادي، يقول لكم شهية طيبة للجميع.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com. وأرسلت مثلا قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: لا في العير، لا في العير ولا في النفير، ولا في النفير. نهاركم طيب. لا في العير ولا في النفير مثل يضرب للرجل الذي لا يصلح لمهمة ويحتقر لقلة نفع. العير هو قافلة الإبل أو الحمير وأطلقت على كل قافلة، والنفير هم القوم ينفرون معك أي يناصرونك في القتال. وأول من قال المثل أبو سفيان ابن حرب. وكان أبو سفيان راجع بقافلة كبيرة من الشام فيها أموال طائلة لقريش وفيها تجارة عظيمة. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في هيك الوقت في المدينة مع المهاجرين والأنصار، ووصلته أنباء عن القافلة وبعث عيون تترصدها وعزم إنه يفكها من المشركين وتوجه بالمسلمين في اتجاه بدر.

0: أبو سفيان تفطن العيون اللي أرسلها الرسول، وقرر إنه يخلي بدر على يساره ويرجع لمكة من طريق آخر، وبعث القريش يستنفرهم ويطلب منهم إنهم يرسلوا له حماية، لأنه حس بأنه القافلة في خطر. وبالفعل خرجت قريش لنصرة القافلة، وكان قوام جيشها نحو 1300 مقاتل، ومعاها 100 فرس و600 درع وجمال كثيرة لا يعرف عددها. أبو سفيان كيف حاد عن الطريق الأصلي، تأكد من سلامة القافلة، وعرف إنه باش يوصل العير سالم المكة، وإنه ما عادش محتاج لمؤازرة قريش. فأرسل إلى زعماء قريش برسالة يقول لهم فيها اللي القافلة منعت واللي نجموا يرجعوا المكة، ولكن أبو جهل ما قبلش وقال والله لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم فيها ثلاثا فننحر ونطعم ونسقي وتعزف لنا القيان وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا فلا يزالون يهابوننا أبدا. وكان جيش قريش مؤلف من قبائل كثيرة أطاعت كلها أبا جهل وواصلت التقدم في اتجاه بدر، إلا قبيلة بني زهرة انشقت عن الجيش ورجعت لمكة من طريق الساحل، وفي هاك الطريق اتعارضت هي والقافلة اللي على رأسها أبو سفيان. أبو سفيان كيف راهم راجعين وحدهم عرف اللي هما تخاذلوا، وقال لهم يا بني زهرة لا في العير ولا في النفير، وأرسلت مثلا. ومعنى لا في العير أنهم لم يكونوا ضمن القافلة التي انطلقت من الشام إلى مكة، ومعنى لا في النفير إنهم تقاعسوا عن الحرب ولم ينفروا مع من نفر. وتلاقى جيش المشركين مع المسلمين في بدر، وكان شعار المسلمين في المعركة أحد أحد. ورغم كثرة عدد المشركين فقد نصر الله المسلمين وقلل أعداد جيش قريش في أعينهم وكثر أعدادهم في عيون أعدائهم، وقتل أبو جهل في المعركة. وكانت من نتائج غزوة بدر أن قويت شوكة المسلمين وزادت مهابتهم في المدينة وما جاورها، وصار لهم مصدر جديد للدخل من غنائم الجهاد. ويقول تعالى في غزوة بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. نسأل الله أن يجعلنا من المتقين الشاكرين المنيبين، وأن يجعل الأمان بأرضنا مضرب المثل الطيب. إلى اللقاء مع أميرة غنيم وخميس مسعد.
1: وأرسلت مثلاً. قراءة في دلالة الأمثال وبحث في جذورها الثقافية والتاريخية.
2: الشهر.
3: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقرا نتكلم في التليفون
4: مع اريدو في الغونتري. قول الو واربح كادو. خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعه باش تربح ابونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش. عرسه لحتى 30 سبتمبر.
5: اريدو طور عالمك.
6: نيوتيك عسلامة ومرحبا بكم. لطالما بدأ الذكاء الاصطناعي الخارج عن السيطرة مادة خالصة للخيال العلمي، آلة تتفوق على صانعيها وتتعلم كيف تحمي نفسها ثم تنقلب على البشر كما في الأفلام نتاع ماتريكس ولا تيرميناتور. لكن في بعض أكثر التحذيرات المرعبة المتواردة اليوم، لا تأتي هذه التحذيرات من كتب الخيال، بل من باحثين يخدموا داخل الشركات اللي تطور الأنظمة هذه. فخلال هذا الأسبوع استقال جاكوب كوكسين من شركة لونتروبيك بعد تجربة سابقة في الأوبن آي آي، واتهم الشركتين بأنهما تقامران بحياة البشر في سباقهما نحو تطوير ذكاء فائق قادر على تحسين نفسه. والأشد وقعا أنه إيفان هوبنغر كبير الباحثين في أنتروبيك لم يرفض هذا التحذير، بل قال أنه يقدر بأكثر من 10% احتمال أنه يؤدي الذكاء الاصطناعي للقضاء على البشر خلال العقد المقبل. ومن قراءات في الصحافة الأجنبية تبرز 4 سيناريوهات يتكرر التحذير منها، وإن اختلف الخبراء بشدة في مدى احتمالها أو قربها. الاحتمال الأولاني هو آلة تطور نفسها حتى تصبح أقوى من صانعيها، واللي هو من أكثر السيناريوهات إثارة للقلق، ما يعرف بالتحسين الذاتي المتكرر، يعني أن يستخدم النظام قدراته لتطوير نفسه ثم تصبح النسخة الأكثر تقدما أقدر على تحسين ذاتها مرة أخرى، فتدخل العملية في حلقة متسارعة يقل فيها اعتماد الآلة على التدخل البشري. الخبراء حاليا يشوفوا أن الأنظمة الحالية ما تزال في نهاية المطاف، وأن بعض الحالات اللي وصفت بأنها تمرد صارت أثناء اختبارات أعدت خصيصا لمعرفة كيف ستتصرف النماذج إذا طلب منها محاولة الهروب أو الاختراق. وبذلك يبقى الخلاف كبيرا حول المسافة اللي تفصل قدرات اليوم عن سيناريوهات فقدان السيطرة الشامل. نجيو للسيناريو الثاني اللي هو الأسلحة البيولوجية في الأيدي الخطأ. لا يشترط السيناريو الثاني أن تقرر الآلة من تلقاء نفسها إذاء البشر، فقد يكفي أن تمنح أشخاصاً أو جماعات خطرة قدرات لم تكن متاحة لهم من قبل حتى يسير الخطر. المدير التنفيذي لمنظمة التكنولوجيا ضد الأرهاب يقول إنه الخطر الأكثر إلحاحاً حالياً هو إساءة استخدام النماذج المتقدمة لا ثورتها وحدها على البشر، ويحذر خصوصاً من نماذج أزيلت منها قيود السلامة وأصبحت متاحة على الأنترنت، بما قد يتيح لمجرمين أو جماعات مسلحة أو دول استخدامها للمساعدة في تطوير أسلحة بيولوجية. وتجي المخاوف نفسها في المجلات العلمية اللي تعبر عن قلق داخل أوساط السلامة من هجمات بيولوجية واسعة النطاق واختراق شبكات الكهرباء والبنية التحتية واستغلال قدرات الذكاء الاصطناعي لتنفيذ أضرار كان إعدادها يتطلب سابقا خبرات وموارد أكبر بكثير. السيناريو الثالث اللي هو الخوف من خسارة سباق الذكاء الاصطناعي اللي فجر حرب كبرى، لأنه في محاولات بحثية درس باحثون ما قد يحدث إذا اعتقدت الصين مثلا أن الولايات المتحدة على وشك امتلاك نظام يمنحها تفوقا استراتيجيا لا يمكن احتواء. رد الفعل العقلاني عندئذ قد يشمل التجسس والتخريب والهجمات السيبرانية، وربما يتدرج إلى التهديد المباشر بالقوة، بما يفتح الباب أمام سوء تقدير وتصعيد بين قوتين عظمتين. ويحذر الباحثون من أن منطق السباق الأمريكي الصيني صار عائقاً أمام التباطؤ، فإذا كان من يملك الذكاء الفائق سيمتلك وفق هذا التصور مستقبل القوى الاقتصادية والعسكرية، فإن كل طرف يخشى أن يكون التوقف أكثر خطورة من الاستمرار. ولهذا يدعو الباحثين الرئيس الأمريكي ونظيره الصيني إلى قمة تضع حدوداً مشتركة لما ينبغي عدم تجاوزه. نجيو للسيناريو الرابع اللي هي الآلة اللي تضغط الزناد والإنسان يخرج من دائرة القرار. السيناريو هذية بدأ يأخذ شكل عملي في الميدان العسكري، فالذكاء الاصطناعي يدخل في أنظمة الاستهداف والطائرات المسيرة وسلاسل القيادة، فيما تتزايد المخاوف من أن تصبح سرعة اتخاذ القرار أكبر من قدرة البشر على الإشراف الفعلي عليها. ويستعيد الباحثون الفيلم القصير اللي قدمه رائد الذكاء الاصطناعي عام 2017، وتخيل فيه طائرات صغيرة مستقلة تستخدم التعرف على الوجوه لاغتيال أهداف بشرية، وبعد نحو عقد يشوف الباحثون أن أظهرة انتقال الأسلحة فعلاً نحو مستويات متزايدة من الاستقلالية في طور التقدم. ومن المفارقات أن البحث عن قاعدة للسيطرة يعيد بعض الخبراء إلى الخيال العلمي نفسه، فالكاتب إسحاق إسموف تخيل منذ أربعينيات القرن الماضي قوانين الروبوتات الثلاثة: ألا يؤذي الروبوت إنساناً أو يسمح بإيذائه، أن يطيع أوامر البشري ما لم تتعارض مع القانون الأول، أن يحمي نفسه ما لم تتعارض حمايته مع القوانين السابقة. الوقت ربما قد حان للتفكير جديا في غرس مبادئ مماثلة في الأنظمة الحديثة وعدم تقديم وصفات تقنية جاهزة للنماذج فائقة التعقيد، لكن قد تشكل بداية بسيطة لنظام ضبط ومراقبة يطالب به الكثيرون. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا خاطر تبعتونا، نتلقى غدوة إن شاء الله.
3: إشهار هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي، نقرأ نتكلم في التليفون
4: مع بوليدو في الغونتخي، قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديركت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
5: أريدو طور عالمك. نيو تيك
2: مع ريم الهاني.
7: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية، خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي وتونس الكبرى وبنزرت، حيث تتراوح أعلى الكميات بين 20 و 40 ملم وتصل محليا إلى 60 ملم مع تساقط البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. في إطار الحرص على حسن التصرف في أملاك المجلس الجهوي وحمايتها وتثمينها، انعقدت بمقر ولاية زغوان جلسة عمل خصصت للنظر في الوضعية العقارية والمالية لأملاك المجلس الجهوي بزغوان التي تمت إحالتها إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بمقتضى الفصل التاسع من القانون الأساسي عدد 4 للسنة الماضية المؤرخ في 12 من مارس 2025 المتعلق بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل يومي 19 و20 من سبتمبر الجاري بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. ختاما، في إطار متابعة مخرجات جلستي يومي 26 من أوت الماضي حول تأمين المسؤولية العشرية بالنسبة لمشاريع البناء والأشغال العمومية باعتبارهما ركيزة أساسية للرفع من مؤشرات التنمية وضمان حقوق صاحب المنشأة في صورة وقوع أضرار ناجمة عن عيوب في البناء، أشرف والي سوسة سفيان التنفوري على جلسة عمل في الغرب. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير.
2: وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
1: عسلامة مدام.
0: مرحبا،
1: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
2: إن شاء الله.
1: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايش. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء الكل، امشيوا في الفضاء، حاوصوا، امشي امشي امشي.
0: زينب اخدم معاهم،
1: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. زينب شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
3: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
4: البصمة

0: البصمة، ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: تخيل معايا إنك في لحظة تحل عينيك، تلقى روحك ما عادش واقف على الأرض، ما فماش شارع، ما فماش دار، ما فماش مدينة. قدامك كان سواد كبير ونجوم ما شفتهمش بالطريقة هذه قبل، وتحت منك الأرض زرقاء صغيرة وهادية. وفجأة تفهم حاجة، انتي اللي كنت طول عمرك تشوف السماء من الأرض، توا وليت تشوف الأرض من السماء. هذه الحكاية بدأت من آلاف السنين، وقت اللي الإنسان كان يرفع راسه للسماء ويسأل شنو فما غادي، وهل نهار من نهارات نجمو نوصلو. الحلم هذا كان في البداية مجرد خيال، ولا مع الوقت علم، والعلم ولا سباق، والسباق ولا صناعة كاملة تغير في مستقبل العالم. صواريخ تطلع، أقمار صناعية تدور، مركبات تسافر في الفضاء، ووراء كل إنجاز من الإنجازات هذم فما إنسان. إنسان مستعد يبعد على الأرض آلاف الكيلومترات ويعيش في عالم ما فيهش لا فوق ولا تحت بالطريقة اللي احنا نعرفوها. أما السؤال مش كان كيفاش الإنسان يوصل للفضاء، السؤال هو شنو يصير للإنسان كي يوصل غادي، شنو يحس كي يشوف الأرض من بعيد، شنو يفكر كي يعرف اللي بينه وما بين بلاده آلاف الكيلومترات، وهل الفضاء هو مجرد تكنولوجيا وصواريخ واكتشافات، ولا هو زادة رحلة داخل الإنسان، رحلة تخليه يعاود يشوف الأرض والحياة وحتى روحه بطريقة مختلفة. والحكاية تولي أقرب لينا كي نعرفوا اللي تونس زادة عندها ناس حلموا يكونوا عندهم بلاصة في العالم هذا، ناس ما شافوش صغر البلاد اللي هما عايشين فيها كحاجز، شافوا دافع باش يحلموا أكبر. اليوم باش نحكيوا على الحلمة وكيفاش ضيفنا حول حلمته إلى مسار حياة. باش نحكيوا على اللحظة الأولى اللي تولدت فيها الفكرة في مخ طفل صغير، وعلى طريق طويل ينجم يحول الفكرة هذه إلى واقع. باش نحكيوا زادة على الثمن اللي خلصوا الإنسان باش يوصل الحاجة عمرها ما كانت سهلة. والأهم باش نحكيوا على تونس من خلال تونسي آمن بأنه تونس عندها مستقبل في عالم الفضاء. حاضرين باش تعيشوا معنا تجربة الإنسان المهندس الباحث اللي ارتبط اسمه بعالم الفضاء. أنا مروى الزيدي وهذه البصمة.
0: البصمة
1: مرحبا بكم، أهلا وسهلا بالجميع. برنامج البصمة ينطلق الآن، وسعيدة جدا بأنه يكون حاضر معنا شخصية من الشخصيات. هو في الحقيقة فما أشخاص ينجحوا في الوصول إلى أماكن بعيدة، وفما أشخاص يجعلوا وصولهم رسالة لمن جاء من بعدهم. ضيفنا اليوم تونسي هز معاه الفضول، الشغف بالهندسة، والإيمان بأنه الأحلام الكبيرة لا تعترف بالحدود، من تونس لفرنسا ثم للولايات المتحدة الأمريكية، وصولا إلى وكالة النازا ومختبر الدفاع النفاذ. كان الطريق أكيد مليء بالتعلم والتحديات والعمل الجماعي. اليوم باش نتعرفوا على الإنسان وأيضا على المهندس وعلى خطة قليلا ما نجدها ونجد أنه يشغلها تونسي. البصمة يرحب اليوم بالمهندس التونسي محمد عبيد. المسيرة المهنية الحافلة بالإنجازات في طليعة تكنولوجيا الفضاء والهندسة والابتكار الأمريكية، أهلا وسهلا ومرحبا بك دكتور محمد. مرحبا
2: بك، عايشك، بارك الله فيك، وشكرا على جيبني لهنا البصمة.
1: يعيشك، سعداء جدا بهذا الحوار معك، وإن شاء الله يا رب يكون حوار شيق لسادة المستمعين والمستمعات. اليوم المهندس التونسي محمد عبيد كان نقول له قدم روحك، كيفاش يعرف بروحه؟
2: تونسي؟ صفاقسي؟ تونسي
3: سفيرسي تونسي تونسي سفيرسي شكون قرب لول
2: بديت سفيرسي تونسي ايفيدامون مي لا انا كيما يقولوها انا شاب انجينيور في في علم الفضاء كما يقولوا عندي برشا سكارز سميهم انا تفكيرات وفي العلم الفضاء اللي قمت بهم الحق الاكسبيرينس نتاعي سافا ما اكثر من 25 سنه في فيه اشتغلت من المركبه الفضائيه حتى الوصول للمريخ
3: من المركبه الفضائيه للمريخ
2: المركبه الفضائيه
3: مسيره قد عمرها
2: بدأت من قديش أبو بخير 25 سنة
3: من المركبة للمريخ باش نحكيو على هكا 25 سنة هذوكم أمانة شنهزك التالي
2: نوخروا
3: حتى لين نوصلوا للطفولة أحكي لي شنو
2: طفولة والله إيش باش أقول لك أنا حق مليانة صغير أن نحب برشا التخنتيب فهمني نحب ان كيما نقول تخنتي باش معناها معناها لا نحب مثلا اذا عندك امبريمونت معدومه نحب نفركها
3: بربش
2: عندك ترزم شي طيشه هات نحلق بالكل شيء فهمني نهار شفوسته وكل شيء

0: J'étais très affiné à la science, tout ce qui est très intrigué, que j'ai des curiosités. Beaucoup de questions qui me posent. J'hésite pas باش نعمل حاجه اللي ما نجمش نوصل لها.
1: شكون اللي كان يسمعك السؤال مع عند الوليد الصغير ويجاوبوا عليه؟ شكون وقتها في العمر هذاك كان هو اللي يدفع فيك القدام؟
0: والله عمي وخالي والاستاذه فهمني والوالد والوالده، كل واحد عنده الريبونس نتاعهم، كل واحد والريبونس نتاعهم. واحد يقول لك خرافه، والاخر يقول لك حاجه تكنيك، والاخر يقول لك مي يابي توجور دي ريبونس ان بو انتريسونت.
1: كنت وقتها تتفكر او تتخيل روحك تجي نهار من نهارات وتدخل العالم هذا، عالم علوم الفضاء؟
0: احنا حبيت نظن نولي استرونوت. علاش؟ خاطر الاسترونوت سي كيك شوز فريمون تري معناها باسيونين، نتفرجوا على التلفزه. انا نحب برشا الاسترونومي، تغزر الفوق تلقى النجوم والكواكب وكل شيء، سي تري فاسينون. معناها علم معناها يا با دو ليميت، فهمني. دونك هذاك شي تري تري فاسيني بالحكايه هذيك. دونك نحبه، مي سافيتاري نحب نخدم فيه. ما سي با ماهيش في الخيال نتاعي، انا يعني من نهار مش نخدم في الحوايج هذوما، فهمني. نعرف الحلم نتاعي في الدومين هذاك، وذاك هو.
1: وشكون قادك باش وصلت لهالحلم هذايا؟ معناها تحقيق الحلم هذا شكون عاونك باش قدمت؟
0: واش كي وصل ليزيفينمون صارت كما حكيت نتاع تشالنجر 1986، سيتي ايفينمون كريتيك، فهمني، اللي في الحياة نتاعي اون كلكو سورت. اش صار هو سي ليكسبلوزيون نتاع لانابيت تشالنجر، دي استرونوت معناها توفاو في الاكسيدون هذاك. دونك كيف اللي بدل اعطاني معناها بيرسبكتيف على الحياه، وعلى سورتو بيرسبكتيف على الاسباس. قال لك الاسباس سي ان دومين ان بو سي ان دومين او ريسك، معناها الريسك بالخدمه نتاعو سي ديفيسيل وكل شيء. دونك قلت انا قلت باهي داكور اوكي سي تري انتريسون سي تري بون، مي انا شنو نحب نعمل توا؟ نحب نلقى اون فاسون بور الحاجه كيما هذيك ما تصيرش، ان تانك انجينيور، ان تانك شيرشور، ان تانك كومون ايفيتي
1: انه ما عادش تتعاود هاك الحادثه هذيك.
0: اكزاكتومون الحادثه هذيك. مي اذا نرجع قبل نجمع عني نعطيك حكايه صغيره ماني ممكن تعجبك الحكايه هذه. جاتي الله يرحمها كانت ديما تحكي لي على خالي، خو الوالده خالي والعمي،
1: خو الوالده خالك
0: خالي. ايوا دونك تحكي على خالي سي حبيب معزون. هو كان وطني معروف على ليبوك، معناها في قبل الاستقلال وكل شيء. في سفاق السما شارع حبيب معزون، تما لسال حبيب معزون وكل شيء. اش كانت تحكي لي عليه؟ كانت ديما تحكي لي هو سيتي انجينيور، سيتي ان جيولوجيست. الى عنده جوج حيات، عنده حياة نتاع جيولوجيست، حياة انجينيور كل شيء، وحياة مناضل قبل الاستقلال. في الحياة الجيولوجيست كان ديما يحفر، يمشي ان طونك جيولوجيست يعمل يحفر، يطلع في الماء، طلع الماء في قرنه سيتي ديفيسيل، طلع الماء في قرنه، طلع الماء في برشا بلايص في السود. مي كانت تحكي قالت لي وقت مدير كان برشا في السود نتاع صفاقس يحفر برشا ثميكا ويرجع، يحفر برشا ويرجع، فهمني. وبعدين جاها وقال لها نهار، قال لها يا امي البيا راني عندي تري غران كادو جو في لوفخير ا تونيزي وقت ناخذ المستقبل نتاعنا، فهمني. دونك انا هيك الانتريغاسيون لو فات نتاع الانجينيور هيك الاركيولوجي كيفاش تحفروا كيفاش تعملوا وكذا سما انورمومون معناها انتريغا سما معناها بعثتني الدومين نتاع الانجينيور لو مين نتاع ريشيرش وكل شيء.
1: وفي الجينات زاد.
0: نعم
1: في الجينات. يعني جيناتكم فيها الحب هكا البحث وحب انك تهدي حاجه لتونس.
0: اكزاكتومون فيما اكزاكتومون ايش صار؟ طلع بعد الاستقلال شكون لي زاني 70 حاجه لقاو ثم بترول في البارتي هذيك في دونك صار هو الى ديكوفير ثم البترول على ليبوك هذاك قبل الاستقلال وما حبش يقول عليه وموا ما حبش يقول على القراب قراب ما حد يقول لك دون لك او يعرفوا ما يخرجوش فهمني. دونك هيك الهستوار فريمون سما ديما تحكي لي فيها انا واش عمل وكيفاش وفهمش ديما جيت تري كيوريو دو سيت فيلا. دونك هذيك سيتي لا في نتاع الشيرشور نتاع الانجينيور وكل شيء.
1: هذه تغرست فيك غرست هذيك الحق وخذيتها مع من العائله معناها من جده اللي حكيت لك هالحكايه هذه باش اليوم زاد انت تهدي هديه كبيره لتونس تمثل تونس احسن تمثيل. الحقيقه معناها وقت اللي الواحد يسمع بالمسيرة العلمية متاعك وبالإنجازات اللي قاعدة تقوم بها من يجب كان يقول فخر كبير لبلادنا ويظهر لي كما خالك هدية
0: إن شاء الله جسي نحاول نعمل
1: تواضع منك
0: احنا شو نعمل شوية شو يقولوا احنا كل جينيراسيون البيوت متاع الجينيراسيون متاعي هو أن الجينيراسيون اللي بعنا تعمل ما أحسن منها.
1: وي.
0: فهمني؟ إذا ما نجموش يعملوا ما أحسن منا

0: نكملوا معاك بموقفنا في نقطة يعني التاريخ اللي مشى فيه الأستاذ محمد عبيد والمسيرة العلمية الكبيرة. أنا حبيت نسألك سؤال وذولي باش نختم بيه لأنه تقريبا التوقيت وفي متاع المداخلة متاعك القصيرة بالنسبة لليوم واللي كنت خطفة الحقيقة في حضورك لهنا لتونس. وقت النجاح هذيك، اللحظة هذيك متاع النجاح، وقت اللي بيرسيفرانس عملتك السكسي هذيك، حسيت بالفخر المهني وإلا حضرت بين عينيك تونس؟
1: والله الفخر مهني قبل كل شيء، فهمني، على خاطر خدمنا الحكايه هذه بوندون دي زاني، عملنا برشا دي تيست معناها تمارين وكل شيء باش تخدم الحق. سا سي تري بيان باسي، معناها مشات معناها انا بين فوق كما يقولوها، فرح كبير جدا. وكذلك en même temps خاطر خدمنا برشا عليه، دونك نعرفوا اللي هي سا لي مارشي، معناها كونفي اون افي كونفيونس فهمني اللي هي الحق سا لي مارشي. دونك كما يقولوها ميشن اكومبليشد،
0: مهمة نجحت ووصلت. وتونس وين وقتها؟
1: وقتها جوست ابخي بعلاك يظلي 10 مينوت 15 مينوت، وقتها حكيت مع يظلي سي عارف وقتها ما نعرفش راديو تلفزيون ولا حاجة، عملنا بتيت انترفونسيون حكينا شوية كل شيء. هذاك ديفينيتيفمون سيتي لو دوزيام تروك، علاش؟ خاطر تم برشا توانسة على ليبوك يتبعوا في الديرولمون، ديرولمون متاع الميسيون، برشا ناس يتبعوا فيها، يبعثوا لي هاي فين وصلتوا ايش عملتوا اتسيتيرا. دونك سيتي فريمون تري اكتيف. هذيك حق حاجه تعمل كيف لي جون لي سانتيريس، فهمني؟
0: هذه 2021، احنا اليوم في 2026 ونوصلت الحلمه هذيك، وين ماشيين باحلام المستقبل مع طبعا طرق باب المريخ، طرق باب مارس، وطرق العالم هذايا اللي اكيد حلمتك سي محمد. هو
1: بالطبع الحلم نتاعي، معناها الحلم نتاعي تحقق، حلم الاحلام تحقق، فهمني؟ لا كون بعد نروح الحلم اللي بعده، نحطوا على القمر مره اخرى. معناها الميسيون اللي بعدها كومبلكسيتي اللي كون فايسي دو مش نريزو كيما نخدموها. دونك ديما نلوجوا على حاجه كالعاده ما اصعب، باش خلينا ديما
0: في رحله المتاعب. باش نعطيك بعض الاسئله اللي باش نختموا بها، وبرنامجنا اسمه البصمه، باش نسالك وانت تجاوبني باجابه هكا قصيره. شخص ترك بصمه في حياتك سي محمد؟
1: خالي.
0: خالك.
1: سي حبيب معزون.
0: قرار واحد غير مسارك. لازمها تفكير هيك.
1: كله القرارات كلهم راهم،
0: اما هو القرار اللي خذيته وغير المسار الكل.
1: ارجع لي بعد.
0: نرجعوا اللي بعده. الفشل اللي علمك ولا النجاح اللي علمك؟
1: الفشل ما هو فشل كان شيء متعودش معناها تعودوا، كان تعودوا سيفاي فشل. انا ما تحب حاجه قصيره.
0: مثالش خلي لك فرصه باش تحكي.
1: فازي الفشل اش تحبني اعاود للكيسيون؟
0: الفشل هو اللي علمك واكثر من النجاح ولا العكس؟
1: الفشل.
0: الفشل اصعب كلمه سمعتها.
1: امبوسيبل.
0: قالوا لك ما تنجمش؟ قالوا لك امبوسيبل تنجح.
1: لا تنجح ولا تعمل هذاك ولا حاجه.
0: مكان في تونس عندك مع ذكرى خاصه؟
1: شابه.
0: وانت اصيل صفاقس؟
1: صفاقسي.
0: اما علاش الشابه؟
1: عندي برشا مغامرات في الشابه، مشيان لها العيشه فيها وكل شيء.
0: حاجه ما يعرفوهاش الناس على الاسم الكبير المشهور في المجال نتاعو محمد عبيد، حاجه ما يعرفوهاش عليك شنو؟ قول هنا اليوم معناها في البصمة.
1: حاجة ما يعرفوش عليا.
0: في طبيعتك، في تصرفاتك، في
1: أنا مقلق.
0: مقلق.
1: لا ممكن ما نحكيش نقولها بال
0: قول هنا ونحاولوا نترجموا. مثال
1: صغار ديما
0: تعبهم.
1: اكزاكتومون.
0: ربي يفضلهم.
1: بوكو دينيرجي الحبابني كما يقولوا، هذاك متعب. انا اكزاكتومون.
0: قبل الاخير السؤال، لو كان قابلت محمد عبيد في بدايه مسيرته شنو تقول له؟ لو كان ترجع توا تقابله في بدايه مسيرته، تقابل روحك تغزر للمرايه وانت مازلت ما بديتش، شو تقول له؟
1: اللي نقولوا للشباب الكل، معناها بيرسيفيري فهمني، معناها don't give up. Je crois là, don't give up.
0: ما تقفوش, ما تسلموش.
1: Exactement. اللي يقول لك, تعرف l'expression, les chiens aboient, la caravane passe. C'est exactement ça.
0: الكلاب تعوي والقافلة تسير. آخر سؤال قبل ما نمشيو للفقرة الأخيرة في البصمة. بعد كل ما حققته, شنية البصمة اللي تحب تخليها لتونس؟
1: اللي tout est possible. فهمني. والle plus important, اللي هو الشباب اللي بعد يعملوا مخير.
0: إن شاء الله يا رب. قدمك مجموعة من الأوراق, باش تختار لنا منهم واحدة ولا اثنين في ختام المشوار وتحكينا عليها. ترى شنو اخترت
1: من عليها؟ أي. عليها.
0: أعبر. اختار. اخترت.
1: أوكي.
0: الحلم.
1: الحلم.
0: أحكي لي.
1: نحكي لك الحلم متاعي, كما قلت لك, قلت عاودوا مرة برشا مرات, هو لأنه الشباب يعملوا ما خير مني. الحلم هو أنه معناها هذاك
0: قلت. دريم.
1: دريم.
0: دريم.
1: My dream. My dream. What is my dream? It's interesting.
0: الغدوة توا, ما عادش نحكيو على اللي تعدى. اللي تعدى وحققته سعد على روحه, ما اللي جاي.
1: My dream. كيما يقولوها flying cars, الكرهب اللي يطير.
0: كرهب اللي يطير.
1: وفات نعيشوا في على مارس, هذاك الحلم. مش أنا باش نعيش, باش العباد يعيشوا في على مارس ولا نبعثوا للسونسيو.
0: وهو حلم صعب المنال ولا صعب التحقق ولا تحسه
1: صعيب؟ صعيب, مي فوزابل.
0: فوزابل.
1: إن شاء الله نحضر عليه, نحب نحضر عليه
0: إن شاء الله يا رب. فما ورقة أخرى تحب تختارها؟
1: المستقبل.
0: المستقبل. شو تقول على المستقبل؟
1: مستقبل
0: مش كون الساعة على المستقبل, تحكي على سعيد شخصي ولا على بلادك ولا على أولادك, على شكون؟
1: العباد الكل. ديما الأرى معنى الطموحات متاعك, حاول باش تحققهم. والمستقبل هذا كفين طنك أنت تخمع مستقبل. ديما ثم نجاح. إن فوا تقعد على الماضي, دوال على الماضي,
0: بصمتك في الحياة وحطيتها في عالم صعيب, في عالم يخافوا انه يطرقوه برشا ناس, ولكن نجحت ولله الحمد. مبروك, وان شاء الله ديما هكا دايما تألقك استاذنا, ومرحبا بيك ونورتنا, وان شاء الله الحلمة اللي بديت بالفضاء تتواصل وتكمل ان شاء الله في غوص هذا العالم الغريب. باش نخلي لك الوقت باش تكتب لنا كلمة للبرنامج, للبصمة, كلمة للبرنامج وللناس اللي تتفرج عليك, باش من بعدها تشوف الكلمة هذيك. ونشكرك برشا, نخلي لك كلمة الختام.
1: بارك الله فيك.
0: يعطيك صح.
1: عايشك, بارك الله فيك.
0: مع الكلمات اللي دون فيها ضيفنا اليوم سي محمد عبيد, ضيفنا اللي كنا سعداء جدا بأنه يكون بحثنا هنا في إذاعة المونستير, نشكركم برشا انتم اللي سمعتونا وتبعتونا في برنامج البصمة. في آخر حلقتنا حبينا نقوله في البصمة اللي محمد عبيد واحد من برشا كفاءات تونسية اختارت العلم وخليت الطريق قدامها مفتوح للفضاء, خلت اسم تونس حاضر في مجالات التكنولوجيا والبحث العلمي وعلوم الفضاء, وواحد من الكفاءات اللي خلت الإنسان يقرب أكثر لفهم أسرار الكون. حكايات مختلفة, اختصاصات مختلفة, أمل حلمة واحدة, إنك تؤمن اللي المستحيل ينجم في نهار من نهارات يولي حقيقة. اليوم في البصمة عشنا رحلة بديت من صفاقس, كبرت بالعلم والطموح ووصلت للنازا ووصلت حتى للمريخ. وشعار محمد عبيد وبارشا كيفو هو أنه البصمة هي الأثر اللي تخليه من بعدك والناس تواصل تحكي عليه.

المقطع اللي جاي بموت عليه. دائما لما بدندن بالبيت وبكون مسلطنه دندن هذا المقطع اللي جاي.

0: البصمة. ضيف يمر وأثر يبقى. إعداد وتقديم مروى الزيدي.
1: السواسي، بومرداس، شربان، على الموجة 97.3.
2: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: إشبيكا لعلى إشراردة على الموجة 97.3.

0: في كل برمجة عنا جديد. برمجنا خلينا مرافقينكم في الدار وفي الثنية.
1: تبع الموجة
0: احنا معاكم من الصباح للعشية وفي السهرية. برامج على إيقاع الفن، الموسيقى والمهرجانات. برامج كل الألوان ومع إذاعة المنستير. ما تنسيش

0: الموجة
1: الثانية بعد الزوال على موجتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يتميز الطقس اليوم بنزول أمطار مؤقتا رعدية ومحليا غزيرة بالجنوب الشرقي في الصباح، ثم كثيف السحب بأغلب المناطق مع تواصل ظهور الخلايا الرعدية بالشمال والوسط ومحليا الجنوب، وتكون مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة بأقصى الشمال وبالمرتفعات وبالسواحل الشرقية مع تساقط البرد بأماكن محدودة. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء 2026 ليبيا كونستركسيون إكسبو، المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 من نوفمبر القادم بالمعرض الدولي بطرابلس. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكتروني، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الآجال الممنوحة للمخابر. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة يوم الثلاثاء 22 من سبتمبر الجاري دورة تكوينية بمقره بتونس العاصمة لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وتتمحور هذه الدورة التكوينية حول موضوع إدارة المخاطر والتصرف في الأزمات. تخطط تونس في أفقية سنة 30 و2000 لاعتماد النماذج الجديدة لمكيفات التبريد بغازات غير ملوثة، ما سيمكن هذا الجيل الجديد من تقليص استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف بما يعادل 600,000 مكيف أقل مما هو موجود حالياً. ختاماً، أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية يوم 17 من سبتمبر الجاري عن 100 عملية حجز وإزالة فورية ل 445 نقطة انتصاب عشوائي وفق وزارة الداخلية. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: إذاعة المنستير،
4: برامجنا منكم وإليكم.

0: الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
1: طبع الموجة
0: موعد مع المتعة والإفادة
1: طبع الموجة
0: على موجات إذاعة المنستير.
1: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
0: مساء

0: السويسي السويسي بومردس شربان على الموجة 97.3
1: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raide-store.tn.
2: تمام الثالثة في إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير، صوت بلادي وحب كبير.
2: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازية على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون إقليم الشرق المتوسط معتمد دولينا في مجال التدريب والبحوث في مجال الخرف والزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحية العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في المجال، وفقا لما أعلنه رسمياً اليوم وزير الصحة مصطفى الفرجانية. أكد رئيس قسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي ونائب الرئيس الأول للاتحاد العالمي لطب الأعصاب رياض جويدر أن ارتفاع معدل العمر في تونس يجعل مرض الزهايمر من المسائل الصحية والاجتماعية التي تتطلب مزيدا من الاهتمام باعتبار خطر الإصابة يرتفع مع التقدم في السن. أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك من خلال تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابر. أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري اليوم أن معالجة أزمة الفيضانات تتطلب التركيز على الأسباب الحقيقية والحلول الجذرية بدلا من الاكتفاء بمعالجة النتائج فقط، مشيرا إلى أن الفضلات التي يلقيها المواطن والبناء الفوضوية وغياب الصيانة تمثل أبرز العوامل وراء تفاقم هذه الأزمة. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام الرابعة مع وقفة إخبارية جديدة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
5: إذاعة المنستير،
4: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
6: دقيقة صحة.
7: موضوعنا اليوم هو مرض النقرس اللي نسميه كذلك مرض الملوك، هو ناتج عن ارتفاع حامض اليوريك الأسيد اليوريك في الدم اللي يتسبب في البداية في نقرس حاد اللي يعطينا أوجاع والتهاب في المفاصل خصوصا في الصباع الكبير متاع الساقين، وإذا ما نستعملوش الأدوية اللازمة يولي عندنا نقرس مزمن بتراكم الحامض اليوريك في المفاصل ويتسبب في تهشش في الغضروف وفي العظام، كذلك يتراكم في الجلدة وخصوصا يتراكم في الكلى ويعطينا حجر في الكلاوي وقصور كلوي اللي نجم يوصلنا الدياليز. المداويات متاع المرض هذا ممكنة وممكن نبراو منه المرض باستعمال أدوية اللي تنقص من الأسيد يوريك في الدم، كذلك بنظام غذائي بحيث يلزم نبعده على اللحوم الحمراء ونبعده على الحوت الأزرق وعلى الكحول والفواكه الجافة. مع تحيات الدكتور النصر البرقاوي.
6: دقيقة صحة.
8: لقاءات رياضية.
2: مرحبا بكم مستمعينا في عدد جديد من لقاءات رياضية. نبدأ معكم من توا حتى الخمسة على امتداد تقريبا ساعتين باش يكون الموعد مع المتابعات الرياضية. تعودوا في الوقت هذا يكون الموعد مع نقل المقابلات الرياضية بصفة مباشرة، إن كان ربطة أولى ولا حتى ربطة ثانية، لأن كنت مبرمجة باش تلعب بالسبت ولا حد هذا، لكن بطلب من الأندية نظرا للوضعية المالية الصعبة اللي قاعدة تعيشها تم تأجيل نشاط بطولة الربطة المحترفة الثانية. والموضوع هذا إن شاء الله باش نترقله في النصف ساعة الثانية من ساعتنا أولى باش نحكيه بأكثر تفاصيل حول وضعية النوادي نتاع الرابطة الثانية، وخاصة رفع المنع نتاع الانتداب. الأمور بدأت تتحسن شوية بعد المنحة اللي اعطتها الجامعة نتاع 20 مليون. تباع الموضوع هذا إن شاء الله باش نتناولوه بالنقاش كيف كيف في ساعتنا الأولى في جورنال. تاخذوا فكرة على أهم وأبرز المواعيد الرياضية المنتظرة. كرة اليد بطولة النخبة الجولة الثالثة، نحكيه على كرة الطائرة كأس أمم إفريقيا ومشاركة المنتخب مواكبة الكأس ديفيس بالمونستير. يفترض أنه اليوم الصباح تتلعب مباراة تجمع الزوجي المنتخب التونسي الشرقي وعزيز الواقع. معز الشرقي وعزيز الواقع يلعبوا ضد ثنائي من باكستان، لكن بسبب سوء الأحوال الجوية تأجلت المقابلة هذه. تباعا نتو نشوفوا ناخذوا معطيات جديدة لأنه فما تحسن طفيف في الأحوال الجوية مع أنه المطر توقفت تقريبا في الفترة هذه وفما الشمس. هل سيتم أخذ القرار أنه باش يتم لعب المقابلة هذه اللي بعد باش تعتبر مثل النهائي، لأنه هو منتخبنا متقدم بزوز انتصارات على باكستان في الفردي، يكفي انتصار آخر بشوالو ثلاثة انتصارات حتى ولو في الزوجي ثلاثة انتصارات تعطي تأهل للمرحلة الختامية بالنسبة للمنتخب الصعود للمجموعة العالمية الأولى. هذا بالنسبة لآخر المستجدات تاخذوها فكرة عليها إن شاء الله بعد شوية في الجورنال. في ساعتنا الثانية يكون حاضر معنا كما تعودت نيجي عاشور وأنيس بن حسن باش نحكيوا على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، وأيضا باش نحكيوا على المقابلات المتأخرة للرابطة المحترفة الأولى في برونوستيك. هذا هو المحتوى متاع برنامجنا. توصلكم تحية حمدي لحول في الجانب التقني، معكم سانية البرهومي. مرحبا بالجميع.

0: الماضي 3:17 دقيقة. مرحبا بكم مستمعين في لقاءات رياضية. أكيد أولى الفقرات تكون من خلال المتابعات وأهم وأبرز المواعيد، خاصة باش نحكيو على التنس في المونستير. الجورنال. البداية من الحدث من خلال كأس ديفيز اللي تحتضن المونستير على امتداد يومين، البارح واليوم، واليوم الاختتام اللي أكيد تأجل بسبب الأحوال الجوية. مباراة تجمع الثنائي التونسي الزوجي معز الشرقي وعزيز الواقع بالثنائي من باكستان، تأجلت كما قلنا بسبب الأمطار الغزيرة. باش نزيدو ناخذوا أكثر تفاصيل حول وين وصلت المقابلة والتأجيل وكل التفاصيل تتعلق بالكأس هذه، ناخذوا معنا في المباشر زميلنا ذكر الزرافي. مرحبا بك ذكر.
1: تحية ليك سناء، تحية لكل متابعي إذاعة المونستير. أكيد هو كان مفروض 11 متاع الصباح اليوم مباراة مبرمجة، مباراة الزوجي بين المنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني، عزيز الواقع ومعود الشرقي في مواجهة لمحمد صهيب وعقيل خان، لكن الأمطار والطقس كان موش معناه ممكن مش ملائم، بالتالي تم تأجيل المقابلة مرة أولى مرة ثانية مرة ثالثة، حتى تم اتخاذ قرار من الحكم العام الحكم المغربي بأن المباراة ستلعب في الساعة الثالثة والنصف الآن الملعبية على أرضية الميدان. وأكيد بعد شوية باش تنطلق المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الباكستاني. منتخبنا متقدم 2-0 وفي صوت فوز مباراة زي 3-0 في الأمور تم، لكن فما جزئية إذا قد تقف كي منك الوضعية بتاع تقف كي منك، فإنه المباراة الرابعة تلعب إذا فما إشكالية بالنسبة للطقس نجمه يكتفي الحكم العام مباراة بكذا مقابلات وتونس ترشح للدور القادم. أنا معطى مهم بالنسبة للمرحلة القادمة سنة في رياضة.
0: واضح، يعطيك

صحة ذكر. شكرا لكم، أكيد تلقاو المتابعة فوريا موجودة على صفحتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس مع ذكر وأكيد الصور وكل النتائج. من تنس نحكيو على برنامج اليوم بالنسبة لبقية الرياضات في كرة اليد بعد شوية في الخمسة، خلينا نقوله بعد تقريبا ساعة واربعين دقيقة موعد مع مقابلات بطولة النخبة الجولة الثالثة. المنزه الرياضي النجم الرياضي الساحلي نزهة بولبا يواجه فريق بعث بن خيار، نادي كرة اليد بجمال يواجه سبورتينغ مكنين، جمعية الحمامات باش يستقبل نادي ساقية الزيت، الاتحاد الرياضي التميمي يواجه نادي الافريقي، مكارم المهدية في الخمسة ونص يواجه فريق الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة لكرة القدم كما قلنا لكم كان من المفروض باش تنطلق بطولة رابطة المحترف الأولى، لكن تأجلت الجولة. طبعا بعد الموضوع هذا باش يكون بعد لحظات باش نزيدو نحكي بأكثر تفاصيل حول هذا الموضوع وكل التفاصيل تتعلق بالأسباب وتداعياته ومتى خاصة تطور النوادي في أنها قاعدة تسوي في وضعيتها من أجل رفع المنع من الانتداب باعتبار غدوة آخر أجل مع المنحة اللي عطتها الجامعة التونسية لكرة القدم. التفاصيل تلقاها بعد شوية، لكن مازال موعد مع المقابلات المتأخرة بالنسبة للرابطة المحترف الأولى. غدوة باش يكون البرنامج على نحو التالي: في الأربعاء النادي الإفريقي يواجه ترجي جرجيس، والنادي رادس فيقس يواجه النادي أريال بنزرتي أيضا في نفس التوقيت. كرة الطائرة نحكيه على منافسات الدورة الثامنة النهائي. كرة الطائرة تحتفظ لها فعاليتها بلادنا مهمة جدا خاصة بالنسبة للمنتخب لأنها مؤهلة إلى الألعاب الأولمبية لول والثاني، يعني اللي بشوصلوا للنهائي بشيمشي مباشرة لكأس العالم، واللي يفوز باللقب إن شاء الله يكون لقب 12 من نصيب المنتخب الوطني التونسي. الفوز باللقب يعني المشاركة في الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس. تفهموا قيمة البطولة هذه حتى ولو فني الأدوار الأولى ما تعنيش برشا، ولكن ممكن من نصف النهائي والنهائي بشتولي مقابلات مهمة وخاصة مع منافسين في حجم مصر الكاميرون أو حتى نيجيريا. كرة الطائرة الإفريقية قاعدة تتطور. بالنسبة للمنتخب على مستوى الدور الربع النهائي ضمن الترشح مباشرة بفضل تصدره دوري المجموعات، هو والكاميرون نيجيريا ضمنوا مباشرة ترشح للدور الربع النهائي. تونس بشتواجه في الربع النهائي الفائز من مباراة رواندا وغامبيا، والكاميرون بشتواجه الفائز من مباراة غانا لتشاد. نيجيريا باش تواجه الفائز مباراة المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والفائز مباراة مصر وإفريقيا الوسطى باش يواجه الفائز من مباراة الجزائر وكينيا. هذه بطبيعة الحال نتائج متاع المقابلات متاع الثمن النهائي اللي تلعبوا بين اليوم وغدوة. إلى حد الآن عنا مباراة تلعبت بين رواندا وغامبيا، رواندا ترشحت وفازت بثلاثة أشواط نظيفة. بعد شوية غانا تلعب مع لتشاد، في الستة المغرب تواجه جمهورية الكونغو الديمقراطية، دائما مقابلات في قصر الرياضة والمنزة. غدوة مع ماضي ثلاثة مصر تلعب مع جمهورية إفريقيا الوسطى، وفي ستة الجزائر تواجه المنتخب الكيني. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب، خاصة كما قلنا الأسبوع القادم مش تكون مقابلات مهمة ممكن أقوى في الريتم وفي الفرجة وفي المتابعة وخاصة الرهين كما كنت نفسلكم. هذا أهم وأبرز المواعيد على المستوى الوطني. بعد شوية وبعد الفاصل إن شاء الله باش نحكيه على ملف بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، وما تنسى إن شاء الله في ساعتنا القادمة من الأربعاء للستة باش نحكيه على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم وأيضا المقابلات المتأجلة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: التالية سليمان منزل بوزلفة على الموجة 104.7
1: 104.7
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: مضي 31 دقيقة، أنتم تسمعوا في إذاعة المونستير في لقاءات رياضية موصلين معكم المشوار. حبيت نعطيكم فكرة على انطلاقة مباراة تونس باكستان في كأس ديفيز للتنس. ثنائي تونسي معزل شرقي وعزيز الواقع يلعب توا ضد ثنائي من باكستان محمد عبيد علي خان أكبر ومزمل مرتضى. نلعب في المجموعة الأولى والتقدم لصالح المنتخب التونسي مجموعة لصفر. توا المجموعة الثانية تعادل 40-40، إن شاء الله بالتوفيق المنتخب يحقق الانتصار الثالث وهكا يترشح إلى المجموعة العالمية المجموعة الأولى، واللي هي تعتبر حاجة مهمة في عالم التنس بالنسبة للعناصر الوطنية. مش نحكي وتوع ربط المحترف الثانية وأزمة النوادي بعد تأجيل النشاط. النوادي طالبت الجامعة بتأجيل النشاط بسبب الظروف المالية الصعبة وخاصة رفع المنع من الانتداب. الجامعة كانت تفاعلت مع الموضوع هذا وعطت منحة 20 مليون. بعض النوادي تمكنت من خلاص كل الديون المتعلقة من أجل رفع الانتداب لأنه غدوة هو آخر أجل. فما تقدم كبير على الأقل في عدد النوادي، ولكن ما زلت أمور غير واضحة بالنسبة لوضعيات متاع فرق أخرى وديونها أعمق بكثير. في الموضوع هذا باش نستقبل أنيس بن حسن. مرحبا بك أنيس.
5: مرحبا بك سناء ومرحبا بجميع مستمعي ذات مونستير.
4: قبل ما نخوض في التفاصيل أنيس، أكيد من واجبنا باش نقدم تعزية لعائلة سي أنيس نوار اللي هو أكيد معروف في الشارع الرياضي في المونستير ومن أحب الاتحاد المونستيري وبرشا الحقيقة تأسفوا للوفاة متاعو. تعازينا الحارة لعائلة وربي يرحمه وربي صبره. وانت أنيس ده شخصيا تعرفه؟
5: صحيح، نطلب له الرحمة. أنيس صديقي، صديق مقرب جدا، معنا كان ديما في تواصل معايا سواء على الهاتف ولا حتى بالمقابلات. أنيس محب غيور جدا للاتحاد الرياضي المونستيري. البارحة بصراحة كانت جنازة نتاعو، كان يوم حزين في مدينة المونستير. الناس كل جات للجنازة، جاءوا باش ممكن يودعوا
4: زملائه اللي هو سائق تاكسي
5: هو زملائه، وأيضا هو سائق تاكسي أيضا،
4: واللي عندنا قاعدة كبيرة من مستمعينا.
5: بالضبط صحيح، وعنده علاقة كبيرة خاصة في كرة القدم. أنيس نوار معنا محب وفي، وكان معنا ديما يتابع في مقابلات فريق المفضل سواء في المونستير أو خارج المونستير. معنا كان في كل مقابلات اللي تكون خارج مدينة المونستير يكون موجود. معنا الملاعب الكل تعرفوا، إنسان صديق الجميع، كانت الضحكة ما تفارقش محياه. بصراحة إنسان خلوق جدا، ديما مسهل الدنيا. وممكن آخر مرة جمعتني به مكالمة ما كانتش عندها برشا سنة، وكان معنا في وضعية متاعه صعيب واحد يحكي على الكورة، ولكن هو كان ديما مقبل على الحياة ويحكي على فريق الاتحاد المونستيري، على النقائص متاعه، على شنو يلزم لاعبين، شنو الحاجة معنا باش تعاون وباش يعمل نتائج باهية، متعلق بصفة كبيرة. ربي يرحمه إن شاء الله من دنيته لجنته. بصراحة ريت البارح حب كبير للأنيس نوار، وشوف هذه معنا نجم يقول لك حاجة باهية، وأيضا نتصورها عبر الناس كل. شوف إنسان كيكون علاقاته باهية، كيكون صديق الجميع، كيكون معنا عنده حاجة خاصة أنيس نوار، أنه يحب الناس كل، أنه يفدلك مع الناس كل، أنه أصحابه سواء كان معنا. شوف بالنسبة لل جماعة معنا لازم تكون المسؤولين أصحابه، الأحباء أصحابه، معنا النوعية الكل معنا أصحابه. قول الله يرحمه وسامحه مرة أخرى، وإن شاء الله يكون مثواه الجنة يا رب العالمين.
4: ربي يرحمه وينعمه ويصبر عائلته وكل اللي يعرفه زملائه زاد في سواق التاكسي اللي كما قلت هما قاعده كبيره يسمعوا فينا في اسمه في اذاعه المونستير. هذيك حال الدنيا ربي يرحمه وربي يصبره. باش نحكيو توانيس نواصل البرنامج اكيد باش نحكيو على الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم تاجيل النشاط كما قلنا الوضعيه الماليه الصعبه نتاع النوادي. تتفكر كنا تلاقينا نهار الخميس وحكينا على انديه الرابطه الثالثه اللي هي ممكن وضعيه اخطر بكتي واتعس خلينا نقولوا معناها ممكن العباره ما تنجمش توصف الوضعيه الكارثيه اللي حتى الكره ما بداوش في التحضيرات معناها في الوقت هذا معناها عندنا مده ما وصلناش للمستوى هذا من المشاكل. الرابطه المحترفه الثانيه وهي ممكن الأضواء مسلط عليها المكتب الجامعي تفاعل أعطى مبلغ 20 مليون من العائدات التلفزية عساهم بقسط وبطريقة ما في حال حالة الأزمة لأنه هما نوادي مطالبة بخلاص الديون. الديون كنا فسرناها في وقت سابق تتعلق باللي فورنيسور فما التزامات دي شيك من نوع هذوما. كل نادي مطالب يوري اللي هو خلص الديون متاعه باش ينجم يتحصل على الإجازة للمشاركة في بطولة رابطة المحترفة الثانية.
5: هو سنة بالنسبة لي الجامعة التونسية قدمت ممكن منحة باش تعاون الأندية ولكن إلى متى باش تكون وضعية هذه؟ كان كل مرة الجامعة تقدم منحة وتستنى في الجامعة راهو وضعية كارثية.
4: تفكر آخر الموسم زادة صارت كيف هناك قبل جولة عملوا نفس
5: نفس الرياكسون. شوف يلزم فما حلول عاجلة, حلول مش ترقيعية متاع هو أعطيتك 20,000 دينار باش تخلص وبعد هي وبعد هي هو باش تعاود انت تو فتره اخرى تلقاهم نفس الشيء.
4: هما الموعد الجديد 26-27 سبتمبر وفما معطيات تقول راهو صعيب.
5: معطيات تقول صعيب ولكن راهو في نفس الوقت راهو اذا فاتت 26 و27 سبتمبر باش تكمل الموسم راهو صعيب كيف كيف. ما هو انت تو ما تشوفش كان بدايه الموسم, شوف نهايه الموسم يا اخي. عندك انت شهر رمضان وعندك نهايه البطوله ما تفوتش 30 ماي كيفاش تعمل مش تولي تلعب اربعه وحد في بطوله رابطه محترفه ثانيه معناها راهو صعيبه. راهو اللي باش يعمل برنامج باش يكون صعيب برشا. ونزيدك سناء راهو مهم برشا انه يلوجوا على حلول فعليه, حلول راهم يلزم يقعدوا في طاوله ويبحثوا على حلول مش على حلول ترقيعيه واعطيني 20 مليون. راهو مش معقول انت كفريق في الرابطه محترفه ثانيه تخلص في الاسوام هذوكم وبعد يجي الى بعدك يقعد واحد. هل انه انت ميزانيتك ما تفوتش مثلا مبلغ معين لازمك تتكيف مع الميزانيه, لازم ما تفوتهاش, لازم تعرف تجيب لاعبين باقل الاسوام. مو وين تجيب في لاعبين كجد دنيا دنيا سنه دوما رابطه محترفه ثانيه ورابطه محترفه ثالثه يتلاقوا اكثر بالاصناف الشابه, يكون معنا المصدر نتاعهم والممول الرئيسي للاكابر هما اللاعبين الاصناف الشابه. اما انت تبدا تجيب وتقدس في لاعبين وما تعطيش فرصه لاولادك وبعد تقول انت هو عندي مشاكل ماديه. بتبيع عندك مشاكل ماديه هذا راهو شوف كان مش تفيق الناس وراهو كل شيء مربوط ببعضه. نحكيو رابطه ثانيه نحكيو رابطه ثالثه مستوى اول رابطه ثالثه مستوى ثاني نحكيو انديه الرابطات الجهويه راهو الكل في نفس المشكل. راهو عندنا اشكاليه كبيره, احنا راهو في فرق في الرابطه المحترفه الاولى وعندها مشاكل خلي هذوما. دونك لازم يكون حلول عاجله, حلول تكون مش ترقيعية تكون على أسس صحيحة باش على الأقل تتنحالنا هالمشاكل هذو.
4: أكيد أنيس بطولة الرابطة المحترفة الثانية تحتاج إلى إصلاحات في التمويل والتسيير ونظام المنافسة. الحديث باش يتواصل بعد لحظات بعد رفع الأذن.
6: أيها السادة الأفاضل, حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها, ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
7: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا من جديد، رجعنا لكم مستمعينا في لقاءات رياضية. نواصل حديثنا على كما قلنا فرق الرابطة المحترفة الثانية وموضوع تأجيل البطولة اللي مبرمجة من جديد 26/27، كانت من المفروض السبت هذا ولا حد هذا باش يكون موعد مع الجولة الافتتاحية، لكن بسبب الضائقة المالية نوادي الرابطة المحترفة الأولى طالبت بالتأجيل. كنا نتناقشوا نيس حول الأسباب وخاصة تطور الموضوع إلى أنه الجامعة كما قلنا عملت مبادرة متاع 20,000 دينار لكل فريق، فما وضعية تتحل وضعية تم رفع المنع من الانتداب. برشا فرق قاعدة تعلن أنها رفعت المنع من الانتداب، وفرق أخرى الحقيقة وضعيتها أعمق بكثير وصعيبة. نحكيه على فرق كما مستقبل جابس، الملعب الجابسي، قواف القفصة، ومستقبل سليمان 300,000 دينار، ممكن الحديث على ديون مبلغ هذا تحسهم أكثر شوي، وهذا مفهوم عليه شانيس.
3: بالطبيعة مفهوم عليه، خطر بالنسبة لمستقبل جابس ومستقبل سليمان كانوا في الرابطة المحترفة الأولى، كانوا فما لاعبين جانب في الفريق، معناها سواء مستقبل جابس ولا مستقبل سليمان، كانت مصاريف أكبر. نحب نذكر راهو شوف ما بين الرابطة الأولى والرابطة الثانية فما مصاريف كبيرة، فرق كبير، خاصة أنت كنت تتخلص في لاعبين جانب، ولاعبين أجانب راهو يتكلفوا وتعرف أنت بالعملة الصعبة سنة، معناها فما أكثر مصاريف، وأيضا حتى على مستوى التنقلات، معناها التنقلات معناها تكون أصعب، وخاصة فما مقابلات مهمة، وحتى ممكن المنحة متاع الانتصارات متاع التعادلات تكون أكبر في الرابطة المحترفة الأولى. مفهوم بالنسبة لزوز فرق، أما فرق أخرى غير مفهوم، راهو تلقاها في أسفل السافلين حتى على مستوى الترتيب، على مستوى الرياضي، معناها مش فريق مش نتائج كبيرة، وتلقاهم فما معناها مصاريف زايدة، تلقى العجز كبير. وين مشي العجز؟ بصراحة يزم يتحاسبوا الناس، إيش معناه أنت تخلي فريق منجحش رياضيا وفي نفس الوقت عنده عجز كبير؟ إيش معناه؟ معناه أنت صرفت مصاريف زايدة، مصاريف ما كانتش في بلاصتها، رينا فرق بأقل تكاليف، ومن ما نقوله احنا نسميه
2: سوء تصرف مالي.
3: سوء تصرف مالي تو مثلا في الرابطة المحترفة الأولى تلقى فرق ميزانيتها أقل من فرق من الرابطة المحترفة الثانية، كما شبيبة العمران. شبيبة العمران معناها ميزانية، كي تشوف الميزانية بتاعها أقل من غير ما نسميه لك أسامي بتاع فرق الرابطة المحترفة الأولى، 4-5 فرق ميزانيتهم أكثر من شبيبة العمران، ولكن الفرق أنه فريق يعرف ياخذ لاعبين أقل الأثمان، فريق يعرف يتصرف في الموارد متاعه، وفريق ما يعرفش يتصرف في الموارد متاعه. أنت تو مثلا نعطيه اكزامبل، احنا بصراحة مستقبل قسرين من أكثر الفرق اللي تصرف في الرابطة المحترفة الثانية، كيف الملعب الجابسي، هذوما فرق عندهم معناها تقاليد في ويصرفوا وعندهم موارد نحبوا نكروا، ولكن ما فماش بصراحة ما فماش نتائج قاعدة تتبع في المصاريف هذوكم. دونك أنا نتصور يلزم أول حاجة ترشيد في المصاريف، والحاجة الثانية أنه على مستوى الرياضي يزم يكون فما بصراحة، يزم فما تكون هيئة تعرف شنو تعمل على المستوى الرياضي، وخاصة في زوز فرق قدم ونعرف شو نقول، خاطر أني كراء المصاريف والانتدابات الكبيرة والممكن برشا حاجات سنة، وثم راء نتائج مش مقابلة، تولي فما نقاط استفهام كبيرة.
2: صحيح، ونذكروا بالشريط متاع الموضوع هذا انه في الاجتماع الاخير كان مع الجامعه 17 نادي كانوا حاضرين، ومن بعدها نهار 16 سبتمبر يعني تقريبا 3 ايام التالي 11 جمعيه اعلنوا الانسحاب، واللي هما الملعب الجيبسي، مستقبل جيبسي، سليمان، اولمبيك مدنين، سبورتينغ المكنين، امل بوشمة، مستقبل قصرين، قواف القفصه، محيط قرقنه، النجم الخليدي، واتحاد قصور السيف. وعلى ذكر النجم الخليدي، الانسحاب كامل للهيئه المديره، وضعيه زاد ما هيش واضحة بالنسبة للفريق. بنفهم بعض النوادي أعلنوا رفع المنع من الانتداب كما سبورتينج المكنين، كما مستقبل القصرين، مكارم المهدية، موحد قرقنة، جندوبة، وبرشا فرق الحقيقة. وفما فرق أخرى وضعية غامضة، ما فماش تطور في الموضوع ذي، سورتو أنه بش يكون غدوة آخر نهار
3: ربي سنة. تعقيب صغير ما نعرفش يخي، كي تعلن على الانسحاب من البطولة شمعنى هذا تهديد؟ معنى أني من إذا ما يتمش مراجعة القرار تعمل على الانتداب باش ننسحب. وربي خموشي في المدربين واللاعبين اللي عندهم، فما ناس عنده راهو 6-7 سنوات راهو، خاطر قانون جديد تو هذا.
2: والفيفا هي
3: الفيفا هي
2: يعني هي الفيفا ما عندها حتى دخل الجامعة.
3: سامحني، هل انه لاعبين دوما ولا المدربين دوما اللي سانوا فلوس، ولا فما ناس راهو ولا تبطلت الكورة وفي معنى في حالات اجتماعية خاصة جدا يمخموش فيهم هذوما؟ هذاك مش حقهم. هذاك تصور انت بعد 6 ولا 7 سنوات ماخذيه حتى معنى مليم. شوف معنى كي جي الوقت انه باش ياخذ حقه، معنى انت تجي تقول كيفاش ما تجيش، ما تستقيمش الحاله. على الاقل انت ابدا احكي مع اللاعبين هذوك، خاطر فما فرق ما حبيتش حتى تحكي مع المدربين ولا اللاعبين. احكي مع اللاعبين، القى ممكن حاجه باش تتفاهموا فيها، معنى تلقى حل بين الاطراف الكل. اما انك تخمم وتقول انه اذا ما تمش منع من الرجوع في قرار منع الانتداب معناها باش ننسحب، عاده لازم تنسحب في كل وقت. معناها فما فرق اخرى، خاطر اني نرى انه يكون تفكير يكون اعمق من هكا، لوجه الحلول نقعدوا. ولكن توا فما فرق كما قلت انت، واكثر فرق راهو شوف من ذكرني سنه من اليوم وغدوه راه تشوف تتوجد الفلوس، يحبوا الفلوس تتوجد تتوجد.
2: نزيد سبورتينغ بن عروس، اتحاد طاوين، بعض الفرق كما قلت، كوكب عقارب.
3: كوكب عقارب يقول ينحل
2: المنع من الانتداب، هذوما هذوما بخلاف اللي افترتهم.
3: شوف من هنا للاخر ممكن غدوه ماكسيموم يتم حاله الامور، ولكن هذا صحيح قولوا بصفه ظرفيه، ولكن راهو الجاي اصعب. يزم قاو نعاود نقول الحلول ما هيش باش تكون نتاع وقت هذا، يزم يكون حلول على مع مدى متوسط ومدى طويل باش نلقاو حلول، خاطر انت في رابطه محترفه ثانيه يزمك تعرف كيفاش تتصرف باش تنجح موسمك على المستوى الرياضي وعلى المستوى المالي.
2: وكل عام الحقيقه الموضوع هذا يتجبد في معناها على الاقل مش في فتره ولا فترتين في نفس الموسم، عامني ونذكروا في اخر الموسم وصعوبات لاستكمال الجوله الاخيره. في الاثناء على المستوى الفني نيس، هالتاخير هذا ما هي تداعياته على مستوى التحضيرات؟ قاعد نشوف في فرق قاعد تلعب في مقابلات وديه اليوم وغدوه، فما برنامج تاع مقابلات وديه بين انديه الرابطه الثانيه، فما فرق في سبات عميق.
3: صحيح، فما تفاوت كبير. هو كل موسم فما تفاوت سنه في الرابطة المحترفة الثانية، راهو فما تفاوت كبير. فما فرق تبدا قبل اسبوع ولا زوز اسابيع من بداية الموسم وتخممها منيح، تقول لك وين نبدا مخر وين اقل فلوس. وفما ناس بصراحة منظمة تبدا، وفما فرق شوف عندهم تقاليد. تو مثلا شبيبة القيروان اللي هي بصراحة نحبوا انك شبيبة القيروان عندها تقاليد في الرابطة المحترفة الاولى، ما انا في بالك في الرابطة المحترفة الثانية. كيما مثلا هلال شابة السنة بدا بكري، فما فرق بدات بكري راهو. نحكيو جمعية ريانة سمعنا عليها برشا حاجات أن قاعدة تحضر في الفريق معناها بصفة تدريجية كيف فما فرق إلا قاعدة على الأقل تعمل، ولكن فما فرق كما قلت أنت إلا ما زالت في سبات عميق، ما زالت حتى المدرب مش
2: هو توا ناخذ الملاحظه نتاع حمدي، قالك فما فرق نتاع طلب على الصعود، فما فرق مستنسه طلب على تفادي النزول، معني عاملين حساباتهم. اللي نتاع تفادي النزول ما يقلقوش كان يبدا مخر من بعد يكبس روحه في الاخر، واللي يحب يعمل صعود تلقاها من الصيف تبدا الهيئات والانتخابات ونظم امور والانتدابات يبدا حاضر.
3: وباش ناكد له
2: خاطر عندها نواميس هربت الثاني،
3: ناكد له كلامه انه فما فرق ولا هيئه مديره ما تعمل الانتدابات، ما تعملهمش تول الانتدابات، تعملها في الميركاتو الشتوي، تبدا تحضر روحها في الميركاتو الشتوي. واه يقول لك مازالوا 3 شهور اني نعطي كل ما عندي، راهو بالحق راهو
2: يقول لك وانتي على برا خليني في الاخر باش نضرب في خاب المنقذ والبطل.
3: 3 شهور الاخرانيين نعطي كل ما عندي، نجيب المدرب الباهي، نجيب اللاعبين الباهيين،
2: والفلوس
3: كل شيء يجي وقتها والانقاذ، وتلقى الجمهور متلف على الجمعيه وكانوا عاملها بالعاني معناها. وكل عام تتعاود الشيء هذا معناها. وفما فرق بصراحة عندها على الأقل عندها تقاليد، نقولوا ما بين قوسين عنده تقاليد رابطة محترفة ثاني يلعبوا صحيح بقى في بعض الأحيان يطلعوا ما يطلعوش، ولكن على الأقل عندهم يجيبوا لاعبين منظمين على المستوى الهيكلي ويحبوا باش معناه يقوموا بموسم متميز. ولو أنه فنيا نشوف السنة فهم مقابلات في الرابطة المحترفة الثانية أفضل مقابلات في الرابطة المحترفة الأولى، وأني تفرجت خاصة الموسم قبل الماضي فما مقابلات كانت مشوقة ومشوقة جدا على المستوى الفني، وفما لاعبين بعدها طلعوا حتى مع الفرق متاعهم كيما نحكيوا حتى توا سقيت الدائري، سقيت الدائري يظل فيها 7-8 لاعبين كانوا يلعبوا في الرابطة المحترفة الثانية أول مرة يلعبوا في الرابطة المحترفة الأولى، نحي بعض اللاعبين أخرين اللي عندهم تجربة كيما زياد العلوي كيما بعض اللاعبين، ولكن فما 7-8 لاعبين لعبوا مع سقيت الدائري منذ ما كانوا معنا في الرابطة المحترفة الثالثة راهو مستوى أول، طلعوا الرابطة الثانية مستوى الرابطة المحترفة الثانية ثم صعدوا الرابطة المحترفة الأولى، وشوف كيفاش قاعدين يقدموا في مردود متميز
2: كيف كيف. إن شاء الله يكملوا يواصلوا حتى فكرني بتجربة الرجيش وفي مستقبل الرجيش وفي فريق الشاب.
3: صحيح، ولكن شوف أنا مش نفس التجربة، شوفوا وش أقول لك الواش، شوف كي تبدأ جمعية معملة على شخص واحد راهو مشكلة كبيرة. نحب نذكره مستقبل الرجيش اللي هو فريق عمل فريق متميز جدا، ولكن منذ ممكن ابتعاد الرئيس متاعه معناها صارت لخبط كيف كيف في هلال الشابة. ولو أنه رئيس بتاع هلال الشابة في الوقت الحاضر الدكتور مجدي بن مسعود قاعد يعمل في عمل كبير على الأقل حافظ على الفريق باش ما ينزلش للرابطة المستوى الرابطة الثالثة مستوى أول
2: وزوز مواسم
3: وخطر. شوف أنت في بالك راه مسهل فريق يقعد ممنوع من انتداب زوز مواسم وبالفريق متاعه وبالولاد متاعه وبالظروف هذيك الكل وقعد وكمل للاخر، وممكن الموسم هذا اول موسم الى الشابة يبدا معنا على الاقل بدايه الموسم انه مش ممنوع من الانتداب، نحاول منع من الانتداب في الوقت الحاضر، والفريق عمل الانتدابات بدي من الاول يعمل في الانتدابات وهذا حاجه مهمه. بصراحه مجدي بن مسعود خلى هلال الشابه تقاوم ممكن الحاجات فرق اخرى كانت معناها مشات للاسوء وهبطت في الرابطات، فما شكون الرجيش تعرف وين في الرابطه الهاويه في نحكيوا في الرابطه الجهويه في المنستير منين بدي معناها بصراحه معناها صارت له شيت كبيره فريق مستقبل الرجيش. وان شاء الله نتمنوا ديما الفرق على الاقل تستحفظ على مكانة متاحها فما مينيموم بصراحة يزم يكون موجود. إن شاء الله الفرقة دي تعرف كيف تتصرف نعاود رياضيا وماديا.
2: واضح. بعد شوية نيس باش التحق بينا نجي عاشور باش نزيدو نحكيو على قائمة المنتخب الوطني التونسي معين الشعباني كانطباع أولي. القائمة حسيتها منطقية ولا في عنوان هكا؟
3: والله في عنوان نقول لك نساء أي قائمة هي قابلة للنقاش مهما كان حتى نعملوا هاشي ناس كل ما بعض ما تنلقاو في كل واحد ورأيه، ولكن
2: كنت ننتظر أحسن
3: ولو أنه 80% حسب نظري بالموجود راهو راهو معنا إسلام ميسي ولا عنا رونالدو راهو راهو في فترة خايبة، ولكن معين ما عملش برشة تغييرات تعرف الواسنة خاطر الناس ما تعرفش مهمة برشة الكلمة هذه، خاطر التصفيات تو
2: تاع كاس فريق
3: وكاس فريق تعرف قتاش في صيف 27 ما أقل من عام
2: صحيح
3: كيف تلجبش تعمل انت تغييرات كيف تعمل تغييرات ونلعب شبان وكيما يحكيو خاطر سمعت ثاني الشبان وكذا تو ما ترشحوش كاس افريقيا ومجموعه مش سهله راهو نعاود نقول المره دي مجموعه مش سهله دونك ما احناش باش نترشحوا كاس افريقيا وهو ما يساعدوش يلعب
2: باسم هو كيسالو شنو الهدف نتاعك ما حبش يقول معناه كان دبلوماسي شويه باش ما يربطش روحو
3: اكثر من ولكن فما حاجات يزم
2: نحكيو فيها فكر في الندوه الصحفيه معزز المستيري العضو الجامعي زاد ما حبش يجاوب على السؤال هذا مفهوم مفهوم لانه وضعيه كارثيه دونك ما حبوش يربطوا بحتى وعد ينجموا الا مستوى معين يوصلوا له دونك هذا هو اكيد موضوع باش يتواصلوا النقاش بعد شويه في ساعتنا الثانيه ما تبعدوش علينا راجعين ان شاء الله في لقاءات رياضيه على موجات اذاعه المونستير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الرابعة للأنباء. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقاصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة ولايات صفاقس وجهة الساحل والوطن القبلي والعاصمة وبنزرت، وستتراوح درجات أعلى الكميات من الأمطار بين 20 و 40 ملم وقد تصل إلى 60 ملم. هذا وبالنسبة لحالة تحسبا للتقلبات الجوية وفي إطار الحرص المتواصل على سلامة المواطنين، قالت وزارة الداخلية أو دعت المواطنين إلى العمل بعديد من التوصيات من أبرزها التوخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة، تجنب المرور عبر الأذوية عبر الأودية، عدم المجازفة بقطع الطرقات، عدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء هطول الأمطار، وعدم ترك الوسائل في مسارات المياه والسيلان بصفة عامة، احترام مسافة الأمان أيضا عند السياقة، التحلي برصانة والتريث أثناء السياقة، وترك المجال مفتوحا أمام سيارات وسائل النجدة والإسعاف، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال على الأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. انطلقت اليوم بمدينة الثقافة بتونس العاصمة فعاليات الدورة السابعة من تظاهرة فرصة ستريت التي تتواصل أيضا يوم غد بمشاركة عدد من الهياكل العمومية والمؤسسات والمنظمات الوطنية والدولية بهدف تقريب المعلومة من الشباب وتعريفهم بالفرص المتاحة في مجالات التعليم والتعليم العالي والتكوين المهني والتشغيل وريادة الأعمال ومساعدتهم على توجيه مساراتهم الدراسية والمهنية داخل تونس وخارجها. دعا مركز النهوض بالصادرات الشركات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة إلى المشاركة في الجناح الوطني ضمن فعاليات الدورة التاسعة لمعرض ليبيا للبناء التي ستكون في معرض طرابلس الدولي، وذلك من المزمع تنظيمها من 8 إلى 11 نوفمبر القادم. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. أكبر سلامة للسائق هي التزامه بمسافة الأمان، ومسافة الأمان للمترجل هي شقانه للطريق في الممرات الخاصة ليه وتقييمه للخطر قديش بعيد عليه.
3: المرصد الوطني لسلامة المرور.
4: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف نحبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
5: عسلامة مدام. مرحبا، بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايش. امشي امشي امشي في الفضاء، كل امشي في الفضاء، حاوصوا امشي امشي امشي.
4: زينب اخدم معاهم،
5: امشي البوز وبعد نرجع. يلا زينب، شبيك روتيري شوية هكا وماكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
6: لقاءات رياضية.

0: مرحبا جديد مستمعينا في لقاءات رياضية في الساعة الثانية. أكيد الموضوع باش يكون على قائمة المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، اختيارات المدرب الوطني الجديد معين الشعباني. أول قائمة أكيد فيها وعليها، فما الموافق على بعض الاختيارات وفما اللي يختلف معاه، ولكن ككل قائمة أكيد الآراء تختلف. في الإطار هذا أكيد باش يكون عنا تحليل الفني من أنيس بن حسن نجي عاشور. رحب من جديد بأنيس. مرحبا أنيس.
1: مرحبا بك ثناء.
0: ورحب كذلك بنجي عاشور.
2: مرحبا بك في الساعة هذه. مرحبا بك ومرحبا بكافة الحضور وكل المستمعين ذات المناسبة.
0: وتحية الحمدي لحول في الجانب التقني. كما سألت أنيس انطباعاتك، كنت

0: باش تحط انسان مش في بلاصته ولا محاله، لكن لازم يكون فما دي شوا انتيليجون، حتى ولو فرضنا اللي مش قناعاتك ولا ماكش مقتنع بالملاعب 100%، لكن فما دي فالور تكنيك واضحه، معناتها فما ملاعبيه اللي كانت غايبه على القائمه هذه تستحق باش تكون موجوده، فما ملاعبيه اخذت برشا فرص بصراحه الامانه. دونك فما البوست عرير جوش اللي هو ما بن حميده ومع علي معلول وايمن الشرني انفان عيطولو ايمن الشرني مالوريزمون بعد ما تعدات كوب دي موند،
1: كاين امين محمد امين،
0: محمد امين الشرني ضاعت عليه كوب دي موند عندي يعني. دونك علاش البوست هذا اسكو محمد امين بن حميده باش يقعد انا ريال جوش ولا توا اكسيال جوشي؟ دونك فما حوايج مش واضحه خاطر في البوست هذا بالذات فما مشكل كيما في البوست.
1: خلينا نبداو بالمراكز ما دام دخلنا في التفاصيل الفنيه. نذكروا القائمه هذه راهي توضعت بضمن زوز مقابلات اللي يدخلوا في اطار تصفيه كاس امم افريقيا 2027 هنا يعني تقريبا في عام، وباش نبداو نحكيوا على كاس امم افريقيا. نهار 24 سبتمبر نهار اثنين نهار خميس في 8 متاع الليل ضد اوغندا، وبوتسوانا يوم 28 باش يكون نهار اثنين انيس. خلينا نبدا معك انيس، انت بحراس المرمى نلقاو ايمن دحمين، مهيب الشامخ، وصبري بن حسن، هذوما اللي كانوا في القائمه الاخيره متاع المنتخب المشاركه في كاس العالم.
2: والله استقرار، ونتصور اني هذاك الصحيح، ما نعم فماش حاجات اخرين، ما ظهرش حارس اخر. نتصور الاسماء هذم كانوا معنا، ممكن حتى الحارس الوحيد اللي كان فيه اشكال انه كان ينجم يكون موجود هو حارس الملعب التونسي اللي هو نور الدين فرحاتي. نور الدين فرحاتي مصاب، دونك ما فماش حاجه جديده. اعتبر ثلاثه حراس هذوما استقرار في حراسه المرمى، ونتصور الناس كل كانت متوقعه الاختيار هذا.
1: نفس الراي تاعك
0: في حراسه المرمى، فماش اشكال
1: واضح. نتعبدوا للدفاع، نلقاو كل بالنسبه للمدافعين نلقاو كل من يان فاليري، معتز النفاتي، ادم عروس، محمد النصراوي، منتصر الطالبي، علي غرام، امين بن حميده، امين الشيرني، علي معلول، هذوما المدافعين اللي تم الاختيار عليهم. فمش بعض الملاحظات،
0: معتز النفاتي بصراحه يعني قناعاتي معتز النفاتي شفناه في كوب دي موند، شفناه حتى في الكوب وكوب ارا، بصراحه ما فهمتش علاش يتم استدعاء الملاعب هذا. بتاتر نحكيو على بطوله سويديه في الدوزيام ديفيزيون، ما عندوش المؤهلات باش يكون فريمون ان ريال دروا، مقارنه باللي صارت عليه بوليميك الناس كلنا نعرفوا غيث الزعنوني اللي من عامنا والقاعد يقدم في اداء ولم يتم استدعاءه. دونك كان ينجم لنا نقطه، باش يكون نقطه نتاع كوسوسوا في حق الملاعب كوسوا، لكن انت كمعين شعباني pour éviter une première c'est avec le polémique avec كل ما تزنا فاتي بصراحه نقطه استفهام. كيف زاد البوست نتاع محمد امين بن حميد هو اسكو يعتمد عليك اكسيال جوشي ولا شي يعتمد عليك اريير جوش؟ كان اريير جوش يوليو ثلاثه برشا بصراحه. علي معلول اسكو عيطوا له جوست على خاطر اسمه والخبره نتاعو؟ صحيح عمل ديبار نتاع سيزون كما عودنا علي معلول بروفيسيونيل قاعد يقدم في الاضافه، لكن حق العمر نتاعو هو والشوا نتاع الطريقه باش تلعب بها بتاتر يكون هذاك هو الشوا. اذا باش يكون طريقه بثلاثه في اللاكس من عرش اسكو صحيح ولا غلط؟ وقت يقول لي خمم باش يكون بن حميد اكسيال جوشي وهذوكم دوزر ريال جوش، دون لو كا كونترير يولي معناتها فما ملاعب يزيد في البوست هذا. وبالنسبه ليزاكسيو هذوكم هما معناتها حتى اللي غايب على القائمه هذه هو الشيخاوي، مالوريزمون ديبار تاع الشامبيون ديبار تاع الشامبيون معناتها جا تونسي ما كانش ديبار ممتاز، معناتها موش مازال ما لقاش لي زاتو نتاعو كيما كان في المستير. على غرام نفس الشيء، النصراوي يان فاليري كوم دابيتود، معناتها ما كان عندي جوست الحاجه الوحيده هي معتز نفاتي اللي بصراحه ما قنعنيش،
1: تحترز عليه هو
0: يان فاليري
1: كما قلنا. فما الحقيقه بوليميك صاير علاش ما تمش دعوه الزعلوني، ممكن انيس نجم انت تزيد تحكي مع تحكينا في النقطه هذه. زاد فما اسم جديد محمد النصراوي اللي محترف في نادي ايستر الفرنسي، من الحاجات الجدد اللي شفناه.
2: والله شوف كانت مفاجأة ليا بصراحة أنه الزعلوني ما يكونش موجود. لاعب عمل نهاية موسم على أحسن ما يرام، بداية الموسم هذا كيف مع النادي الإفريقي، معناها عمل مقابلات ممتازة سواء دفاعيا هجوميا، ما نعرفش الواش. أول حاجة بالنسبة لي تقول لي غيث الزعلوني مثلا يحبذ أنه الجانب الهجومي، لكن مع النادي الإفريقي تلعب بأربع مدافعين النادي الإفريقي، سيا مع فوز بالزرتي ولا مع عمل الكنزاري، موجود دفاعيا وموجود هجوميا، ما عندوش اشكال في غيث الزعلوني. ونمشي معك اكثر، نوافق ناجي 100% على معتز النفاتي. معتز النفاتي عيطنا له في قداش المره، صحيح قاعد يعمل يعني في مقابل

0: بطولات محترمة، ولكن يلعب في الرابطة الثانية يقولوا متاع البطولة السويدية. الحاجة الأولى. اثنين، أنه لعب ذا ما تخلش من المنتخب التونسي في الفرص اللي أخذها، ما كانش موجود وما كانش مؤثر. كنت نجم يكون غيث الزعلوني، وحتى حل آخر يكون محمود غربال، ما يكونش معتز النفات. يعني بعدته حسب تفكيري أنه ما يجبش يكون في القائمة سوى القائمة هذه ولا حتى القائمة الموسعة. بالنسبة للمحور الدفاع خاصة
1: منتصر طالبي،
0: ابتعاد ممكن ابتعاد اللاعب رقيق على نحكي قائمة المونديال، هذكم اختيارات فنية. ولو أنه رقيق مش يلعب في بطولة كبيرة كيف كيف راه صحيح الناس تراه في الرقيق على، ولكن ممكن معين عنده تصورات متاعه. نتصور أن النصراوي
1: عمر رقيق
0: نتصور أن النصراوي حل ممتاز حسب نظري إليه مع السي اس اس، كان من أفضل المدافعين، لاعب رزين يعرف يلعب، يعرف يخرج كرة. وثاني حاجة أنه أيضا قاعد يلعب في المقابلات، وهو حكي على اللاعبين اللي يكونوا عندهم نسق متاع مقابلات، وهذا مهم. نتصور أني مع اللاعب على غرام إلا كيف كيف، ولو أنه على عنده إصابة من عرش أن يتخلص منها ولا في المقابلة الأخيرة في دوري المؤتمرات مع فريق شختار الأوكراني. نتصور على غرام مع الطالبي مع النصراوي، هذوما هما ممكن اللاعبين اللي باش يكونوا اقرب للتشكيله الاساسيه. نمشي معاك محمد امين بن حميده، حسب نظري حل من الحلول سواء على مستوى عمل 8 لاعبين مع محمد امين بن حميده، هو 8 لاعبين كل مركز فيه زوز لاعبين، نحكي ظهير ايمن زوز لاعبين، المحور دفاع 4 لاعبين، وظهير ايسر زوز لاعبين. اللاعب الوحيد اللي زاد واللي هو اللاعب التاسع هو أمين بن حميدة. نتصوروا حاطه في نفس الوقت، ممكن إذا بدل الديسبوزيتيف تكتيك باش يكون مدافع على الجهة اليسرى، وإذا عمل بالديسبوزيتيف تكتيك العادية لما رينا ولا استنسنا بمعين سواء مع الترجي سواء مع فريق سيراميكا سواء مع نهضة بركان، يعتمد الأربعة ثلاثة ثلاثة معين في أغلب الفرق وأغلب المقابلات.
2: سيرار هذا كاش سلتك، يعني ما عمري مريته لعب بثلاثة،
0: صعيب برش، ولكن من ناحية القائمة تحس بيه عنده فما ريحة متاع ثلاثة كما قلت أنت. راو في ديزيك سونتري يعني معلول إكسونتري معناها، وسسمو ولعب أيضا معتز النفاتي نجم يكون إكسونتري معناها هو في الناحية التفكير متاعه. أمين بن حميدة نجم يكون ظهير أيسر إذا في الأربعة، وإلا نجم يكون ولو أنه في الحزم قاعد يلعب ظهير أيسر، وقاعد يرى وعمل بداية موسم ممتازة مع جلال القادري، عمل بداية موسم مش نعطيه حق اللاعب. هذا ممكن ما فيماش مفاجآت كبيرة سنة. معناها ممكن غيث الزعلوني هي نقطة الاستفهام الكبيرة، ما نعرفوش للسبب الرئيسي اللي خليه ما يعيطش.
2: كنت نتمنى مش نتمنى محالة، ما هو غيث الزعلوني يكون سي معطي عيط له 100% معطي موجود في الليستة، وكنت يعطي شانس للاعبي آخر بالشامبيون نتاع تونس
0: محمود غربال مثلا.
2: محمود غربال ينجم يكون، عزيز الشوش تاع المرسى ينجم يكون، مقنا من تاع شبيب عمران ينجم يكون، حتى ك يونيت انسال للشامبيون تاع تونس راني معمل على ملعبي اللي باش تطلع باش يعطيك اللي معناتها نقولوا مش نقول لك شايط لهم كلك، لك ما كل مره يعطي فكره يا سيدي شامبيون تاع تونس
0: راهي سما تيريس. مقابلات وديه ناجي كان جاو مقابلات وديه ممكن نمشي معاك، ولكن هو مقابلات رسميه يقول لك اني داخل ديريكت من نحب لاعب على الاقل اني الواحد جبت محمود غربال خاطر عنده خبرة مع المنتخب، لعب مع المنتخب ويعرف مجموعة المنتخب، ما نجيبش لاعب جديد ما لعب حتى مرة مع المنتخب، خاطر راهو زوز مقابلات هذوما مهمين برشا سنة ومهمين على درب الترشح، وراهو مجموعة تونس باش نعاود نقول راهو مجموعة مش سهلة، دونك مع المستوى نتاع المنتخب هذوما توا راهو
1: أوغندا وبوتسوانا ولينا نخافوا منه.
0: شوف هو حتى يجي يقول لك نمشيو لنكونوا واقعيين، صار احنا في توا في حاله باهيه تونس مش في حاله باهيه، دونك يلزمك تخاف منهم وتعمل لهم حساب باش تترشح، خاطر الترشح توا اضمن الترشح. وتعرف انت للكاس افريقيا وانا نقول راهو في جوان 2027 نجي مازال 8 شهور 19 باش نكون في كاس افريقيا، معناها راهو فيسا ليمات وفيسا فيسا، ما نجمش يعمل منتخب جديد ما عندوش الوقت. كان جاء في فتره انتقاليه كانت كيما مستنسين معناها بعد مونديال تلقى روحك مقابلات وديه وحتى تحضر للتصفيات، هذوما الكل جاي من بعضه.
2: ينجم على ينجم على باش يكون معناتها اش قلت لك، يعني فما شويه ذكي ابار كوتي خدمه، نجم تعطي فلاش هكا للشامبيونات تاع تونس، فلاش للناس الاعلام، راني عيني على الشامبيونات تاع تونس، مش معناتها صحيح ما عندوش وقت متفاهمين فيه هذاك، راكو فما لاعبين يلزم كل مره تنجم اذا العالم لاعب يتنجم
1: هو باش نتفاعل معك النقطه هذه كانت تفكر الندوه الصحفيه الاولى قال معناها يحبذ للاعبين اللي يلعبوا في الفرق اللي عندهم يلعبوا على اعلى
2: التجربه
1: والتيترويت واكثر خبره واكثر الكل فما برشا تحسوا منا مثلا ذكر عبد السلام بحوش هاب التدوينه بالمخصوص خليك احنا مثلا شباب العمران يا اخي ما عندناش لاعبين تستحق باش يمشي للمنتخب يعني برشا تقلقوا منها في الناحيه هذه
2: غلط في كوتي كوميونيكاسيون ما تتقالش تستنقص
1: من
2: المجتهد يحضر أني برسونالمون شوف في غربال كي يحضر 100% عنده كارير دروا دو ميتي تفرجت على عزيز الشاوش بامال دو فوا وذكروا لي اسمه ذا في المرسى ملاعب ممتاز مقنم سام بروفيل عزمي قومه في
0: لعب مع النجم الساحلي
2: ولد المكنيين
0: وكان مهاجم راه
2: عزمي قومه في النجم النادي الساحلي اذا افتح كريستيان بالثلاثه كسونتري غوش ينجم تكنيسيان عندهم يقول في الساقين فما ملاعبين دونك اني نقول في كل مره يكون فما ذكي في تحضير الليسته ما تخليكش معناتها في بوليميك كبيره كل مره تعطي فلاش تعاون ملاعبي
1: تقرا نفسيته هي لا خلينا نقولوا حذر برشا حتى من الملاعبين اللي عيط لهم تقريبا الكره فوق 30 سنه معناها نسبه كبيره منهم تو كي تقول لي مين بن حميده 30 سنه علي معلول واش نشوفوا تو الوسط رجع للعيدوني ورجع الفرجاني سياسي دونك كاينه معناها حب ملاعبيه نتاع خبره خاطر يقول لك منتخب في وضعيه خايبه ضغط كبير معناها ممكن هذيك علاش ما يحبش يلعب الورقه نتاعو باش يعطي فرصه للملاعبين مغمورين بين ظفران ولا يعطيهم فرصتهم في
0: البطوله هو راهو شوف المنتخب باش ناخذو اون جينيرال راهو المنتخب عندي انا لاعب الحاضر مش فريق راهو لاعب شاب ولاعب كذا ولا اعطيني اللاعب الحاضر اللي يعطيني انا علي معلول علي معلول كي يعطيني كي نجم يعطيني عكس الفرق انت تحضر مجموعة تحضر كذا عندك ثلاث سنوات استراتيجي أما المنتخب في كل وقت في كل المنتخبات يلجم يكون لاعب 18 سنة عمره 17 سنة جيبه قبل لاعب عمره 35 سنة ولا 30 سنة ولا اللي تحب وكيف كيف ينجم يكون عمره متقدم في السن ولينا برشا لاعبين أنت في المنتخبات كبيرة وتجيبه يبدأ عنده في التست فيزيك تلقاه الأول تلقى من افضل اللاعبين في على البرفورمانس على المستوى الفني على يعطيك الحلول ايش بيه يكون موجود هذا منتخب انا كل وقت وقته كل وقت انت تختار احسن مجموعه
2: تركيبه كما تقول لي سنه من بعد تعمل الترام تاع ناس خبره معناتها
0: فما برشا خبره اي
2: فيها برشا خبره ولعبه برشا كوره باش
0: في بالله سامحني هو ناجي. شوف ناجي تو باش توصل للسنه الوسط
1: الميدان
0: نحكيو عليه انت نحكيو عليه من بعد ولكن كي تشوف اللاعبين بعض الأحيان ما عندوش حلول أخرى لو بسات حير فماش حلول أخرى لو منتخب حلول أنه يكون فما لاعبين عندهم معناه نجم يكونوا موجودين في المركز هذا وخاصة بعد انسحاب الصغير والاعتزال
1: دولي. هو لحق عمل كاس عالم الحقيقة سيئة برشا ممكن هو زادة رو تأثر من اللي صار من المردود متاعه لكن الحقيقة خارج الموضوع في كاس العالم نمشيو لتركيبة الوسط الميدان نلقاو عيسى العيدوني يعاود يرجع من جديد للمنتخب الفرجيني سيسي كيف سيمي شوشيل طبعا مين تقولنا تعطينا فكرة عليه محمد علي بن رمضان يعاود يرجع للمنتخب أنيس بن سليمان إسماعيل الغربي وحمزة رفيع
0: والله يشوف ممكن المفاجأة أنه رجوع فرجيني سيسي هيك ولا بصراحه خاطر عيسى العيدوني مهما كان قبل كاس العالم كان من افضل اللاعبين ممكن الاصابه نتاعه وعيسى العيدوني نحبوا نكرهوا معناها تحس في المنتخب يعطيك حتى على المستوى المعنوي على مستوى معرفته باللاعبين على مستوى الجرينتا الحماس نتاعه وحبه للمنتخب هذا كله نراه
1: لكن كيبدا في فورمو ساعات وتتموش في فورمو
0: ولكن هو التوقع
1: البدني نتاعه كان تعبه
0: وقاعد يلعب تو مع الفريق نتاعه قاعد يلعب اساسي فرجاني ساسي باش نبداو واضحين نعطيو حقه قاعد يلعب اساسي ممكن فرجاني ساسي على مستوى الافضليه وعلى مستوى اللعب في فريق الغرافه من افضل اللاعبين في فريق الغرافه وفي البطوله القطريه وشوف انت البطوله القطريه شكون قاعد يلعب فيها شوف لاعبين معناها من باتات ندوخ يعني لاعبين يلعبوا اساسيين راهو في منتخبات كبار يلعبوا في البطوله القطريه اللاعب هذايا بالرغم اني جيت فتره انه قلنا يزي خاطر مع المنتخب مش كيما مع الفريق نتاعو ولكن في من يخص التمريرات الحاسمه من يخص الاهداف الحاسمه معناها موجود لاعب
1: هذا مثال للاعب اللي تقدم في السن ولكن
0: حافظ على المستوى نتاعو
1: بو
0: اني كنت نتصور واحد فيهم ما ينجمش يكون الزوز خاصه انه يلوج على لاعب سنتينيل نحكيو على لاعب محوري ارتكاز ما عندوش ما فماش برشا حلول بالنسبه للرفاعه اني اعتبره يزم يكون موجود ولاعب نعتبره أساسي ويزمو يكون مركز على رفاعة. أنا شفته مع الترجي في المقابلات في آخر موسم الفارط وفي الموسم هذا راهو رفاعة يعطي اللمسة الفنية، لاعب ممتاز جدا على المستوى الفني، تمريراته كلهم وأكثر ما يمكن يكونوا فرتيكال، معناه يكونوا في في في العمودي، عكس التمريرات اللي بعض اللاعبين اللي يعطي كرة على اليمين على اليسار معناه إلى الوراء، العكس هذا يعطيك الحلول، مهم برشا في التركيبة الأساسية. نتصوره يكون أساسي رفاعة من أفضل اللاعبين، وأعتبره ممكن من أفضل الانتدابات في المنتخب. صحيح هو لاعب قديم ولكن بعد عن المنتخب، ولكن برجوع للترجي رجع كاريرا متاعه. لاعب أيضا سامي شوشان، لاعب بصراحة ممكن جات فترة من فترات ما عرفش يختار الطريقة متاعه، جات فترة من فترات لعب في درجة ثالثة الإنجليزية، مشي خرج من هنا مشي من هنا، ولكن توا مشي للدرجة الثانية الفرنسية،
1: عمره
0: 23 عام، صغير في السن، بداية موسم على أعلى مستوى، يظهر سجل 3 أهداف سنة.
1: هو اسمه صحيح سامي أوليفي شوشان.
0: شوشان إيه، إحنا نعرفه سامي شوشان.
1: سامي شوشان.
0: لاعب هذا يظهر سجل 3 أهداف، عمل 3 تمريرات ولا 4 تمريرات حاسمة، معناه كان مؤثر تأثير كبير في الفريق متاعه. لاعب يتقن افتكاك الكرة أيضا حتى التمريرات.
1: يعني متوسط ميدان دفاعي،
0: متوسط ميدان دفاعي، ولكن يلعب اكثر من يلعب سنتينيل، خاطر الفريق نتاعو يلعب 3 وسط ميدان، يلعب لاعب سنتينيل وزوز قولو ريليير يمين ويسار، هو يلعب ريليير على اليمين وعلى اليسار، عنده حلول ويعطي ممكن ديما التفوق العددي في الناحيه الهجوميه. حسب نظري في وقته جي، وان شاء الله يكون اضافه كبيره للمنتخب. نتصور ان رفاعه وسامي شوشان موجودين اساسيين، ويزم يكونوا موجودين اساسيين معاه، ممكن باش يكون سنتينيل سواء لاعب فرجاني او لاعب العيدوني، هذوك هما التركيبه. ونعتبر اني وسط الميدان هذاك هو اللي موجود في معناها، فماش حاجه فماش مفاجات، هذاك اللي موجود.
2: ونتصور الصخر اسماعيل العربي،
0: وإسماعيل الغربي بصراحة كيف قالك ناجي توا في فريق ممكن فريق درجة ثانية إسبانية ليغانز، يظهر لي الفريق اللاعب هذا اختاروا أحسن لاعب في الشهر، قاعد كيف كيف عمل ممكن الموسم الخايب برشا عداه الموسم الفارط مع أوكسبورغ، ممكن
1: ضر
0: فيها برشا حتى في المونديال ما كانش حاضر، العكس توا إسماعيل الغربي من أفضل اللاعبين توا الموجودين، ينجم يركب حتى على الجهه اليمنى، شوف ولا على اليسرى
2: ما سا ديبون وقت يولي في شو اللي في بلاصه اتاكونت كلوار ما تصورش، لكن خاطر
0: يلعب في الفريق نتاعه كيما لعب في وسط الميدان كيما
2: لعب الاختيارات الاختيارات على
1: تفضل فرد مره عطينا ملاحظاتك
2: على الاختيارات على فرجاني ساسي وعلى العيدوني وعلى شوشان. اسكو اني عندي ساعات نقول نخمم انه مش يلعب بيه مزوز، انه يخاف على التركيبه نتاعه وخاف ديفونس، يلعب بالفرجاني ساسي
0: والعيدوني
2: وش يختار النميرو ديس قدامهم، يسمع الغرب يا سامي شوشان يرفع نوك على خاطر، اذا باش تعيط لهم الزوز كيف رجاني ولا والعيدوني باش تحط واحد على داك الاحتياط اني استغربها ما نتصورش.
0: ولو انه بتاتر معين لو يحب الأربعة 4-3-3
2: ايه انا قلت احتمال احتمال كي نقرا اسماعيل الغربي نقرا سامي شوشاني نقرا رفيعة، هذه اختيارات كيكا نوك واحد منهم شكون على دكة الاحتياط من
0: دو
2: والا هو باش يختار السيستم تاع افيك دو بيفو بور سيكوريتي ديفونسيف فهمنا نوك، لكن اجمالا هذاك ميليو تيران رفيعة رجع فيزيكمون وقف لباس عليه في الترجي التونسي دونك رجع ليكيب ناسيونال ويستحق. الاخرين سي زوز ملاعبين تاع خبره، سامي شوشاني سي ان بروفيل او فيتور، واسماعيل الغربي معليه كان يفي سي بروف لانه خذي فرصه دانييرمون اوكسبورغ وكل البطوله الالمانيه ما والمتوش، دونك بوتيتر الشوا نتاع البطوله الاسبانيه كان احسن حل باش يرجع لكوتي التكنيك نتاعو، دونك تقعد التركيبه حسب طريقه اللعب.
1: باهي نمشيو للهجوم، الاختيارات كانت على خليل العياري، سيف الله الطيف، الياس العاشوري، سيباستيان تونيكتي، ريان اللومي، حازم المستوري، وصدق قديدة. صدق قديدة اول مره دعوه للمنتخب، تاكيد ممكن هاو ملاعبي من البطوله، خاطر قاعد من نادي الفريق الحقيقه قاعد في مردود فما رضمان فما اهداف، هذه ممكن الحاجه البارزه. الياس العاشوري عاود يرجع من جديد رغم زاد المونديال ما كانش كما يلزم، سيباستيان تونيكتي فرصة أخرى، سيف الله الطيفي عاود يرجع للمنتخب، خليل عياري مر بفورمة كبيرة زادة مع فريق في الدرجة الثانية، وحازم المستوري كقلب هجوم موجود في المنتخب زادة.
2: صحيح دونك هذوما سي دي شوا بارابور اش قلت لك ديما لي شوا اللي يخدم حسب طريقه اللعب دونك فما ابارامون 5 اتاكونت كلوار وعندك دو افون سونتر اللي هما صادق جديده والمستور
0: وريان لومي
2: ثلاث دونك هو عمل اختياره على ثلاثه من اللاعبين هذوما المستوري قديم جديد معناتها ورجع للبطوله التونسيه دونك مش مقصر مش في احسن حالاته حاليا مع حاله مع الترجي لكن لو بروفيل في ليكيب ناسيونال يعرفوه دونك صادق قديده برافو عليه خاطر كان سوربريز نتاع النادي الافريقي ويلا اسيوري معناتها كافونسون دو بوانت في بلاصه شوات مع ريان لومي اللي ما خدش فرصه نتاعو سابقا بصراحه وكان ديما كومبيتيتيف
0: وسجل هدف راهو
2: وي صحيح
0: في البطوله الامريكيه
2: ونجم نقول اذا حتى الملاعبين نتاع المستير اللي هو بصراحه عمل اون بون امبرسيون بواسيدا ينجم يكون من هنا لقدام اذا يقعد في نفس النيفو هذا بروفيل نتاع ان افونسونتر دو بوانت دو كاليتي دونك هذه الحوايج اللي بتاتر انا نقول في الاتاك ما فماش دي سيربريز كبار عادي بصراحه الامانه
1: فما حديث على اللي السعد علاش مثلا
2: مش موجود هو الى فيلو شوا
1: كي تلقى
2: الطيف وتلقى العاشوري وتلقى
1: العاشوري مشى لامريكا
2: زيد هو يا فيلو شوا سي شوا تكنيك بالنسبه لي هو
0: ناجي هو هذا بس نعطيه معلومه تبدا حاضر انه تم استدعاء
2: الطيف
0: لا نحكي على اللي السعد تم استدعائه ولكن رفض اللي السعد لظروف معنويه قال له معناه نفسيه ما زلت معناه متاثر شويه نحب بون شوا ولكن السؤال المطروح هو الياس عفوا سيف الدين الطيف ما كنتش نتصور باش يستدعاه خاطر شوف كي ترى انت الارقام تاع اولا مشي البطوله ضعيف اثنين الارقام تاعو فما حتى هدف حتى دخلت شفت ثاني قلت بالكش يعمل حاجه ما فما حتى هدف فما حتى تمرير حاسم ما فماش مجهود كبير لاعب غايب وتم استدعائه اني كانت لي مفاجاه بصراحه كنت نتصور
2: تقريبا بعد ما
0: جاش السعد اني كنت نتصور يتم ينجم يجيب كما قلت انت ينجم يجيب لاعب البطوله فهمت ما نجيبش سيف ولا لطيف خاطر ريناه ما كانش مؤثر في المقابلات اللي لعب فيها خليل العياري كما قلت سنه انت معنا قدم بدايه موسم ممتاز موجود لاعب اخر كنت نتصوره موجود اللي هو لاعب يلعب في ليتفيا لاعب قاعد يقدم في مردود كبير هو راقي
2: العواني
0: لاعب كنت تجم بلاص سيف الطيف جيب راقي العواني لاعب ممتاز في دوري المؤتمرات كان مؤثر في زوز مقابلات ذهاب واياب معناه في الهونيفو نحكيوه في الهونيفو وعمل مقابلات ممتازه الفريق نتاعو معناها قاعد باش يحب يعاود له وايضا فما حتى على مستوى الخارجي فما برشا عروض للاعب هذا كنت تنجم يكون موجود بالصيف ولا الطيف بالنسبه للمهاجمين صحيح ريان اللومي لاعب شاب وقاعد يتالق في امريكا معناها دونك كان مع باش يكون موجود ولكن كي تشوف انت اللاعبين وتشوف الارقام اللي موجوده بدايه الموسم يعني مراش مثلا مستوري ما عندوش مكان في الوقت الحاضر مازال ما اكدش يعني راه العكس لاعب الاتحاد المونستيري بسيطه راه مش ممكن بالعاطفه نمشيو قش لعب المقابله بسيطه لعب زوج مقابلات مقابله الملعب التونسي ثلاث مقابلات ومقابله الاتحاد بني قردان ومقابله جرجيس في الثلاثه مقابلات هذم والا لا الزوز مقابلات زوز مقابلات سجل قسم هدف سجل ثلاثه اهداف في زوز مقابلات عمل تمريره حاسمه
1: في المقابلات الوديه استعدادا الموسم زاد سجل
0: كيف سجل لاعب معناه تحس بيه بصراحه اني ديجا تفاجئت
2: كيزم فما في الليسته باش تربح انت سوا ديزون الراي العام لكن تكون مش راي العام باش تعطي مزيه ملاعب يجيبه ما يستحقش يجيب ملاعب من مستير ولا من شبيبة العمران ولا من أي فريق آخر تكون حتى الناس كل تولي كونسنتري يقول لك أو يعطي في حق الناس كل المستوري تشفع له الستوريك متاعهم عليه مع الاكيب ناسيونال والتسجيل والهدف معناتها الستوريك متاعه يشفع له حاليا لأنه كان يلعب وموجود وبتاتي يلوج العام الخبرة وعام يقول لك ما عنديش برشا وقت باش نقعد نضيع واني مع ملاعبيه ما نعرفهمش لكن من هنا لقدام برصيده بالمستوى هذاك راهو سي ان بروفيل دو اتاكون دو بوان دو كاليتي
0: وممكن من افضل زاتاكو لي ريتو سنه راهو
2: انا يعجبني خاطر سو لو بلان فيزيك تغير
0: كومبليت ونشوف لاعب الميزات هذوما
2: تبدل لا تبدل بارابول اللي كان عليه في المتلوي واللي كان عليه في الترجي الساعي ولا افيتي فيزيكمون ضعاف برشا باش ولا خاطر ما كانش خفيف بالطريقه هذيك وطريقه لي زابيل وتو لانتونسيون ولا
1: نيم تاع قاعد يتطور
2: وكاين ولاوي نتاع مستير والمو
1: جست الملاحظه هذه باش نقولها برشا ملاعبيه يجيو يختاروا الاتحاد المونستير وتكون بالضبط وتكون اعاده انطلاقه لمسيرتهم ويتطوروا ياخذوا بعد اخر تو من هنا نصف الموسم مع الميركات وتشوف بواسطه الاسهم نتاعو باش يزيد تطلع
0: فما لاعبين ويرضاو حتى يلعبوا مع الاتحاد المونستيري حتى يكون العرض اقل على المستوى المادي ولكن يقول لك في الاتحاد المونستيري نلقى الظروف اللي تخليني نبرز وتخليني يولي يطمح حتى باش يمشي للخارج الحدود وباش يلقى صحيح. عرض مادي ولا عرض رياضي قوي انا برشا ما نحكيو الاسماء بصراحه معناها شي خاوي كيف جي وكيف ولا برشا
1: مستوري
0: نحكيو عليه بصراحه معناها هذا الكل يخلي ديما الاتحاد المونستيري يقول لهم مالش ولا الاتحاد المونستيري كانه شوف يخليك معناها في وضعيه انك توري روحك وكانك باش تبرز وكانك معنا للبيع معنا تولي معنا عندك البروفيل انك تمشي للتحترف
1: سكند شانس
0: الحظ الثاني
1: اللي عنده ممكن مسيره نتاعو يحب يعطيها رولانس جديده يختار الاتحاد الرياضي المونستيري. بالنسبه لصيف الله الطيف يلعب في كراكوفيا في بولونيا
0: دونك بطوله
1: ضعيفه
0: يعني بولونيا في بالي يلعب في بولونيا في بطوله ضعيفه وما فما حتى شوف حتى ادخل سناء في الوقت الحاضر ما عملش له هدف نعمل له اسيست فما
1: خمسه مقابلات صفر هدف
0: صفر هدف معناها شنو الواجب
2: في
0: الواس انا يعني نحكي على الارقام تاعو
1: جريثر فورد عمليه لعب خمسه مقابلات سجل هدف فقط
2: علاش ديما يلزم في لي زيكيب ناسيونو مع سورتو
0: مدرب المنتخب الوطني الارقام تاعو
2: صرا يلزمو ياخذ لي ديتاي الكل باش حتى حد ما يعلق علي على خاطر كيقول اني بالارقام وبالارقام نون كومبيتيتيف يجيك ملاعب كي من هذا اللي انت عيط له ما يسحقش وقت نقعد فك التاويلات وعلاش عيط له وعلاش ما يعطلوش خليك 1 بلس 1 يقال 2 ويقعد الفلير نتاعك نتاع الطنور هذاك عندك الفلير نتاعك في ملاعب معين اوكي لكن خليك في الملاعبيه اللي تستحق باش تلعب وسيرتو في جمعياته
1: صحيح هو صيف الله الطيف في وقت ما تحس عطاه مؤشرات باهيه في المنتخب ولكن ما كملش بنفس
2: الصفقه
1: وزاد فما اختيارات ممكن تكون ظلمته فنيا لكن ممكن هذه الحظ الثاني الفرصه الثانيه
2: باش يطير معين شعبين للي السعد بصراحه ما تقنعنيش اموره يعني المعنويه تعبه ولا استعدت كوب دي موند الناس كل تعدات معناتها وفات كوب دي موند وفات عنده توصيل لبرز
0: ملاعبي لا وبرز مع الفريق نتاعو بالقدير بالقدير وعمل بداية معنا في معنا اكتمال الموسم عمل مقابلات من أعلى تراس في البطولة الأمريكية وريمال لعب ضد ميسي معنا ضد فريق ضد انتر ميامي الأمريكي وعمل مقابلة ممتازة معنا اللي كنت نتصوره والعكس خذي بعد آخر وبش يجي للمنتخب ولكن لسوء الحظ
1: حنا بعل ما كانش عليه
0: ومصاب حنا بعل دونك لو ما كانش عليه خاطر إصابة هي اللي منعته معنا حنا بعل ديما يكون بصراحه من اللاعبين الاولانيين اللي باش عيط لهم ولكن الاصابه منعته ان شاء الله هو الرجوع نتاعو باش يكون في جانفي ان شاء الله ما تاثرش عليه على الكاس افريقيا خاطر تعرف انت الرجوع ما يكونش مباشره في صلب الموضوع ان شاء الله يحضر فيسا خاطر كاس افريقيا كما قلت في جوان يلزمها اللاعبين كل على الاقل يكونوا موجودين
2: لكن حتى حنا بعد لازم يغير شويه من يلزم يتحول من ايتاب لايتاب اخرى خاطر توا الناس كل تحكي راح حنا بعد البوتنسيال نحكي عليه لكن في الكوب دي مونت ما هي عامة في كوب دي مونت ما راحت شيء يلزم تغير طريقة اللعب نتاعك
1: واضح بعد شوية باش نحكيو على مقابلة غدا المقابلة المتأخرة في الرابطة المحترفة الأولى في برونوستيك حبيت نعطي نتيجة تونس ضد باكستان في كأس ديفيس تمكنت العناصر الوطنية منذ قليل من تحقيق الفوز على باكستان بمجموعتين لصفر تفاصيلهم 6-3 و6-3 كبش شوية نيس
0: أي كبش شوية شوف هي
1: المقابلة الماتش تقريبا قعد ساعة و ولا لا تقريبا ساعة ساعة وساعة
0: هو الترشح مهم ولكن الأهم مازال هو الدور القادم هو الصعيب البطولة العالمية المجموعة العالمية باش يقابلوا منتخبات كبار دونك إن شاء الله معاهم ولو أنه بصراحة الزوز لاعبين هذوما ماشي هو الشرقي ولا عزيز دوغيس معناها
1: دوغيس والباقة فما محمود شتوين أربعة هم
0: والشرقي إيه؟ ولكن نحكي لك يعني نحكي لك على الترتيب نحكي عزيز دوغيز ونحكي على الشرقي معنا من افضل الملاعبيه في تونس ان شاء الله هم يهزوا المنتخب ولما لا ما نكونوش معنا صحيح. من مترشحين
1: نفكروا عملوا المعز الشرقي وصل 130 عالميه تقدم برشا
0: حتى عزيز الموسم هذا عمل ارقام
1: عزيز ممتازة. يرجع من اصابه خاطر كنت حاضر في الندوه الصحفيه هما قالوا على الحاله نتاعهم عزيز الواقع قاعد يعد زادة في موسم ممتاز، فاز بزوز دورات كبرى، فما العنصر جديد خاطر ديما فما تغيير أخذ المشعل، فما ملاعب جديد من بنزرت محمود شتوين، هذي الجون جديد الصغير اللي موجود
0: اللي طالع، هذي طالع ممكن من أحسن اللاعبين،
1: والتأثير من قائد المنتخب اللي هو يعتبر المدرب معز حشيشي بالضبط، والإدارة الفنية واحدة عليه ورئيس الجامعة بسام الزواوية. على كل بالتوفيق، وإن شاء الله نسمع دائما الأخبار على المنتخب الوطني التونسي. وصفحة حتنا للرياضة راديو مونستير سبورتس تلقاو فيها كل التفاصيل. فاصل موسيقي وراجعين معكم بعد شوية في برونوستيك لمقابلة غدوة، مقابلة المتأخرة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

0: برونوستيك.
1: برونوستيك اكيد توقعات بالنسبه لمقابلات الرابطه المحترفه الاولى، المقابلات اللي باش تلعب غدوه بصفه متاخره. نحكيو على مباراه ضمن الجوله الاولى ذهاب اتحاد بن قردان نادي حمامه في الاربعه، كيف غدوه في الاربعه على حساب الجوله الرابعه ذهاب النادي الافريقي ترجي جرجيس والنادي الرياضي الصفاقسي النادي البنزرتي. باش نبداو من مباراه النادي الافريقي ترجي جرجيس. نيس عندك المقابله هذه؟
2: ولا يشوف نادي الافريقي من حسن حظه انه ما لعبش.
1: عملت اشاره لنيجي وكلمتك انت سامحني.
3: كيف فاسا فاقلت
2: قلت لك نادي الافريقي من حسن حظه انه مقابلته وسط الاسبوع ضد الملعب التونسي
3: ما لعبهاش.
2: خاطر شوف كان لعب مقابله ملعب التونسي بالظروف هذيك امطار وملعب رزين، راهو نحكيو على ماتش اخر غدوه تعب مهما كان. ثالث مقابله في الافريق في مالي ضد جليبال مالي، ومقابلة كانت كبيرة برشا من النادي الافريقي وعمل فيها ممكن برشا عمل له إرهاق كبير مع سفر مع جي ضد الملعب التونسي يلعب نهار الخميس. غدوة نحكيو على مقابلة أخرى، ولكن من حسن حظه ما لعبش مقابلة نهار الخميس. مقابلة غدوة حسب نظري النادي الافريقي خذيه قسط من الراحة، لاعب نتاعو استرجعوا نتصور النسق العادي نتاعهم، مقابلة باش تكون عادية. نتصور النادي الافريقي أقرب، ولو أنه ترجي جرجيس لعب ضد الاتحاد المنسيني نهار الأربعاء ما نساوش، وكيف كانت عنده مقابلة وكانت عنده سفرة للسنغال، نتصور أن ترجي جرجيس أكثر تعب. النادي الافريقي نتصوره باش يكون أقرب للانتصار، خاصة ما ورانا واقعية كبيرة مع المدرب ماهر الكنزاري. الفريق قاعد يتحسن من مقابلة إلى أخرى، خاصة بإدماجه العديد من الشبان، معناه كل مقابلة قاعد نشوفه في لاعب جديد راه سواء أجنبي سواء تونسي، وهذا مهم برشا ومعروف ماهر الكنزاري يحب اللاعبين الشبان. نتصور نادي الافريقي أقرب للانتصار.
1: ناخذ زيد انت رايك نيجي عاشور.
3: كيف نمشي الاكثريه في نادي الافريقي، لانه جرجيس ترويزيام ماتش في الجمعه مش باش تكون فيزيكمون في احسن حالاتها. ديجا دوزيام ميتون تاع مستير اساسوا ليكيب تابت بدون حمدي العبيدي اللي كان هو ليليمون البارز معناتها في جرجيس، لكن عنده اشكاليات. انا نقول سو لو بلان تكتيك يزم يراجع اموره معناتها بصراحه مشارك، لانه لو بروفيل نتاع اللاعبين الموجودين تو مش تاع ثلاثه في الاكس. كيباسوي بصراحه ان اترانجي اللي حاضر غايه في الملعب. راين اسماعيلي بوتيتر يرجع للتشكيله، لكن حاليا جرجيس عنده اشكاليات فنيه وتكتيكيه معناتها يزم يعاود يلقى فورمول جديده باش يلعب بها، لكن انا نقول اسبقيه النادي الافريقي.
1: واضح. نمشيو لمباراه النادي الرياضي الصفاقسي نادي البنزرتي.
3: سي ثلاثيام ماتش هذا كيف للسي اس اس، الي شانسو خاطر يلعب في بلاده، لكن كونت الفريق بنزرت اللي زاد بصراحه بمحمد عزيز نعرف يعرف يسكر ويعرف معناتها يلعب لي كونتر معناتها نعطي حتى بوسيبيليتي نتاع تعادل بنزرتني.
1: الاسبقيه للسي اس اس مع التعادل
3: يعني نقول نعطي شانس لبنزرت باش تتعادل، لكن يقعد ديما سي اس اس في بلاده نصيب تربح
1: حتى كان مش يربح راه بصعوب،
3: لكن زاد كيف سي اس اس اللي اون تران دو ريشيرشي ليدونتيتي نتاع سي اس اس خلقت له برشا مشاكل توا عندهم لاعبيه بصراحه، لكن لحد اللحظه هذه مازال ما لقاش على الدوزيام ميتون نتاع بني قردان بصراحه برشا نقاط استفهام.
1: بالضبط. به كيف كنتي كيف زاد نسني خرايك؟
2: والله شوف انا نكمل من ممكن نبدا من نكمل ناجي نقول ديزامي توم تاع مقابله بدي قردان سي اس اس اللي تفرجنا عليها تخوف برشا، معناها ما فماش لعب فماش هويه نتاع فريق. نبيل كوكي تحس بيه قعد ممكن ما بين يلعب الثلاثه مدافعين اللي هو قاعد يلعب بها في المقابلات، وما بين في بعض الأحيان باش يبدل الأربع مدافعين ضعف اثنين بصراحة. أنا نرى الفريق متاع النادي الصفاقسي في الوقت الحاضر بالموجودين لاعبين، خاصة مع دخول لؤي ترايعي في وسط الميدان، غيث صغير من أول الموسم نحكيه على كيف إياد بالوافي، نحكيه على اللاعب ترجي جرجيس عبد اسمه لاعب المهاجم تاع ترجي جرجيس
3: لا مؤمن الرحماني
2: عنده لاعبين ممتازين شوف اي ولاعب
3: ايضا زيدو موتيابا
2: دفاعي. انا كيفاش انت تلاعب مثلا نعطي اكزومبل
3: زيدو موتيابا
2: حتى لاعب الكونغو ديمقراطيه لاعب الاكسيال في محور موديكو لاعب هذا كيف معناه كيفاش تلعب حمزه المثلوثي تلعب فيه كلاعب محور على الجهه اليسرى. مريته لا لعبها في النادي صفاقس قبل، لا لعبها في النادي البنزرتي،
3: لا لعبها في الزمالك، لعب فيها من على اليسار وخسرت فيها نادي صفاقس،
2: وصار في النادي صفاقسي ملعب كان في النادي صفاقسي ومع نبيل كوكي. نتصور اني ماهيش مشكله كان مشي بدا يبدل ديسبوزيتيف، ما فهمتش الواه شادت. تقول لي علي معلول، علي معلول يلعب مع النادي صفاقسي خا بطولتنا قويه، لدر يلعب مع الاهلي المصري كلاعب ظهير ايسر، تلجم تلعبوا ظهير ايسر خاصه انت واصابه هشام بكار. اصابه هشام بكار بصراحه العكس، اني ولات الامور واضحه، اني في ريان الدربالي لاعب ظهير ايمن، رافع علي معلول
3: متاثر بالراي العام وبالحمله اللي صارت،
2: رافع علي معلول ظهير ايسر، رافع محور دفاع واضح، وسط ميدان عنده برشا لاعبين، لاعبين اروقة. نجم نلعب 4-2-3-1، نجم نلعب 4-3-3. نادي الصفاقسي في كل المقابلات يعمل شوت محترم شويه، وشوت تلقاه ما فماش حتى في كاس افريقيا.
1: زميلي حمدي اكيد وزميلي كان في ذات صفاقس ممكن متبع مليح سياسات، يقول لك ديما في بدايه كل موسم ديما تلقى صعوبات، وبعد سياسات يلقى التوازن في الاخر.
2: سامحني نعرض الموسم الماضي مع محمد الكوكي نختلف معاه، راهو الموسم الماضي نعطي حتى بالنتائج نادي صفاقسي مع محمد الكوكي ما كانت شكه حتى على مستوى اللعب، ظاهره لعب بثلاثه راهو محمد الكوكي، وكانت عنده ظروف، كانت عنده هشام بكار على اليسار، لعب ريان على اليمين وعلي معلول على اليسار نجح. وبرغم راهو الفكتيف نتاع سي اس اس افضل راهو، ولكن محمد الكوكي كانت الامور واضحه. المره هذه رينا فقدان هويه النادي الصفاقسي كل مقابله ما فماش تطور، بالرغم معناها صحيح تحس بالهيئه المديره نتاع النادي الصفاقسي ولا حتى بالمدير الرياضي متثبتين بالمدرب داعمين المدرب، ولكن المدرب ما تحسش فاهم النادي الصفاقسي عكس ممكن التجارب السابقه. فما اخلالات كبيره هي على مستوى الدفاع، على مستوى وسط الميدان، مستوى الهجومي،
1: ما قاش الفورمول البي،
3: ما قاش الفورمول البي، ما تنقصوش الخبره نبيل الكوكي باش ما ولا تنقصوا ولا اول تجربه مع سي اس اس. يعرف جو سي اس اس شنو، مش اول مره نلعب سي اس اس
2: صحيح،
3: ويعرف اللي جو صفاقس سخون برشا، ويعرف راهو معناتها كل ما هو ميديا وكل ما هو كذا ياثر على الراي العام. ما صارت له حمله تو اوكي من اول عام الحمله، من اول جورني راهو، مش حتى من
1: اول ما تعلم، من اول ما
2: قبل نعرفوا على قبيه بالنسبه
3: لي دونك مانيش عارف علاش، لكن هو ما يلزموش يتاثر به الحمله دي. تحس فما حوايج ديزابي سي دي نتاع تيران مش قاعد يطبق فيهم، ما تستحقش. راهو سي اس اس عنده ملاعبيه تو نتاع ميليو تيران نتاع الاتاك يعمل كيف.
2: ثاني عندي فما لاعب وسط ميدان محمد الترابلسي من افضل اللاعبين الموجودين في تونس، اني اعتبره من لاعب ممتاز فنيا ممتاز، مع جيك لؤي تراعي ولاعبين الاجانب اللي موجودين.
3: عنده مام رحماني، مام رحماني هج جيس كامل على كتفاته براتيكمون عامين.
2: فما هو فماش اختيارات صحيحه، فماش اختيارات صحيحه.
3: يزمي يثبت الملعبيه الساعه ليكيب تيب نتاعو، ما يقعدش معناتها كل مره يحط 11 هو يقعد يلوج ولا يرضي ولا الله اعلم، حط 11 يستحقوا يلعبوا. خاطر كي تبدا عندك مام الرحماني وغيث الصغير ولو اي لازم تلقى فورمين معناتها.
2: كلمه بركه على
1: النادي البنزرتي،
2: كلمه بركه مع النادي البنزرتي. نادي البنزرتي الفريق هذا راهو من الاول تم اختيار محمد عزيز، مش اختيار راهو معناها
1: اختيار
3: ابن النادي يجي وقت الكارثه،
2: ابن النادي برغم ذاك الظروف قاعد يخدم في خدمه باهيه. صحيح ما عندوش برشا رصيد بشري كبير راهو، باش نبداو واضحين، ونعتبر النتائج هذوما ممتازه ان شاء الله يخليه يخدم. خاطر نتصوروا اول عثره، شوفوا تو تشوفوا ابن النادي اول عثره
3: هو شد قبل والذر معناتها في جوره بنزرت، ان شاء الله تو يخليه
1: يخدم. اخر مقابله اتحاد بن قردان يتحمل من البرونوستيك
3: اتحاد بن قردان،
1: تعطي الافضليه اتحاد بن قردان. نيس
2: نفس الشيء، اتحاد بن قردان نادي حمل بصراحه بدايه موسم ماشي هي مع المدرب
1: بالضبط،
2: جابوا ملاعب ياسين الشماخي. ياسين الشماخي ما نجحش في حتى تجربه، ما ريتوش نجح في حتى تجربه. اننا نعرفوا لاعب رواق، لا نعرفوا مهاجم، فهمت شنو يجي؟ خاطر كل مره لعب رواق ما نجحش، مهاجم ما نجحش. بون ما حملنا ان شاء الله تتبدل الظروف وينجح.
1: من اتحاد بوسالم العبيدي ملعبي شاب زادة كيف كيف، دونك قاعدين حاسين
2: يلوجوا في الحلول. جي في ظروف صعبة مش جدين، خاصة اللاعبين مش مستنسين بالرابطة المحترفة الأولى، تحب لهم شي وقت.
1: بالضبط، يعطيك صحة نيس بن حسن، شكرا لك نيجي عاشور. شكرا حمدي الأحول، كنت معكم سنة البرومي، بعد شوية عين العقل وبقية الفريق. شكرا لحسن المتابعة، أجمل تحياتي وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الخامسة للأنباء. استقبلت محطة السبالة من ولاية سيدي بوزيد 55 مليمترا من الأمطار خلال 24 ساعة فقط بين يوم الجمعة مساء إلى غاية بين يوم الجمعة صباحا إلى غاية يوم السبت صباحا. ووفق القائمة النهائية للأمطار الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، سجلت أغلب مناطق البلاد التونسية هطول كميات هامة من الأمطار. في ولاية مدنين حاسي جربي 40 مليمتر، واد ملاك في ولاية الكاف 32 مليمتر، طبرسق وتبار في باجة 30 مليمتر، وسيدي عايش في ولاية قفصة 28 مليمتر. هذا ويتواصل الوضع الجوي هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار في أغلب الجهات التونسية، تكون أحيانا في بعض الأماكن غزيرة خاصة في ولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تنتقل نحو صفاقس والساحل والوطن القبلي وتونس العاصمة. وفي إطار الحرص على سلامة المواطنين، تدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة وتجنب المرور عبر الأودية ومجاري المياه مهما كان منسوبها، عدم المجازفة بقطع الطرقات التي تشهد تراكما للمياه، وعدم الاقتراب من الأودية والمناطق المنخفضة أثناء تهاطل الأمطار، ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وقد وضعت وزارة الداخلية عددا من الأرقام يمكن الاتصال بها عند الضرورة: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب في المستشفى الجامعي رازي في منوبة على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، ما يخول له تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال. وسنعود في نشرة الساعة السادسة مساء بأكثر تفاصيل هذا الموضوع. في أخبار العالم، عبر الاتحاد الأوروبي اليوم عن أسفه لرفض أمريكا للعام الثاني على التوالي منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، ودعاها إلى مراجعة هذا القرار. وقد حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الولايات المتحدة الأمريكية على التراجع عن قرارها رفض منح الوفد الفلسطيني وعلى رأسه رئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول إلى أمريكا. وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تمدد العقوبات على الفلسطينيين، وهذا ذلك لأن السلطة الفلسطينية لم تجري إصلاحات حسب رأيها وعدم امتثالها للالتزامات التي تعهدت بها لأمريكا. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في الساعة السادسة مع نشرة مفصلة، وأترككم الآن مع الزملاء عواطف وشمس الدين في برنامج عين العقل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إشهار
3: أرض الزعيم والرباط العظيم، تابسيس لبتيس وروسبينا، كس بالشركاو والحوت متسمن علينا، مكنين قصر هلال طبولبة وجمال، شط القرعية والمسمار، المسير الكليكية في المنار.

0: En la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: الخمسة واربع دقائق على موجة إذاعة المنستير. مساء الورد، مرحبا بكم معنا في متابعة العدد الأول في الشبكة البرامجية خريف شتاء 2026-2027 من برنامج عين العقل. تسمى الفريق الكل اللي هو معنا هذيلي وحاتم، تحية ليهم بالطبيعة، لكن الفريق باش يتبدل بالطبيعة. طبعا تعرفوا على الفريق الجديد. قبل هذيك خليني ساعة نرحب شمس الدين. مرحبا يا شمس.
1: مساءك سعيد، وتحية لكل سادة المستمعين والمستمعات، وتحية للزملاء المغادرين في الميركاتو، ومرحبا بالزملاء الجدد للموسم، إن شاء الله يكون طويل ومفيد.
0: آمين. شكرا لك شمس الدين. إذن يواصل معنا إن شاء الله شمس الدين على امتداد الشبكة هذه، باش يكونوا مع بعضنا. وأيضا الفريق تعزز بزوز أسماء جديدة باش نتعرفوا عليهم تباعا. باش نبدأ بالترحيب سناصر الخضيري. سناصر مساء النور. مرحبا.
2: مساء النور، تحية للسادة المستمعين وتحية جميع العاملين بالإدارة.
0: شكرا جزيلا لك، مرحبا بك. سي ناصر، النجم نقوله كفكرة عامة مختص في القانون، كاتب عام المعهد الأعلى للمحاماة سابقا، ولد المدرسة الوطنية للإدارة، مستشار بلدي لسنوات طويلة، متحصل على شهادة في مجال التصرف الإداري الحديث من معهد القيادة العليا بالمدرسة الوطنية للإدارة. يعني تبارك الله، النجم نقول فما سي في شامل إن شاء الله ينفعنا. وأكيد نحن هذه الغاية من يعني إدخال روح جديدة، أنه كل مرة نستفيدوا من الخبرات والكفاءات اللي معنا في البلاد. فنشكرك برشا على قبول الدعوة.
2: صح، وسعيد بوجودي معاكم، وإن شاء الله وفقنا ربي باش نقدموا مادة إعلامية ومادة تفيد السادة المستمعين وتفيد. وشكرا.
0: شكرا لك انت، يعطيك الصحة. إذا اليوم كما تعودتوا فقراتنا متعدة، مجموعة من المواضيع نطرحوها عليكم في عودة على أبرز الأحداث اللي صارت الأسبوع هذايا، مع كما العادة مجموعة من الأنغام ومن الملاحظات إن شاء الله اللي تكون في صوابة أو في مجالها. قبل ما نرجع للمواضيع اللي نتصور أنكم تقريبا عندكم فكرة، لأنه أول حاجة تنجم تخطر على بالنا اليوم أننا باش نحكيه في المطر، الأمطار والبنية التحتية والاستعدادات المسبقة إذا كان كانت موجودة. ربما ما كناش نشوفوا كل المشاهد اللي شفناها الأسبوع هذية، لكن ثم برشا مواضيع أخرى مهمة. بعد النغم هذية تحية للجميع، تنعطيكم فكرة على أبرز المواضيع. بالطبيعة نجموا تشاركونا الحوار على 73 460 800. مرحبا بكم.

متابعة حية، تحاليل دقيقة واستضافات، ومعهم زيادة مسابقات وجوائز. هذا الكل وأكثر يستنى فيكم كل يوم سبت من 3 لـ7 متاع العشية على موجات إذاعة المنستير في برنامجكم عين العقل.

مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المنسير في برنامج عين العقل. باش نرافقكم إن شاء الله من الخمسة حتى الثمانية مع بعضنا، باش نحكيو في مجموعة من المواضيع الهامة اللي نجم نقول انتقيناها من جملة يعني مجموعة من الأخبار، لأنه الحقيقة الجمعة هذه كل يوم تقريبا ثم مواضيع مهمة، لكن حاولوا أن ننتقيه الأفضل أو الأقرب ربما لنا، وثم بعض المواضيع نحرص أنها تكون موجودة لأنها ربما غير متداولة في برشا وسائل الإعلام، فلذلك الفرصة أنه نزيد نوضح فيها بعض ربما النقاط. المواضيع متاعنا اليوم نحب نختصرها في بعض العناوين: الأمطار اللي صبت الأسبوع هذي خاصة النهارين هذوما، البنية التحتية، التدابير الحماية أو التدابير الوقائية، ثم باش نحكيه على الاتفاق الجديد اللي جمع المغرب والكيان المحتل، شنو التداعيات متاعه سواء كان على المنطقة، شنو الاستفادة متاع المغرب والاستفادة متاع ربما إسرائيل بين ظفرين ما يسمى بإسرائيل. أيضا باش نرجع على التخوفات من قدرة الذكاء الاصطناعي على القضاء على البشرية، وهذه بعض التخوفات اللي يطلقوها هما بيدهم يعني صناع الذكاء الاصطناعي إن صحت العبارة، فما مدى ربما صحت التخوفات هذه وواجهتها. ثم أيضا باش نحكيه على تصريح رئيس الدولة في علاقة باستهداف وتدمير المنظومة الصحية. هذوما مواضيع باش نرجع لها في فقرة بين العين والعقل. في عين على تونس والعالم، والفقرة دي تعودت فيها كما العادة في البداية، باش نحكيه على رفع الفيدرالي الأمريكي لنسبة الفايدة وتداعياته على اقتصاديات العالم. هذا موضوع اختاره شمس الدين، باش يحاول أنه يفسر لنا علاش اختار الموضوع هذايا، وإذا كان ثم علاقة لتونس بالموضوع. أكيد أي حدث يصير خارج تراب تونس أكيد عنده تداعيات على

0: إسماعيل على تونس وعلى العالم.
1: اليوم شمس الدين اختار الموضوع هذية هوكس الناصر باش تسمعنا كيفاش يقدم شمس لهذا الموضوع ولربما الغاية من اختياره هو تحديدا، ثم يعطينا ما تسألنا عنه علاش اليوم ربما الرفع هذية لنسبة الفايدة ينجم يكون عنده تداعيات على اقتصاديات العالم الكل. نسمعهم بعضنا، عندك الكلمة شمس الدين.
2: شكرا لك عواطف، لأنه الموضوع غير معقد البتة، ودليل ذلك لمن يحب المطالعة أنصحه أن يكتب على العام جوجل تحليل محمد العريان لنهاية المنظومة الاقتصادية. سيد محمد العريان هو من أكبر العرب اللي أداروا صناديق المالية، بل كان مدير مساعد لصندوق النقد الدولي. في العادة كان يكتب مقالات أحتاج إلى رفقاء من الاقتصاديين باش نفهم شطرهم. مرة ذي هو كتب بوضوح اللي هذا النظام المالي.
1: عاود ذكرنا بالاسم يا شمس الدين.
2: الدكتور محمد العريان.
1: الدكتور محمد العريان.
2: اللي هو في مقاله يقول اللي اليوم وصلنا إلى نهاية منظومة الرأسمالية كما عرفتها الإنسانية بعد الحرب العالمية الثانية، ولم تتشكل منظومة جديدة. مش نتحدث أنا بالأساس على ارتفاع نسبة الفائدة.
1: نعم.
2: اللي رفعها الفيدرالي الأمريكي وخطورتها على كامل دول العالم تقريبا، بما فيها أوروبا، بما فيها الخليج، وما فيها الدول النامية. لكن خلينا نعرف السادة المستمعين والمستمعات بآلية رفع نسبة الفائدة اللي نعرفوه بالتيامة. كيف تبدأ نسبة الفائدة منخفضة؟ فإنه المواطنين ماذا بيهم يحطوش فلوسهم في البنك، على خاطر ماش بتجيب له برشا فلوس. شي يمشي يعمل بيهم، يا يعمل مشروع، يا يستثمر، يا يشوف شكون يخدم له فلوسه باش تبدا امكانيه انه يتحصل على فائده افضل. كي تبدا الفائده منخفضه كذلك، الانسان اللي يحب يشري دار ولا يشري كهرباء يتشجع، على خاطر القرض مش باش يتكلف عليه برشا. والانسان اللي باش يعمل مشروع زادا يمشي ياخذ قرض باش يشري الكهرباء والماكينه، لانه نسبه الفائده غير مرتفعه. والعكس صحيح، إذا رفعنا نسبة الفايدة كل من عنده فلوس راقدة بشي يحطها في البنك. وعلاش داخل معك في مشروع ولا مع واحد شباب يقنع فيه بفكرة، هو معليه كان يمشي يحطه في البنك والفلوس مضمونة. إيش قولك احنا نتحدث على بنوك، نفس المبدأ هذا نطبقوه على دول، والدول هنا تختلف، منها الموثوق في قوته الاقتصادية اللي هو لن ينهار، ومنها اللي فيتش تهبطوا إلى أسفل السفينة.
1: نعم.
2: نسبة الفايدة كانت باش يعرفوا مستمعين الكرام في عام 2000، كان 2000 من 6 سنين، كانت الدولة الفرنسية تتسلف فلوس بسالب، يعني تاخذ مليار ترجعوا 990. علاش كانت تتسلف بسالب؟ لأنه المواطنين كان فما قوانين ضد اللي عندهم ثروات كبرى راقدة في البنوك، فهو يقول للبنكاجي يسلفهم للدولة ويرجعوا لي ناقصين 10,000 أورو خير ما اللي ياخذوا عليه الأداءات، لأنه يعني كتسلفهم للدولة ولا فلوس غير محسوبة عليه كما احنا يعملوا في الزكاة البعض. الفيدرالي الأمريكي اجتمع منذ 3 أيام بكامل أعضاء وتبعت حال في اجتماعاته الدورية. الغريب اللي من رئيس الفيدرالي السابق اللي كان عينه دونالد ترامب في المدة الأولى كان رافض أنه يسمع كلام دونالد ترامب ويخفض في نسبة الفائدة، إلا أنه التقارير اللي تقدمت أمامهم واللي تقول اللي معدل البطالة منخفض في أعلى درجاته في الولايات المتحدة الأمريكية، يعني ما عندهم شد عاملة، خصوصا بعد ما الآيس لاحق كل مهاجر قه قدامه، يعني ولا الأولوية للعمل اللي ورقيه. لكن اليد العاملة غلات في البلاد، والناس ولات عندها شاري، والناس هبطت للسوق تشري. كي هبطت للسوق تشري ولا فما طلب عالي، فبدأت التضخم يعلى. كيف يعلى التضخم؟ شنو الحل اللي قرأوه مديرين أو رؤساء البنوك العالمية والفيدرالية وغيرها والبنوك المركزية باش نهبط التضخم؟ نطلع في الفايدة، الناس ما عادش تمشي تشري، ما عادش يبدل كرهبته، ما عادش يشري دار ويحط فلوسه في البنكة، فيقل استهلاك السلع.
1: أيوة.
2: وكيقل استهلاك السلع يهبط سومها فينزل التضخم. ما هذا ما يتسمى ارتفاع حرارة الاقتصاد، يعني الناس كل تصور وقاعدة تصرف. ترامب علق بطبيعة الحال وقال اللي هو ما يفهم شيء، هو كان يقول على اللي قبله الغبي والمجنون إلى آخر ذلك، وقال اللي مفترض في دولة كالولايات المتحدة الأمريكية لازم يكون سعر الفايدة 1% فقط. الإشكال الأكبر اليوم أني وقت اللي خرج في ندوة صحفية بعد

0: ما اجتمعوا الاثناش وعنوا على قرارهم العادة في الولايات المتحدة الأمريكية أنه يخرج المحافظ ويكلم الصحفيين. قال جملة أخطر، هو قال أنا ما نحبش البرونستيك، ما نحبش التوقعات، أما الأثناش اللي معايا يقولوا لي إحنا قبل نهاية السنة باش نزيدوا مرة أخرى في سعر الفايدة ربع آخر، فربع آخر مما خلى في لحظتها فرنسا تتسلف بين 5 و5.5، يعني قريب 7 متاعنا في تونس.
1: أيوة.
0: اللي خلي اللي الدول هذه اللي ما كانتش تعرف هذا باش تولي، ناخذ فرنسا على سبيل المثال كأوروبا، باش يولي تكلفة الدين فقط هي ما يوازي وزارة الدفاع أو وزارة التربية. هذا ما كان تعرفه كان دول العالم الدامي. أضف إلى هذا أنه دول الخليجية على البلاصة زادة رفعت سعر الفايدة لأنها أموالها أو بنوكها المركزية مربوطة بالدولار، يعرفوا الناس كل مسألة البترو دولار باستثناء الكويت. الكويت اللي هي تعتمد على سلة عملات. أيوة. لبرشة دول ما رفعتش في سعر الفايدة.
1: نعم.
0: قعد السؤال الوطني هنا، هل سيحافظ البنك المركزي على عملية تنزيل الفايدة اللي قاعد داخل فيها منذ فترة، أم سنخضع للضغط اللي صنعته الولايات المتحدة الأمريكية ونرفع سعر فايدتنا؟ علاش الدول التبع يا عواطف؟
1: أيوة.
0: على خاطر اللي عنده فلوس باش يسلف كي يلقى أمريكا تتسلف بأربعة ونص وبخمسة وبستة وتونس تتسلف التسعة وبعشرة يقول لك نتسلف الأمريكان وما نسلفش مصر وما نسلفش الدول الطالبة. أكثر من هكا اليوم فما مسألة كانت تتعمل في الاقتصاد في السنوات الفارطة إثر مسألة ما عنديش وقت أفسرها، وقعت في اليابان.
1: أي.
0: كانت الماني كارير هذوما اللي يسلفوا يتسلفوا نخبة في العالم كانوا يتسلفوا من اليابان بنسبة مخفضة باش يمشيوا يسلفوا الولايات المتحدة الأمريكية وياخذوا الفايض. اليوم نظرا لمشاكل داخل الاقتصاد المالي الياباني اللي بعد سنوات بعد 40 سنة ما فيش تضخم، اليوم تخل في مسألة أكثر من عجيبة، هذه العملية تم منحها بالقانون الياباني ولت عليها ضوابط شديدة، فقلة المال الساخن هو اللي سيصبح موضوع طلب لدول تحب تبني، تحب تعمل مشاريع، نحبوا نعملوا طاقة شمسية، نحبوا نعملوا طرقات سيارة، نحبوا شنو هو الحل، وهل سيصمد الدولار أمام هذا أم لا؟
1: هذا ما ستبينه الأيام، أما يظهر لي مش بعيد برشا. نرحب بضيفتنا الكريمة وهي أكيد تنجم تتفاعل معك شمس الدين في هذه، مدام شيراز تبرا، دكتوراه في المحاسبة، متصرف قضائي وسيط ومحاكم دولي، صاحبة مكتب محاسبة ومراقبة حسابات، وأستاذة جامعية، عضوة منتخبة في غرفة تجارة الوسط ومكونة عالمية في الوساطة والتحكيم، ومبسطة في تكوين الباعثين وبعض المؤسسات. يظهر لي التكوين هذا ينجم يخلينا نستعين بك برشا في قراءات من نوع هذا اللي هي اقتصادية بالأساس نجم نقول. فنرحب بك بداية.
2: مرحبا بكم، أنا بيجي سعيدة برشا بحضوري في البرنامج كما هذا، وإن شاء الله نعدي يعني فقرة ثرية بالحوار وإن شاء الله تتعدى.
0: أنا دكتورة كنت أقول محمد العريان، دكتور محمد العريان فيما قاله مؤخرا يقول الأسبوع الفارط، يقول نهاية نظام اقتصادي عرفناه بعد الحرب العالمية ونظام جديد لم يولد، توافقوا في هذا وين ماشي؟
2: نظام جديد والله توافق، نوافقه، فما نظام جديد مع العولمة مع الذكاء الاصطناعي مع برشا حاجات، العالم توقع يتطور برشا.
0: مثلا إيلون ماسك يقول حرفيا وفى عهد الدولار وفى عهد الأورو وفى عهد الذهب، العهد القادم هو هل لديك طاقة إنتاج وهل لديك منتوج، السلعة ستكون هي المال. مش نرجع المقايضة؟
2: وي المقايضة هي ديما موجودة، المقايضة معناتها بدينا قبل وتوا باش نرجعوا بيان سور المقاول.
1: هات نوضحوا شوية للناس اللي تسمع فينا، يعني النظام العالم الجديد يظهر لي تغير أو قاعد يتغير ويتشكل من جديد، نظام آخر قاعد يتشكل في الأفق، فكنت تعطينا الملامح نتاعو على الأقل، أنتم على اطلاع أكثر منا بالتفاصيل، شنو هي الملامح الكبرى للنظام القادم اللي هو رأسمالي بعيد عن الرأسمالية كما يقول شمس الدين منذ قليل، وإلا رأسمالي وربما بشكل آخر؟
2: والله هو النظام رأسمالي وبشكل آخر، النظام العالمي توا قاعد يمشي كما قلت لكم، طغى عليه برشا الذكاء الاصطناعي، ولينا كما تراو تو في الايامات هذه ولينا التجاره نتاعنا ولات كل شيء الكتروني، كل شيء بال التواصل الاجتماعي، ولينا صحيح فما مشاكل قاعدة تصير بين البلدين، فما بلدين قاعدة تطلع برابور البلدين أخرين. نعم. قاعدة تتبدل الخريطة الاقتصادية. أي. يعني برشا معناها تغييرات يلزمنا ناخذ بعين الاعتبار لهذا.
1: نعم، وهذا أكيد يؤثر زيادة على تونس، لأنه تو الموضوع اللي طرحته شمس الدين، الناس اللي تسمع فينا البرا يقول لك إني كمواطن تونسي هذا ينجم يأثر في جيبي مثلا كتونسي، هذا ينجم
0: هو يأثر على الأمم. احنا باش نقعدوا ديما رأسمالين الرسول صلى الله عليه وسلم كالتاجر، يعني الرأسمالية حاجة قديمة. نعم. الجديد بعد الحرب العالمية وبعد نظام البنوك الحديث هي لاسبيكولاسيون، يعني صناعة المال.
1: أيوة.
0: اليوم الولايات المتحدة الأمريكية لأن جبرة العالم يشري النفط كان بفلوسها تطبع عواطف، يعني الشباب اللي يسمعوا فينا يتفرجوا على كازا ديل بابيل قبل ما تشتريه نتفليكس سيزون 1 الموسم الأول والموسم الثاني. صحيح. يوري كيفاش في كورونا وفي غيره وفي غيره يقرروا باش يطبعوا الفلوس. يطبع الفلوس ويلقيهم في السوق، وطريقته الأخرى للسيطرة على باقي العالم نعطي الاستعمار الجديد، يردك في مصر تدفع 50 جنيه باش تاخذ دولار، في تونس تدفع 3400 باش تاخذ أورو. يعني قيمة نفس العامل تاع نفس الإنسان على الكرة الأرضية اللي يزلز مترو هو لهنا هو غادي، قيمته على الأقل بدون فوارق العملة ونسبة الحياة هي 3 مرات و50 مرة. نعم. في دول أخرى الأزمة اللي قاعدة تدخل فيها الولايات المتحدة الأمريكية، الجالون اليوم المزود 6.4 وصل 7 في ولايات، حاجة يعني ضعفي مقبل ما تبدأ الحرب اللي عملها ترامب. في فرنسا اليوم إضرابات حقيقية، بداية ما يشبه الجيلي جون، لأنه كيف كيف طالعين 3 أوروات، الطاقة اللي ولا الدولار ما عادش يجيبها. الشركات قبل كان المهم عندهم كيف يصنعوا حاجة هي متى، يعني توفر السلعة في النهار الفلاني في الميناء الفلاني. اليوم ولا منطقة المستثمرين هو وإذا كان، بمعنى إذا سكروا كذا، إذا سويفت منع، إذا إذا إذا، فولا لابد من إيجاد مصادر لمنتوجات المكونات السلع نتاعهم اللي نجوهم قريبة ومختلفة ومتنوعة. بطبيعة الحال ما عادش نمشيو للأرخص، باش نمشيو للمتاح للي نجم يعوض غيره. داخلين في منظومة أخرى، قلت لك إيلون ماسك يقول لازم يكون عندك طاقة، يكون عندك انتليجنس، وطلع كيلو بصل ماكينة. هذا. نعم. هذا هو المال، ما عادش لابلانشا بيه، ما عادش في اللي يتبعوا. نعم. أو أصدر سندات، الخط فما فلوس أخرى ما يرويش الناس، فما السندات، نصدر السندات ونخلي الأجيال القادمة تخلص. أمريكا وأوروبا وصلت إلى العنكوش في الديون، والديون هذه كيفاش باش تتخلص؟ بطبيعة الحال بإلغاء ميلانشون يقترح اليوم وهو مرشح للانتخابات الفرنسية، يقول عيني عينك لابد من أن البنك المركزي الأوروبي يلغي الديون اللي على فرنسا. هكا دكتور كان يقولها رئيس شرقي عربي تولي نهاية الدنيا، نقول له استقلية البنك المركزي.
1: نعم مدام، يعني موافقة رأي شمس الدين أنه اليوم تقريبا الوضع في أوروبا زاد لا يظهر لي مش أقل حدة من الوضع اللي نعيش فيه نحن على المستوى الاقتصادي زي ما نحكيه. يعني حتى هم يمروا بصعوبة كبيرة، ديونة نعم مثقلة. نعم.
2: عندك فرنسا وألمانيا تواجهينها.
0: إنجلترا
2: عندهم مشاكل بتاع الطاقة، عندهم مشاكل زادة في المواد الغذائية.
1: نعم.
2: يعني
1: الإشكال عالمي. هذا كان بعد فترة الكورونا وإلا نتيجة ربما عوامل أخرى،
2: الكورونا وبعد جت الحرب والحروبات ومازال معناها.
1: نعم.
2: هي الكورونا أثرت زادة في الإنتاج وأثرت في فما معامل سكرت، فما شركات معناتها خرجت الخدمة متاحها، تبدلت برشا معناها أسواق، تنحات برشا منتوجات، تنحات تعوضت بحاجات أخرى.
1: نعم.
2: لكن توها حكاية الحرب زادة أثرت برشا، وأوروبا كما قال ماشي في مسار اكثر من
0: احنا شعوب. احنا استنسنا دكتور،
2: احنا
0: شعوب
3: لكن تاريخيا الرأسمالية ديما تعيش في الازمات بتاعها. اليوم اعاده قراءه للنظام الاقتصادي العالمي نتيجه اللي قاعد يوقع في ايران، النزاع الايراني الامريكي.
1: نعم.
3: في المنطقه ولا في اوكرانيا وروسيا، هو نتيجه وجود ثم أزمات نتاع تموقع جغرافي تاع هيمنة على المنطقة. مثلا روسيا كانت سبب الحرب هو أن أوكرانيا تكون منطقة فيها قواعد أمريكية قواعد تاع رأس الأمريكية
0: بلاك روك شرت الأراضي لدونباس.
3: ولا هي راهي في نهاية المطاف هو حرب جغرافية، هي تموقع جغرافي في المنطقة والسيطرة على المنطقة.
1: إعادة تموقع جغرافي.
3: كما تعمل إسرائيل اليوم تحب تتموقع في إفريقيا وهذا تتموقع في شمال إفريقيا في علاقة بالمغرب.
1: نعم.
3: إلى غيره.
0: دكتور أنت قلت ما عندكش خبرة بالاقتصاد، ما شاء الله تقول فيه هو ما يقولوا فيه كبار المحللين حتى الأمريكان. لانه يقارنوا بالحزبان، لانه اوباما في ازمه 2008 تاع العقارات كانت قراراته بانقاذ البنوك، سلف الغى ديون البنوك مش المواطنين اللي طردوا من ديارهم، يعني البنك خلصت فلوسها لكن المواطن قعد بلا الدار اللي خذاها. القرار اللي يبدو شكليا ترامب مش راضي عليه هو قرار سينقذ الذكاء الاصطناعي اللي حاجته بفلوس، وبما أنه الأمريكي قاعد يصرف مش قاعد يخبي في البنك.
1: نعم،
0: اليوم بهذه الطريقة وقت اللي ترفع ثلاثة مرات معناها تقريبا باش ندخلوا النقطة تترفع الفايدة باش يقل الاستهلاك، باش تحطوا اللي عندهم فلوس فلوسهم عند البنوك، وباش تلقى الشركات الكبرى الرأسمالية إمكانية أنها تحصل على الأموال من اللي كان يأخذها المواطن الاستهلاكي، يعني أموال مقابل التوقف على طباعة أموال جديدة.
1: نعم.
0: إذا صدقوا
1: هذا قراءة أولى للموضوع اللي اختاروا شمس. نشكروا برشا على الموضوع المهم هذايا، وأكيد عندكم أنتم قراءتكم كما العادة، رانا ندعوكم إلى التفكير، حاولوا أنكم تشاركونا أفكاركم وأراءكم حول المواضيع اللي نطرحوها على صفحة الإذاعة على الفيسبوك، وبالطبيعة إن شاء الله تتبعوا طبعا الحصة على اليوتيوب. نحب نقول بعد الترتيحة القصيرة هذه باش نرجع لموضوع أيضا المواضيع الهامة المطروحة في تونس السنوات الأخيرة هذه، هو مشروع لرئيس الجمهورية الشركات الأهلية، وباش نحكيه شوية في دورها في التنمية الاقتصادية وخلق مواطن الشغل في تونس. وهذا سؤال يسألوا فيه عامة الناس، وينهم الشركات الأهلية وشنية مردوديتهم على الاقتصاد التونسي؟ هذا نحكيه فيه بعد شوية، أقعدوا معنا.

0: إسماعيل على تونس وعلى العالم.
1: مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى عين العقل ديما على موجة إذاعة المنستير. تنجموا تشاركون الحوار على صفحة الإذاعة، وبطبيعة مواصلين مع مواضيعنا اليوم. الآن باش نحكيو في موضوع على غاية كبرى من الأهمية. علاش؟ لأنه ديما يطرح تساؤلات في الشارع التونسي من اللي بدأ المشروع هذايا، وتطرح والناس تسأل الشركات الأهلية هذايا، بما أنه مشروع الرئيس في امتيازات كبيرة ممنوحة، تسهيلات أيضا كبيرة إجرائيا ممنوحة، لكن بالمقابل الناس تسأل تقول لك شنو دور الشركات هذية في تنمية الاقتصاد التونسي؟ وهذا المهم. التونسي يقول لك إني شنوش نستفيد، إسكو ثم استفادة يعني باش ترجع علينا نحن كبلاد، وبطبيعة على جيب المواطن كما العادة نرجع لهذية. إذا عندك الكلمة دكتورة شيراز تبرا، عندك الكلمة.
2: شكرا. بالنسبة للشركات الأهلية، هي معناها تكونت جيب بالقانون المرسوم عدد 15 متاع 2022، وبعد تنقح في 2025 مرسوم عدد 3. هي شنية الشركة الأهلية؟
1: نعم.
2: بطبيعة كي يجي بقانون نراو فما عليش، هما شركات يتعاملوا في جهة كما نقولوا معتمدية. يجيوا أشخاص من الأول قالوا 50 شخص في المرسوم وقت اللي جات في 2022، 50 شخص يتلموا مثلا القطاعات نجكم في خدمات، فلاحة، سياحة. نعطي اكزامبل، فلاحة عندهم مثلا في جهة معينة يعملوا في نفس الانتاج، يقول لنا مثلا تاع العسل، يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركة أهلية، ينتجوا مع بعضهم ويعملوا التسويق مع بعضهم، ومن بعد يقسموا الأرباح. الطريقة من الأول جت صعيبة شوي، باش تلقى 50 وباش يتفاهموا إتسيتيرا. دونك جاء القانون المرسوم عدد 3 في 2025، بسط الإجراءات، ولت نقص في عدد المشاركين، واللي 10 أشخاص محليا.
1: نعم.
2: يعني في معتمدية واحدة مع بعضهم ينجموا 10 أشخاص يعملوا شركة أهلية، وإلا أقل حاجة يعني من 10 فما فوق تجب توصل 50، و15 شخص بين المعتمديات يعني جهوين تتسمى، فما محليا وجهوين به. وخفض في رأس المال المحلية في 5000 دينار ينجموا يعملوا شركة أهلية، والجهوين 10000 دينار.
1: أيوه.
2: احنا في 7 سبتمبر 2026 وزير التكوين المهني والتشغيل قال رانا باش نوصلوا ل 1200 شركة أهلية. ان شاء الله احنا نحبوا نوصلوا، لكن احنا نحبوا الشركات الأهلية هذية كما قلت انت تساهم في الاقتصاد.
1: فقط للأرقام دكتورة، انه تقريبا اليوم عندنا 136 شركة فقط، منهم 60 قاعدين
2: فعلياً 60.
1: نعم.
2: صحيح.
1: نعم.
2: علاش؟ خاطر أول حاجة المنصة لتوا ما حضرت.
1: أيوة.
2: أول ما قالونا في القانون فما منصة قاعدة تحضر باش أنت المشاركين يسجلوا فيها، باش معناتها تسهل الإجراءات الكل. دونك المنصة هذه مازالت ما حضرتش، اللي وعد الوزير قال في طور قريب إن شاء الله معناها المنصة تحضر. انت زادة تعمل شركة
1: هي المنصة هذية باش انت تحط فيها المعطيات نتاعك الكل، تسجل فيها بتبيع الشركة والاختصاص نتاع الشركة نتاعك هذية، تعطي كل المعطيات هذية، وغدوة اي مواطن ينجم يدخل يشوف شنو هما ربما يعني الاختصاصات نتاع الشركات هذية، فهو نجم نقول في المنطقة هذيك يختار اختصاص آخر، أو ربما يبحث على حاجة. هذا هو يعني باش توضح الرؤية العامة للناس اللي راغبة أنها تبعت شركة أهلية،
2: كما عملنا المبادر الذاتي،
1: كما في المبادر الذاتي. نعم.
2: نفس معناتها السياق. نعم. تسهل الإجراءات، وكما قلت المشاركين نزموا يدخلوا. أصلا أنت توا الشركة الأهلية كي تقول حشنا ب 1200، احنا ماذا بينا 1200، لكن يلزمك تكمل لهم المنصة، يلزم التسهيل للإجراءات، يلزم زيادة التمويل، ساعد هالشبان. أنت توا شباب، هو أكثرية فما شباب وفما في الصناعة التقليدية، فما فلاحين، فما هي احنا باش ننهضوا بالتنمية، لكن نجيو المنطقة معينة فيها مثلا منتوج معين، مش قاعدين واحد وحده ما ينجمش، يد واحدة ما تصفقش، كي نتلموا مع بعضنا ونعملوا كل المنتوج هذاك يا حبذا. يعني التنمية الجهوية تمشي بالشركة الأهلية، لكن يلزمنا نعاونوهم في التمويل، نعاونوهم في تسهيل الإجراءات، نأطروهم نوعيوهم نحاولوا نعطيهم علاش لا نقترحوا عليهم مثلا كل جهه نعملوا حملات تحسيسيه، جهه هذه مثلا مختصه في نقولين في الصناعه التقليديه، جهه هذه في الفلاح، جهه هذه
3: مشاريع جاهزه لمن
2: يريد، نجموا حتى نعملوا برين ستورمينغ، ندوروا في الجهات وناخذوا افكار بتاع مشاريع اللي تمشي للخطر.
3: انا هنا عندي لك زوز اسئله وشكرا لك على اختيار الموضوع. اول حاجه يظهر لي مش بدعه تونسيه الشركات الاهليه، اللي يتفرج يلقى شركه سويسرا كل الشركات الاهليه ولا خاصه من سويسرا بوش المعروفة للثقب، قول لأنها اكتشفت لي شركة غير ربحية أصلا وأهلية بوسيط صاحبها، ما كنتش نعلم هذا يعني، لكنها قدمت وكأني فكرة جاتنا من ليبيا ولا فكرة تونسية. والسؤال الثاني علاش كما قلت احنا ما نكونوش أولادنا حتى من الجامعة كيفاش اللي قرأوه ينفذ في شركة أهلية، وعلاش ما يتمتعوش بقروضهم، بمعنى 10 من الناس متخرجين على سبيل المثال من معهد البستنة، علاش ما ياخذوش هما 1.5 مليار اللي يفترض يعطيهولهم 21 و21، وتكون بداية حقيقية لشركة أهلية مثمرة. ثم أعتقد على الأرض الواقع فما زاد نعرف شكون حاب يعمل شركة أهلية، لكن قال محيط الموجود قبله منذ الاستقلال يغلق، يعني مثلا الناس تحب تعمل تنظم محطة نقل على سبيل المثال للواجات ولا محطة نقل متكاملة، تلقى فما شكون حط يده على القطاع بشكل شبابنا يراه أفضل يراه أحسن. فشنو ردك على هذا؟ ما نجموش نكون أولادنا ندخلوهم للجامعة وانت
2: نجمو بالعكس. أنا الاختصاص متاعي احنا توا الشركة الأهلية ندرسوا فيها في الجامعة،
3: يعني تدرس اليوم
2: هي مثلا أنا في شخصي سيارك. أنا في شخصي في الجامعة نعطي أفكار ونقول لهم راو فما هكا فما شركة معناها نعطي المعلومة، خاطرين أنت من منبر
3: برشا زملائك ولا
2: فما زملائك يعطيو يكونوا على باج، وفما معناها نحكي ونعطي وشنو الجديد والقوانين وإتسيتيرا. الشركة الأهلية كما قلت أنت هي نمشي معك أكثر من هكا، أنت كي تحكي على شركة أهلية كما قلت صعيبة، المواطن كي يسمعها شنية أهلية قبل خاطر 50 واحد وكل توا كي نقولوا شركة أهلية متاع 10 من الناس نجموا نعملوا شركة أهلية سهلت. أنا نمشي معك حتى في الموضوع اللي باش نشوفوهم بعد في المطر والمشاكل مع المطر وكل، نمشي معك اني نعملوا شركه اهليه حومه مثلا، نجيو في مثلا حومه ونقولوا احنا ناخذوا باش ننظفوا حومتنا نعملوا شركه اهليه.
3: يعني ما يتعرف في الولايات المتحده الامريكيه بلي فونداسيون ردوها شركه اهليه، تقصد هيك؟
2: توتافي. اي علاش ليه يا اخي؟ انت اكزامبل جي في حومه مثلا ويجيو المتسكنين نتاع الحومه يتلموا مع بعضهم ويعملوا شركه اهليه باش ينظفوا، ونمشي معك اكثر من هك، يعملوا يصحوا مع البلديه نتاع البقعه هذيك في رفع الفضلات، ويعملوا عقد مع البلديه وك الشركه هذيك الاهليه منها تكون تنظف معناتها الحومه هذيك ومنها تدخل مردود، خاطر هي كيفاش تعمل عقد مع البلديات. البلديات ماك تعرف عندهم هما عاملين عقود مع شركات نتاع نقل الفضلات. كي تجي انا شركه اهليه ونعمل معك مع البلديه مني ساهمت في النظافه ومني
1: لكن هذا ما يتعارضش مع القانون؟
4: لا مش بلدي
1: قدم شويه للميكرو.
4: البلديات هي عند العامله بتاعها
1: لأنه من مهامها الأساسية،
4: هذا هي فما لجنة النظافة في كل بلدي، معناتها هي مسؤولة بالأساس على النظافة.
3: أيوة.
4: عم تجم تعمل اتفاقية شراكة مع شركات في أنه أكل سميوها الفضلات يوقع الريسكلاج بتاعها
1: يعني في إطار اتفاقيات.
4: أما التنظيف البعنش مستوى حاليا في البلدية تخدموا بالعوان بتاعهم،
2: لكن كي نعملوا هذه عقد مع البلديه في الرسكله الفضليه ولا في نقل زي
4: تعمل اتفاقيه، تعمل حتى لزمه مع شركات سواء اجنبيه ولا حتى تكون تونسيه في اعاده رسكلتك تستفيد.
2: هذه فكره كما قلتها معني عطيتها هكا عطايا. نعم. يعني شركه الاهليه نجموا نعملوا برشا كما تدخل في السياحه قلت لك في الخدمات في الفلاحه، هم من الاول كي عملوها الفكره الاكثر هي تمشي للفلاحه والصناعه التقليديه.
3: هذاك علاش كانت 50 على اساس نسيت تاخذ جوجو هي في عرض تمشي تعطيه
2: صحيت.
3: اما يظل الدكتور كيفي كي برشا مستمعين نخافوا من تعويض الشركات للدولة، هكا دكتور ماذا بينا تقوم البلدية بواجبها تقوم الحماية المدنية بواجبها، لكن السؤال شبابنا مثلا كان يتوجهوا باش كيف يلقاو عين عمومية والعيون قبل كانت ملك الدولة زعما يعطيهم رخصة ماء ما هذه الأسئلة اللي تخلي توا شبابنا اللي والدين اللي حائر على ولده يحب يلقى له خدمة. ما هذه الأسئلة؟ قطاعات معينة هل هي مفتوحة فعلا للشركات الأهلية كي يدق الباب يلقى الجواب؟
2: شو احنا
3: البنكة تعطيه؟
2: من ناحية البنكة شركة الأهلية تعطي تمويلات بالطبيعة قروض، ما انت كي تعمل شركة هي شركة أهلية كيف عندها قانون أساسي وعندها كيف
3: بالتفقيل.
2: كيف شركات،
3: لكن بنوكنا هي بيدها وشركاء وشركاء البنوك مستثمرين في برشا قطاعات.
4: نعتقد أن البنكة تعطيك أما تكون عندها ضمانات، لأنه اليوم كي تقرأ أنت القانون خاصة بالشركات وشركة البنوك تعطيك تقول لك تفضل مرحبا بك ما عطيتني ضمانات.
3: بما أنه هي الأرض الدولة
4: والوظف يجب تكون مترسم وطاب شت حياته
1: اللي هو يعني غير متاح بالنسبة للشباب.
3: أنا ما يخوش
2: أنا نمشي معك سمحني قصيد بنك التضامن وبنك
3: البذوكرة عمومية
2: والبيف فامو بنك القرض المتوسطة تعطي إذا كان شباب وإذا أي تعطيك بنك التضامن تعطي للشباب اللي عندهم ما شهادة ما غير ضمان نرجع معناها
4: قبل كانت يجب تكون شهادة في الدومين بتاعك باش يعطيك تو بنك التضامن على حد علمي إن شاء الله يكون من إشغالة أن تجم تعطي لأي إنسان أحب يعمل المشروع بتاعه تعطيه في حدود.
1: ثم سؤال ديما يتبادر لذهني وأكيد راهو ثم برشا ناس تسأل السؤال هذا اليوم يقول لك نحن عندنا شركات صغرى ومتوسطة مفلسة برشا شركات أغلقت أبوابها بعد الأزمة الأخرانية خاصة والشركات هذه تعاني اليوم وتستحتاج هي إلى تمويل تحتاج الدولة أنها تقف معها فيقول لك علاش ما كانش ربما هالأموال هذه اللي ماشية للشركات الأهلية كان تم توجيهها إلى المؤسسات هذه حتى تنتعش من جديد وترجع للدورة الاقتصادية وتدخل بالطبيعة كما العادة لأن هي كانت موجودة وكانت فعلا لكن للأسف جاتها ظرف اقتصادي صعيب خليها ربما تندثر والعديد راهو بالمئات وانت تعرف أكثر مني دكتورة. في اليوم شنو الفرق بين هذا؟ علاش ما مشيناش أنه ركزنا أكثر أنه ربما دعمنا هالشركات هذية خير من اللي خليناهم يعني خسرناهم في النهاية باش الشركات سكرت أو أنه هذا لا يمنع ذيك ما نعرف شنو رأيك؟
2: والله الشركات المتوسطة اللي قلت فما مشاكل في برشا شركات كل شركة وشنو المشكلة متاحة فما شركة مشكلة متاحة هو سوء التصرف فما شركة المشكلة متاحة التسويق فما شركة المشكلة متاحة النقص في العمل ولا في الخبرة ولا يعني انت فما الشركات هذوما اللي قاعدين يندثروا فما اللي أثرت عليهم الكورونا وما عادش ينجموا يقوموا
1: صحيح
2: صاروا هما آليات متاع تشجيع الشركات هذوما وقت الكورونا وعطاوا دي معناتها قروضات ما غير انتريس والدولة عاونت اللي نجم ورجع وقف على ساقيه واللي ما نجمش لكن زاد افيك تو مي ريسبي فما شركات رام سي فولو هما يحبوا يسكروا هما يحبوا يفلسوا هما
1: يحبوا
3: شكرا على الشجاع
1: قول لنا كيفاش واضحا
2: والله فما شركات برشا برشا مشاكل
1: علاش هما يحبوا يفلسوا مهم برشا راهو الكلام اللي تقول فيه على خاطر هذه الحقيقه بين
3: فما شركات يلقاو خبير محاسبه يعطيهم تقرير اليوم عندهم امل في النجاه ونظرا لامضائه وقيمته يعاودوا يعطيهم الفلوس فتشرى الكاتفوكات باسم المدام وتتشرى الفيلا على البحر وكما قالت مشكوره وتفشل الشركه مره اخرى لانها ذات مسؤوليه غير
2: صحيح.
3: شخصي
2: صحيح انا تعينت متصرف قضائي على شركه سيتكس اللي هي في قصر هليل وفي سوسه
1: نعم شركه النسيج نعم
2: ما تعينوني لاعداد برنامج انقاذ الشركه نزلت صبيته في المحكمه كي عملت الدراسه نتاع المشكل الاصلي تاع شركه سيتكس المشكل ماهوش مشكل فما سوء تصرف فما شريك في الشركة أجنبي هو اللي قاعد يهيمن على الشركة هو اللي يعطي هو اليوم اللي في معناتها الشريك هذا هو شريك في الشركة وهو اللي يسوق يعني دوبل كاسكيت يخدم
1: نعم.
2: منه هو شريك في الشركة ومنه هو اللي يسوق ومعناتها هي تصنع القماش اللي هو باش هو يسوقه ويسوقه على حسابه هو يعني يشري من عند الشركة سيتكس ويبيع بأثمان معناتها بأضعاف ويخدموا توا عندهم سنين الله هكا ولا فما حتى غرقة الشركة
3: دكتور هما مستنسين هكا يهزوا النفط بأربع دولارات يتباع بثمانين دولار 2026 ديسمبر
1: إن شاء الله ما يهزوا نجد الشمس هكيكا ويبيعوا ما هو نفس الشيء ما هو نفس الشيء
2: مالوغزمون يعني الشركة فيها أراضي، فيها أسطول، من فيها ماكينات، فيها تكنولوجيا، فيها برشة برشة حاجات اللي هي ما يلزمهاش تتسكر، ما يلزمهاش تفلس الشركة هذه.
1: نعم.
2: ما يلزمهاش تتسكر. وأنا قلت ما
1: أنت ذكرتني تو في استياء وذكرتني في برشة مؤسسات كبيرة اللي كانت تونس بالحق معناها تخدم وتصدر معناها عالميا، واليوم نفس الإشكال قاعدة فيه.
2: نفس الإشكال. أي
1: وخسرناهم الشركات هذوم.
2: يعني
1: فهمت يعني هذا ليش أنت تقول إنه فما شركات راهو مش الظرف أو الدولة ما وقفتش معهم، لكن كأنهم هما قاصدين بسوء التصرف متاعهم أنهم يغرقوا.
4: ثم قانون 96 عن قاضي المؤسسات.
3: أي نعم.
1: نعم.
4: مهم ياسر. متعرف قاضي المؤسسات قبل ما نمشيو الفلسة.
1: نعم.
4: تحل القاضي الفلسة.
2: وهذا شنو عمل فيه
4: ستيكس؟ ثم زوز أطوار. هو الطور الصلحي والطور القضائي الدخل القضائي. فنبعنا الطور الصلحي يكون يعين مؤتمن عدلي
2: تسوية رضائية وتسوية قضائية.
4: قضائية يجيبوا الكريتور
3: والدائن والمدي
4: ويعملوا جلسة. هذا نقوله معناته بطريقة هيك
2: مبسطة شوية.
1: نعم.
4: جلسة ويجودوا يلقاوا الحلول على أنه جدولة الديون نتاع الشركة كيف تجب تخرج من الأزمة. ثم بعد كان ما وصلوش ما وصلوش الحل، ثم يتدخل القاضي. ثم القاضي الصلحي هو يتدخل في الطور
2: القاضي المؤسسة.
4: قاضي المؤسسة هو يسهر على العملية أنت إعادة جدولة الديون باش المؤسسة ما تسكرش وبس ما باش المؤسسة.
3: وبرشة شركات جادة لنش
4: حتى هذا قانون اخذناه من التجربة الفرنسية
3: الجديد منعوا به
4: وستة قانون 96 في تونس واخذناه من التجربة الفرنسوية في مجال
3: لكن عنا إشكال الدكاترة في نوعية تخيل شبابنا للمؤسسات اللي يبعثها. نشوف من عائلتي كل يخموا في الخدمات مش في الإنتاج. أي
1: صحيح.
3: كيفاش نورد
1: صحيح.
3: كيفاش نبيع الناس تحب تشري آيفونات، ناس تحب على سامسونج نجيبه، شوف لي طريقة كيفاش تتصل بالمورد الفلاني. بتسمعش من شبابنا شكون يقول لك كيفاش نزرع الزيتون وكيفاش شكيف مع عقلية الخدمة سيرفيس اللي الدولة دعمت في سنين دخلته في عقليتنا الخدمات اقتصاد الخدمات.
4: إيه اليوم مش سمعني يعني مش بطلع برشة بالحكاية ده
1: اليوم
4: الشباب كيشوف اليوم على الفيسبوك ويشوف الناس كيفش قاعدة تربح بالبساطة
1: وبالتليفون
4: يقول لك اني مش يمشي ما عنديش فلوس مش يمشي نعمل المؤسسة هذه مش يمشي نعمل المشروع بتاعي وقانون السياسي ونمشي الواحد منيه وباك تعطيني ما تعطينيش سيبا فاسيل ما اليوم وقت يلقى هو عنده وسيلة اتصال بعد الذكاء التونسي اليوم وشباب الذكاء بتاعهم صراحة
1: نعم.
4: متجه في التواصل هذه في سميهم
1: مسائل التواصل الاجتماعي
4: ولا نعم. يلقى ثم يدخل في الفلوس معناتها ما عندوش يقول لك تمشي نعمل مؤسسه يعني مش مش له قروض وباك تعطيني وما تعطينيش وشنو هذا اللي عندي. في اعتقادي هذا من بين الاسباب اللي خلت الشباب بتاعنا
1: التعقيدات الاداريه يعني
4: متاثرة نعم. هذا تخلي هذا الشباب يلوج على حاجه سهله وحاجه ما تطلبش زاد
1: نعم. اليوم الافاق نتاع الشركات الاهليه باش فقط نغلق هالملف هذا وان شاء الله نرجع اكيد للموضوع هذا في حلقات قادمه. الافاق نتاعها شنو هي الشركات هذه اليوم في وضع اقتصادي صعيب اللي تمر به البلاد نحكيها؟
2: اي هي الشركات الاهليه راهي حل للمشاركين باش معناتها كيما قلت لك يجيوا المجموعه عندهم مشكل في التسويق ولا عندهم مشكل كل واحد باش ما فماش المنافسه وما فماش كل واحد يخدم وحده. هي شركه اهليه بالعكس هي حل لك الجميع هذوكم اليوم فلاحه ولا كيما قلنا نتاع الصناعه التقليديه وكل سورتو عطاوهم 10 سنوات عفاء من الجيبي معناها من الامبو سور لا سوسيتي اللي هي و10 سنوات زاد عفاء من الخصم من المورد على الارباح يعني بعد ما انت تحسب الربح نتاعك وما تدفعش امبو للدوله تخلي شويه معناتها ماك الربح هذاك باش للاستثمار والباقي كي باش تقسموا على الشركاء ما غير ما تدفعك ال10% اللي هي خصم من المورد.
1: نعم.
2: يعني فما تشجيعات وليت توا كي سمعوا بهالتشجيعات خاطر توا المشكل نتاع كيما قلت انت يخافوا من ادفع الاداءات
1: نعم.
2: وكذا كي قاو تشجيع 10 سنين يولي يقول لك نعمل شركه اهليه منا نتلموا مع بعضنا تضافر الجهود وحب الجماعة ريش ونخدموا بعضنا ونتلموا خير من اللي انت تكسر لي السوم وانت تطيح وين انا مع بعضنا نخدم ونبيعوا مع بعضنا ونربحوا مع بعضنا. يعني انا نرى المستقبل نتاع الشركات الاهليه بقدره ربي باذن الله معناها
3: دكتوره مؤخرا محترفين الشركات هما اللي نقزوا على شركات كيف فهموا حديثك انت ولا اللي لبس عليهم اللي عندهم هم اللي مشاو للتوجه هذا مش شبابنا اللي يبحث على عمل
2: جوستمون انت كنت تتبع وتشوف كلميه اللي قلت لنا عليه
3: بالضبط
2: ايش تلقاهم
3: شفتهم وقابلت بعضهم هما
2: يبحثوا على الفرص
3: رجال اعمال
1: الفرص نعم
3: تذهل
2: اما هنا احنا كي نحكي وتوفى النمبر هذا وش يسمعوا الشباب الكل انا قاعدين احنا نسيموا باش نعرفوا العبيد
3: وبعضهم على فيسبوك يهزأ من الشركات الاهليه وكيف يقابلني باش يحضر معايا في البرنامج وهو عنده شركات
1: كملوا الحوار بحدا بعضكم في دياركم ولا في المقاهي بتاعكم ونحن مواصلين معكم هذه كانت فقرة عين على تونس وعلى العالم من أمريكا رجعنا لتونس لكن مواصلين في تونس بعد شوية باش نحكيوا على الأمطار والفيضانات الطبيعة قاسية علينا وإلا الدولة بين ظفرين عاجزة بعد شوية هذا بعد الأخبار

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة السادسة مساء للأنباء. مركز الزهايمر في مستشفى غازي في تونس العاصمة يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. ويوم وطني للتقصي المبكر لمرض الزهايمر ب15 ولاية استعدادا لاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجال الممنوحة للمخابرة للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. مرحبا بكم. تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي غازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي إقليم شرق المتوسط معتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر، بما يخول له ضمن برنامج مشترك تطوير وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية والإقليمية والأسس العلمية لعملها الصحي العالمي في مجال الخدمات الصحية ورعاية المرضى في هذا المجال. وقد أكدت نعيمة تجاني المديرة العامة لمستشفى غازي بمنوبة أن هذا الإجراء هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية ومساهمتها في علاج هذا المرض.
1: أنا سنوات نخدم على هذا، وأنتم ما تعرفوا لي هذا المركز عنده أكثر من 15 سنة وهو الوحيد في شمال أفريقيا. الحمد لله تكلت الجهود متاعنا بالقبول وتقبلنا في المناظرة هذه نعتز بها، وزيدنا أحنا حماس وزيدنا مسؤولية زيادة وتحملنا مسؤولية. هذه دليل على أنه البحوث متاعنا قيمة، العمل متاعنا معترف به عالميا، يعني بحوثنا مرتقية وفي مستوى عالي، نساهم في البحوث حول العالم في المرض هذا اللي هو مرض العصر. يعني هذه اعتراف بالكفاءات متاعنا التونسية والعمل متاعنا اللي ذات مستوى عالي ورفيع حول لها باش ترتقي للمرتبة هذه. احنا مواكبين، ومن بين البحوث متاعنا ومن بين الأعمال اللي نشاركوا بها في المؤتمرات وفي البحوث العالمية على الأدوية وعلى الأسباب، ومساهمة منا عالميا في البحث في مجال المرض هذا اللي هو مرض العصر.
0: ونبقى في نفس موضوع مرض الزهايمر وعد استعداد لإحياء اليوم العالمي الذي سيكون يوم 21 سبتمبر من كل عام. انتظمت اليوم أبواب مفتوحة في 15 ولاية تونسية للتحسيس والتقصي المبكر لمرض الزهايمر، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة وبإشراف من الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية وبالتعاون مع جمعية الزهايمر تونس. الدكتور رياض قويد رئيس قسم الأعصاب في مستشفى غازي ورئيس الشبكة التونسية لجمعيات طب الأعصاب والعلوم العصبية قال لنا أن هذه التظاهرة الصحية تهدف إلى زيادة الوعي بهذا المرض وأنواع الخرف المختلفة ودعم المصابين وعائلتهم.
2: اليوم عملنا بادرة الأبواب المفتوحة للتعريف والتشخيص لمرض الألزايمر، التشخيص المبكر. شنو عملنا؟ فما 15 ولاية فيهم 20 مركز في القطاع الخاص والعام. المرضى اللي عندهم قلق ولا يحبوا يسترجدوا جاء، وندجم نقول لك الآن أنه الأعداد بالمئات في كل مركز. الحمد لله يا ربي كان فما إقبال من الناس، خاطر المرض هذا ولا كما يقولوه مرض العصر. فالناس جاءت يا أما باش تعدي هي خاطر هي خايفة على روحها، أو جاءت تسترشد باش تعرف. ووزعنا بروشور باش الناس تعرف شنو اللي فما، واستقبلنا المواطنين والحمد لله كان نجاح في كل بلاصة. وإن شاء الله هالبادرة نعاودوها، لأنه مرض الألزايمر حقيقة مرض أصبح يهم الشرائح العمرية الكبيرة، وكي يمرض به والصغير ولده يقعد ما يعرفش كيفاش يتصرف معه. بالنسبة للي هما في الفئات العمرية صغيرة نسبيا، هو التوقي كيفاش احنا نبعدوه المرض هذا. يزمنا نتلاو بالدم، يزمنا نتلاو بالسكر، يزمنا الريجيم اليمونتير، يزمنا نبعدو على الكحول وجميع الاكسيتون. مثلا من الحوايج اللي لقيناهم في تونس انه الامبيه هي من اسباب انه الزهايمر يجينا بكري اكثر. قلنا يزمنا نفهموهم العباد راهو كي تقراو وترفعوا الامبيه توخروا لي ريسك من الصحه الدماغيه بتاعكم.
0: وفي سياق متصل، نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر صفرب في المهدية يوما تحسيسيا للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر تحت شعار نشخص أبكر نرافق أفضل تحت إشراف الإدارة الجهوية للصحة بالمهدية. السيد يوسف البدوي المدير الجهوي لصاحب المهدية أكد في ميكروفون الزميل نادر إسماعيل أنه تم خلال هذا اليوم اكتشاف بعض حالات الزهايمر وإيواء أشخاص في قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر بالمهدية.
3: تم تنظيم يوم مفتوح نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي تارسر تحت إشراف الإدارة الجهوية ودار الصحة. اليوم التخصيص هذا هو الهدف منه تحسيس القادمين لليوم هذا حول مرض الزهايمر وحول أنه يبدو فاهمين الأعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج أسهل والمرافقة تكون خير. بالمناسبة دي نشكر الإطارات الطبية والشبه الطبية اللي سهروا على تنظيم هذا اليوم. بالمناسبة هو في الاشتراك مع شبكة جمعيات الأعصاب والعلوم العصبية بتونس ومع الجمعية التونسية لمرض الزهايمر. اليوم هذا نجم نعتبره ناجح، اكتشفنا عدة حالات. تم حالة ساعة اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواءه بحالة استعجالية في المستشفى إن شاء الله يتم علاجه. وثم حالات لذا اكتشفنا هم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح. نعتبروه يوم ناجح بما أنه اكتشفنا بعض الحالات اللي إن شاء الله مش تم تكفل بهم وعلاجها في الوقت المناسب.
0: أطلقت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالمنستير برنامجا لتمويل ودعم مربي الماشية بالجهة يضمن إلى ضمان توفير أضاحي العيد للعام القادم في ظروف ملائمة، ويندرج هذا التدخل ضمن الإجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني لتوفير الأضاحي. رمزي الصامتي المدير الجهوي لديوان تربية الماشية وتوفير المرعى بالمنستير والمزيد حول المنتفعين بهذا البرنامج وما يوفره من امتيازات.
4: يستهدف صغار مربي المشتريات الصغرى المربين المخرطين في الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والشركات الأهلية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة وسائل البحث، شركات الأحياء والتنمية الفلاحية، أصحاب المقاسم الفنية والبيعات المنظمة. مميزات البرنامج هذا هو حزمة خدمات فنية وبيطرية، ترقيم مجاني ومتابعة فنية عن طريق المصالح المختصة، ومختلف التلقيح وتدخلات البيطرية في مقاومة الطفيليات واللي هو. المميزة الثانية هو تمويل سند قروض ميسرة، يتم تمويل الحاجيات الأساسية للأضاحي من أعلاف مركبة وخشنة بأسعار تفاضلية في حدود 200 دينار للخروف الواحد في شكل أذون تزود بالأعلاف الخشنة والمزودة، و30% تصرف مباشرة كتمويل كمال متداول للمنتفع. السقف نتاع التمويل هذا هو في حدود 10,000 دينار. المميزات دون تمويل ذاتي وبنسبة فائدة بنكية قارة تقدر ب 5% ودون توفير ضمانات عينية. بالنسبة للتمويل الميسر عن طريق البنك الوطني الفلاحي، سند قرض في حدود 800 دينار مقسمة 600 دينار تسند كمساهمة في اقتناء الخرفان المعدل للتسمين، و200 دينار تسند كأذون تزود بالأعلاف الخشنة والمركز. بالنسبة للتمويل عن طريق البنك الوطني الفلاحي بالشروط والإجراءات الجارية بها العمل.
0: أعلنت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية عن تحيين خارطة الطريق المتعلقة بالانتقال إلى صيغة الملف التقني المشترك الإلكترونية، وهي صيغة دولية موحدة لإعداد وتنظيم وإيداع الملفات التقنية الخاصة بالأدوية إلكترونيا، وذلك في خلال تمديد استثناء لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر. ولفتت الوكالة الوطنية للدواء والمنتجات الصحية في بلاغها على صفحتها الرسمية إلى أن هذا التحيين جاء في إطار متابعة تطبيق الصيغة الإلكترونية ومرافقة طالبي تراخيص الترويج للأدوية وضمان مطابقة الملفات للمقتضيات الفنية المعمول بها بعد تسجيل بعض المخابر لصعوبات في الانتقال إلى الصيغة الإلكترونية حسب تقديرها. انتهت النشرة، أذكركم بأبرز العناوين. مركز الزهايمر في مستشفى غازي في منوبة في تونس العاصمة يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. يوم وطني للتقصي المبكر لمرض الزهايمر ب15 ولاية استعدادا للاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر. والوكالة الوطنية للدواء تعلن عن تمديد استثنائي لعدد من الأجيال الممنوحة للمخابر للحصول على تراخيص ترويج الأدوية. شكرا لكم على حسن المتابعة والانتباه، وعودة إلى برنامج عين العقل مع الزملاء عواطف وشمس الدين.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
6: إذاعة المنستير
5: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم الحوش.

0: شكرا.
1: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله الله، أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

en la cal. عين العقل مع عواطف جبالي، مع شمس الدين هلال، مع لهذيل الفتني وحاتم بنحوش.

0: الستة 23 دقيقة على موجة إذاعة المنسير. مساء الفل اللي التحقوا بينا في الاستماع، أنتم تتبعوا في برنامج عين العقل كيما العادة عشية السبت من الخمسة حتى الثمانية. مازلت عنا أسبوع هكيك تقريب، مش برشا ما أكثر شوي، طبعا قضيوها في بعض الأخبار المهمة. باش نرجع على أربع أخبار مهمة، لكن قبل هذيا نزيد نعاود نذكركم برفقائي في هالمساحة هذيا. شمس الدين هلال كيما العادة، شمس الدين الكبير، شمس الدين غني عن التعريف، معناها زميلي وخويا العزيز، وانضمنا للفريق زوز زادة من إن شاء الله يكونوا من الأصدقاء زادة كيف كيف، ومن الأخوة القراب لقلوبنا، وإن شاء الله مع بعضنا نفتحوا هالمساحة المشتركة هذه للتفكير الحر، كل واحد يعطي رأيه في مواضيع الساعة وبكل حرية بكل شفافية، والغاية هو أنه نفكر، هذه هي الغاية فقط. رانا منش نعطيه في أحكام ما نمتلكوش الحقيقة، نحن فقط نعطي وجهة نظر عن عينين نقرأوا بيهم وفكر نفكروا به، وانتم زيادة اللي تسمعوا فينا نجموا تشاركونا الحوار. سي ناصر الخضيري مرحبا بك مرة أخرى،
1: عايشك
0: نورتنا،
1: بارك الله فيك وعايشك، ومساء النور ومساء النور للسادة المستمعين الكل، يعطيكم الصحة.
0: شكرا لك أستاذي، وأيضا كيف كيف دكتورة شيراز تبرة مرحبا بك مرة أخرى بحضينا، نورتنا.
2: مرحبا بك، عايشك ومرحبا بالكافة المستمعين، وإن شاء الله نعطيو معناها عشوية كما نقولوا حلوة
0: إن شاء الله يا ربي بين ظفرين، وكان نحسروا إحنا في مقهى ثقافي، لكن إن شاء الله ما نرزنوش عليكم برشا الأخبار. باش نرجع شوية للنهار 17 و18، البارح وبرحة الأولى كان ثم أمطار قوية سجلتها تونس، والحمد لله هذه حاجة باهية نعمة مع عند ربي، إن شاء الله ربي ديما ينعم علينا بالأمطار، أمطار الخير والغيث النافع، الفلاحة يستبشروا، الناس تستبشر، الأرض تروى، يزينا مسخانة، هذه الكل حاجة باهية. الحاجة الوحيدة اللي تقلقنا كل موسم أمطار هو التداعيات بتاع الأمطار، خاصة كيف الراو البنية التحتية متاعنا قديش تتضرر، وخاصة أنه النهايرين هذوما للأسف سجلنا وفاة تلميذ في سليانة الله يرحمه وينعمه، جرفته السيول، فهذه من الحاجات اللي توجع القلب واللي إن شاء الله يا ربي ما عادش تتكرر. اليوم حابين نحكيه على الأمطار والفيضانات اللي راو أنه اليوم كل ما تصب الأمطار في تونس ثم خسائر اقتصادية بالأساس، بطبيعة إن شاء الله ربي يلطف بينا من الخسائر البشرية، ثم أوبئة كيف كيف، ثم اهتزاز لي بين ظفرين الشرعية بالنسبة للسلطة المحلية، خاصة علاش؟ خاطر الناس كل ما تصب الأمطار يمشي مباشرة لشكون؟ فين البلدي؟ وين الديوان الوطني للتطهير؟ وين هم اللي باش يقولوا لنا راهو المطر باش تصب من قبل مثلا المرصد الوطني للرصد الجوي؟ وقت اللي هو معناها بين ظفرين ننزلوا، لانه هو هبط البلاغات المره هذه. وين الحمايه المدنيه والتدخلات نتاعها اللي لازمها تكون سريعه؟ فديما المواطن يمشي للاطراف المعنيه بالموضوع ويسالهم في الوضعيات كما هذه، لانه يلقى روحه مباشره امام مصيره لوحده، كان صحه العبار. برشا اسئله الحقيقه تطرح في الموضوع هذايا، اولا وربما اهم سؤال هو عنا نحن خرائط للمناطق اللي ديما تتكرر فيها عمليات ربما الفيضانات الكبيره، يعني بين ظفرين الارض تغرق فيها، ولهنا اذا كان نحن عنا الخرائط هذه واكيد نعرفوها النقاط السوداء هذه ومحددينها، علاش ما ندخلوش استباقيا اذا كان ثم بلاغات صدرت؟ وهذا اللي صار مثلا المره هذه، المرصد الوطني للرصد الجوي خرج بلاغات وقال راهو ثم مدن سميهم بالاسم في درجات انذار كبيره، منهم مثلا المنسير، المهديه، سوسه، تونس الكبرى وغيره، لكن رغم هذايا شفنا كيفاش العبيد غرقت في الماء. هنا التدخل من طرف شكون لازم يكون وعلاش ما كانش في الوقت المناسب، هذايا باش نحاولوا نحكيوه مع ضيوفنا الكرام. باش نبدا في الموضوع هذا بما انه بحضينا مستشار بلدي لسنوات طويله مع الاستاذ ناصر الخضيري، عندك الكلمه استاذ، شنو اللي صار هالايامات هذي؟
1: اللي صار هو ثم فيضانات وقعت، لكن باش نقولوا حاجه انه بالنسبه لل هي مسؤولية الجميع، هي مسؤولية البلدية والدولة والسلطة المحلية والجهوية والدولة.
0: نعم.
1: لكن زاد من مش كل شيء على الدولة، زاد اليوم زاد حتى المواطن مساهم في الأزمة هذه. فاش اليوم تشوف انت شوارعنا البلاستيك والوسخ والبابس والرمل وانت والتراب مطيش ولا معناتها هكايا مش يساهم بطبيعة الحال في نهار وقت تصب الامطار، مش القنوات المياه تصيف المياه كلها زاد راهي مش تتعطل وتصب، معناتها
0: اي لكن لهنا يقول لك وين البلديه مهمتها تجهر
1: ما جهرتش البلديه تشرب الحكيش على تو، اما المفروض البلديه هي عندها الاجراءات الاحتياطيه في كل بدايه فصل الشتاء ولا في الخريف تقوم بالاجراءات الاحتياطيه، ان كل الوديان نسميهم احنا
0: اي مجاري السيلان نتاع الاوديه. نعم
1: معناتها تقوم بجميع الاجراءات الاستباقيه الاحتياطيه باش في حاله وجود امطار تكون معناتها المياه ما تركحش.
0: لكن اللي شفناه عكس هذا.
1: اي
0: احنا شفنا تونس الكبرى مثلا غرقت.
1: احنا
0: من شفنا مناطق الكراهب فيهم تغطات. الاشجار تحت هي صحيح سبحان الله هي المفعول معناها القوه الالهيه سبحان الله. لكن هذا يعكس انه ما فماش تحذيرات
1: يعني لازم تتدخل البلديه وتقوم بالعمليه تقوم بالاجراءات كما قلت الاحتياطيه باش في حاله وجود امطار انها ما تتسببش في الفيضانات هذه. وعمل مشترك مع البلديه مع السلطة المحلية حتى السلطة المحلية والسلطة الجهوية والدولة الدخل والمداخلين هما الحماية المدنية هي المرصد الجوي المرصد نتاع البلديات بجميع الهيكل الدولة بجميع الهيكل تاعها
0: كل متدخلين فيها
1: كل متدخلين فيها ثم إجراءات اللي هي احتياطية وثم إجراءات بعد الدخل في حالة وجود ثم لجنة نتاع مجابهة الطوارئ في حالة وجود مثلا فيضانات وجود
0: اللجنة هذه ما انك ذكرتها وهي من النقاط المهمه اللي ماذا بينا نطرحوها في الموضوع هذا وبطبيعه الكلمه موجهه حتى المدام شيراز وشمس الدين. اللجنه هذه من المفروض انها تخرج بلاغ قبل بشويه تقول راهو مثلا اليوم ما فماش قرايه
1: مثلا يكون عندها
0: بناء على بلاغ المعهد الوطني لرصد الجو
1: أكيد
0: لدرجه انذار عاليه برشا
1: اكيد لانه ما تنجمش تطلع تطلع يطلع مثلا رئيس لجنة المجابهة هذه معناتها المسؤول
0: رئيس اللجنة اللي هو الوالي سيد
1: الوالي السيد الوالي أيوة. يقول من غير ما عنده معطيات اللي صادرة عن
0: هو عنده معطيات وجاء قبل بسويعة وقال لهم انت تصور في ساعة والمطر معناها تنزل معناها بسرعة قوية في ظرف زمني قصير فالدنيا كل تسكرت الصغيرات مروحين في ساعة من زمان تقول له ليه اخرج توا روح كيفاش باش يروح منين باش يتعدى وشكون باش يروح به معناها الناس قعدت في الشارع صغار وكبار
1: نشوفوا هنا البلاغ اللي صادر عن
0: المعهد الوطني للرصد الجوي
1: المحتوى بتاعه شوفش نقول لك
0: لا موجود المحتوى اللي هو درجة انذار واضحة اللي هو المفروض معناها يقع اتخاذ اجراءات سريعة باش نحتاطوا. مدام شيراز كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
2: خبر الحقيقة نترحموا على اللي توفى في سليل
0: الله يرحمه
2: ينعم
0: وإن شاء الله ربي يشفي الوليد الآخر لأنه ثم تلميذ آخر تحت الإنعاش ما نعرفش إذا كان ثم خبر عليه تو نعاود نثبت لكن البارحة زول الإنعاش. نعم
2: أنا باش نوافق سي الخضيري على المواطن عنده دور كبير. أنا باش نحكي على نرجع لاغيير بلون ما تنرجع
0: الخلفيه
2: صحيت يعني المواطن عنده دور كبير في حكايه هذه اللي قاعده تصير وقت تصب المطر وبرشا مطر والماء معناتها البلوعات نتاعنا معبين منيش من الوسخ كما قال سي الخضير يعني المواطن عنده دور كبير في كاين كل واحد معناها فما عقليه يلزمنا نغيروا العقليه نتاع المواطن. وين من المنبر هذا يا مواطن انا مواطنه كيفي كيفكم وانتوما والكل لازمنا نتوعاو علاش كي نمشيو للخارج نبداو نطبقوا ونلوحوا الفضلات في الحاويه وما نلوحوش وما نحلوش الشباك من الكهرباء
3: خوفا من العقاب
2: هذا علاش اللي نتصرفوه لبرا ما نتصرفوش في تونس.
0: نعم
2: كان كل واحد يتلهى بروحه بداره ينظف قدام داره كل واحد ريت داره لازمها تكون نظيفه التاجر قدام حانوت وينظف كما قالك البلاستيك وكل تلوح في الكهرباء ما نلوحش ما تنحل الشباك ونلوح في الشارع تو هيك الكل تو بشوي بشوي صحيح هذا مش حل معناها انا تو باش نعطيك تو حل
0: صحيح
2: وقتي
0: صحيح. اما لكن لازم نخدموا على العقليه
2: نخدموا على العقليه نعم. مع الثقافه البلديات مثلا البلديات عندها الدور نتاعها هي ما يتلم في عندها معناها الفضلات والكل
1: لا ثم سمعني قصدك ثم لجنة النظافة البلدية يصير عليها مستشار بلدي ومستشار الإداريين ساعات احنا لو في الواحد يقول لك اش بالبلدية ما تنظفش يقول له احنا ثم احنا مطالبين باش ننظفوا البلاد اما انت مطالب زاد باش ما تفسخش مطالب
0: نعم.
1: مش مزية انت زاد واجب عليك انك تحافظ على الشارع لانه الشارع كيزة ده وطن راه
0: اكيد
1: الوطن مش كان دارك وطن راه الشارع راه وطن تونس راه نعم. وراي بلادك لازم تحافظ على نظافتها اليوم وقت تشوف انت في شوارع العاصمه وفي شوارع المدن التونسيه اني متاسف بصراحه شيء حزن كما قالت الاخت تمشي في أوروبا تمشي في فرنسا القمر سيجار ما يطيشش. علاش كي تجيني؟ علاش؟ لأنه يشار لله، لأنه ثم نفاذ القانون. غادي ما ثماش قانون، هو القانون.
0: نعم.
1: تغلط
0: ثم اختيار باش تدفعها. علاش يخافوا من
2: الاختيار؟ البلدية ما عندها هي قوانين يلزمها تطبق القوانين هذيك. الناس اللي قاعدة تبني، أنا الراعي مرات في كل اللي لك اللي الوسخ اللي لوح وكسيمين وكل واحد، كان كل واحد ياخذ رخصه نتاعو بتاع البلديه، والبلديه تمشي تراقب وترى اللي هو اللي عمل الرخصه ذيك اللي هو نظف، واللي ما نظفش لازم يتخطى.
0: نعم.
2: احنا يلزمنا نطبقوا القانون
1: مادام لا مش مطالب بالتنظيف المواطن،
2: مش يلم مش يلم
1: لا حتى قدام دار مش مطالب، مطالب تمسخش
0: يعني متلوحش. متلوحش.
2: متلوحش. متلوحش.
1: انا بلديه مطالب باش نهز فضلات، مطالب واجب، وعندي لجنة وعندي عمال وعندي أرسنال كاملة نتاع الناس. أم راك يا تونسي يا مواطن ما عندكش الحق، راه مش حق باش تمسخ بلادك. راه في دول أخرى فيها عقوبة.
2: راهي شنو ماذا بينا نفرضوا نقترحوا معناتها اقتراح عقوبة للعبيد اللي معناتها اللي تلوه. انا نرى واحد باش يلوح مش بيك نصور وبعد نبعثها للبلدية ولا نبعثها من عش شنو معناتها الهيكل اللي باش يعمل ويتخطى. موجوده ما وين تطبيق؟
1: تطبيق
2: اي يلزمنا
0: قوانين موجوده لكن غير مطبقه.
1: حاجه مشره وما هو بكل صراحه في تونس على قوانين رائعه جدا، على قوانين متميزه، على قوانين فيها الاسبقيه، على قوانين ما انت المشكله وين؟ المشكله في مدى احترام القوانين.
3: رجع الشرطه البلديه للسيد رئيس البلديه والمجلس، ما تحت شرطه البلديه
1: تحت. وكي كانت عندنا في البلديه ما كانش عندهم الضابط العدلي.
3: زاد
1: ما يلزمش يعمل محضر. احنا شو نقولوا له وقت يجيوني؟ نقول لهم برا امشي اعملوا تقرير على كل مخالف باسم رئيس البلدية، ورئيس البلدية تو يتخذ ويكلم سوى حرس بلدي ولا شرطة بلدي. ما عندوش الضابط العدلي، حبوا ياخذ ضابط عدلي حسب الفصل 10 من مجلة التجارة الجزائرية اللي يكون عنده ضابط عدلي ويعمل المحاضر. ما كان ما عندوش
0: حل النيابات الخصوصية. فقط السؤال هذايا للأستاذ الناصر ونرجع لك مدام شيراز فضلك. حل المجالس النيابية عنده تأثير على الوضعية اللي وصلنا لها اليوم؟
1: عنده شوية بطبيعة الحال، مش كما كاتب عام يساير مكلف بالتسيير بلدية، بلدية كبار في تونس، معنا بلدية كبار باش وبالتنسيق بطبيعة الحال مع الوالي، مش كما مجلس
0: عطل بلد. هذا العمل البلدي
1: يجميك بطبيعة الحال، خاطر كي تكون عندنا مجلس بلدي وعندك مستشارين بلديين، كل واحد عنده لجنة. أيوة. الواحد المسؤول عن اللجنة بتاعه ويقدم تقرير المجلس البلدي شو عمله ما عملش.
0: كيفاش تصير ملا طول
1: الناس؟ طب ما عنديش خط اني مانيش في البلدية
0: حسب بطبيعة خبرتك.
1: لا نحكي لك على الخدمة اللي كنا فيها. أيوة. طب ما نجبش ممكن طب ثم تنسي
0: شكون ليه اليوم بالنظافة؟ طب
1: كاتب العام هو اللي هو الكاتب العام هو مكلف بتسيير البلدية، تسيير الإدارة. خطر قبلش كانت كان المستشارين البلديين عندهم وظيفة سياسية لأنهم جايين من احزاب سياسيه.
0: نعم.
1: في برنامج انتخابي يخدموا ويكون الاغلبيه بتبيعته اللي في الشد رئيس بلدي، وكد عندهم تصورات ورؤيه للعمل البلدي، وكل واحد في اللجان بتاعه تتوزع اللجان في اليوم الاول من وكان العمل الاداري كان عند السيد الكاتب العام وعنده الاطار الاداري والعوان بتاعه. معناتها البلديه المجلس البلدي ياخذ القرارات تنفيذها بطبيعه الحال باش يكون عند الكاتب العام تحت سلطه الرئيس البلدية اللي هو زاد عنده الضابط الإداري واللي هو المسؤول واللي هو بالقانون المفروض يكون هو عنده سلطة على الشرطة البلدية والحرس البلدي كما في أي دول في العالم.
0: في العالم. اليوم
1: اليوم خطر اليوم الأمن عنده زوز أدوار، عنده نعم. الضابط الإداري وعنده الضابط العدلي.
0: أيوة.
1: الضابط العدلي بمقتضاه يخضع لسلطة السيد الوالي والسيد رؤساء البلديات اللي هم عندهم الضابط الإداري، وعندهم الضابط العدلية يخطو للسيد وكيل الجمهورية اللي هو المسؤول اللي يمثل الحق العام وهو اللي هو المسؤول على كل ما عنده الضابط العدلية. معناته هو الممثل للسيد رئيس، هما يخدموا تحت اللواء وتحت سلطة السيد وكيل الجمهورية.
0: نعم. مدام شيراز
2: نقطة أخرى اللي باش نقول لك عليها توا البلديات ولا اللي لاهين بالطرقات.
0: نعم.
2: توا البلوعات هذيا قاعدين يعملوا في قنوات ما نعرفش هما ما يعملوا أبيل دوفر.
0: نعم.
2: ديما هاللي زابل دوفر مش كل تونس ياخذوا لموان ديزون. انا نحب لو نقترح يخموا لو ميو ديزون. اش معناه رابور كاليتي بري؟ علاش ديما نختاروا اللي يعطينا اقل بري؟ راهو اللي يعطينا اقل بري ما يدومش، سي كور تيرم، معناه الحاجه اللي نشريها رخيصه راهي باش تدوم لي 10 سنوات مثلا، ومن بعد نعاود نكسر ونعاود نبدل. ما هو ناخذ انا
3: اللي يعجبك رخصه نحي نص.
1: هذه مدام نظامها الامر 1039 2014 المواد ديزون هو جات في الأمر هذايا وما تجمش أنت أنك تخالف ما جاء بمحتوى له
2: يعني نجبوا ناخذوا
1: لا لازم يتبدل لا
3: نجم تزيد
1: لا نجم تزيد فضل الدولة سامحنا واش النقطة
3: غارونتي ضمان
1: نجم انا
3: حلاق نشد 10 سنين
1: ماني كرئيس مجلس الشراءات ولا مكلف بالشراءات بس بيت الحال في المؤسسة العمومية اللي فيها ما تعرف نقضوا للتصرف المالي نقطع عندنا مراقب مراقب المصاريف تبع رئيس الحكومة مش عندنا فلوس مش عندنا احنا
2: يعني
1: أهلا مثلا نشوفوا سلعة جات موان دي ديزون لكن ثم مخين منها أغلى شوية أغلى شوية ولكن
3: كان جات الدارك تشري الأغلى أنت
2: تعمل تقرير
1: أحنا نعمل تقرير للمراقب المصاريف ونحاولوا أنه نبرروا له أنه سيفري هذه أغلى مش موان دي ديزون رغم راهي لكاليتي يسمك تعمل رابور بيان ديتاي وتجيب حتى اكسبير من برا باش هي وتقنع خاطر عليه خاطر مش برا معناتها
3: هو حسن اعداد كراس الشروط استاذ يخلينا نحدد نوعيه من طلبنا ثم عن الاشكاليه الاخرى اللي لا تستدام ما يركب هنا المقاول يعني احنا عندنا في البلاد دوبة تصلحت دوبة حلينا وسكرنا عاودوا نطقوا
2: مشكلنا
3: لابد من بند الضمان تتحمل الشركة مسؤولية سنوات واضحة وبعد نجيبوا خبراء منهم هما
1: ثم كرة الشروط تتعمل بطبيعة الحال فيها كل شيء كرة الشروط ثم فيها دي كلوز عندك واحد جزائي عندك كلوز بينال كل شيء
2: حاجة أخرى زيادة التنسيق بين الوزارات علاش الكياس نكسروه ونعملوا هالقنوات وبعد نعاودوا نكسروا باش نعملوا فيبر اوبتيك وبعد نعاودوا نكسروا باش نعملوا منعش تيليكوم ودرش علاش ما يتلموش مع بعضهم يتفاهموا الوزاره هذه مع هذه واخويا الكياس هذايا رانا فرد مره نعديو فيه كل شيء علاش كل مره تكسير اخي هذاك مش قاعد ياثر على السياره
3: وساعات نرجع في القرار يعني مؤخرا جبنا الكيران من الصين اللي حلت لنا مشكل في تونس حقيقي وخلات الشركات الاجنبيه الالمانيه والاسبانيه ولات تتبع لنا باسعار عمرنا ما خذيناها عندنا 20 سنه وخلصوا في عقلكم نحن لدودان باش يبداو
1: مواتيه
3: وفجأة لمجرد حادث مثلا ناخذ طريق مستير الورداني ما كثرش من الجيش الوطني التونسي يردهم امام الثكنه بمقاييس الدوليه استنينا الصيني باش يقول لنا رامي طلعوش اكثر من 10 سنتي فجأة تلقى المقاهي مقهى بعد الثكنه بقليل رجع هو دودان على طريقته تقول فما لوزاره التجهيز وتوا حاجة أخرى لكيوسكات أنا نستعمل النقل العمومي شو فرجيت كار تحكي لي يجي باش الناس تدخل وتخرج بتوأدة الكيوسك متاعه يا يعمل مشكل يا مطلب يا ويجي يقولوا له بر ويركب بمواصفات أخرى معناه كيجي بناه بالمليارديوات واللي قالوا له راهو بيتعداش على كياس لأن نتصرفوا بشكل لا قانوني ولا عقلي لابد أنه شكون فما شكون يراقب أبا نحب نرجع على المسألة هذه المهمة يا عواطف بتاع الفيضانات أول حاجة احنا في 7 سنوات يقولوا عليها العلماء اللي هي السيبر نينو المرة هذه ما ناش نلعب واحد للأسف الشديد البارحة الأولى في إسبانيا كذلك رجل توفى غرق هو وسيارته هزوا الماء في إيطاليا المترو في إسبانيا المترو محطات النقل هبط عليهم الماء من فوق ومش من جنب مش من حيط يعني مناظر ستصيب البحر الأبيض المتوسط في هذا مش يكملوا حتى الفيفري حسب التقارير على الواجهة هذه وأكثر لأنه وقت اللي في نص ساعة في صفاقس مثلا تهبط 60 مليمتر أي بنية تحتية في الإمارات وما تقتش الطاقة هذه لكن تو كيفاش نتصرفوا هل لجان الكوارث هذه تليق بـ 2026 والتكنولوجيا يفترض أنت قلت مسألة اتخاذ القرار والنقاط السوداء احنا نعرفوه فيلزم يكون عندي معرفة إضافية تقول لي لو كان في المكان الفلاني وصلنا في 30 دقيقة 40 مليمتر لازمني وقتها ناخذ قرار وقتها نبعث أسماسات للناس اللي تحت البيلونة في الحومة هذيك تجنبوا الطريق الفلاني لازمني سيد الوالي ياخذ قرار ما ياخذوش ما 3 نتاع العشية الأولياء الكلهم وصل ولده مضي ساعتين ومشى لخدمته الطبيب طبيب والمحامي ناس تخدم أنت تسرح الأطفال ما 3 نتاع العشية إيش معناها يعني يا سيصبح في الشارع باش تتخلى من المسؤولية أنت باش خاطيني كان جرت حاجة يا سيقعد الطفل في الشارع يا ولي وسيوقف العمل يعني سيتتشل كامل البلاد ويمشي يلوج على ولده يجري.
0: إذا كان الأمطار نزلت كما قلت أنت في ساعة 60 ملم راه ما ينجمش يوصلوا، لا يوصل لولده ولا ولده باش يوصلوا شمس الدين.
3: قبل بساعة تونس العاصمة ما ثلاثة وقفت التعال باش تدخل ماضي ساعتين. أنا نحكي لك على اللي قال الأسبوع الفات. فاحنا عندنا مسائل تقنية اليوم تمكننا، جوجل مابس وغيره عندنا باش نتحركوا في لحظتها قبل وقوع الإشكال. باش تجينا حسب التقارير، التقارير تقول في أشياء كبيرة باش تجينا كيما عملناو شخش حجر من البحر وباش
1: في العالم كامل،
3: في العالم كامل. لكن البحر المتوسط هو هو سيضر 26 و 27 عامين ربي يعديهم على خير من 7 سنوات. التقارير الأوروبية هي تقارير مش متشائمة، لكن التقارير الأمريكية تعطينا الحد الأقصى لوضعية كيف سيكون عليه الأمطار. لازمنا ناخذ الإجراءات مبكرا وما نستسهلوش قفل الحياة زد. نفهموا اللي التلميذ وتلميذة عندهم بو وأم هما زادة يقوموا بواجبهم، القاضي قاضي، الصحافي صحافي، يا خليه في البيت من أساسه يا خليه يقرأ. ثم زاد يا عواطف راهو إذا كان احنا خلينا منعنا الأبناء خوفا متشددا من الذهاب إلى المدارس، بوهم ما ينجمش ينتج بكل راهو مخه في صغاره اللي في الدار
0: بطبيعة.
3: يعني يتوقف الحياة كما يقع في الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للظروف الاستثنائية، 3 أيام عمل باش تكون في وضعها الفلاني، يتتواصل الحياة مع الحظر ومع التحديد. الخط الفلاني هو المغلق، الخط الفلاني هو المفتوح، ولازلنا نقرأ حسابنا زادة لنهار تلي تقوى المسألة. جينا ظروف طقس استثنائية، لازم الإعلام العمومي يكون جاهز باش تولي نشرات استثنائية، باش تولي إرشادات للمواطنين استثنائية، لازم الحرس الوطني يرفع للوسائل الاتصال وللوسائل الرقمية أوضاع الطرقات.
0: خاطر هذا اللي عملناه والفك الفيضانات نتاع المقنين والولاية كل الضر، كانت تذكر وقتها صارت وفيات في المقنين وكان الإعلام
3: عملنا اجتهاد مش أنه فما كراس إجراءات جاهز
0: خاص بالإذاعة
3: ماذا خاص كل
0: ما ثماش خطة، نقصد ما ثماش خطة واضحة، لكن هو اجتهاد فردي.
3: لازمنا لازمنا تكون عندنا خطه
1: اندوا سو كونجوغي افيك، معناتها لازمنا نتصرفوا حسب
0: لا لا مش هذا يقصد أقدر. يقصد لازمنا نتحضروا من قبل
3: نكونوا عارفين
0: نكونوا حاضرين.
3: اذا وصلنا للمرحله برتقاليه كل واحد يعرف روحه ايش يعمل. الطبيب اللي كان في يوم عطلته يعرف روحه اللي هو شيء يتجه نحو المستشفى. المذيع اللي ما نجمش ينتقل يعرف روحه سيصبح مراسل في منطقته. الحرس يعني لازم يكون عندنا
1: تحذير
3: خريطة. وكنا في بلادنا ديما نعمل عملية بيضاء ونتوقع أشياء كبيرة ونقوم بالتدريبات
2: متى من قبل بنهار هو عطانا متاع نشرة جوية وقت
0: قبل بنهارين أكثر. نعم
2: كما
1: سميه خريطة طريق.
0: نعم.
3: كل واحد عارف روحه شو عامل. إذا قلنا الخطر أحمر
1: هي عملوا الكيسارة الدولة دخلت دخلت
0: لكن ما يكونش التدخل بعدي يكون قبلي.
1: نعم. دخلت حتى قبل الدولة على علمي ما نعرفش ما عندكم ممكن
3: لا هو شوف
1: تدخل الدولة
3: مش ناكو فرقيني تحل فيسبوك تقول صفاقس غرقت مثلا وش يكونوا فما تطلب عائلتك يقول لك يعني نوصل في الصغار يعني ساعات عنا وكيف تتفرج على الأخبار الدولية خاطر إيطاليا غرقت إن شاء الله ربي ما وريناش ما رأوا ولا في نفس الليلة ومع إسبانيا لكن إيطاليا لسيقة خبر بدقيقتين أنا عندي تو نحط بدقيقتين ومروا إلى ما بعده. لكن احنا وين ماشيين هذا هو السؤال الكبير. ماذا سيحدث في طقسنا العامين هذوما؟ صابت الزيتون زادها الطقس مش كان أمطار صابتنا في لاحتنا
1: أكلنا شمس أنه نعتقد أنه ونتصور أنه الدولة في على
3: أكيد يخطوا هما
1: قاعدين.
3: أما التونسي لازم يحط في باله
1: أما يلزم الدولة في اعتقاد أن عندها أجهزة بتاعها وعندها مؤسسات
3: تخدم
1: وعلى بالهم بالأشياء هذه وعلى بالهم مش قاعد يوقع وعلى بالهم بكل شيء.
0: توا أستاذ ريت الكلام هذية كي تقولوا للمواطن يقول لك يعني مريت شيء مريت شيء يقول لك معناها أعطيني قاعدة تدرس قل لي شنو ما الإجراءات اللي زمي ناخذهم مثلا في الوضعية هذه. هبط لي مثلا 1 2 3 كما قال شمس الدين ثم خطة مثلا ولادكم شي روحوا في الوقت الفلاني انتم راهوا في الوقت الفلاني باش كملوا الخدمة
3: يعني
1: على مستوى
3: الإعلام
1: على مستوى مش تعلم المواطن وين
3: أستاذ في أوروبا عملوا قائمة لكل مواطن في وسائل الإعلام تطلع اشري بيلة بيلات تشدك 3 أيام حط الراديون على الإعلامك العمومي خلي ماكلة في دارك ثلاثة أيام لأنهم متوقعين قد تحدث مشاكل دوم، هم متوقعين ما أكثرش من نهارين ثلاثة أيام، الناس ستلتزم ببيوتها، خلي ما عندك يقدر على ثلاثة أيام. ومن ناحية التقصير اللي أشرت له سيادتك من طرفين، فما برشة من عمانة يقصروا في كل مكان، أنت بفلوسك تجيب خدام تعمل دورة تمشي تقضي قضية تجي توقف على العمل، مغناك إنسان مرص
0: أي.
3: والإنسان حتى في روحه يعوض في اليوم قصة تمطر في بستير اشتر الجيران فوق سطح ناحي في الباب البلاستيك ما فوق سطح، هو في نفسه هذا تونسي يتعامل مع نفسه، أخي زاد ما شافش نشرة جوية وما توقعش اللي بالصب الامطار وكيف ويحدث فيها دار فلان قطرت عليه الماء خاطر تسدلو عنا الإشكال داخلي.
1: إزم المواطن يكون واعز بالشيء هذا ويزم يساهم مع الدولة فيه بيسمع
3: وكما كنتم تكون إدارتكم زاد ما هذه إشكالية
1: كيف ما تكونوا ولا عليك
0: ذكا هو ذكا هو
3: أي ما نستعرتها
0: أي صح شكلت على جوك أنت. ثم حاجة مهمة مثلا في الموضوع موضوع هذه زي ما يطرح الزمن، يعني زمن العمل ولا زمن المدرسي، والناس اليوم ثم أصوات ديما تنادي بتعجيل الزمن هذايا لأنه فيه شتاء كيتصب مطر، ونحن نعرفوا موسم الشتاء تقريبا كله موسم مطر الحمد لله ربي إن شاء الله يعم علينا الخير. فيقول لك علاش لهنا الدولة ما تدخلش لتعجيل الزمن هذايا باش يتقارب بين الزمن الخدمة نتاع الوالدين ووليداتهم، وهكا تكون ربما حتى عملية أنك صبت المطر وكانت معناها الهطول المطر كان قوي برشا، فأنت عندك الوقت وتنجم تخرج وتهز ولدك. يعني الزمن هذي نجم ينقص برشا إشكاليات يعيشوها الناس. لكن شنو السؤال المطروح؟ ربما الدولة مشيتش في هذا لأنه اقتصاديا ينجم يضر اقتصاد البلاد أو يضر ربما بالمؤسسات اللي قاعدة تخدم. هذا صحيح من وجهة النظر متاعك ثم ضرر إذا كان مشينا في الاتجاه أنه يكون ثم زمن ربما في وضعيات كما هذه مثلا تخدم الصباح برك ولا تخدم
3: الوقت
0: ولا أفويج الوقت الواحد ثم ضرر ينجم يكون على الاقتصاد اللي هو أكثر من الضرر لا قدر الله الآخر إذا كان صبت المطر وصارت أضرار بشرية أو اقتصادية أو غيره.
2: والله اقتصاديا صحيح فما ضرر، لكن إذا كان احنا نبدلوا زمن جوست في وقت كما قلت أنت مثلا في فترة معينة مش على طول السنة. نعم. إذا كانوا نقولوا احنا في الشهر هذا رو فما خطر طقس باش تصير مشاكل
0: نسترجو بالمعطيات الموجودة مثلا ثم أمطار قوية باش تصير الجمعة هذه أو الشهر هذه
2: وقتها مثالش ناخذ
0: يعني ظرفيا
2: أما بنجموش نعملوها على طول خطر بالحق يأثر اقتصاديا على
3: لكن فما دول اللي خذتوا قرار باش تنعش اقتصادها بمعنى العمل بفترتين وقت واحد لكل موظف والإدارة والشركات تعمل لفترتين. هذاك علاش في الولايات المتحدة الأمريكية راوناش خارجة من المحكمة في الليل مش غلطين وما يصوروا لأنه نفس اللي يصير يقري سنة أولى وثانية وثالثة الصباح ويقري رابعة وخامسة العشية بأساتذة أخرين بتلامذة أخرين دول أخرى إيران وسوريا سابقا نفس اللي يصير يتبدل اسمه العشية نفس المبنى. وهذا علاش يقولوا تو دكتورة اللي هو يحرك الاقتصاد في جوابهم لأنه المواطن هذاك هو ومرته وولاده ولا عنده شطر نهار ما عنده ما يعمل فيخرج يستهلك. النظرية ذي ما مدى صحتها؟ يعني الإدارة تولي تخدم من 6 بتاع الصباح للعشرة بتاع الليل كل 8 سوايع فريق أول 8 سوايع فوجين يولي المواطن ما عادش ياخذ ساعة يرتاح باش يقضي شهره لأنه هو يا من جماعة الصباح يا من جماعة المساء وتوفر قدرة استهلاكية رهيبة وقدرة اجتماعية زادة كبيرة باش الأسرة تعيش مع بعضها. احنا يجي يخدم 4 سوايع ويقطع يومه ويأخذ كسكروت وبعدها يرجع العشية وفي النار
2: أي تولي هيك بالطريقة هذه نمشي معك ما تتعمل بالفوش أما مش نعمله كما نقوله سيونس يونيك صباح برك وكهو
3: لك الصيفة كك اقتصاد تضرب
2: هذك علش
3: أما كان نعمله
2: كان نعمله بحصة كما قلت بالفوش برشا
3: كان القسم اللي فيه 30 اليوم يولي فيه 15 خاطر صباح 15 وصباح شيء 15
2: تولي بالعكس الفكره نتاعك حلوه برشا اذا كان نعملوا بالنظام الفوري
3: باش كثير من دول العالم
2: انا نستقضي شهور زاده كما قلت
3: ساده المسؤولين يسال شات جي بي تي طيب يبهت وانا ما كنتش نصحاب دول العربيه عملت هذا يعني يقول لك المعهد بيدو نفس الاقسام تبنى ادارتين الاداره برك خاطر المدير يسكر بيرو ويسكروا قاعه للساده ويغادروا نفس يعني يستغلوا نفس المبنى قضاة يحكموا صباحا وقضاة يحكموا مساء في نفس المحكمه يعني مباني الاداره تتحول الى ضعف المدارس تتحول الى ضعف مثل حال فما نفقه باش تولي تترسم حاملي شهادات العليا باش يقريو خاطر باش تولي للساده دوبل والحقيقه عندك في برشا ادارات موظفين كتقسمهم على 3 ايام ومازال عندك موظفين
2: عنا في تونس عنا بالزيد معناها.
0: لكن هذه فكرة نجم تتطبق في تونس وناجعة يعني. ما عندهاش تأثير اقتصادي.
2: لا إذا كان نعملوها بنظام الفوت ما فماش، بالعكس تنعش الاقتصاد وفما حركية وتولي ما تلعبيت عندها الوقت كما قال باش تمشي تكون يخدم ومن بعد يمشي العشية يقضي شورو ويقضي ويسلع
3: ويخرج عائلته حتى شتي معي الناس تعيش مع بعضها.
2: بالعكس معناها فكرة حلوة برشا.
3: اليوم الأم والبو يقوموا ستة نتاع الصباح تفطرهم تحطونهم الوجبة توصلوا للمدرسة الثمانية ترجع تهزوا الخمسة نتاع العشية تحطوا تعشيهم انتهى اليوم اجتماعيا عند الطفل وعند الشيء وبعدها نبتوا كيفاش ولانا
2: بتوحد
3: ولا ولانا إرهابي ولا لأنه هو عايش في فكرة ساعتين والسواع اللي عنده
0: اليوم متعب جدا
3: يتفرج على المختارة له تيك توك.
0: نعم اليوم أيضا شمس الدين متعب جدا لأنه الإنسان إذا كان يمشي بالريتم هذية جمعة جمعتين راهم ما نصورش باش يعطيك نفس المردودية يعني لأنه استنزف سواء كان في العمل وثم أنه باش يخرج لأولاده باش يروح بهم باش يتلهى يروح للدار.
3: الدول اللي نفذت هذا شعوبها راهي ضحات زادة على خاطر هو الناس اللي تعيش الصباح شي واللي يقوم الأربعة والخمسة بتاع الصباح كيك تراهم في الأفلام والمسلسلات ما تفهموش إنهم عايشين كيك يقوم بكري جدا ونهاره ينتهي بكري فعنده نصف الضوء اليوم أمامه للحياة والكسالين الكسالة كيفي أنا يختاروا الفوج الثاني يقوموا مؤخر ويمشي يخدم في إدارته مؤخر وهك الإدارة تولي متاحة المرفق العام متاح في ساعات طويلة جدا مش ثمانية ساعات ونهار السبت اشتر نهار إلى خدمه.
0: نعم هذه أفكارنا أنتم زيادة أكيد عندكم ما تقولوا في الموضوع تنجموا تشاركوا الحوار ما بيناتكم وتشاركونا أيضا الحوار على صفحة الإذاعة. بعد شوية باش نحكي في المنظومة الصحية أو منظومة الصحة العمومية اللي تم استهدافها وتدميرها وفق تصريح السيد رئيس الجمهورية. بعد شوية نرجع لهذا لكن قبل ذلك باش نعمل مراوحة بين التونسي والدولي باش نمشيوا للمغرب و ما يسمى بإسرائيل الكيان الصهيوني التطبيع من التطبيع إلى السفارات وتبادل السفراء. بعد شوية نحكي في هذا يقعدوا معنا

0: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3.
1: إذاعة المنستير
2: 97.3. مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
3: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف
4: حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي
5: عسلامة مدام.
4: مرحبا،
5: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا
6: إن شاء الله.
5: لكلكم باش تولي وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشيوا امشيوا امشيوا في الفضاء، كل امشيوا في الفضاء، حاوصوا. امشي امشي امشي.
4: زينب اختم معاهم،
5: امشيوا البوز وبعد نرجعوا. يلا زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
7: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لين تولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.
8: السابعة ودقيقة في إذاعة المنستير، مرحبا بكم في موجز الساعة السابعة.
9: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
8: سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983 مليار موفى شهر أوت 2026 مقابل 684 مليار خلال الفترة ذاتها من سنة 2025، أي بزيادة بلغت 43%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119% خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. وفسر المرصد هذا التطور بارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة الواردات، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 20% لتنتقل من 5 مليارات دينار في موفى أوت 2025 إلى 6 مليارات دينار في 31 أوت 2026. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، إذ تتجه نحو حظر توريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون باعتبارا من غرة جام في 2027. وينص مشروع مرسوم عدته السلطات التونسية على حظر التصنيع المحلي وتوريد تجهيزات التكييف المنزلية المنفصلة والتي تعمل غاز التبريد، فضلا عن موزعات المياه المبردة وثلاجات التجميد المنزلية والثلاجات التي تعتمد في تشغيلها على الهيدروفلوروكربون، بحسب وثيقة تم نشرها اليوم بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأوزون. أعلنت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الأنتربول عن نتائج عملية أمنية دولية غير مسبوقة من نوعها، مكنت بالاستعانة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من تحديد هوية 126 مقاتلا إرهابيا أجنبيا، وذلك في إطار عملية نظمت بين الأول والخامس من شهر جوان 2026 في تونس. وقد جمعت العملية 28 ضابطا وخبيرا من 11 دولة بهدف تعقب الشبكات الإرهابية في الفضاء الرقمي وتحليل المواقع المواد البصرية والمحتويات التي تنشرها الجماعات الجهادية عبر منصات الانترنت. ونفذت العملية في إطار مشروع ممول من أدوات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وبدعم من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وبمشاركة دول أفريقية مثل كوت ديفوار ونيجيريا وغانا وكينيا ودول عربية مثل تونس والعراق وقطر ودول من قارة آسيا مثل ماليزيا والفلبين. يتواصل الوضع الجوي خلال هذا اليوم ملائما لنزول الأمطار بأغلب الجهات، حيث تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بعد الظهر بالمناطق الغربية خاصة بولايات قفصة والقصرين وسيدي بوزيد، ثم تشمل تدريجيا الجهات الشرقية خاصة صفاقس والساحل والوطن القبلي وتونس العاصمة وبنزرت. هذا وتدعو وزارة الداخلية المواطنين إلى العمل بعديد من التوصيات، حيث أنه لابد لهم من توخي الحذر والالتزام بقواعد السلامة ومتابعة البلاغات والتحذيرات الصادرة عن الهياكل المعنية. هذا وتضع وزارة الداخلية كل الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإرشاد وتوجيه ومساعدة مستعملي الطريق، ويمكنهم عند الضرورة الاتصال بالأرقام التالية: الحماية المدنية 198، الأمن الوطني 197، والحرس الوطني 193. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 8 مساء. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: en la cal.
1: عين العقل مع عواطف جبالي، عين العقل مع شمس الدين هلال، عين العقل مع لهذيل الفتني وحاتم بن حوش، عين العقل.

0: السبعة واثناش دقيقة على موجة إذاعة المنستير، مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى برنامج عين العقل، مواصلين معكم حتى الثمانية متاع العشية. موضوعنا الموالي بشي يهتم بالمنظومة الصحية والركيزة الأساسية في تونس، التربية والصحة، هذا مزوز من المواضيع الهامة لكل مرة أو المهمة لكل مرة. المواطن يبحث ديما على إجابة على عديد التساؤلات. الرئيس الجمهورية كان يجاوب على سؤال علاش المنظومة الصحية اليوم بهالوضعية هذه، يقول أنه الصحة العمومية تعرضت للاستهداف والتدمير. التصريح هذا كان نهار 18 سبتمبر وقت اللي يتلاقى هو والسيد وزير الصحة يوسف رئيس الجمهورية الصحة العمومية بأنها منظومة متكاملة تعرضت للاستهداف بل للتدمير، وقال أنه مشاريع تعطلت رغم توفر الاعتمادات، واتهم من وصفهم بالمنخرطين في الفساد بتعطيل مشاريع وتجهيزات، وفي المقابل أشاد بالكفاءات الطبية التونسية اللي قاعدة تخرج خارج تراب الوطن. تصريح الحقيقة نجم نقول بين ظفرين خطير، بمعنى أنه اليوم إذا كان رئيس الجمهورية يقول المنظومة الصحية متعرضة للاستهداف والتدمير، فسؤال اليوم شنو هي المنظومة الصحية اللي يقصدها؟ أنهم المشاريع المعنيين بهذايا؟ شكون الجهة المسؤولة على التدمير هذايا؟ شكون قاعد يستهدف في الصحة في تونس؟ شكون اللي عطل المشاريع هذايا؟ إذا كان ثم ملفات قضائية ماذا بينا نعرفوها؟ إذا كان ثم فساد كما قال السيد رئيس الجمهورية فماذا بينا نفهموا وين الفساد هذايا ومن أي جهة تحديدا؟ والمحاسبة صارت ولا لا؟ ماذا بينا نعرفوا إجابة على الأسئلة هذه الكل؟ لكن في الانتظار بالطبيعة نحب نرجع لرفقائي في السويعة هذه اللي ما زالت في البرنامج، سي ناصر ومدام شيراز وشمس الدين، شنو رأيكم في التصريح هذا؟ مدام شيراز نبدأ بك، شو رأيك في التصريح هذا؟ نجم يفسر الوضعية اليوم المتردية متاع الخدمات الصحية؟
1: أنا من رأيي يقصد من عرش شكون اللي يتسبب في تدهور الوضعية الصحية الحكومية، حسب رأيي هو القطاع الخاص، رأيي ونقول اللي فما avec tout mes respects القطاع الخاص، وربي يعينهم وربي ماتها إن شاء الله يخدموا على رويحهم وربي يزيدهم، لكن malheureusement فما في القطاع الخاص من مصلحتهم بالطبيعة ما كتعرف واحد معناها بريفي ماذا بيه يجبد المواطن اللي هو يمشي يداوي عنده، دونك سي زادا سي فولو معناتها ما يحبوش يعطلوا شويه مشاريع، يعطلوا في شريان الماتريال، يعطلوا في برشا حاجات باش انت في عوض تمشي للعمومي تمشي للخاص، حسب رايي هذا معناها سينو معناها احنا المستشفيات متاعنا والماتريال اللي فيه من أحسن ما فما في تونس، والأطباء اللي عنا من

0: يقول ورجع ودوة ولا يمشي بشيك التجهيزات يقولوا والله اللي ياري معادمة وسكانير معادم وهنا نصلحوا فيهم. في هذا الكل ترى أنه أنت قاعد يخدم لصالح مؤسسات الاستشفائية الخاصة
1: حسب نعم. رأيي حسب رأيي ما فهمش شكون المستفيد من حاجة كما هكا، شكون اللي باش يحب يعطل المنظومة الصحية؟ كان الحقيقة معناها باش يجبدوا شوية الخواص إذا رأيي الخاص.
0: نعم هذا رأيك دكتورة. الأستاذ ناصر شو رأيك؟
2: أني شاطر المدام قلت الحال كما خدتك، شكون اللي مش يستفيد من ضرب المنظومة
0: يعني زي ما سؤال من المستفيد
2: هو أيه. بيت الحال نعم. نعرف شكون المستفيد، مش كلك تبغى مستفيد، هم الناس اللي في نفس القطاع اللي هم الناس
0: هاي.
2: أصحاب المساحات الخاصة وأصحاب ورقي ما قالت ربي عينهم
0: أيوة.
2: ونستخدم أرواحهم والدولة ما مش ضدهم بالعكس. أما
0: لا عاد كي يولي هما يعطلون في المشاريع العمومية نولي وضدهم عاد سمحني عاد أيوة. ما عاش في مصلحتنا
2: لا مادام يخدموا في أيوة. إطار القانوني
0: أيوة.
2: أه؟ ربي عينهم شو يقولوا لهم
0: أكيد.
2: أما وقت يسعوا أن مش يضربوا المنظومة الصحية
0: أيوة.
2: بالحق هنا تولي إشكالية
0: أيوة.
2: ما نتصورش أنه أهل السلطة يقول أنه القطاع الصحي تضرب مش يلعب معك عنده المعطيات وعنده غافش يقول معك
0: أيوة. تم تقارير تثبت الكلام هذا
2: أيوة. على مستوى اتخاذ الإجراءات أكيد أكيد أكيد نتصور مدام على سلطة يقول هيك ثم إجراءات قاعدة تعمل ثم إجراءات باش يقع اتخاذها، هذا في اعتقادي مدام نعم. مدام أن تطلع وتقول لنا ما أنت راهو عنده معطيات وعنده بلان داكسيون اللي تجاه الناس اللي مش تضرب المنظومة الصحية.
0: نعم شمس الدين كيفاش قريتوا الخبر هذا؟
3: أنا نوافق اللي تقال تماما
0: نعم.
3: والحقيقة على كرسي كنت نهار الخميس في فقرة في برنامج الموجة وراء الموجة، كان أحد السادة المسرحيين بالصدفة عمل لنا سكتش قدمه لأنه والدته كانت ليلتها هزها للاستعجالي في سهلول
0: نعم.
3: وشاف الويلة والعجب وشاف اختلاط اللي عندهم حوادث ودماء باللي كرشه توجع فيه إلى آخر وبرا خلص وبعد إيجا وانت تستحضر يعني. ورأي إجمالا في بلادنا وفي كل بلاد في العالم إذا حطينا الخواص ينافس الخدمة العامة تتدهور الخدمة العامة. من اللي الدولة تخلت على المياه المعدنية اللي كانت فقط ملك ديوان الوطني المياه المعدنية، كانت كل بترول تعتبر ملك الدولة كالدخة
0: ثروة وطنية،
3: الماركات المعروفة العمومية اللي من عند جدودنا كانت ملك الدولة، الدولة توزع وكان فماش قواجي تقولوا هذا بوسة كذا بالنار ما يحطهاش قدامك مباشرة.
0: نعم.
3: من اللي ولات الشركات الخاصة فجأة مانا ولا ما عادش يشرب. من اللي عملنا ولات التصوير وغيره أجمل من هكا في مستشفى مستير تقلب لك محطوطة أمبان ولاسقة وبجنبه ورقة هاتف وعنوان اللي تخرج تصور عنده البر يعني مأساة في شكل غريب عجيب. كيفاش نصلحوا القطاع الصحي؟ أنا يهمني
0: لا سمحني قبل هذي هو هذا اختيار مشيت فيه الدولة أنه اليوم تفتح المجال كما في التربية نحكي وزادة
3: اختيار
0: كيف على وسائل نحكي وزادة لهني سمحني فقط شمس الدين وضح الفكرة أنه اليوم نحكي وزادة على مؤسسة تربوية عمومية مقارنة بالمؤسسة التربوية الخاصة واليوم نشوفوا الأعداد قديش الضعفة متاع المؤسسات الخاصة ونشوفوا النزوح هذا إذا كان صحة العبارة والاتجاه نحو المؤسسات الخاصة والأولياء الكل ماشيين هزين وليداتهم للخاص وهاجرين العمومي نظرا لتدهور ولا تردي جودة الخدمة المقدمة. فتقريبا الاختيار هذا متاع تونس أنها تمشي.
3: أنا ما نوافقكش بكل أنا نوافق سيدة شيراس على خاطر أشو قولك نبدأ بالأخر
0: أيوة.
3: في التعليم لأني أنا حاولت نقنع أسرتي باش ما تحطوش ابنائها في الخاص، ربي يزيدهم مما عندهم حطوا ابنائهم في الخاص
0: أيوة.
3: وفجأة ولاو يطلبوا مني باش نتدخل شخصيا مع المندوب في سوسة وفي مستير رجعهم لي للعموم لأن وصلنا الأول بكالوريا اللي في وسط الخاص تقريبا 4 سنوات تقريبا أول مرة ما اللي دخلوا سنة أولى ابتدائي لنوصلوا البكالوريا وصلوا شعدي والخاص ونسمح في تلك اللحظة السيد الوزير الموجود باش يتم لهم بكالوريا لهم ونفيام لهم وسيزيام لهم بدعوة لهم ما تحصلوش على نفس المنظومة التربوية والتعليمية للبقية. وبعدها تم تعيين وزير من النظام السابق يا سيدي لكنه خذ القرار بإلغاء المسألة وقال الباك واحدة والسيزيام واحد والنفيام واحدة والنتائج كانت كارثية كانت كاري اللي يسمعوا فينا راهو الناس تسمع فينا
0: نقول لك شمس الدين العوده المدرسيه هذه
3: خلينا نكمل لك النتائج كانت كارثيه في نتائج البكالوريا.

0: فعادت الناس وقتها بالعمل ولا عنا فائض 2000 تلميذ في بستير. وفي سوسة وقع نفس الشيء. تو نرجع لك القطاع.
1: لا سنين يا عارف. ولما ترجع.
0: حتى عملت تتسل أنت. خذ
1: هذا. هذا خلينا في التربية. تو ما منش ماشي بك الحاجة أخرى. تو العودة المدرسية هذه نحكيه على 2026-2027. اللي نحن الأسبوع هذا فقط نتبعه. في التفاصيل متاحة. في بالك اللي ثم مناطق تو ما رجعتش تقرأ لأنه مثماش أساتذة نحكي لك على العموم الآن.
0: تفقيم تفقيم.
1: في بالك اللي ثم أقسام فيهم أكثر من 50 تلميذ داخل القسم في القيروان 47 تلميذ داخل القسم.
0: تفقيم.
1: اكتظاظ ما هو الناس مش عارفة وين تحط ولادها ولادها قرأوا برا من القسم.
0: معدل 30 معنا عندي قسم فيها 40.
1: وأكثر أكثر إيه؟ من
0: أنا إذا معدل 30 هذاك بكري قلت تقسمهم على وقتين أنا واعي بهذا.
1: فأنت تتصور إنه تنجم تكون ثم جودة متاع تعليم في ظروف كما هذه؟
0: نمشي المواعيد الخاصة
1: لا لا لا لا لا لا نحكي لك أنت تقول لي رجعوا من الخاص إلى العمومي
0: لا هذا نعم. واقع حقيقة اللي تسمع فيها الناس عارفة اللي عنده الفلوس يعرف لكن الغريبة
1: هنكمل
0: لك لكن الغريبة هذه الحقيقة الغريبة اللي هو كيف يرجع للمعهد العمومي كان يدفع في 10,000 دينار في الخاص كي تقول له هاد زوز ملايين باش نبلطوا قدام قسم ولدك يتقاعس على الدفع في حين هو في الخواص باش يسخنوا له الفطور باش تحط في الميكرو اوند عواطف 5 دينارات
1: لا سمحني ثم شكون هز شبابك ومشى بهم المعهد لهنا في المنستير ورفضوهم لانه ما ينجموش ياخذوا منه حتى شيء ثم شكون قال لانه لهنا نرجعوا للشؤون قال الاشياء كيفاش نقولوا البيروقراطيه يعني الشؤون الاداريه اليوم ونرجعوا لتنظيم العمل داخل المؤسسه التربويه اللي هي فيها ايرارشي معقده برا امشي اطلع للمندوبيه مندوبيه برا اطلع للوزاره الوزير حتى يصحح لك اسكو اذا نقبلوا منه ولا لا قداش الكميه ارجع اجي لهنا يحسب لي شبابك يحسب لي في الاخر الراجل هز نتاعو ومشي على روحه وقت اللي هو حب يحل
0: اشكاله انا صدق ما تقولي ما نعرف ناس صلحته وناس بنيته وما وقفوا
1: اللي هو يستغل برشا
0: أما نحب نكمل لك هذا مش خيار مش خيار دولتنا هذا خيار فرض علينا من صندوق النقد الدولي في سنوات معينة إنه تعليمك يولي خاص
2: خاص
0: وأنا كنت نعمل الريبورتاجات في الملف مع زميل عامر بوعزة ومشيت للوزير التخطيط الله يفضله يطول في عمره مازال موجود ورفض التصوير للتلفزة التونسية وقتها وقال بانيش نقول التوانسة أنا ياسي فلان لكن غدوا اشتقروا بالفلوس وبش دويوا بالفلوس وهذا كانت إجبارات سابقة باش يرضى علينا الخصخصة والخوصصة وجابتنا وقنوات العالم تحكينا على الخصخصة والخوصصة
1: كتبت اليوم اللي هو فما تداعيات سلبية
0: وهذا مشكل في تونس هذا في أوروبا وهذا
1: اليوم عشان نجمو نرجعو في الخيار هذا
2: شوف حتى شوف حتى على المستوى التكوين الفكري والتكوين الأكاديمي في المؤسسات العمومية راهو أرقوا خير راو خير بلغ تقرير علاش انت تو تشوف الطب اللي عندنا والناس اللي عندنا
1: صحيح.
2: لانه قراو في مؤسسات عموميه
1: اي قبل
2: بيان سو
1: ايوه ما تحكيش
2: ان شاء الله
1: لانه لهنا تغير
2: لا تغيرت شويه لانه ممكن البنيه التحتيه في بعض الاماكن
0: اليوم بدنا يخطفوا فيهم اليوم اللي خارج عام 26
2: احنا شو اي توجه تاع اي دوله والدوله المسك ان ثم ثلاث حوايج تكرسهم هو الشغل هو الصحة وهي التربية الإنسانية تعاني من ثلاثة معاناة الفقر والجهل والمرض
1: أيوة.
2: وأي سياسة يلزمها تخدم في الاتجاه هذا اليوم الدولة من المفروض تكون هي مسؤولة على ثلاثة قطاعات هذه الاستراتيجية اليوم ما عندكش مدرسة عمومية صحيحة هي متساير فيها الدولة لأن الدولة الوحيدة اللي ما عندهاش مصلحة مع الفلوس عندها مصلحة مع باش تخلق أجيال هي تخاف على الخدام وتخاف على صحة المواطن وهي تحب تشغل وبالتالي وقت تفوت لي في القطاعات الثلاثة هذه راك مش تضر دور الدولة مش تضر المجتمع
1: نعم.
2: وراهي السياسات نتاع المعاهد الخاصة والقطاع الخاص بصفة عامة راهو سيتامبوزي في اعتقاده في قراءتي ما راهي امبوزي من الصناديق هذه الصندوق النقد الدولي والبنك انستيتويت مؤسسات مالية عالمية هي اللي قاعد تفرض في السيستم هذا اما ما اللي تخليت الدولة على دورها التشغيلي اللي هي مزات تكون فيه اما مش بال وعلى مستوى التربيه التعليم وعلى مستوى الصحه بصراحه ثم
0: استاذ هذا كلامك كتبه الان جويي اللي هو المدير السابق للدياستي الفرنساوي وعنده حتى فيديوهات يحكي فيهم في الشيء هذا واذا مقاش كان على البلاد التونسيه ويتحدث وقع حتى على فرنسا في حد ذاتها حتى على اوروبا في حد ذاتها بداوا ينحيوا في اللمجه بداوا بنفس اللي حتى يتحدث انا جويي اللي تم ضرب الشبتيل يعني الشتله للبقره الفرنسيه قصدا من بلاك روك ومجموعات الضغط المالية، وتم القضاء على الطعام يعني النباتات، قالوا لهم هو أوكرانيا أقرب في إطار العولمة، إلى أن شلت الدول في رغبة أن الشركة تسيطر على العالم، والشركة عندها ممثليها في كل حاجة خاصة في كل في كل بلاد، والمصلحة العامة تتأخر أكثر من هيك أستاذي. فما خطر اجتماعي كبير، هذوما نفس الشعب لا يختلط، هذا واحد يركب في كار الدورة ولا كار حومتهم زحمة متلاصق، مش لحم في الحم بل هو مرفوعا بين أو مرفوعة بين زملائها، وكي تقول حتى للأدمية نصلوا كيران بنات أولاد يعتبروك متخلف، يا أنا على أدميته مش على، لأنه صغارنا مقتلي تراهم الخمسة متاع العشية في نهاية الدراسة شكل غريب بترضاش تحط نفسك.
1: وهذا علاش يهربوا بولادهم للخاص؟ هذا علاش يهربوا
0: الناس مش خالط يا عواطف الشعب التونسي اللي يسمع فينا إن شاء الله يخلط إن شاء الله يخلط يخلص الكار واشتراك الكار، وهذوك ماشي بنيو تونس المستقبل، في حين فما نوع ثاني تونسي آخر تجيه الكار المكيفة لشكل عجيب غريب منقوش عليها اسم المدرسة، ما يقابلش الشعب الآخر، يعني من اللي كانت المدرسة هي المصعد الاجتماعي، ولينا فما ناس تقرأ في مدارسها تركب في كيرانها وناس أخرين تقرأ في مدارس أخرى وتركب في كيرانها وتمشي في طبعتها، ولينا شعبين، وهذا خطير على كل أمة. البرازيل هذا اللي ضربها دول كثيرة في العالم أنه يولي مساراني للبشر، وهذه هي الخطورة.
1: مانيش مختلفين شمس الدين.
2: أنا أحب نتسأل الإيفاليواسيون تاع الكاباسيتي تاع التلميذ اللي يقرأ في الخاص ويقرأ في العام.
0: ما قلت لك قطاع هو الامتحان موجود منشورين نتائج.
1: نتائج منشورة أنت كنت ترى الأسفار في مادة الرياضيات وترى الأسفار في مادة الفرنسية في البكالوريا، فبهت الذي كفر. يعني أنت تقول نس هذوما إذا كان نحكيه على جودة التعليم فيش قاعدين يتعلموا. تقرأ نسبة الأمية، وهذه إحصائيات رسمية راهو الوزارة أعلنت عليها، نسبة الأمية إلى حدود السنة السابعة إعدادي أو بعد السنة السادسة، اللي هي نسبة منتشرة، صغيرات ما يعرفوش يقرأوا ويكتبوا بالعربيه، مانيش نحكيو على لغات اجنبيه. فهذه راهي هذه نتيجه المدرسه العموميه اللي يحكي عليها شمس الدين، مش على خاطر الاساتذه ماهوش اكفاء، مش على خاطر النظام هذايا فاشل، او ربما نحن جربنا وشفنا اجيال عديده تخرجت من المؤسسه العموميه والحمد لله كفاءات عليا، لكن لانه برشا اشياء تغيرت. وهذا علاش الناس اليوم ولات هاربه للخاص، مش على خاطر تقول لي انت فرضت علينا الدول الاجنبيه واختيار وكذا، واليوم ما نحن مجبرين على ذلك، نمشي معك مانيش مختلفه، لكن اليوم ما تقوليش انه جوده التعليم ما زالت كما هو في الماضي، مش صحيح.
0: جوده التعليم عاش كما في الماضي، الاستاذ كان كياخو شهريه كان ينجم يشري ارض ويشري دار، اليوم الاستاذ انا نحيي كل استاذ وكل استاذه يقوم يحجم لحيته ويبدا الثمانيه يبتسم امام ابنائنا.
1: نعم
0: يعني صحيح. لا هذا مسألة، أما إنه الخارج خير منا لا، اليوم ثلث الفرنسويين يحبوا، هنكملك اليوم ثلث الفرنسيين أحصى معناها نشر هذا الأسبوع في فرنسا يحبوا ثلث، يحب في إحصائيات للي طلعوا في فلانش ولي رئيس معناها في في في مؤسسات الإحصاء للدولة ثلث يحب يغادرها. احنا عنا اشكاليات كما العالم كله عنده اشكاليات، الاخطر هو فصل شعب على شعب، شنو المديرين العامين شنو عايشين في الدنيا والشعب العادي، لا لا تونس هي مصعد اجتماعي للجميع. اما نرجع بك للصحه تو، في الصحه يبدو الدوله ويظهر لي معش يا استاذ توجه نحو المرافق الصحيه الضخمه العسكريه، يبدو في بحث على انضباطيه وعلى توفير الصحه، لانه زاد عنا خوار داخل المؤسسات الاستشفائيه في حد ذاته. الأخبار اللي تقرأها مع واطف تم اقتناء في كذا وتم اقتناء وتم اقتناء، كي تقيد شنو تم اقتناءه تمشي للمستشفى تقول شنقة كل شيء خمسة نجو
1: أيه.
0: تمشي يقول لكم بان ومبان ومبان ومبان، في حين اليوم بعض الأطراف من الأخوة اللي عندهم مؤسسات خاصة صحية يحبوا يعديوا بالسيف قانون ويعملوا في ضغط باش يجيبونا حتى سكانير المستعمل. قالك عمره خمس سنين البرة ميسال شو يدخل بلادنا، علاش ما نعينه في تونس؟ ها نقول لك حقيقة.
3: مالوغوزمون هذيك هي تونس بالحق، معناها قطاع الصحة معناتها
2: يلزم إعادة هيكلة،
3: يلزم إعادة
2: هيكلة وقراءة للمنظومة الصحية.
3: مشكلة زادة كياخذوا ماتريال من برا يشريو، نرجعوا لنفس الحكاية.
1: نعم
3: احنا نشريو من الخارج ومن بعد كل قطعه كي تعدم يلزمني نعاود نرجع
1: للخارج
3: باش هو يجيب، والخارج ما يجيك كان بعد شهرين ثلاثه كيما سكانير ويريم وكيعدم في الدوله، علاش ما نكونوش؟ احنا مكونين عندنا، معناه علاش ما نحطوش واحد بيرمانون معناتها هو اللي يصلح هو قاري يقريو في ليزانجينيور ويقريو في احنا ما عندنا مختصين معناتها اولادنا ما وانا في كل سبيطار ندخل شكون مختص هو
0: الدكتوره كان جزر زاد انا كان عندي ومازال صديق ربي يطول في عمره اللي هو اللي يؤمن في السعوديه الدكتور كيلين الحاجي كان مختص في مستشفى المهديه وهو عامل 7 سنين أعصاب وبعد 4 سنوات علم نفس باش الناس اللي عندها حالات خطيرة يقوم بمداواتهم بالتيار الكهربائي بتعديل الموجات الكهربائية في عقوله الماكينة ب70 مليون تعدمت في المهدية مع أنه هو الاختصاصي الوحيد فما أختها في سهلول ما عليهاش طبيب مختص حاول جاء ضيفي في الإذاعة قلنا طلبنا من لم يتمكن من نقل جهاز لا يعمل في مستشفى ما فيش مختص إلى مستشفى ثاني في البلاد التونسية في مختص وجهاز وعاد لأنه البيروقراطية بتحكي عليها لأنه قال لك هذاك مكتوب عندي مقيد ما يخرجش عندي وجود
3: ما فهميش اجتهاد
0: التشابك الشبكية هذه
1: نرجع للبيروقراطية
2: نعم. اليوم أنتك عندك أنت كمسؤول إداري ما تجمش تتجاوز ثم قانون ثم إجراءات وثم ما تجمش تتجاوز
3: هذيك المشكلة احنا نقعدوا في إطار ما نخرجوش منه
2: اليوم ثم
3: قوانين أستاذ
2: على مستوى
1: جسد
3: تقرأ قانون في الأخر تقاه يقول لك وهذا القانون يمكن تحويره ونظر احنا كجملة هذيك النجم ونرتكزوا عليها
2: اليوم المانجمنت بيبليك سميوها المانجمنت بيبليك اليوم المانجمنت بيبليك هذا يعيش مع الناس ما هوش كما في بعض في جل الدول المتقدمه اليوم المسؤول في المؤسسات العموميه اللي تابع للدوله عنده مارش نتاع ليبرتي باش يتصرف عباره مش يربح بلاده ويخدم بلاده او لانه عنده عقليه المواطن ويحب بلاده اليوم وقت يتصرف في تونس بوان دانتيروغاسيون ساعات انا كمسؤول نمشي نخرج قطع مخير وارخص مع واحد عندي ممكن ما يعلق لكن ما عنديش حتى فايده مش حط في جيبي لكن مش نربح مؤسستين نصير نبحث على الفصل 96
1: بالضبط
2: باش نكون واضحين راهو ما
0: قد تدفعك وطنيتك وحبك للمصحه العامه الى باب السجن
2: هذا لا لا بالحق اليوم ما تجمش انت تقتني الا باجراءات معينه وما جمش تفوت
0: يعني ترسانه قانونيه وانت اختصاصك اليوم كبلتنا
2: اليوم لا بيسير اليوم لازم من اعاده القوانين المنظمه خاصه
3: الامر بالموضوع
2: 1039
3: هذا هو يلزم تغيير القوانين
2: تخلي شويه تعطي ثقه في المسؤول الاداري تقرا فيه حسن النيه لانه تاريخين بتان تاريخيه بتان برشا فساد والرئيس وقت تكلم وقال ثم لوبيت راهو ثم لوبيت راهو ثم فساد
0: موجودين مش خيال
2: مش خيال رئيس دوله كي يطلع يقول لك راهو بالصحه ضربت ما نتصورش
0: فمش تونسي ما يعرفش
2: اللي صح لا بمرجعية سياسية
1: لا كل نستنيو في الإجراءات باش نصلحوا الوضع
2: أنا شخصيا نحكي كمواطن نحكي على بلادي بس ونحب بلادي ونحب
0: أكيد.
2: وقت رئيس جمهورية منيش نعم في سياسية ولينا اني متسيس وقت نقول وقت نقول على هرم في السلطة يقول لك لو مش يلعب
3: ثم التقارير
2: ثم التقارير ثم اليوم شنية الآليات شنية الإجراءات بتبيت الحال عنده المؤسسة وعنده الوسائل بتاعه بشو يبحث لأنه بالحق ضربت الصحة ضربت التعليم تضرب التعليم ركنا في مؤسسة عمومية يعني ولدي قال في مؤسسة عمومية
1: برك الله علي
2: تحية لكل الأساتذة والمعلمين بصراحة
0: بارك الله فيهم وكل عام زيت الصعب عليه ظروفه
2: كما قال في الستين سبعينات المعلم يخفي 30 وعنده بيني فيلا ومرته في الدار وعنده 7-5 صغار اليوم فهمتي ما انت
1: ظروف صعيبة
2: برشا صعيبة
1: ربي يعينهم
2: والدولة بتاعنا زاد اليوم عندنا بصراحة نقولوها عندنا أزمة مالية معناتها المالية العمومية متعبة شوية
0: وما زال البترول باش يرتفع باش يرتفع وما زلنا باش نتعبوا
2: مش الدولة
0: لتر ليسونس في المغرب 5 دينارات تونسي في فرنسا ما نحكيو على الدول اللي تدعم كيفنا نمهد لك المغرب
2: التهرب الجبائي نتاع العباد بس مش قاعد تكون بلوجو بتاعها الجبائي
1: نهار 6 سبتمبر المغرب واسرائيل اتفقوا في اجتماع في نيويورك شارك فيه وزير الخارجية البلدين والسفير الامريكي لدى الامم المتحدة حاضر زاد معاهم اتفقوا على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى سفارات وتبادل السفراء واتفقوا على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وعلى اتفاقيتين تتعلقان بحماية الاستثمارات وتجنب الازدواج الضريبي وإعادة الرحلات الجوية المباشرة حبينا نفهم شوية التفاصيل بعد شوية إن شاء الله بعد النغمة ذي نرجع نحكي على المغرب والكيان المحتل
4: إذاعة ولاد الشامخ هبيرة عن موجة 97.3 و95.7.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: الله أكبر، لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: مصلين معكم دريجين مازيلو باش نكملوهم مع المغرب والكيان المحتل اللي استأنفوا العلاقات في 2020 في إطار اتفاقات أبراهام. وفي السياق نفسه اعترفت الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء المغربية في الوقت ذاك أو الصحراء الغربية. العلاقة إذن من البداية كانت مجرد ولا ما كانتش مجرد ملف دبلوماسي، كانت جزء من حزمة مصالح سياسية واستراتيجية واقتصادية. باش نحاولوا نفكوا شوية هذا، لكن السؤال اللي يهمني واللي ماذا بيا شمس الدين توضح لي شوية النقطة هذه، يا ترى ما يسمى بإسرائيل اليوم ترى في المغرب بوابة استراتيجية واقتصادية إلى شمال إفريقيا وإلا لا؟
1: هي أول حاجة حتى سقاها ويداها وسناها في شمال إفريقيا من جهة الصومال وأرض الصومال.
0: أيوة.
1: وهي الدولة الوحيدة اللي معترفة بها مع الإمارات العربية المتحدة. تمكنت من أنها توجد نفسها في قلب الخليج في دولة الإمارات العربية المتحدة. عملت علاقات مع شعب مع القضية الفلسطينية، لكن جزء منه كبير جزء يهودي الديانة إسرائيلي الجنسية، لأنه اليوم في 6 ملايين إسرائيلي إذا صحت أرقامهم فما 1 مليون مغربي. السكان عدد السكان الأعلى في دولة إسرائيل 2026 هم الروس والمغاربة بالأساس، فالخطورة كانت موجودة سابقا، لأنه 1 مليون هذا يحوس في تونس وأنت تقبل رأسه لأنك تحب كل مغربي كل شقيق مسلم. فهما هذه مسألة. والأخطر عواطف هو كان إيجاد السلاح الإسرائيلي في المغرب جنب الجزائر، المسيرات الرادارات وغيرها وغيرها وغيرها. إسرائيل اللي اتهمتها إيران واللي هي حتى سيطرت على وضعية الطقس في الخليج عبر الرادارات، وإيران قصفت هذه الرادارات في الأشهر الفارطة، وإثر قصفهم عادت الأمطار وجرات الدجلة والفرات. الكلام هنا ادعاءات مقابل ما هو موجود، فتدخلات قد تكون كبيرة جدا. وجود السلاح أنه يكون المسؤول لقاء ما بين مسؤولين، وترى إنسان لابس الزي الرسمي للجيش قاعد في وضعية معينة بيناتهم تقريبا على الأرض باش يترجم، يستحيل يعملها حامل لابس زي في دولة أخرى مهما حتى لو كانت قليلة السكان وضعيفة إلى آخر ذلك.
0: نعم.
1: لكن العلاقة مش جديدة، من عهد الحسن الثاني يمكن اللي يقرأ. كنت أنا مغروم بقراءة المذكرات، تفاصيل متقاطعة لأكثر من طرف، فرنسي على إسرائيلي على اللي يتحدثوا على العدد 100,000 لولانيين كانوا 50,000 ولا 100,000 اللي انتقلوا لتأسيس إسرائيل، قداش فلوس تدفع في الرأس، قداش الملك تطلب، كيفاش هذا نحكيه على الملك الوالد. ثم باش قلت لك اليوم ولو 1 مليون باش تم نقلهم وتأسيس هذه المؤسسة. كذلك هم مسيطرين على الاقتصاد، تحط روحك في بلاصة الملك كيفاش يتصرف. هذه الجزائر تقول له الصحراء الغربية مش ليك، هذا شعب لازم يتحرر كما أنا ساعدت كل الشعوب الأخرى باش تحرر. الجزائر كانت مقر شباب اللي اسمه شي جيفارا كان في الجزائر، فماش إنسان عمل مقاومة.
2: كان مكتب البوليتزاريو في ألجي في العاصمة.
1: بالضبط.
2: كانت قاعدة تمثيلية البوليتزاريو.
1: بالضبط. المغرب تحب على طريقة عمل المسيرة الخضراء تخل في مناطق في الأراضي الصحراوية. هذه الأيام القريبة القادمة في الأمم المتحدة فما باش يتم قرار يهم الصحراء الغربية. الدول تريد أن تكون دولة مستقلة، المغرب تحب تكون تبعتها. اللي قدم لهم كعرض إسرائيلي واضح، عامل معايا التطبيع، عامل بالضبط
2: افعل
1: ما أريد.
0: شو باش تربح المغرب من المقايضة هذه؟
2: مقايضة
0: الاعتراف بالصحراء الغربية هذا موضوع، لكن أكيد ثم أرباح أخرى.
2: المغرب الهجس بتاعها الوحيد هي الصحراء الغربية.
0: نعم.
2: بالنسبة لها هي لا سبيل، هي باش تسلم في الصحراء الغربية، مستعدة تعمل كل شيء في الصحراء الغربية. شكون ينجم يدعمهم؟ شكون ينجم يوقفوا معاه؟ وشكون ينجم بطبيعة الحال هو ما يسمى بالأمريكا وإسرائيل وانسيتسوي من القوى الرأسمالية الكبيرة اللي تيمن واللي عندها برنامجها ولا عندها نظامها. اليوم إسرائيل عند الكيان هذا إنسان تهنى شوية على مسألة الشرق، اليوم حب عنده مساعي أخرى في شمال إفريقيا. شكون اللي ينجم يكون القنطرة باش يدخل؟ هو المغرب.
0: نعم.
2: وهذا التعاون من الستينات راهو مش جديد. اليوم وقت تشوف تعاون اليوم حتى على المستوى الاستخباراتي ماش على المستوى الدبلوماسي فقط، ولا تخطر ولا تدي انت تحميني ونحميك استخباراتيا. معناتها انت
1: تو حتى بالسلاح
2: وليت تعرف اسراري انت ونعرف
1: لا هو فما تعاون كبير حتى قضيه
2: اكثر
1: اللي نشرت كيدورسي الرئاسه الفرنسيه وزاره خارجيتها اتهمت رسميا المغرب بالتصنت على الرئيس ايمانويل ماكرون عبر برنامج اسمه بيجاسيس اعطته لاسرائيل يعني العلاقات لكن فرنسا بدات تبدل في رايها اسبانيا غيرت رايها الى انه حرب الغاز خلتها اليوم خلت رئيس الوزراء الاسباني يزور تبون ويقول له اعطيني الغاز وبدل موقفه ورجع الى الموقف التقليدي مما عملوا له زحف اخضر اخر ل 60,000 على سبتة
0: نعم.
1: اليوم الحرب قائمه في الخليج مصر اسرائيل حاصرتها لانها اتفقت مع السودان وعملوا زاده كيف نفس مع المغرب تمام مع السودان بعد ما قسموها ولات مصر محاصره من هنا من فوق حدودها مع غزه ومن لوطه السودان الان هم كتفا لكتف مع الجزائر لأنها بقيت هي الوحيدة اللي موجودة على البحر المتوسط بجيش متكامل بدولة واضحة المعالم يلزمها
0: يعني التهديد الآن هو على الجزائر
2: أنا بالنسبة حتى لأوروبا خاصة فرنسا اليوم عندها علاقة نعم. تاريخية وعندها مصالح مع الجزائر حبينا وما حبيش ثم ساعات تقول أنت مناوشات مع بيناتهم وعلم فون ثم
1: أما اللحظة دي هي ثالث دولة تأخذ الغاز الجزائر
2: بسير لأنه زاد قرب الجزائر وقرب منطقة كي لأوروبا راهم يساعدين زاد مش تكون ثم نزاع ولا مش تكون ثم منطقة فيها بسعد الكلمة
1: استدام
2: التوتر
1: ولا نعم. توتر
2: ولا اليوم زاد ثم عندك أوروبا وفرنسا وعندها مصالح مع الجزائر
0: نعم
2: إيطاليا واحد كلهم عندهم مصالح مع الغاز علاقة أكيد. بالغاز في علاقة أكيد. بالبترول في أكيد. علاقة هذا ما يمنعش أنه موقف الجزائر هو موقف فيه واضح تجاه المسألة القضية الفلسطينية ولا كما تونس
0: نعم.
1: قضية تحرر تقريبا كلها
2: وعارفة أنه احنا نحكي قراءات يعني نسمعوا قراءات بوليتية وما حسب المعلومة احنا ما نش
1: هي دي أرانا
2: لا شكون اللي عنده المعلومة هم الاستخبارات ولا تقل المعاهد الاستراتيجية المعاهد اللي يدر نسميهم المعاهد الاستراتيجية
1: دراسات استراتيجية
2: نعم. تقع عندهم تقول لك اليوم إسرائيل الهدف بتاعها هي تحب زادة تتموقع في المنطقة هيك
1: لكن هو تو اليوم تمثيل دبلوماسي لكن هي. هل سيرقى إلى تطبيع شعبي لأنه المصريين بالرغم من
2: كل الدبلوماسي فقط أنا في اعتقادي أقوى من الدبلوماسي اليوم وقت التعاون معي على المستوى الاستخبارات
1: بالتفقيد لكن مصر اللي هي كانت الفاتحة المعاهدات السلام أو تبادل الدبلوماسي كيف نائب في البرلمان توفيق عكاشة ضيف السفير الفرنساوي في داره في عشاء تم عزله من البرلمان هل ستكون السلطة المغربية بالتعامل هذا أم ستفتح لا. للإسرائيلي
2: في وجود حالة مرضية بتاع محمد سادس
1: بطبيعة الحال ومسألة التوريث والعائلة اللي بتتحرك
2: والولايد اللي جاي من بعده
1: بالضبط
2: وشنو شي واجهه الولي العهد لأنه
1: في وعمومته اللي متربصة
2: ما عندها وهذه حاجة دي أنا مثلا ما تروح
1: صحيح
2: وثم حاجة أخرى رد الرأي العام للمغربي
0: الشعب
2: بيسير شو رد بتاع الفعل بتاع
0: موقف متاعه نعم
1: يظل الشعب معظمه أنا زرته الشعب عايش في دنيا اللي أنا إن شاء الله ما يوليش تونس فما شعبين شعب عايش في خمس نجوم وشعب عايش يأمل أمل غدوة خير ولده خير ويبكي على فلسطين ويهبط في المظاهرات رغم المضايقات الشديدة عليهم في المسائل هذه لكن النخبة المخملية يظل ستسير في المسار
2: ومش
1: تطبيع
2: بس بعدش من الموضوع لأنه نحكي لك أنه زد راهي تونس بتاريخها سنة تونس بالفكر اللي عندها بالدور المرأة والراجل مع بعضهم بناوا الأرض هذه بتاريخ بتاعها بمفتاحها بقرطاج بتاريخية قرطاج بأول من أول معمل مجتمع سياسي هي في قرطاج هذايا رصيدنا هذايا اللي قاعد يوم يحمينا ويحافظ على خصوصية تونسي مع احترامات لجميع الشعوب العربية تونس حاجة أخرى احنا في تونس 14 جنبي ما وقت هبطوا المسيرات هبطوا النساء والرجال مع بعضهم وكان ردة الفعل ما ثماش برشا قتل ما ثماش برشا عنف دم لأن المرأة والرجل حطوا ليد في ليد وهبطوا مع بعضهم هذا اللي خلى احنا عنا رصيدنا وتبقى تونس ربي يحماها
0: أمين
2: وما
0: تنجمش تكون شبيهة لأي
2: ما تنجمش
0: شكرا جزيلا ليك فقط حبيت نذكر أنه ملك المغرب محمد السادس هو رئيس لجنة القدس
1: خاطر ورث على أبوه
0: نعم
1: لا ورث على أبوه
0: بالوراثة وبر.
1: شوف حتى كي تحب حاجة السادة المستمعين يحبوا على حاجة خفيفة.
0: أيوة.
1: يقرأ مذكرات محمود السعدني يا سيدي، إنسان يفدلك يحكي على تفاصيل انتقالهم لقمة القدس هذه تأسف المغرب.
0: نعم.
1: الشقاعة والكواليس أقرأ موجود رحلة السعدني أو الولد الشقي يلقاه التفاصيل.
0: نعم.
1: لكن لو جو على فيسبوك ويوتيوب تشوفوا قداش فلوس وقداش مقابل.
2: نعم. سامحني
1: تفضل تفضل يا
2: هي بلانشيمون هيك تبييض.
1: نعم.
2: وقت تعطيني انت شرفي بتاع قدس هي عمليه تبييض باش يقول المغرب راهو مع اما ما وراء ما تحت الطاوله ولا ما راه.
0: نعم حاجه اخرى
2: حاجه اخرى.
0: هكا وصلنا لختام الحصه نتاعنا، ان شاء الله المواضيع اليوم ما عجبتكم، ثم موضوع على غايه كبرى من الاهميه باش نطلب الاعتذار من الشمس لانه شمس الدين حضرنا حاجه مزيانه لكن الوقت ديما نقصد ساعه كامله من عمر البرنامج في عندها قيمه.
1: الاعتذار فقط الشات جي بي تي قاعد يستنى
0: مسكين الشات
1: جي بي تي، لانه يهمه
0: الاسبوع القادم
1: يهمه ان شاء الله التدخل المباشر يهمه
0: ان شاء الله الاسبوع القادم
1: المكتوب طلب منه المباشر
0: تكون هذه هي او هذا هو الموضوع نتاعنا الاول. علاش اليوم التخوفات من الذكاء الاصطناعي اللي نجم يقضي على البشريه هكا قالوا.
1: ما تخافوش، هو المهندس زاد من الدوله اللي كنا نحكيوا عليها اللي خرج وقال راه العالم سيقضي عليه،
0: هو من نفس الدوله.
1: آه
0: من نفس خايفين ولا مطمئنين
1: خدم في
0: شكرا لكم
1: في زوج شركات متنافسه وغريبه.
0: يعطيكم الصحه.
2: معناتها نختموها نقول لك ما تسمع هذا الجدالي لازم نعملوا بومان تاع
0: دروكاسيون. هذا هو هذا هو
1: الجمعه الجايه نفسروا
0: الجمعه الجايه الذكاء الاصطناعي برشا. الصحه مدام شيراز تبراتك صحه مشكوره برشا. شمس الدين كما العاده منورنا بشمسه معناها الحارقه ساعات والمضيئه والمشعه دائما. نشكركم برشا مع تحياتي لايمن الشابي، مع تحياتي زاده كيف كيف الحمدي قبل ايمن. الكلمه الان لقسم الاخبار حاتم بالحوش باش يقدم لكم موجز الساعه الثامنه. الى اللقاء.
3: بين الخدمه والدار وكثره الاخبار ما تنساش خلي وذنيك على اذاعه المنستير وتبع برامجنا.
4: اذاعه المنستير
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: تمام الثامنة مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بسوسة واحد بالاحتفاظ بثلاثة أشخاص من بينهم امرأة، وذلك من أجل تكوين عصابة قاصدة ارتكاب جرائم متعلقة بالمخدرات منها المسك والنقل والتسليم والتوزيع والإحالة والحيازة بنية الاتجار بمادة مخدرة مدرجة بالجدول باء إلى جانب شبهة غسيل الأموال. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا، مما سيساهم بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. في شأن الاقتصادي، سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقوت 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 25 و2000، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 119.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة وفق بيانات نشرها مؤخرا المرصد الوطني للفلاحة. في العالم، شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد دخان قرب المطار. واشتدت المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية ومقتل شخص على إثر اعتراض مسيرة في الطائف، وذلك في المواجهات بين الحوثيين والقوات الحكومية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: الشبكة البرمجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير،
6: برامجنا منكم وإليكم. منكم وإليكم.
7: حاضرين اليوم عندي لكم مفاجأة، باش يحضر معنا ضيف حبكم ترحبوا به برشا وتسمعوا شنو باش يقول. باهي،
8: عسلامة مدام.
7: مرحبا،
8: بارك الله فيك على الاستضافة هذه، أنا فرحان اللي قبلتكم. إن شاء الله نخدم خدمة باهية مع بعضنا.
9: إن شاء الله
8: لكلكم باش توليوا وتشبهوا للبحر كي يبدأ هايج. امشي امشي امشي في الفضاء، الكل امشي في الفضاء، حاوشوا. امشي امشي امشي.
7: زينب اخدم معاهم،
8: امشيوا البوز وبعد نرجع.
7: يلا
8: زينب، شبيك روتيري شوية هكا ومكش قد بعضك؟ إذا عندك مشكلة وتحب تحكي هاني نسمع فيك.
10: أخطر حاجة مش أنك تغلط، أخطر حاجة أنك تلقى ألف سبب باش تعاود نفس الغلطة، لنتولي الحاجة اللي جربتها مرة هي اللي تجرب فيك كل يوم.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من برنامج حديث في الثقافة. برنامج أو سهرة إذاعية تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية 10 من ليلة السبت 19 من شهر سبتمبر 2026. مرحبا بالجميع في متابعة برنامج حديث في الثقافة الذي يؤمنه أيمن شابي في إخراج مختلف فقراته وأركانه وأنغامه. عماد العوني يعده ويقدمه لكم. وبرنامج حديث في الثقافة كما ينبئ عنه العنوان هي سهرة تحتوي على المتابعات واللقاءات الثقافية، وأيضا نحاول من خلالها رصد أبرز ما يميز الحركة الثقافية في تونس. وطبعا لما نتحدث عن الثقافة نتحدث عن جانب هام من الفنون، باعتبار أنه الفن يبقى من أبرز وجهات الثقافة. سهرتنا ليلة سنلتقي فيها بعد قليل الشاعر والكاتب التونسي المنذر العيني للحديث عن إصدار نقدي جديد تحت عنوان فوانيس، إضاءات في الأدب التونسي المعاصر. بعده نلتقي مباشرة عبر الهاتف بالفنانة التشكيلية التونسية زهور الزردي للحديث عن المعرض التشكيلي الخاص بها الفردي اللي يجي تحت عنوان طبع الغرزة. إلى جانب طبعا مجموعة من المتابعات والأخبار الثقافية المتنوعة، بعد موجز 9 مساء لا أقول أحتفي بل ولا أقول نكرم، ولكن سنتحدث عن قامة موسيقية تونسية غادرتنا منذ أسبوع تقريبا، تحديدا منذ 6 أيام في يوم 13 من سبتمبر 2026 غادرنا الموسيقار التونسي محمد القرفي. ثم نلتقي بعد ذلك بالصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتريس ميدا. مع متران سنتناول السهرات الفنية الأخيرة التي نظمت على مسرح قرطاج الأثري، ردود فعل كثيرة ومتنوعة ومختلفة حول هذه السهرات وحول النجوم والنجمات الذين واللواتي غنينا في قرطاج في الأيام الأخيرة. هذه مستمعينا الكرام أبرز فقراتنا بالنسبة للعدد الأول من برنامج حديث في الثقافة الذي يأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنسير.

0: 17 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المنسير وفي العدد الأول من سهرة حديث في الثقافة. مجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. ضيفنا الأول في سهرتنا الأولى الكاتب وشاعر تونسي المنظر العيني. استضافتنا للمنظر العيني تأتي تحت عنوان كتاب جديد، كتاب نقدي عنوانه فوانيس، إضاءات في الأدب التونسي المعاصر. منظر مساء النور، مرحبا بك في حديث الثقافة.
1: مساء الخير أستاذ عماد، شكرا لك على هذه الدعوة، لكل متتبعات ومتتبعين إذاعة المنسير.
0: يعيشك. منظر ساعة خليني ننطلق من العنوان لهذا الإصدار الجديد الذي يأتي تحت عبارة فوانيس. لماذا فوانيس تحديدا؟
1: فوانيس هي إضاءات، هي قراءات العديد من التجارب الأدبية المعاصرة لما يعني وقع كتابته للأصدقاء إذا جاز القول، لهذه التجارب التي عاشرتها والتي قرأتها والتي بشكل أو بآخر يعني ذهبت إليها واعتنيت بها واعتنيت بإمضاءاتها، فالأدب حينئذ هذه الإمضاءات.
0: نعم. محتوى فوانيس هذا الإصدار الجديد الذي لم يكن لا شعريا ولا روائيا بل كان نقديا.
1: هو نقدي بالضرورة، لأن لماذا اخترت فوانيس؟ حتى ربما أبتعد عن هذه المسألة النقدية، لأن عبارة النقد هي في صياغات أو في توليفات أكاديمية أساسا، ولكن أيضا النقد هو يمكن أن يتوزع على ما يعبر عنه بالقراءات العاشقة التي من خلالها فوانيس مثلا هي هذه الإطلالات، هذه القراءات، هذه الملامح، هذا البحث في هذه الأوشام، في هذه الإمضاءات لأصدقائنا وصديقاتنا الذين يعني اعتنيت بهم في هذا المنجز.
0: نعم. ماذا أردت أن تقول من خلال صفحات هذا المؤلف؟ ما الغاية في نهاية المطاف من هذا المؤلف؟
1: والله يا سعيماد، هو سؤال وجيه ووجيه جدا الحقيقة، يعطيك الصحة. الغاية هو الانتباه إلى الأدبيات التونسية، إلى الأدب التونسي المعاصر، الانتباه، كل الانتباه. يعني نلاحظ يعني هذا الابتعاد من الأكاديميين، إذا نجم نقوله معنا الأكاديميين الذين لم يعتنوا بالمنجز الحاضر، أيضا ربما البرامج الرسمية سواء كانت في المسائل الثانوية أو المسائل الابتدائية إلى آخره، ذلك يعني لما ليس هناك عناية بالأدب التونسي الحقيقة. فأنا أردت من خلال هذه الإضاءات، من خلال هذه القراءات، من خلال هذه النقديات الموضوعية التي تذهب مذهبها يعني في كتابة منظر المخصوصة إذا جاز القول، يعني هذه الكتابة المخصوصة التي ربما يريد أن يدني أو أن يجاور أو أن يقترب من القارئ حتى يتسنى له أن يذر بتفصيلة بالقارئ، أن يقول للقارئ هنالك أدب تونسي، هنالك بصمات تونسية، هنالك حرارة.

0: تونسية، هنالك تلقائيات، هنالك أوشام، هنالك دوائر، هنالك جماليات، هنالك أوصاف، هنالك العديد من الأمور التي حين يقرأها المرأة، حين يقرأها القارئ التونسي ينتبه إلى أن هنالك تساؤلات وهنالك مدارات وهنالك اشتغال على المناخ التونسي، على الهوية التونسية، على الذات التونسية، إلى غير ذلك من كل هذه المسائل التي ننتبه إليها من حين إلى آخر من خلال هذه الأسماء.
1: نعم، منذر كتبت مجموعة من المقالات النقدية، ولكن هذا هو الكتاب الأول على مستوى النقد. الفرق بين المقالات وبين هذا المؤلف؟
0: والله الحقيقة هذا المؤلف هو تجميع لكل هذه المقالات. لا يفرق هذا عن ذاك ولا يضد هذا عن ذاك. هذه المقالات هي إطلالات، هي احتفاءات، هي خلينا نقول توزيعات، وهي ربما إضاءات لكل لهذا المنجز المعاصر التونسي الكتابي في شؤونه السردية وكذلك في شؤونه الشعرية. معناها الحقيقة حبيت أقرب النجم أقوله بالدارج التونسي، حبيت أقرب الأدب التونسي للقارئ التونسي،
1: القارئ التونسي
0: من خلال هذه المقالات أولا، ثم من خلال هذا الكتاب يعني الذي جمعت فيه كل هذه المقالات. وخاصة أنه مثلا من يعرف هو كمال غالي مثلا في الخارطة التونسية، من يعرف طيب العاب وعلا
1: شنجي الأسماء هذه،
0: لكل هذه الأسماء التي وددت أن ننتبه إليها بشكل أو بآخر. أولا لا أبتعد عن الموضوعية الأكاديمية، ولكنني أيضا لي قراءتي ولي وجهة نظر طيب. في هذا الموضوع.
1: طيب منذر، لماذا اختيارك كان لمجموعة من الأسماء أو الأدباء اللي عندك علاقة خاصة بهم، كما كمال غالي، كما طيب وعلاق، كما رياض الشرايتي، كما لمجد إلهي، كما عبد الفتاح بن حمودة، كما رضي الشهيبي، وأسماء أخرى؟
0: النقد يكون صادقا حين يقربه، فالنقد يذهب إلى المسائل الذاتية، إلى المسائل النفسية، إلى المسائل الإنشائية، إلى المسائل ربما ما يجتمع عنها في اجتماع المنشئي بكاتبه، معناه في سياقات تاريخية. نعلم جيدا هو كمال غالي في هذه السياقات النظرية، رياض الشرايطي، سليم دولة، أمجد إلهي، أسعد حسين، رازي شهابي في هذه النظريات الثقافية عموما. يعني يكون معناه التحفيز أكثر حين يكون المنشأ الكاتب يكتب إلى الذين أو حول الذين أو حول التجربة الذين يقتربوا منهم ويعيشوا معهم.
1: نعم، بماذا خلص أو إلى ما خلص منذر العيني بعد هذا الكتاب النقدي فوانيس على مستوى بطبيعة الشعر وعلى مستوى هذه الأسماء؟
0: أترك الإجابة الحقيقة سعيمات، أترك الإجابة إلى من سيقرأ هذا الكتاب، لأن الكتاب منذر العيني في النقد هي كتابة مخصوصة الحقيقة. كتابة كنت تدربت على إنشائيتها من خلال علاقتي بتوفيق بكار رحمه الله هذا الكبير، ويعني كل ما درسناه حول هذه التقديمات الكبيرة في عيون المعاصرة، فمنظر يقترب بشكل أو بآخر إلى هذه المناحي التداولية، إلى هذه المناحي التي لا تبتعد عن موضوعيتها الأكاديمية، عن موضوعيتها ربما الحفرية في هذه الإنشائيات الداخلية، في هذه البلاغة الداخلية، في هذا التحكيك الداخلي من خلال الحفر في كل هذه الإنشائيات، ولكن أيضا من خلال ما يبديه من رأي ومن آراء حول كل هذه المواضيع وحول كل هذه البصمات أو الأوشام أو الإمضاءات التي تخص. وهذا هو الهدف حينئذ سعيمات، هو الكتاب التونسيون لهم ما لهم من التجارب العالية والتجارب النازلة إذا نجم نقول جاز القول. ولكن هناك إمضاءات مثلا لنفترض إمضاء أولاد أحمد يختلف عن إمضاء مثلا المزغني، فكيف نفرق بين هذين الإمضاءين؟ هذا هو معناها أردت هنا أن أميز بين هذه الإمضاءات، وهذا هو الهدف الحقيقي من خلال هذا الكتاب فوانيس.
1: نعم، أعود إلى منظر الشاعر. منظر الشاعر الفرق بينه وبين منظر النقد، أو منظر الروائي يعني ومنظر النقد
0: يتدخل هذا بذاك. فمنظر الشعر هو بالضرورة له هذه الرؤية الناقدة، له هذا البعد النقدي، له هذه الحفير، له هذا، له هذه الأساسات، له هذا التاريخ النقدي، له هذا التاريخ القرائي، له هذا التاريخ الأكاديمي. كل هذا يتدخل يعني مع بعض البعض، والإنشاء يعني إنشاءات. وفي النهاية معنى منظر له أيضا في مجاله القصصي، في مجاله الشعري، في مجاله ربما الرؤيوية، استطيع أن نقول القرائي، حتى نبتعد عن قضية النقد الأكاديمي ألف باء جيم دل إلى غير ذلك من المتناولات النقدية التي تفزع والتي تبعد القارئ. فهنا المقالة النقدية يعني المقالة أو المحاولات التي يمكن أن تؤطر التجارب الإنشائية.
1: منظر لعيني، أين يمكن أن نجد هذا الكتاب النقدي فوانيس؟
0: هذا الكتاب النقدي هو أولا المشكورة دار وشمع صاحبتها ليلى النسيمي، وليلى النسيمي والشاعرة والشاعرة مهمة جدا في المشهد، ليس فقط التونسي بل المشهدين الشمال إفريقي المغربي التونسي. وهذا الكتاب تجدون عند منظر لعيني الحقيقة.
1: مازال ما دخلش المكتبات
0: لانه لا, لا لا لا لا، ولكن هو في مكتبه كتاب تونس فاضعه قريبا في مكتبه كتاب قاسم، تكون عمليه ناجحه فمني اني اضع هذا الكتاب في مكتبه قاسم. وفقط الحقيقة ليس هناك مسارات للتوزيع كما
1: تعلم. فعلا مشكلة التوزيع في تونس،
0: إن مسارات التوزيع منظر يحفروا لها يعني لها سنوات فعلا. جربت الطريق، جربت المقاهي، جربت الحانات إذا جاز القول، جربت العديد من الأسواق العمومية، ولكن اليوم اخترت فيما اخترت أن أذهب إلى من يحبون الكتابة ويحبون الكتاب، سواء في المراكز الثقافية العمومية أو في المراكز الثقافية الخاصة أو في الدوائر من الجمعيات. فهذا لاحظت أنني هنا أنجح في هذا المجال. من يوم لآخر أبحث عن تواريخ، أبحث عن مواعيد للإطلالة بكتاباتي، للإطلالة حول هذا المنجز القصصي النقدي الإنشائي الشعري عموما.
1: الشاعر والكاتب والمؤلف التونسي المنظر العيني، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعطيات الخاصة بكتابك النقدي الجديد فوانيس، وإن شاء الله نلتقي في مواعيد إذاعية قادمة. إلى اللقاء.
0: شكرا لكم سامات، شكرا لإذاعة مستير مجددا، بارك الله فيكم،
1: إلى اللقاء.

0: كانت هذه ذي الأناديل للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. بعدها مباشرة باش نتحدث عن معرض فردي، معرض تشكيلي للأستاذة والفنانة التشكيلية زهور الزردي تحت عنوان تبع الغرزة. زهور مساء النور، مرحبا بك.
1: مساء النور وشكرا على الاستضافة.
0: يعيشك. ساعة لو كان نحط المعرض التشكيلي هذا في إطاره، وقتاش انطلق، الوقتاش يتواصل، والمكان متاعه؟
1: المعرض هذا هو بمناسبة العودة معناها لموسم الثقافي 2026-2027 باش يكون في مدينة الثقافة شاذلي الإقليبي، هذا كونسبت ستور من 3 اكتوبر الى 24 اكتوبر.
0: باهي. علاش اخترت العنوان تبع الغرزه؟ علاش العنوان
1: هو
0: هذا؟
1: هو عنوان طريف ومعبر، فيه يعني كانه سؤال، ماذا شنو اشتقى يعني تبع الغرزه، ماذا ستجد،
0: ماذا سنجد،
1: شنو باش يقع الواحد في تبع الغرزه. يمكن باش يقع معناها زهور الحرفية المنسقة للألوان، المنظمة، تنظيم، تعتمد على التنظيم، على النظام، على اللا نظام، تحاول إحداث في بعض الأحيان زعزعة في التركيبة، في التركيبة تستعمل الحرفة، حرفة أجدادنا هي من إبداعات أمهاتنا أجدادنا، هو التقريص. وعندي قطعة من القماش اللي قمت بها هنا قرصتها، وقطعة أخرى أمي قامت بها عندها تقريب 70 أو 80 سنة. من الموروث العائلة، هو موروث العائلة، يحمل ذكريات الطفولة، ذكريات الأخوة.
0: ممكن نوضح للي يسمعوا فينا زهور، هو عبارة عن ماذا هذا المعرض؟ شنية اللوحات اللي موجودة فيه؟
1: هي قطعة من النسيج، فيها النسيج أفقي، فيها النسيج المطروز، مطروز يدويا، وثم بعض قليل المطروز صناعي، يعني
0: آليا بالآلة معناها،
1: آليا قليل أكثر بالمطروز يدويا. المجموعة الكبيرة كلها مطروزة يدويا قمت بها أنا، وبعض منها قامت بها الوالدة، وأنا أحدثت فيها تغييرات وعاودت إحيائها. ومن حرفة حبيت نبدع فيها أنا، جانب الإبداع أكثر يعني موجود، خصائص تشكيلية فيها وتفكيرية فيها، كما تركيبة قلت التناظر يعني أحدث فيه زعزعة على مستوى التركيبة، واستعملت النظام ولا نظام، وحاولت أني نمزج بين النسيج كفن والعلم أيضا بين الفن والعلم.
0: عدد اللوحات اللي باش يحتويها معرض تبع الغرزة؟
1: 21 لوحة.
0: 21 لوحة كما كنت تحكي لنا، فيها النسيج اليدوي وأيضا النسيج الآلي. لسائل أن يسأل، ما هو الفرق بين هذا المعرض الفردي الخاص بيك زهور وبين المعارض اللي قدمتها سابقا؟
1: المعرض هذا فيه التطريز، يحتل يعني جانب كبير عملية التطريز، الغرز المعروفة التونسية في تراثنا التونسي، كما غرزة نابل، كما غرزة الحساب، كما غرزة العالي نقولوا احنا تخرجوا ميتوئات ونروليات. في المعارض السابقة الأكثر استعملت النتيج الأفق والعمودي، غرزة قروان يعني تقنية تختلف تماما، وأبعادها التشكيلية مستجرة وإمكانيات يعني الإبداع تختلف يعني. والبصري واللمسي.
0: لو كان نذكر المعرض هذا باش ينطلق إن شاء الله في بداية الموسم الثقافي، يعني نهار 3 أكتوبر، يتواصل إلى 24 هكا قلت لي؟
1: نعم.
0: والمكان متاعه هو مدينة الثقافة. اللوحات هذه فقط للعرض أم أيضا للبيع؟
1: للبيع. نعم،
0: معناها للعرض وفي نفس الوقت للبيع. التونسي اللي يحب الفنون التشكيلية ومغروم بالفنون التشكيلية، حسب تجربتك يقبل على هذه النوعية من اللوحات؟ يهتم بالمعارض التشكيلية؟ اهتمامه بأنواع أخرى من الفنون؟
1: هو فما الحقيقة نقص هنا يعني فن التشكيلي يعاني شوية من أزمة في طريقة بيع اللوحات. نسعى احنا باش نعرفوا أكثر وإن شاء الله معناها الوزارة والمعتنين بشأن هذا إنهم يخصوا ويدعموا إن شاء الله.
0: إن شاء الله
1: حاولوا
0: إن شاء الله
1: صعوبات مسكينة مثل الغناء ولا الموسيقى وصعوبة بالمقارنة.
0: نعم
1: قوانين جديدة
0: إن شاء الله هاو نستناه ونحن. وأكيد وزارة الثقافة هي صاحبة الشأن الأول والأخير في هذا الموضوع، وخاصة الإدارة اللي تهتم بالفنون التشكيلية صلب الوزارة،
1: والوعي أيضا الوعي الناس اللي مثل يكون إنسان يهون من عشرنا في المرمر باش يعمل منزل ولا باش يعمل معمار،
0: يهون باش يشري حاجة بالضبط
1: اللي في التراث واللي هي من حرفة أجدادنا اللي نحافظوا عليها واللي عندها ميزة واللي هي تكاد تندثر ميزة إن فيها دافع هو بيده في تبع الغرسة. وفيها رسالة أنه هو باش يقى روحه أيضا باش يتبع باش يقى الإنسان باش يقى ذاته باش يقى
0: تاريخه والتراث متاعه بتبيع.
1: نعم
0: زهور الزردي شكرا لك، مرحبا بك دائما بيننا في إذاعة المنسير، وبالتوفيق للمعرض التشكيلي الفردي تبع الغرسة.
1: شكرا لك.

0: تمام 9 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تعمل تونس على تعزيز استراتيجيتها للتخلص من الغازات المسببة للاحتباس الحراري الناجمة عن نشاط قطاع التبريد، وذلك وفق مشروع مرسوم عدته ينص على حظر وتوريد أو تصنيع عدة أصناف من التجهيزات التي تعمل بمركبات الهيدروفلوروكربون اعتبارا من غرة جانفي 27 و2000، وذلك طبقا للأجندة التي أقرها تعديل بروتوكول كيغالي الدولي الخاص بالخفض التدريجي لإنتاج واستهلاك مركبات الهيدروفلوروكربون. حصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي بمنوبة على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في قطاع الزهايمر أو مجال الزهايمر، حسب ما أكدته المديرة العامة لمستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التجاني، التي اعتبرت أن هذا الاعتماد هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية ومساهمة همتها في علاج هذا المرض. جهوي وفي ولاية ياسوس، أكد حسان الطيف رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة، أكد على أهمية التساقطات الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة، واعتبرها بشرة خير ومؤشرة لموسم فلاحي واعد ومحفز ومهم للفلاحين لانطلاق الجيد لموسم الزراعات الكبرى. وأشار الطيف إلى ضرورة توفير المدخلات من مادة الأمونيتر والدي التي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعات الكبرى، ودعا أيضا إلى ضرورة توفير الحبوب الممتازة وتخصيص حصة منها لفائدة ولاية سوسة، تناغما مع سياسة وزارة الفلاحة الهادفة إلى توفير الاكتفاء الذاتي في الزراعات الكبرى بما يخدم الأمن الغذائي الوطني. في أخبارنا الدولية، أكد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي أن بلاده اختبرت مؤخرا صاروخا مضادا للسفن قرب حاملة طائرات أمريكية، مشيرا إلى أن طهران تواصلت إلى قناعة بتغيير استراتيجيتها تجاه واشنطن بعد انسحاب الأخيرة من مذكرة التفاهم. نعود نلقاكم في تمام 10 ليلا في نشرة إخبارية مفصلة. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. طبع الموجة
3: من الاثنين للحد، كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة،
3: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
3: على موجات إذاعة المنستير.
2: احنا الموجة اللي تجمع الكل تجمع الكل تجمع الكل.
3: مساءات

11 دقيقة بعد الساعة التاسعة مساء في إذاعة المنسير وفي الجزء الثاني من برنامج حديث في الثقافة، نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. غادرنا إلى عالم أفضل الأحد الماضي 13 من شهر سبتمبر 2026 الموسيقار والملحن التونسي محمد القرفي عن سن نهزت 78 سنة بعد مسيرة فنية وإبداعية متألقة وطويلة. يعد الراحل محمد القرفي من أبرز الموسيقيين التونسيين والعرب المجددين والمحدثين في عالم الموسيقى. فمنذ بدايته في عالم الموسيقى ارتأى وأراد محمد القرفي أن يجدد وأن يبحث في تجديد الموسيقى العربية والتونسية وأن يحاول أن يبحث فيها ويبتكر. محمد القرفي مسيرته الموسيقية بدأت عام 1969 كعازف في الأوركسترا السيمفوني التونسي قبل أن يؤسس مجموعة 71، ثم يتولى قيادة وإدارة فرقة مدينة تونس للموسيقى والتي تعاون خلالها مع مجموعة من الشعراء والفنانين أمثال عبد الحميد خريف، ثامر عبد الجواد، عزيز أبو ترعة، أحمد زروق، إلى جانب الفنان البشير الدريسي اللي يخدم معاه مجموعة من الأعمال المسرحية والأوبرالية. محمد القرفي ساهم كملحن ومؤلف وموسيقي وقائد أوركستر في إنجاز أعمال للمسرح والسينما والتلفزة، وتعاون أيضا مع الرحابنة ومارسيل خليفة وجوليا بوترس وعلي الحجار ضمن برنامج أصوات الحرية. قدم محمد القرفي خلال مسيرته عدد من العروض اللي تناولت قضايا إنسانية وعادلة، كمن بين هذه العروض زخارف عربية اللي قدمها في عدد من المهرجانات بعد مغادرته لفرقة مدينة تونس للموسيقى. آخر أعمال محمد القرفي كان عرض من قاع الخابية اللي افتتح به مهرجان قرطاج الدولي يوم 19 جويلية 2025. لدى الراحل محمد القرفي مجموعة من القصائد لكبار الشعراء من بينهم محمود درويش، أبو القاسم الشابي، أحمد فؤاد نجم، سعيد عقل، منصور الرحباني، عبد الحميد خريف، ومنور سمادح، وسويلمي بوجمعة. إلى جانب التجربة الفنية الموسيقية، خاض محمد القرفي عددا من المؤلفات والدراسات في مجال الموسيقى. من أبرز هذه المؤلفات اللي كتب فيها القرفي الأشكال الآلاتية في الموسيقى الكلاسيكية بتونس اللي صدر عام 1996، وأيضا كتاب صفحات من الموسيقى العالمية عام 1997، والمسرح الغنائي العربي في عام 2009. بوفاة الفنان والموسيقار محمد القرفي، الموسيقى التونسية تخسر واحد من أكبر الفنانين والمحدثين في الموسيقى التونسية والعربية. للقرفي اخترنا لكم مقطع من عرضه، والحقيقة اعتبره من أبرز العروض اللي قدمها محمد القرفي زخارف عربية بمشاركة ذكرى محمد.

0: كان هذا مقطع من عرض زخارف عربية للموسيقار الراحل محمد القرفي. اللقاء لا يزال مستمعينا الكرام متواصل معكم إلى حدود الساعة 10 ليلا. سعداء جدا بأن نستقبل الآن الصحفي والإعلامي التونسي القدير محمد الماتري سميدة للحديث عن نجوم البعض يعتقد أنها فعلا نجوم غنت مؤخرا على مسرح قرطاج وردود الفعل المتباينة حول هذه العروض الأخيرة. خليني ساعة في البداية نستقبل متران. متران مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا سي عماد، مرحبا بك، تحية ليك وتحية لكل مستمعي إذاعة المونستير الغراء. وحبيت نشكرك على الزخارف عربية، هذا الرجل مات في صمت،
0: في صمت فعلا مات في صمت،
1: بالحق مات في صمت، وإحنا نعيش صمت الصمت، ما معناها ثورة، مش ثورة، فوضى الأقزام في الفن في كل شيء، فطبيعي أن الرجل يموت في صمت. وهو تشوف لو كانت الدنيا دنيا حفلات وأحاديث وحوارات وتكون في التلفزات والإذاعات، فبارك الله فيك أنك أنت ذكرته وذكرت مآثر الرجل.
0: الله غالب. أولا ساعة متران ليك، وحشة توحشت الصوت.
1: يعيش بارك الله فيك.
0: وأسعد كثيرا بالحديث معك في شؤون الفن والثقافة، لأني أعرف جيدا خصالك، أعرف جيدا مواقفك تجاه الفن وتجاه ما يمكن أو ما يسمى عند البعض بالفن. متران خليني في البداية ساعة نسألك على ظهورك الإعلامي، هل لازلت تظهر في بعض القنوات التلفزيونية والإذاعية في هذا الموسم الإذاعي أو الإعلامي الجديد؟
1: هو يبدو مش عارفة، يبدو أنه السنة ما ثمش ظهور تلفزي، لأنه إلى حد الآن ما تفهمناش. قالوا لي في أكتوبر قد نعود، في أكتوبر ما ظهر، أنه يظهر لي أنا عندي مجموعة من الكتب نحب نكملها، قاعد نكتب فيها 4 أو 5 كتب ما مش كاملين، نحب نكمل هالكتب هذو، ما صدقني سعيمات. وأنا يوميا أصبحت أشعر بالوحدة، نحكي مع نفسي حتى في القهوة المضبية، حتى حد ما يقلقني، نقعد وحدي
0: تبحث عن راحة البال.
1: خطر نعيش في عماد كما قلت لك عصر التفاهة والفوضى، وأنا ما عادش ساعدني هذا
0: بالضبط، والضوضاء اللي ما منها حتى فايدة بالحق.
1: صحيح. وخاصة كي تلتقي بنفسك تشعر بمتعة الحياة. أنا ننصحكم اجلسوا مع أنفسكم، اكتب، أقرأ، طالع، تأمل، أحكي مع نفسك، تتعلم برشا حاجات. ولا في الفترة هذه في الصيف هذه سعيمات إن شاء الله نهار آخر نحكيو فيه، معناها
0: جلسة
1: مع الذات نحكيو فيه، خاطر فيها برشا عبرة وبرشا حكم. شعرت بقيمة الإنسان في ذاتي، يعني كي ولات الأفكار تجي وحدها سعيمات. مثلا كي نقول أنا ثم أولويات، رأو ثم أولويات، لأنه مخك ولا يفكر إيجابا أو إيجابيا في مسائل معناها وطنية. وقت نقولوا هذوما اللي تجيبوا فيهم رأو يتكلفوا علينا الشيء الفلاني في مقابل ويقدموا لك بإذاعة كذا، معناها هذه تصل في مرحلة من العمر معنا.
0: هو الحقيقة متران، الوحدة أحيانا جميلة وممتعة، ثم الخروج عن الروتين والبعد عن المدينة أيضا فيه إفادة كبيرة. عندي صديقي اسمه صابر الدواحي، الحقيقة كنت معاه منذ قليل في الميسنجر نحكيه، في مكان هادئ، في مكان جميل، في مكان تحيط به أو يحيط به الإخضرار والأشجار. الحقيقة أغبطه على المكان اللي هو موجود فيه، ونحب نحييه برشا برشا وقوله صح عليك يا صابر.
1: صح عليك يا صابر، ومضى بيها حتى انت سعيمات من حين إلى آخر.
0: والله يا ريت يسدعاني قداش المرة يقول لي هاي برا نمشي وهاي برا، ويني ديما نأجل في الموضوع، ماك تعرف متران الحياة ومشاغلها ومتعبها. يا ريت.
1: احنا تهنا في متاهات الحياه وفي مشاغلها، لكن ما اضيق العيش لولا فسحه الامل.
0: لولا فسحه الامل.
1: ثم سعي ما دره، ديما ننصحكم وننصح اولادكم، قريوا اولادكم، خليهم يقراوا الكتب، خليهم يكتبوا، خليهم يتعلموا فن الحياه، راهو هام جدا هذا، يتعلموا لغات، معناها هذه من سنن الحياه الكونيه، انه ولدك اذا يقرا بالقدا ينجم يطلع لك بالقدا، اذا ما يقراش راهو ما ينجم يطلع لك حد.
0: بالطبيعه
1: مش بالفيسبوك ومش بوسائل التواصل الاجتماعي بالكلام الفارغ اللي قاعدين نشوف فيه. والحمد لله
0: والحمد لله والحمد لله. متران نرجعوا للفن. كنت مش قول كلمة أخرى تراجعت، مش مش نقولها لأنها مش تقلق أذان المستمعين. نرجعوا للفن ونرجعوا للعروض وللنجوم اللي جات السنة وغنيت في قرطاج، سواء تحت برنامج وتحت راية مهرجان قرطاج الدولي أو تحت راية بعض المنظمين وبعض العربنية وبعض السمسارة.
1: بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنت سميت الأشياء بأسمائها. أنا هذه الشيء اللي قاعد صاير منذ أكثر من 5 سنوات. اللي قاعد صاير يجيبوا لك نفس الأشخاص بأسعار ما أنزل الله بها من سلطان. أنا باش نكشف لك بعض الأسعار.
0: ماذا بينا نكشفوا للمستمعين بعض الأسعار.
1: بعض الأسعار للفنانين هذو اللي يعودوا فيهم هما بيدهم. لأنه هالمرتزقة هذوما أو اللي حكيت عليهم أنت سمسارة إلى آخره، هما لو يتحكموا في المشهد. ما عادتش وزارة الثقافة هي اللي تجيب جلالة قدرها ولا تسمح لهذوما، لأنه عندهم
0: يعني ولا تكري في مسرح قرطاج، معناها غدوة مطران أني وياك نجيبوا فنان مهما كان، ولا نعملوا حفلة وحدنا في قرطاج وناخذوا، معناها طاح قدره مسرح قرطاج
1: طبعا، وزاد طيح له قدره بعض الإعلاميين اللي تشوفوا فيهم ويحكيوا ويكتبوا ويخنتبوا على الفيسبوك ويحاولوا باش يدعموا هالمبادرات هذه نتاع السماسرة هذه، لأنهم هم عندهم مصالح في الإطار هذاك. وقت اللي انت تكري مسرح قرطاج العريق للفنان بودوره والجمهور بودوره، راهو يتسمع ليك
0: بالضبط.
1: مدير أعمال وعمايل هيفا وهبي وقت روح لبنان قال كنا في قرطاج، ما قالش كنا في حفلة خاصة جابها فلان الفلاني أو
0: أي، يقول لك قرطاج وحتى اللي يسمع يقول لك في طار مهرجان قرطاج.
1: طبعا، في حين هي ما يجيبوهاش في مهرجاناتهم هي ولا غيرها، ولا نانسي عجر ما يجيبوهاش في جرش، ما يجيبوهاش في مهرجانات لبنان، تغني في الكباريهات في الصالات الكبرى، معناها طيحوا قدر قرطاج. في مقابل شنو؟ في مقابل الوهم انه والله الناس هذو ما تعبي قرطاج، باهي عباد قرطاج بعمليه حسابيه بسيطه جدا، جاوك 10,000 وانت اعطيتها مليار، انت ما وصلتش الساعه باش تعمل مليار ولا زوز مليارات فلوس يا سيدي، قرطاج معبي، ربحت انت ماديا وهي ربحت ماديا، لكن مع الفرق الفلوس ما بقاتش لهنا، انت خلصت بالعمله الصعبه، اذا احنا خسرنا في الإطار هذا يا مادية، لأنه خرجنا فلوس
0: دو فيس
1: وما عوضنا همش يا سعيمات. ثم شنو العرض اللي عملته، شنو جديد اللي جابته بكلهم يا سعيمات على مدى أكثر من 5 سنوات يغنيوا في نفس الأغاني، والأدهى والأمر ما عادوش يتعبوا، ما عادوش يحبوا يعملوا أغاني خاطر تتكلف لهم 10 ملايين 20 مليون 30 مليون الأغنية إلى آخره. غني هذاك جمر لهم البيت، والجمهور عايز كده، والجمهور يحب يشطح على طربه في الاسفل.
0: اعطيه خلي يعلف، الجمهور سامحوني، راهو احيانا راهو ثم عبارات بالدارجه نقولها، علاش نقولها؟ راهو لانها تعطي المعنى بالضبط، راهو هي يمكن افضل من اللغه العربيه، كي تجي تلوج على كلمه في اللغه العربيه ما تلقاهاش، ما تلقى بالدارجه معبره اكثر من اللغه العربيه.
1: وانا كي كتبت في الاطار هذا يا سعيد، والحمد لله الاف او الاف باش ما نقولش ملايين، معناها ولاو يقراوا في التدوينات وكالمقالات والى اخره على الفيسبوك، استفزتهم الكتابات، حتى بعض مديري اعمالهم كلموني، كل واحد يقول لي لا ركستنا يا استاذ، فاش اساتك؟ انا انا انا انا صحافي وطني، انا نحب بلادي، انا عندي اولويات في مخي.
0: بالضبط
1: وقت نطفو دور الثقافه، ما تبعتها الثقافه، دور الثقافه تابع لوزاره الثقافه، الرم دور الثقافه اولى من انك تجيب لي فنان معناها تعطيه مليار سي عماد وما يبقى حد شيء، وإلا فنانة تعطيها قرابة مليار ومية على بوس الواوا، معناها شنو اللي ربحت أنا؟
0: شنو ربحنا؟
1: الحيط أي من بوس الواوا إلى أنه بوسنا الحيط. والدليل أنه هك تشوف طرقات مكسرة، فيضانات، معناها مشاكل كبيرة، زيجوات مهاش واحد. هي عنا أولويات. أنت وقت تجيب خمسة ولا ستة ولا سبعة فنانين من لبنان وباش يجي يعودوا لك زيتون، هذاك شو اسمه
0: نصيب زيتون،
1: نصيب زيتون باش يعودوا يجيبوه وغيره وغيره، مع احترامي ليه راهو. أنت هذوما تجيبهم قرابات خمسة مليارات ولا ستة مليارات ولا سبعة مليارات، مش أولى أنه
0: هو عندها وزارة الثقافة وقرطاج عندهم إيه؟ فلوس إيه؟ إيه؟ علاش ما تعملوش بهم حوايج أخرى إيه؟ خاصة أنه نذكر المستمعين اللي تسمع فينا راهو مهرجان قرطاج ومهرجان إيه؟ الحمامات راهم مولين بشكل مباشر من وزارة الثقافة التونسية.
1: صحيح صحيح. حاجة أخرى سي عماد، خمس سنين التالي ما كنتش هيفا وهبي ولا غيرها تجيب $260,000، ما كانتش تجي بالطريقة هذه، كانت حدود 80 مليون يا سيدي، دخلات 100 مليون، شنو ولينا بالمليار بالإقامة متاعها والماكلة متاعها والطيارة والتذكر الطيارة، مليار ومية متعاش
0: وتجي تغني لك يا رقب وبوس الواوة.
1: ايه يخرجوا لي انا اعلاميين، معناه ماشيين يتفرجوا باش يشيدوا الفنانة الكبيرة ومحلى روبتها شنو هذا؟
0: هو تعرف اللي يمرجك اكثر متران ساعة ساعة تلقى بعض كما العالمين راهو اخذل لي راهو كل ميدان اذا كان تلقى فيه تلقاها فسد راهو الناس اللي تخدم فيه هي الفسدته. بعض الاعلاميين معناها مش مرة مش اثنين سوا مع هيفا ولا نانسي ولا وكانهم استغفر الله العظيم من عرش مع شكون مع شكون يحكيه ويتقربوا وماذا بهم ياخذوا كلمه راهو شفت فيديوهات تضحك راهو تضحك راه صدقني عملوا العار فضحونا والله فضحونا
1: والله فضحونا. هذوك المفروض المؤسسات نتاعهم تعاقبهم وقت يبدا صحافي يخدم في مؤسسه صحفيه ولا في ولا في اذاعه ولا شنو ويشوف في الصحافي نتاعه والعالمي نتاعه يشيد والفنانه العظيمه والفنانه كذا كانوا داخل في الحسبه تعاقبوا راهو المؤسسه نتاعه ما عندكش الحق باش تعمل هكا. انت باش تمشي تنقل العرض تنقد العرض الحاجات الجانبيه ولا. في العرض كان نجمت باش تعمل استجوابات للعرض، اما شنو هي الفنانه العظيمه وحفله ناجحه ما قيس شنو هي ناجحه مقاييس كنتي ناجحه
0: مقاييسها هي يمكن
1: مقاييس ما نعرفش مقاييس شنو اللي قاعد صاير تحت الطاوله راهو مش معقول راهو يلزمنا النقد راهو يلزمنا النقد اذا ما ننقدوش ما نتقدموش. والدليل انه الناس كل ولينا نخافوا من النقد ما نحبوش النقد كياساتنا ولات منقوبه هوني معناها نكدة الماء ما يجيش في وقته وما تحبوش النقد ما يتصلح حتى شيء راهو
0: بطبيعة ما يتصلح حتى شيء راهو وقتاش نجم نصلحه سواء في الميدان الثقافي ولا غيره كيف نجيو للنقطة السوداء ونقولوا راهي هذه نقطة سوداء يلزمها تتصلح إذا كان باش نسكتوا عليها مش باش تصلح راهو وحتى الاعلامي نفقدوا الدور نتاعنا ما عادش عندنا حتى دور راهو راهو ديما اني علاش ديما نذكر نقول راهو الاعلام سلطه الاعلام في العالم الكل سلطه مش سلطه بمعنى انه يحكم باحكامه ولا يسير في دواليب الدوله ولا لانه كيفاه سلطه انه يجي يوريك البوان نوار اللي عندك يوريك الاخفاقات يوريك السلبيات ينبهك ليهم باش انت من بعد تالي تصلحهم ما عندوش حتى غاية أخرى. نحكي لهنا على الإعلام النزيه مانيش نحكي على أشكال أخرى
1: لا طبعا أنت وقت الإعلامي معناها غايتك باش يعطيوك بعد باش تحضر الحفلات
0: باش يحضر حفلة
1: يا ليت ما مشيت معناها غايتك أنت تكتب وتشيد ومتتقرب واحد باش يعطيوك بعد يا ليتك ما مشيت لأنه يعني المفروض عندك بطاقتك أنت الحمراء ولا الصفراء ولا الزرقاء حتى حتى البطاقة الداخلية نتاع المؤسسة نتاعك مفروض هذيك تدخلك. ثم شنو معناها أنت تتقرب المدير المهرجان والفنان المهرجان مش ما غناك عن هذا
0: مع صوت الناس هو مطران هذوكم يدبروا في روسهم باش نبدأ واضحين ثم علمين يدبروا في روسهم ويتفتفوا
1: يعني. ما هو هذا في وسط هذا سي عماد يبدا اعلامي مشهور شويه او اعلامي صدفه معناها اللي تعرف شويه ويولي هو ينظر على الناس
0: هذيك المشكله
1: حديثه بعين الاعتبار تولي بوس الواوا عادي جدا حتى كان بوسنا الحيط مش مشكله هذاك ثقافه وفن ومن هيفا وهبي ومن نانسي عجرم
0: والله هو ثم اعلامي زاده ما نحبش نسميه عنده علاقات بالمنظمين نتاع الحفلات وبالسمسارة. كي يسمع فنان جاي يبدا يشكر فيه ويحكي وكانه يحكي لي عبد الحليم، هو جوست فقط باش يخدم السيد صديقه وباش ياخذ زاد هو تفتوفه من وراه. معناها شو المشهد ولا رذيل، رذيل بشكل كبير جدا المشهد الفني. معناها الناس ولات تسمسر حتى في الفن وفي الموسيقى وفي الثقافه. يدي اقصد لي السمسره، ثم سمسره من سمسره، ثم سمسره انك تاخذ عمولتك لانك قمت ب ما نعرفش عارف نسقت مع امبريزاريو بيجيب لك حفله، هذيك امورك. لكن انك تسمسر بالقلم نتاعك لهنا معناها قمه العار.
1: يسمسروا مع الاسف، ونعرف البعض منهم، وحتى البعض منهم
0: معروفين، هما راهو معروفين، معروفين في تونس معروفين.
1: وصلنا المرحلة في عماد وقت لنا كتبت سلسلة من المقالات، فما شكون اللي كتب معناها هاجم فينا، خلينا نخدم على روحنا.
0: حاب يقول لك خليني عكعك على روحي.
1: وشوية اللي معناها أحرجتهم كما حاولوا باش يحرروني، باش يقول لهم أنتم وقت اللي تعملوا حوارات مع الفنان الفلاني والفلاني تبداو تقرقوا بيانا باش نشركم مقالات نتاعكم، ما خاطر انتوما معناها ما لقيتوش فين تنشروا. وانا نتجاوز نمرح في باليش روا، اما نقول للسيد هذا اش بيه من بالغ في في في في, في احراجي باش ننشر له، وبرا نرفع عليه الحرج. لكن ما يتوبوش، ما يحشموش، لانه العلاقات هذه، العلاقات حتى في في, في عده قطاعات هي اللي دمرت كينونه الابداع. ريت حاجه فيها ابداع، احنا ولينا نبالغوا في المجامله. ملا صوت، ملا كلمات،
0: هو تلقاه صوت عادي جدا.
1: ثم وقت اللي انت تسمع في واحدة تغني لأم كلثوم هي تقولها ملا صوت به، أما تقول ملا فنانة خير من أم كلثوم، شنو خير من أم كلثوم؟ يودي ما جيه في الأخرى تاريخ، وانت تعود لها في أغانيها الواه. انت جايه من مصر او جايه من
0: عمل خدمتك، اعطينا خدمتك انت، اعطينا خدمتك،
1: اعطينا خدمتك انت، تبيع لي انت في في في انتاج غيرك، بضاعة غيرك اللي معناها ما انجدت ام كلثومي، والله تصادف نغني
0: اغنيه ولا بالضبط
1: ما خد خاطر الريبرتوار مش ثري وما تنجمش تكمل الحفله. اما شنو سهره كامله وتاخو عليها 500 مليون؟ شنو معناها سهره كامله ما تغني حتى شيء وتاخو مليار؟ شنو معناها يا اخي تبلو يا اخي الا جايبهم ما يعرفش انه قاعدين يضحكوا عليه، وهو هو يضحك علينا، والناس كل معناها تدبر في روسها.
0: وش هي الإضافة كيف تجيب لي فنانة لهنا؟ ولا نسيتها الفنانة هي اللي تغني أم كلثوم اللي جات السنة، والله نسيت اسمها. هل تركي غنيت توا؟ معناها غنيت خير من أم كلثوم؟
1: غنيت خير من أم كلثوم.
0: شنو الإضافة؟ عاد أنت حط جيب أي عندنا مطربات يغني أم كلثوم لهنا في تونس، ما نجيبوهم هما وكاو.
1: عندنا
0: تبارك الله أصوات حلوة، فهمتني؟
1: إيه ريتك اللي في عينك أحلام البرة جا، هذيك هي. مش من تونس واحد. ثم سي عماد بصراحة مبالغ طائلة جدا، يلزم وزارة الثقافة تراجع أمورها، يلزم الدولة والحكومة تراجع أمورها، لأنه فلوس معناها مجرى متاع فلوس رهيب جدا
0: في وضع اقتصادي تعيش فيه البلاد، معناها ما يسمحش بأنك تخرج دوفيس، احنا نجيرو في جورة الدواء باش نجيبوه وكذا ومشاكل، وانت تخرجي في دوفيس معناها معناها الحكاية ما تقبلش. بالضبط ما تقبلش. مثلا الحكاية
1: انت معناها سعيمات معناها شيء فوق تخت وصف، كان احكي لك حاجات اخرى معناها شيء. والاستقبال الفخم، شنو الاستقبال الفخم؟ ما عملتوش لأم كلثوم، ما عملتوش لعبد الحليم، ما عملتوش من عرف شكون نجاة الصغيرة، شنو معناها؟ شنو الموضة الجديدة هذه؟
0: يعني قعدت في بالي توا بو ما نحبش التنمر، ما الحقيقة نكره التنمر، ما نحبش التنمر، لكن جاء في بالي توا فيديو وانت تحكي نتاع الفنان الشامي وقت جاء وكل شفتك المشهد ما خيبو متران والله العظيم. احيانا الواحد
1: والله يا سعيد انا ما نحضرش مهرجانات وما نحبش، وبركة الله فيكم مديري المهرجانات من غير ما تحرجوني، راني ما نحضرش. اذا فنان ما عندوش انتاج جديد راني ما نحضرش مع الاسف. معناها نحترم روحي ونحترم مبادي، ولا باش يغني لي ام كلثوم ولا عبد الوهاب نسمعهم انا في الدار، وبركة الله فيكم.
0: والله العظيم
1: عماد بالصدفه نلقى روحي في هذه شو اسمها الزياره، والله ما في بالي بها، ماشي انا وصاحبي عندنا رونديفو، حكيتها لك دوري المره اللي فاتت ولا ما نعرفش
0: شكون. لا ما قلتها لي شيء. كيف
1: نلقى روحي في مهرجان قرطاج؟ قلت له يا نزار وشنو؟ قال لي والله عندي شويه خدمه. قلت له ما تعرفني انا ما نحبش المهرجانات. لا قال لي بربي راه معنا هو في التلفزه في نزار تربي. دخلت المهرجان قلت له هاني انا تخليني لهنا وهو برمشي رجل امورك باش تعمل استجواباتك ولا شنو، خليني لهنا. قعدت ربع ساعه فهمت
0: في عرض الزيارة هذايا
1: نتاع
0: أنيس اللجمي، ظهر لي
1: سي أنيس اللجمي
0: هذايا عنده عرض عنده هذايا يمكن 15 سنة هو يدبر في راسه منه ويخدم به، فهمتي؟ عرض قداش ينجم يعيش معناه.
1: نقسم بالله قعدت ربع ساعة وخرجت، نقسم بالله. إذا هذه الأغاني الروحانية في عماد فعل الدنيا السلام. بكم الصراحة ما تعرفوني
0: سيدي العرض ذاك باش نبدأ مانيش متأكد، لكن عنده فوق 10 سنين العرض ذاك. كل عام يدور في المهرجانات، وكل عام كاشيات، وساعة ساعة في مهرجان يخدم زوز عروض وثلاثة عروض، وهلو ما جرى معناها.
1: أنا مع عمري مريت، أنا مريت جيتار ووحد وطبلة بغاقوية تيادي، ما نجمش نقعد، ما نجمش نقعد باش تغني أنت على الرسول هكاكا
0: بالجيتار،
1: تغني أغاني صوفية وروحانيات هكاكا.
0: هذاك سيمتران، سيمتران هذاك من فضلك يلزمك تكون تفهم، هذاك يندرج في إطار التجديد والتوزيع والتحديث الموسيقي.
1: الناس مهرجان كامل معناه الجمهور كامل يشطح. علاش يشطح؟ شنو هذا؟ شنو هالكلام يا دي ما جايش هيك؟ علاش وقت اللي يغيبوا النقاد تحدث
0: هالكلام؟ وحتى كان ثم نقاد يكتبوا تحت الطلب راهو يا متران راي بالحق والله الامور
1: ماشيش معناها الاربع ساعه ما نجمش نتحمل، والناس معناها ما للبعض للبره. ثم شنو الفايده؟ شنو الفايده انك انت تعود لي اغاني اخرى بطريقه اخرى بطريقه غربيه بطريقه شنو؟ علاش علاش ما تبدعش انت؟ علاش انت ما تلحنش؟
0: بالضبط.
1: شوفوا المصاروة، شوفوا تتعلموا منا من الفرق الصوفية متاع المصاروة، شوفوا كل الروحانيات، شوفوا كل الجمال، شوفوا كل الأصوات.
0: ولا السورية وحتى السورية معناها عندهم فرق في الشرق معناها متاع روحانيات، معناها شيء مرعب، وأصوات أصوات مرعبة معناها ساعة ساعة تسمعهم لحمك يشوك. أنت شنو مش تسمع مش تقوم تتخمر معناها على الزيارة ولا
1: ثم هذه حضبة وقول فوق المسرح رغم ما تدي حتى شيء رغم إلا هذا معناه لأي فنان.
0: هذاك في إطار في إطار الكوريغرافي معناها والإخراج الفني، عبيلك المسرح معناها باش يغملك عينيك. فهمتني؟
1: ما برا نعتبرها أذواق سعيمات، برا أذواق. مشنو كلكم تقلدوا في بعضكم؟ نانسي عجرم جايبة معاها مجموعة وهم ينقزوا كل الواحد، هيفا وهبي الآخر شامي، حتى الفنان التونسي الآخر زاد شو اسمه نوردو كذلك. شنو شنو فاش قاعدين تعملوا أنتم الكل؟ فاش قاعدين تعملوا أنا ما بخلي حد شيء. أنا ما بخلي، هني عايش أنا على الماضي، هني أنا إنسان قديم جدا، هني عايش على الماضي
0: على الرشفات مثلاً.
1: إيه أنا عايش على أم كلثوم، رشفة أم كلثوم، رشفة عبد الوهاب، نجاة الصغيرة. ما نجمناش نتقدموا إذا أنتم ما أثرتوش، ومش أنا برك ألاف. وعلاش اخترنا الوحدة؟ وأنه الواحد يعيش مع ذاته، لأنه دمروا كل شيء، دمروا الفن، دمروا الحياة الجميلة، دمروا كل شيء. المواطن يعاني، وقت المواطن يلوج على شربة ماء أنت سبب، انت سبب وقت تعطي مليار او 800 مليون او 500 مليون
0: المطرب جاي من برا
1: الفنانه بودورو، فنانه بودورو تلك الفنانه متاع كباريهات تولت مخياس
0: فعلا فعلا هي فنانه متاع كباريهات، وحتى في الكباريهات ما تغنيش، راهي يهزوها للديكور كديكور، يهزوها ديكور
1: للاقل. ما تمش كون يقول لا ستوب ستوب، راهو هات تو تو ناثو، راهو الاغنيه تهذب كل كلمة، كل المحفوظات، كما الواحد تهذب راهو تهذب الضوء.
0: تعرف متران ثم قطاعات في تونس ما يلزمهاش تتصلح، يلزمها تتبنى من جديد، راهو عرفت، يلزمها إعادة بناء، هدم وإعادة بناء، لأنه حتى باش تصلح فيها مش ماكش باش تنجم تصلح، وتصلح منها تميل منها تطيح منها، فبالتالي ثم قطاعات تتطلب الهدم ثم إعادة البناء لا أكثر ولا أقل، بما فيها الميدان الثقافي.
1: وهذا الهدم وإعادة البناء يلزمها مسؤول قوي جدا، مسؤول ما يحشم من حد.
0: بالضبط
1: احنا توريت احنا واحنا نتكلموا تو قولونا اشتفهم انتم في الفن، انتم ما بعدكم على الفن، انت قديم سعيماد ما نعرف شنو متحامل الاخر شنو شنو من... هو علم الدنيا راهو الفن
0: اخي، الفن فن هو الفن اخي. هما نفسهم هما نفسهم راهو اللي يتفرجوا في مش عارف اسمها هيفا وغير هيفا، راهو بعد ما يكمل السهرية متاعو بينه وبين روحه يقول فش كنت نتفرج يعني. راهو مشكلتنا شفت متران كل قطيع، مشكلتنا القطيع، ثقافة القطيع. إذا كان أنا نجيب لك هيفا وهبي اليوم ونقول لك هذه فنانة كبيرة مع شوية انفلونس متاع الميديا متاع الفيسبوك متاع التيك توك متاع اليوتيوب، مع راهو ثم عملية توجيه للرأي العام. المواطن البسيط ما يفيقش بها، يولي يتبع كل علوش، يتبع فيهم كل علوش، هذيك المصيبة وين؟ راهو علاش نقول لك حتى الإعلام عنده دور راهو خايب برشا برشا في توجيه والتأثير على الرأي العام. مثلا
1: سي عماد بارك الله فيك، كلامك صحيح، يتبع كان قطيع، والدليل أنه بمجرد أنه فاق شوية وقت يفيق شوية يلقى دبوس الماء في مهرجان كرمال 10,000، هو دفع 190، ما فاقش، هو دفع 190 دينار لل
0: دبوزة ب10,000،
1: دبوزة ماء ب10,000، يتقلق وتمس في اللحمة الحية إلى آخره. سي عماد اللي قاعد صاير بارك الله فيك يلزم معناها هدم،
0: يلزم هدم، يلزم هدم وبناء من جديد، راهو
1: بيان سير والبناء من جديد على اسس صحيحه وراجعوا امورنا. وهالاسعار هذه اللي مبالغ فيها والفنانين اللي جايبينهم من برا يلزم يلقوا لهم حل، خاصه سي عماد، وانه ما جابوش جديد. وثم سي عماد ونختم، كان تحب سي عماد، احنا في عصر التفاهه، وهذا العصر سيتواصل مده اقل شيء اذا بدينا من توا باش نحبوا نصلحوا شنو 15 سنين راهو
0: برشا،
1: خاطر كنت باش تدعي 15 سنين برشا برشا
0: والله ما ترى. نعتقد مع احترامي يعني الوزراء الكل وكذا، اما كي يبدا وزير مش خدام نقول وزير مش خدام، وزيره الثقافه اذا كان يجي وزير صحيح كما نعرف يعني وزاره الثقافه ينجم يبدل برشا حوايج، كيما وزارة التجارة زادا يلزمها وزير صحيح، كيما وزارة السياحة، كيما ثم وزارات يلزم ناس معناها صحاح معناها أولاد الميدان باش ينجموا يبدلوا ويغيروا. مع الأسف معناها عندنا وزراء ماهوش بلايصهم اللي يخدموا فيها، مش متاعه، مش خدمته، لا عنده لا جرأة، لا عنده رؤية مستقبلية، لا عنده، ما عنده حد شيء، ما عنده حد شيء.
1: والوزير او المسؤول اللي باش يشرف على قطاع من القطاعات خاصه قطاع الثقافه يلزم يكون عنده مشروع
0: يعني
1: باش نرجعوا هيبه الفنان التونسي، هيبه الاغنيه، الكلمات، الشعر
0: ودي، ونرجعوا هيبه قرطاج نرجعوا له الهيبه نتاعو اللي من هب ودب ولا ينقز فيه شنو الرويق هذا.
1: والثقافة للجميع سي عماد، تريد ثقافة للجميع، مش فنان يجيني أنا بمليار وندفعوا له احنا 190 و600 دينار وبعدين حتى كيبدا فنان باهية وما يفرش عليه بقية الشعب. لازم للجميع
0: نسكل
1: تفاضلية. وسؤال أخير قبل أن أطير كما قال الرجل،
0: لا نحبكش تطير متران
1: نحب نسأل أنا وزارة الثقافة اللي يشرفوا على المهرجانات، علاش احنا نعرفوا سعر التذاكر في إطار شفافية 40-20-190-200 دينار ونعرفوش قداش جا الفنان
0: بالضبط؟ بالضبط، من المفروض هذه معناها معلومات يصرحوا بها، من حق المواطن، لأنه الفلوس اللي تصرف فيها الدولة متاع شكون؟ من بدايات وضرائب متاع المواطن. يا أخوي نحب نعرف فلوسي وين ماشي أني كمواطن، قداش عطيت كشيل هذاك والهذاك في إطار الشفافية. أخوي نحب نفهم نحب نعرف
1: صحيح ويلزم في إطار شفافية. ومن هنا نبدأ يا سي عماد،
0: والحق في المعلومة زادة عندي الحق في المعلومة،
1: من هنا نبدأ معناه في الإطار هذية وقت نوليو نعرفوا ما لنا وما علينا نبدأ في عملية
0: بالضبط، نبدأ ونصلحوا وقت. مطرا نحب نشكرك برشا وخليت شوية وقت بالعاني باش نسمعك رشفة ومقطع من الأطلال، الحديث معك حلو برشا الوقت لدرجة ما في قشبين. نحب نشكرك برشا متران، يعطيك الصحة ونلتقي إن شاء الله في مواعيد الدعاية قادمة يا متران.
1: بارك الله فيك سي عماد. وعلى ذكر الأطلال راني قاعد قريب نكمل كتاب أم كلثوم كما عشقتها ولا العظيم، ما نطلع عمري 13 سنة
0: وسأكون من أول قارئيه ومقدميه إن شاء الله متران،
1: إن شاء الله بقدرة ربي، وإن شاء الله تنهديوا لك الكتاب هذاك والكتب الأخرين اللي قاعدين.
0: يعيشك يا متران، نلتقي إذن متران دائما على محبة بإذن الله إن شاء الله في مواعيد دعية قادمة. هكا مستمعينا الكرام نوصل نهاية سهرتنا ليلة، سهرة حديث في الثقافة، آخر مقطع من المقاطع الغنائية ليلة باش نسمعه أو نختم به في 3-4 دقائق على الأقل، مقطع من الأطلال. لكم تحيات أيمن شابي، عماد العوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير. هل

0: تمام العاشرة ليلا على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرابعة لهذا اليوم. وفي عناوينها: الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بنسبة 43.7% مقارنة بالسنة الماضية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. مركز الزهايمر بمستشفى الرازي يتحصل على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية. جهويا وفي ولاية زغوان، الكشافة التونسية تطلق مشروع نزرع المستقبل 100,000 شجرة بالغابات المتضررة من الحرائق بالجهة. هي متجددة من قسم الأخبار، ونبدأ بتفاصيل النشرة، حيث سجل الميزان التجاري الغذائي فائضا بقيمة 983.1 مليون دينار موفقات 26 و2000 مقابل 684.1 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة بلغت 43.7%. كما تحسن معدل التغطية ليبلغ 19.3% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية، وفق بيانات نشرها المرصد الوطني للفلاحة. وأرجع المرصد الوطني للفلاحة هذا التطور لارتفاع الصادرات بوتيرة فاقت وتيرة نمو الواردات، خاصة صادرات زيت الزيتون بنسبة ارتفاع تقدر ب 39.5%. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت الحكومة والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. وأكد كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي أن من أبرز الملفات المطروحة تمكين العمال من التغطية الاجتماعية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
1: خرجنا برقية إضراب نهاية شهر أوت، خلينا في بالنا أكثر من شهر باش نلقاو الحلول، لكن الحقيقة من اللي خرجت برقية الإضراب فما بعض الاتصالات كانت فما بعض الإشارات الإيجابية، لكن ما فماش حاجة ملموسة، ما صارتش جلسات صلحية. احنا نذكروا انه الاضراب هذايا صار بعد وقفة احتجاجية من سائقي الشاهينات نقل المحروقات، واللي دخل الاتحاد باش يجنب البلاد التوتر اللي صار وقتها، خاطرها كانت فجأية. سمعنا في بعض الإشارات من مسؤولين في الدولة يقولوا أنه باش يتحل المشكل على قريب، وأنه ماناش باش نخلطوا للدات نتاع 23 و24 سبتمبر. والحقيقة كنا نستناو من التصريحات اللي اتعملت هذه في العلامة انه باش تصير جلسات صلحية كيف ما ينص عليه القانون، سيرتوك احنا المطالب ماهيش مطالب جديدة، بالاساس صبان المساهمات في الصناديق الاجتماعية، الاساس نتاع الخدامة اللي قاعدت ماهيش مطلوبة، وكرنيات العلاج قاعدت واقفة. الاضراب هو مبرمج 23 و24 سبتمبر، ان شاء الله ما نوصلوش للاضراب.
0: في موضوع صحي، تحصل مركز الزهايمر التابع لقسم طب الأعصاب بالمستشفى الجامعي الرازي على اعتماد رسمي من منظمة الصحة العالمية كمركز إقليمي متعاون إقليم الشرق المتوسط ومعتمد دوليا في مجال التدريب والبحوث في مجال الزهايمر. وأكدت المدير العام لمستشفى الرازي بمنوبة نعيمة التوجاني أن هذا الاعتماد هو بمثابة اعتراف بكفاءة تونس العلمية وبمساهمتها في علاج هذا المرض.
2: أنا سنوات نخدم على هذا، وأنتم ما تعرفوا لي هذا المركز عنده أكثر من 15 سنة وهو الوحيد في شمال أفريقيا. الحمد لله تكلت الجهود نتاعنا بالقبول وتقبلنا في المناظرة هذه نعتز بها، وزيدنا احنا حماس وزيدنا مسؤولية زيادة وتحملنا مسؤولية. هي دليل على أنه البحوث متاعنا قيمة، العمل متاعنا معترف به عالمين، يعني بحوثنا مرتقية وفي مستوى عالي، نساهموا في البحوث حول العالم في المرض هذا اللي هو مرض العصر. يعني هذا اعتراف بالكفاءات نتاعنا التونسية والعمال نتاعنا اللي هي ذات مستوى عالي ورفيع حول لها باش ترتقي للمرض هذا. احنا مواكبين ومن بين البحوث نتاعنا ومن بين الأعمال اللي نشاركوا بها في المؤتمرات وفي البحوث العالمية على الأدوية وعلى الأسباب ومساهمة منا عالميا في البحث في مجال المرض هذا اللي هو مرض العصر.
0: وفي السياق ذاته شهدت عديد الولايات انطلاق الحملة الميدانية للتقصي المبكر من مرض الزهايمر، حيث نظم قسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية يوما تحسيسيا حول هذا المرض. وفي تصريح لنادر إسماعيل أكد يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية أنه تم خلال اليوم المفتوح اكتشاف حالات إصابة بالزهايمر وإيواء شخص بقسم أمراض الأعصاب بالمستشفى الجامعي طاهر صفر بالمهدية.
3: اليوم التحسيس هذا هو الهدف منه، تحسيس اللي قادمين لليوم هذا حول مرض الزهايمر، حول أنه يبدو فاهمين الأعراض نتاعو باش ينجموا يعالجوا مبكرا، وكل ما نكتشفوه مبكرا كل ما يكون العلاج أسهل والمرافقة تكون خير. اليوم هذا ينجم نعتبروه ناجح، صحيح هو العدد الوافدين ماهوش كما توقعنا نظرا للظروف المناخية، لكن الباهي في الأمر أن اكتشفنا عدة حالات. أما حالة اكتشفنا عنده مرض عصبي وتم إيواء بحالة استعجالية في المستشفى وإن شاء الله يتم علاجه، وثم حالات الذي اكتشفنا اللي هم عندهم مرض الزهايمر ومش فاقين بالروح، مع اكتشاف بعض الأمراض الأخرى اللي هي تأثر على الذاكرة كما الغدة الدرقية، كما اللي اكتشفنا عنده ديبريسيون، معناتها هذاك اللي زاد كيف كيف لازم نوجهوه الأمراض النفسية باش يتعالج ويبرى منها، إن شاء الله مش تم تكفل بهم وعلاجهم في الوقت المناسب.
0: ونبقى في الإطار الصحي في ولاية نابل، أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة تصوير المقطع إسكانير ستتطور بالجهة إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة أو بداية 27 و2000 بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي 3 لبنابل وبمستشفى غرومباليا، مما سيساهم حسب المدير الجهوي للصحة بنابل بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية التي بولاية نابل التي تعد نحو 900 ألف ساكن وتحتل المرتبة الثالثة وطنيا من حيث عدد السكان، وهو عدد يتضاعف مرتين أو 3 مرات في الموسم الصيفي. ودائما في أخبار الجهات في موضوع آخر، موضوع بيئي، وفي إطار دعم الاستراتيجية الوطنية لحماية البيئة ومواجهة آثار التغيرات المناخية، أطلقت الكشافة التونسية بزغوان مشروع بعنوان نزرع المستقبل، الذي سيتم من خلاله غراسة 100 ألف شجرة بغابات زغوان المتضررة من الحرائق. سليم التهامي قائد فوج الكشافة بزغوان تحدث بأكثر تفاصيل للزميلة حنان العباسي.
4: يهدف المشروع البيئي الجديد للكشافة التونسية لغراسة 100 ألف شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار تدوم حوالي سنة ونصف، إلى جانب ترسيخ السلوك البيئي لدى الناشئة ومكونات المجتمع المدني وتعزيز الوعي بأهمية حماية الثروة الغابية. تعرفوا مؤخرا اللي صار في الفصل الصيف كسر الحرارة اشتعلت الغابات والأشجار تضرت في عديد المناطق من ولاية زغوان، كنا سباقين في المبادرة ذي وفي احتضان المشروع ذي، إن شاء الله نكونوا كنحنا المبادرون. وكيف الجمهورية التونسية تحس بالغابات متاعنا والبيئة متاعنا، ونحبوا نجلوا من الطفل والشاب والكهل رجعوا معناتها حب البيئة ونزرعوا فيه معناتها حب الوطن.
0: إلى أبرز أخبارنا الدولية لهذا اليوم، استشهد 3 فلسطينيين على الأقل وأصيب آخرون اليوم جراء غارات وإطلاق نار من الاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة من قطاع غزة، من بينهم نجل المدير العام لوزارة الصحة في القطاع وحسب ما ذكرته مصادر طبية فلسطينية. أمين مجلس الأمن القومي الإيراني محسن رضائي يقول أن طهران أعلنت لواشنطن 7 شروط لبدء أي مفاوضات، وأضاف أنه لا سبيل أمام واشنطن سوى قبول حقوق إيران وشروطها إذا كانت تريد الخروج من المأزق الذي صنعته بنفسها وتجنب التورط فيه أكثر. مطار الملك خالد الدولي في الرياض بالسعودية يشهد أو شهد اليوم اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها بعدما أفاد سكان بتصاعد الدخان قرب المطار. واشتدت المواجهات في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية مساء اليوم بالتزامن مع استمرار الغارات السعودية ومقتل شخص على إثر اعتراض مسيرة في الطائف. نهاية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار. الميزان التجاري الغذائي يسجل فائضا بنسبة 43.7% مقارنة بالسنة الماضية. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تدعو سلطة الإشراف إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة وتجنب إضراب أيام 23 و24 من سبتمبر. نعود نلقاكم في 11 ليلا في موجز للأخبار. إلى اللقاء.

0: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. 50 عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدرية.
1: 50 سنة ليست رقما نعبره في الرزنامة ولا تاريخا نضعه بين قوسين. 50 سنة هي عمر من الأصوات، من الحكايات، من الوجوه التي مرت من هنا وتركت شيئا منها في ذاكرة المكان وفي ذاكرة الناس. منذ أن انفتح ميكروفون إذاعة المنستير لأول مرة بدأت حكاية لم تكن تكتب بالحبر بل بالصوت. صوت المذيع ونبض الصحفي وإبداع المنتج ودقة التقني وصدق المستمع. 50 سنة كبرت فيها الإذاعة، وكبر معها جيل كامل، كبرت معها مدن وقرى، وتغيرت الأزمنة وتبدلت الأصوات، لكن بقي ذلك الوعد الجميل حين يضيء الميكروفون ويصبح البعيد قريبا والصوت رفيقا والإذاعة جزءا من تفاصيل الحياة. في 50 هذا البرنامج الجديد الذي نقترحه عليكم سهرة كل سبت، لا نعود إلى الماضي لنحاصره في الذكريات، بل نعود إليه لنسمع نبضه من جديد. نفتح الأرشيف، نستعيد الأصوات، نستحضر من كانوا هنا، ونصغي إلى الذين ما زالوا يحملون الحكاية. 50 نصف قرن من إذاعة المنستير، نصف قرن من الوفاء لأصوات صنعت الذاكرة، ولأجيال صنعت الإذاعة، ولمستمع كان وسيظل أجمل شريك في هذه الرحلة. هنا إذاعة المنستير، وهنا تبدأ الحكاية من جديد في 50.

اوروبا ومن امريكا ومن استراليا ومن افريقيا وكل مشان البي راديو خدم البشريه الراديو.

0: في 50 لا نريد أن نستعيد تاريخ إذاعة المنستير من الذاكرة وحدها، بل نريد أن نعود أيضا إلى الوثيقة، نعود إلى ما كتب عنها يوم كانت الحكاية في بدايتها. وفي أولى حلقات هذا الركن الذي نقترحه عليكم، نفتح عددا من مجلة الإذاعة والتلفزة التونسية يعود إلى 18 سبتمبر 1977 تحديدا العدد 408، أي بعد أسابيع قليلة فقط من انطلاق إذاعة المنستير. مقال يحمل عنوان خلف الأضواء، وهو بالنسبة إلينا أكثر من مادة صحفية قديمة، هو شهادة مكتوبة من زمن كانت فيه الإذاعة تخطو خطواتها الأولى وتحاول أن تجد صوتها ومكانها في المشهد الإعلامي التونسي. من ذاكرة الورق نقرأ الوثيقة اليوم، لا باعتبارها صفحة من الماضي فحسب، وإنما باعتبارها نافذة نطل منها على البدايات، كيف كان ينظر إلى ميلاد إذاعة المنستير، ماذا تكشف لنا الصحافة آنذاك عن ظروف النشأة والانطلاقة، ومن كان وراء ذلك الصوت الذي بدأ يشق طريقه إلى المستمعين. للحديث عن هذه الوثيقة وما تختزنه من دلالات، نستضيف سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر بالمركز الوطني للتوثيق. أهلا وسهلا بك، شرفتنا، مرحبا بك في برنامج 50 سي المولدي.
1: عايشك، مرحبا أخت ربح. بالمناسبة هذه نتقدم جزيل الشكر إلى إذاعة المنستير اللي جددت التعامل مع المركز الوطني للتوثيق بعد المناسبة الأولى اللي كانت فيها تجربة الثقة في الوثيقة.
0: نعم،
1: نتقدم لكم جزيل الشكر، وكذلك من قبل كافة إطارات مركز التوثيق الوطني.

0: وعلى رأسهم السيد المكلف بالتسيير السيد عاطف الإنوبلي.
1: يعطيه الصحة، شكرا على التعامل الراقي وعلى التعاون.
0: شكرا. وبالمناسبة هذه يضع مركز التوثيق الوطني على ذمة إذاعة المستير كالعادة، سواء كان عبر الإدارة المركزية أو المكتب الجهوي للإعلام والتوثيق للتوثيق بالمستير،
1: نعم،
0: كافة رصيده الوثائقي لاستغلاله من قبل كافة الإعلاميين والصحفيين والمذيعين.
1: مع الشكر الجزيل. خلينا نبدأ من الوثيقة اللي أشرت لها أنا في مستهل هذا اللقاء. شنو تمثل الوثيقة هذه، خاصة وأنتم تشتغلون على البحث وعلى الدراسة وعلى النشر؟ وثيقة صحفية تتحدث عن إذاعة المنستير بعد أسابيع قليلة من ميلادها.
0: بالضبط. الفرصة هذه والوثيقة هذه هي من مجلة الإذاعة والتلفزة، فيها ظروف نشأة إذاعة المنستير كيفاش كانت.
1: نعم.
0: العنوان متاع الوثيقة هو ترسيم اللامركزية وتنشيط الحركة الإعلامية والثقافية في الساحل والوسط.
1: نعم.
0: وتقول يعد بعث الإذاعة الجهوية بالمنستير لبنة جديدة مباركة في صرح الإعلام التونسي والثقافة القومية، وخطوة أخرى في مجال ترسيم سياسة اللامركزية التي تحولت بفضلها مختلف جهات الجمهورية إلى مواطن دفع حاسمة للعمل الإنمائي في كافة المجالات.
1: نعم.
0: وأداة أخرى لدعم الحوار الاجتماعي بين التونسيين مواطنين ومسؤولين، وتعزيزا للتضامن القومي، وتمتينا للحمة الوطنية، وكذلك وسيلة جديدة من وسائل تنمية الأذهان وتنشيط الحركة الإعلامية والفكرية والفنية في مناطق الساحل والوسط التونسي.
1: نعم، تعطينا فكرة يعني على الحاجة الإعلامية اللي كانت وراء بعث إذاعة المنستير في الجهة.
0: هي أول حاجة التجربة هذه خاصة كانت ثاني إذاعة جهوية تبعث بعد إذاعة صفاقس.
1: نعم.
0: والاختيار لم يكن عفويا، وإنما هو نتيجة جملة من المعطيات العلمية المدروسة، ذلك أن الساحل التونسي بأصالته الحضارية وبتاريخه النضالي الطويل وبما يتوفر فيه من طاقات إنتاج ثري، وكذلك بحكم تلاصق مناطقه جغرافيا وتلاحمها اجتماعيا،
1: نعم،
0: وترابطها بشريا وانسجامها نفسانيا، وهو ما يصفه المقال، بعثت يوم 3 أوت واستمع يوم 3 أوت 1977 استمع المواطنون والمواطنات لأول مرة إلى صوت إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير.
1: نعم.
0: في بث تجريبي بمناسبة عيد ميلاد المجاهد الأكبر الزعيم الحبيب بورقيبة.
1: نعم. هل تنبئنا هذه الوثيقة عن المكان الذي احتضن البدايات، عن ظروف العمل، عن الإمكانيات المتوفرة آنذاك؟
0: احنا مش نجيو توا، معنا هذه عملية الانبعاث كانت يوم 3 أوت 1977، يوم 7 أوت 77 عهدت الإدارة العامة للتلفزة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى الإدارة الجهوية بالمنستير بصفاقس عفوا بمسؤولية تسيير إذاعة المنستير الفتية
1: من خلال سي محمد قاسم المسدي،
0: وفي من خلال سي محمد قاسم المسدي، وهذا نتعرضوا له في مرحلة لاحقة.
1: نعم.
0: السيرة الذاتية متاعه.
1: نعم.
0: لأنه هو كان المؤسس والفونداتور الأول.
1: نعم.
0: برمجة مؤقتة استمر العمل بها 15 أوت، معنا من 3 أوت ل 15 أوت بدخول الغاية، وبداية من 16 أوت الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسل، وسنتطرق لاحقا إلى تطور البث من ساعتين ونص إلى 3 ساعات إلى 5 ساعات، سنتطرق إليه لاحقا في ربما في الحلقات القادمة إن شاء الله. وبداية من 16 أوت قلنا الموافق لغرة رمضان المعظم أصبح البث مسترسلا في من إذاعة المنستير حسب برمجة متنوعة ومخططة على مدى 9 ساعات ونصف يوميا، ويبدأ البث في الساعة 8:30 صباحا ويتواصل إلى الساعة 6:00 مساء بدون انقطاع، من بينها 2:30 الساعة من الإنتاج المحلي الصرف، وساعتين إنتاج مشترك بين بث مباشر بين إذاعتي صفاقس والمنستير بالبرنامجين القومي بالعاصمة والجهوي بصفاقس.
1: نعم.
0: وذلك لغاية التعريف بهذه الإذاعة المحدثة لدى المستمعين والمستمعات من جهة، والاستغلال هذا الجهاز لربط المواطن بصوت تونس.
1: نعم.
0: في عديد المواقع على جهاز الالتقاط الإذاعي من جهة ثانية.
1: نعم.
0: وقد كانت هذه التجربة الأولى التي لم تستغرق أكثر من شهر موفقة إلى أبعد الحدود.
1: نعم.
0: يقول المقال: انطلق من خلالها صوت إذاعة المنستير في أحسن الظروف وأسرعها، صافيا مدويا بالحق والخير، مشعا على كافة ولايات الساحل والوسطي والوسط التونسي.
1: نعم.
0: وتغطي المنستير، سوسة، القروان، القصرين والمهدية بجهاز تبلغ قوته 20 كيلووات.
1: نعم.
0: وفي هذه الأثناء عكفت الإدارة الجهوية لإذاعة صفاقس والمنستير بتوجيه من الإدارة العامة للإذاعة والتلفزة على إعداد تصورات المرحلة الموالية على مستوى الإنتاج والتنظيم الإداري لمحطة المنستير. في يوم 26 أوت التأمت جلسة عمل بقصر المؤتمرات في المنستير، ضمت عددا من المسؤولين الجهويين بالولاية بولايات سوسة وبولايات المنستير وسوسة والقيروان والقصرين والمهدية، وتم فيها بعث خلايا. الخلايا هذه خلايا دورها هي اقتراح برامج إنتاج، معناها تقترحها المدير الجهوي لتلتف حول هذه المؤسسة الوليدة وتسهم في تركيزها.
1: نعم.
0: كإذاعة عصرية تفعل إنتاجها الحي والدسم والذكي مع واقع الحياة الجهوية، لأن هي دورها باش تغطي كل ما يستجد في من أحداث في الجهات. وتوسعت هذه الخلايا على مختلف أنواع البرامج الإذاعية، والتأمت سلسلة من الاجتماعات بين أعضاء الخلايا لإعداد مشاريع إنتاج وبرامج وحصص إذاعية استعدادا لانطلاق أول برمجة عامة لإذاعة المنستير بداية من 19 سبتمبر.
1: نعم. هو الوثيقة هذه وغيرها من الوثائق تعطينا فكرة، خاصة أنها مكتوبة في الفترة هذيك بالذات، في الأيام هذيك بالذات، خاطر نجم نسأل أنا أحد الزملاء اللي عايش والكل، أما مش يحكي بنظرة اليوم، أما الوثيقة هذيك باش تعطينا فكرة على القصة وعلى البداية الأولى وعلى ميلاد إذاعة المنستير في تلك الفترة بالذات، وهكاك تكون الوثيقة يعني صادقة دقيقة ومهمة جدا.
0: أكيد أخت ربح، هو وقت نرجع أحنا للوثيقة مكتوبة بتاريخ 15 سبتمبر 1977، إذن معناها تقريبا لمدة شهر ونصف بعد انطلاق الإذاعة في 3 أوت.
1: نعم.
0: أكيد سيرت نقلة الواقع كما هو.
1: نعم.
0: وشهادة عن العصر، لأن كاتب المقال واللي هو صادر في مجلة الإذاعة نقل الأحداث كما هي، معناها أحداث واقعية.
1: نعم.
0: مسيرة للتاريخ، هذاك علاش تكون هي المقال يكون شهادة معناها معاصرة ومكتوب بنفس التاريخ.
1: نعم. لو أردنا أن نختصر هذه الوثيقة في رسالة واحدة إلى أبناء إذاعة المنستير ومستمعيها اليوم، ماذا تقول لنا هذه الصفحة القديمة عن لحظة ميلاد الإذاعة؟
0: الشعور بفخر الانتماء لهذه المؤسسة.
1: نعم.
0: إذاعة المنستير كانت لبنة وكانت صرح وكانت عسيرة الولادة في البداية، خاصة مع تطور البث، كان تقريبا كما قلنا ساعتين تقريبا الانطلاق الأول، كانت تحت إشراف الإذاعة الجهوية بصفاقس.
1: نعم.
0: اليوم أصبحت
1: الشقيقة الكبرى.
0: الشقيقة الكبرى والشقيقة الأولى.
1: نعم.
0: فهمتني، وهي كانت الثانية، معناها بعد جات إذاعة الكاف وتطاوين وقفصة
1: وقفصة.
0: نعم. كإذاعات جهوية، معناها كانت من الأوائل إذاعة المنستير، وشهادة معناها نفتخر بها، وإذاعة نفتخر بها ونعتز بها، لذلك كانت هي عروس المتوسط.
1: نعم. إذن كانت هذه صفحة من مجلة قديمة عمرها يقترب من نصف قرن، لكنها ما تزال قادرة على أن تفتح لنا بابا نحو يوم بعيد، يوم كانت إذاعة المنستير صوتا جديدا في بداياته، لا يعرف بعد كم من السنوات سيظل صداه حاضرا. ومن خلف الأضواء بدأت رحلة البحث فيما كتب عن إذاعة المنستير منذ ميلادها، لأن التاريخ لا تحفظه الذاكرة وحدها، تحفظه أيضا الوثيقة. شكرا لك سيد المولدي العارم، رئيس مصلحة البحوث والدراسات والنشر، على هذه الإطلالة في أولى صفحات تاريخنا الموثق. وفي 50 سنواصل فتح الصفحات واحدة تلو أخرى حتى نصل إلى الحكاية كاملة.
0: شكرا أخت رباحة،
1: الأسبوع القادم نلتقي
0: إن شاء الله.

0: أول مرة. قبل أن يكون لإذاعة المنستير استوديو وميكروفون وبث يصل إلى الناس، كانت هناك فكرة وكان هناك مشروع ودراسات وأشخاص آمنوا بأن للإقليم إذاعته وصوته. ومن بين الأسماء التي اضطلعت بالمهمة الأولى والأساسية في هذه الرحلة، المهندس البيجي سانسا، أحد أبناء مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية، وأول من أشرف على دراسة وتنفيذ مشروع ولادة إذاعة المنستير. في هذه الشهادة نعود معه إلى البدايات الأولى، إلى المشروع الذي كانت وجهته الأولى سوسة، ثم انتقل إلى المنستير وإلى رحلة البحث عن المقر ومحطات الإرسال، وصولا إلى لحظة أصبح فيها الحلم إذاعة وصوت أصبح حقيقة. سي البيجي سانسا، مرحبا بك وسعداء باستقبالك معنا في برنامج 50.
1: بارك الله فيكم، بارك الله فيكم بحمد الله.
0: مرحبا بك.
1: وبيك يعيشك.
0: إذا نعود إلى البداية الأولى سي البيجي، كيف ولد مشروع إحداث إذاعة جهوية في الساحل؟
1: أنت بديت ديجا عطيت المعلومات الأولانية. هو فكرة المشروع كانت في سوسة، ووقتها كان المرحوم البراوي، عبد الحسين البراوي، كان موجود في سوسة. هو أساليب العمل بتاع الإذاعة والتلفزة اللي انطلاق الإذاعات الجهوية من المسير والسقف كلهم، أنه اللي هي توفر الفضاء، توفر المحل. فكان في سوسة معناها وفرونا محلات شركة بتاع شوكولات تقديمة وقفت على العمل، ودراسات انطلقت غديكة، دراسات الأولية للإنجاز لزيتيد فزابيليتي، والمشروع وصل حتى للدراسات المفصلة معنا لا بيس لابن بروجي سوميك. فلما عرض المشروع على عروفاتي وقتها مدير العام كان بعدين بن حميد الله يرحمه، وعروفاتي التقنيين واحد اسمه حماد الربعي مهندس، هو رئيس وحنا لا برودكسيون، وسلموني الشافي كان مهندس المهندسين يصرف على الكل،
0: نعم،
1: الاستديوهات والإرسال. فرجع لي الدوسي قال لي دوسي ينتقل إلى المستير. فالحقيقة هي أنه وقت خدمنا في سوسة كان الوالي وقتها في منصور السخيم، وفي وقتها زاد انطلقت ولاية المستير وولاية المهدية، وفي منصور السخيم كان أول والي للمستير في المستير.
0: أخذ معه المشروع مال؟
1: أخذ معه المشروع،
0: نعم.
1: دونك عارفي قال لي توا تمشي توقف قابل الوالي يستنى فيك باش تشوفوا كيفية إنجاز الإذاعة في المستير. فمشينا ومشينا وقابلنا السيد الوالي وضحنا، قال هاو البلاد كلها على ذمتكم، مستير شوفوا البقعة اللي تساعدكم خذوها.
0: وهذه يظهر لي أول مهمة ميدانية لقيت رواحكم قدامها.
1: أي فما لقيناش الحق، لا لقينا لا فضاء ديسبونيبل ولا أرض ديسبونيبل ولا حد شيء. فأرضعنا له، قال لي يساعدكش الانكس بتاع بالي دي كونغري، قاعدة الاجتماعات هذيك
0: بتاع قصر المؤتمرات.
1: قصر المؤتمرات،
0: نعم.
1: شفنا، قال لي برا شوفها، شفناها. ف لإنجاز زوج استوديوات بس في السوسال ملوتها في الكاب ماشتري بيان، معناها اللي دوني تكنيك كوريان، خاصة أن في الكاب اون بينيفيسي دو لا بروتيكسيون اكوستيك، معناها الاستوديوات يكونوا مدفونين في تحت الأرض. قالي بيه ملا أنت من أنت وصاحبك بيسي رابح خنفير وقتها معايا، أنتوا ماضية في الولاية أو عندكم زوج بيوت في الوتيل وتمشوا تكملوا الدراسات نتاعكم. مشينا للوتيل وكملنا الدراسات. وقتنا أنا مشهور أني نختم بالقلم، بقلم الرصاص والقلم. دونك عملنا بتنا ليلة وكملنا المشروع ورجعنا له، فسرنا له كيفاش مش يجي المشروع. قال لي يعطيك الصح. قلت له أنا تويكا مش نروحوا لتونس ونظفوه ونعملوا له الاتيا سيكريت بتاعه ونعملوا له كل شيء. قال لي ربي عينك أما أعطيني هكذا الدوكيمون هذاك الكل أعطيني هكذا بريو. وأنا قلنا شو اسمه البرسونيل غادي قالوا عمل لي فوتوكوبي من هذا, عمل فوتوكوبي ورجع لي أنا لبريو. قال لي برا وحنجي أعمل كل واسع مصنعات, عمل تليفون جاب مقاول من الكبارات بتاع الساحل غادي حتى الدوسي خلوا تول الإنجاز إيمتي أسمه. فبيصير الإنجاز باش يصير بيشرفنا نحن.
0: نعم
1: شرفنا على الإنجاز. بطبيعة احنا وقتها بريود متاع شتاء ربيع هكا حاجة كيفك, و بطبيعة وقتها نعيشوا شير بلتروائون معناها.
0: نعم
1: كما وعد الناس كل هذيك لتروائون يلفالي دي ماري ست راديو لتروائون, وكان الأمر كذلك. دونك عم كملنا كمل التجهيز, تجهيزات من عندي دعوة تلزة, جبنا الليماتور عنا الليماتور دون زامبيس كاميون كنا نستعملوه كجهاز إرسال للسكور احتياطي في صورة ما إذا تطيح جديدة ولا تطيح تقف لحاجة. و الشيء اللي ما يتقالش هو أنه الليماتور هذاك كان كنا ننقلوه الحدود الليبية, كانت مشاكل ما بيننا وما بين ليبيا أنا في البارازيتاج دي راديو بتاعنا ودي راديو بتاعهم. ودونك شي عندنا فيه هو هذاك الكاميون هذاك كان ديسبونيبل.
0: نعم
1: تتنا ماتور بتاع 20 كيلوات وعندو لونتين تاعو ريديو كيمنال. دونك هذاك ركزناه عشط على البحر والله البلاصة نسيتها, أما على البحر في الموتيرمي دي بينيفيسي دو لا بيرميتيفيتي دي سول معناها الابروش دو لامير بحث البحر كون لا كوندكتيفيتي احسن بور لا بروباغاسيون دي زوند موين. و هذا الكل دونك انطلقنا البث سميناه بث تجريبي على خاطر هذاك غاديك الانستالاسيون في الانكس نتاع الباليز كونغري انستالاسيون بروفيزوار الى حد نعملوا الاذاعه النهائية.
0: نعم
1: أخراني.
0: نعم
1: انطلق البث بالاولاد نتاع الاذاعه والتلفزه كما رابيل دان سرطان حسيون وقتها
0: سي عبد الرزاق
1: ليلة كونسول.
0: نعم
1: والبراوي الحاج البراوي
0: نعم
1: مش براوي اللي انتع سوس لا البراوي انتعنا محمد رجاز. دونك سي اللي كي ليكيب هذيك هي اللي دونك ركزت التجهيزات وخدمت التجهيزات وكانت مكلفة انها تأمن الانطلاق بتاع الإذاعة والتلفزة.
0: نعم
1: لترواقود وصم سيزة ذلك تولنتم اللي قاعدين احتفلوا بالخمسينية نتاعو 50 سنة.
0: نعم يظهر لي المقر هو كان ربما التحدي الأصعب في ميلاد إذاعة المونستير.
1: والله كانت أمور سهلة مش عليك, احنا ما لقينا حتى صعوبة في المونستير لا في التجهيز لا في لا في الإنجاز ولا في نوخينا حتى صعوبة.
0: نعم
1: ينسل هذاك دور البروجي اللي في الانكس تاع قليل كونغري باش يقعد يخدم حتى ينحضروا الدار الجديدة.
0: نعم
1: والدار الجديدة نعم يلزمنا أرض في مصور سخيري مش الباك بتاع البيرون تاعه وخلي يساعدكش الأرض هذيك اللي ما بين الانكس والقليل كونغري. قلت وانا جنوز طابو لدموديم أنا ستارين ساعة قالي ما لأخذه. مشينا انطلقنا على هاك الارض اللي انتم مسوا فيها.
0: نعم.
1: اللي هي موجوده ما بين الباليت كونغري ولا نيكس نتاعو غاديكا افيك ان ال تي في معناها يلزمنا نعملوا ال تي في غاديكا. الى حد الان التراه نتاع الارض نتاع ال تي في موجود غادي دونك جنينه ما في بالي مازال في
0: جنينه. نعم مازلت
1: دونك انطلقنا بعد الانطلاق نتاع ثلاثه اوت انطلقنا في الدراسات نتاع دار الإذاعة الكاملة هي ومحطة إرسال ثابتة ما عادش في الكاميون باش ناخذ جهاز إرسال جديد. جهاز الإرسال صار في هنشير المساترية ما زالت لونتين ما زالت موجودة وما بين مساكن والجم شكوى ودار الإذاعة. دونك انطلقت الدراسات الهندسية معناها الأرشيتكتور أعطاونا سي الأرشيتكت نتاع الرئيس بورقيبة وقتها اسمه كليمون كاكوب وانطلقنا في الابروش الاولى نتاع الاركيتكتور. حاسيلو ما نطولش عليك يلفاليك باش نعملوا معناها اون بوز لا بروميير بيير. وقت زاد كيف بيريود هكا بتاع شتاء ربيع وجاي رمضان، بالسكيف اللي عملها واحد من المهندسين تاكوب، انا ما لازمنا قرر الريبلا خاطر تعرف كيفاش برا واحد برا وحاول نعمل لك السكيس واني جاي. عملنا السكيس ومشينا البيت اون زابون برو معناها تيرميني لو ترافاي شيزو. البروجي كله تركز على زوز نخلات غادي.
0: نعم.
1: ما عرفش مازالوا موجودين ولا لا.
0: اي موجودين.
1: عملناهم في باتشيو.
0: نعم.
1: وعملنا لو بلوك دي ستيديو سونتر في الوسط، ودايره به حزام على طول النيفو.
0: المكاتب.
1: سيركيلاسيون افيك لي زيسباس بيرو اي سال دو ترافاي. هذه هي إذاعة المسير كيفاش تعرف.
0: نعم.
1: باهي. بيان سور لارشيتكت كاكوب، البيرو ديتيد دي جيني سيفيل. اسمه داي يدي عزيز محمد عزيز، لكن فتحة صغيرة. الانجينيور تيرميسيان سيلي كي سوكيب دي افي لي ستود لي بروميير ستود تاع الكليماتيزاسيون والبلومبري ساريتير اسمه حمادي جبالي.
0: نعم.
1: عاش تفكروا حمادي جبالي؟
0: انا ما نذكروش.
1: هذا كان وزير اول نتاع النهضة.
0: اه سي حمادي جبالي هذاك معناها؟
1: اي هذاك مهندس نتاع سلفيكيا كما في لي بروميير ستود دو لا كليما. ما كملش معنا مالوريزمون، ما كملش معنا البروجي على ليكزيكسيون دونك غاب.
0: نعم.
1: هذا بين قوسين تحب تخليها تحب تنحيها مادامك تسجل.
0: نعم.
1: فوالا دونك لو بروجي تعمل او نيفو دي ستود او نيفو دو ليكزيكسيون يزقر شايف الامور معناها
0: عال العال. نعم.
1: الا الجناح نتاع التلفزه ما تعملش.
0: اها.
1: ففي الانوغوراسيون نتاع دار التلفزه الجديده منصور الصخيري اتوني اسكو لون ديز كون انوغور لا بروميير ترونش دو لا ميزون دو لا راديو دو موناستير، لا دوزيام ترونش سي لو ستوديو تي في وقت اللي تعمل. والارض هاكا موجوده وكل شيء موجود.
0: نعم.
1: فوالا دونك كبرت الدار وثبتت الاذاعه والتلفزه، تعدينا من مرحله التجريب الى مرحله
0: البث الرسمي.
1: هي وكل.
0: نعم.
1: فجاو بيان سور نفكر الاولاد نتاعنا المهندسين، واحد اسمه حسين بنور ما عرفش.
0: نعم سي حسين طبعا رئيس مصلحه البرمجه.
1: واحد اسمه محمد حلار
0: نفكر
1: ولا لا
0: طبعا.
1: والسيد اللي خدم الليماتور نتاع الشط هذاك اسمه الهادي قولي.
0: نعم.
1: من اكودا دونك لي تكنيسيان معناها اون تي افكتي بار لا راديو ا مونستير سي كوم سي دوريزيتي. وبعد صارت الانتدابات صارت كذا. ليك اللي شرف على البرامج توا في التكنيك عندكم سي ربح خنفير، خاطر انا قعدت في تونس. سي ربح خنفير هو اللي il a vécu l'exécution غاديك وشرف عليها كما غاديك.
0: نعم.
1: بالنسبه للبرامج سي محمد قاسم المسد هو وقتها مدير اذاعه السقف، وكان معاه سبون اسمه محمد عبد الكافي. فهز محمد عبد الكافي للمستير وقعدوا يخدموا مع بعضهم في لي بريمير جري دي بروغرام تاع اذاعه المستير. وكان قبل ما كانوش يعملوا 24/24 كانوا يعملوا من 10 حصه من بعديه كما إذاعة تونس.
0: نعم.
1: نص الليل يقصوا ويرجعوا السلاح وستترا.
0: نعم.
1: هذاك هو. ومن بعد سي محمد عبد الكافي ايتي كونفيرمي كون ديريكتور دو راديو
0: مونستير.
1: نعم. دار المشروع وان شاء الله مبروك عليكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله اذاعه المونستير ديما في العلالي، مؤسسه الاذاعه التونسيه بابنائها مشعه دائما يا رب.
1: لا ما عنديش شك في هذا. صدقني معناها مانيش باش نجامل.
0: نعم.
1: اللي لقيناه في اذاعه المستير من ناس معناها نقولوا احنا انجاجي كيفاش يقولوا معناها
0: يعني ملتزمين
1: معناها المشروع مشروعهم هم تو هم موظفين دولة.
0: نعم.
1: لكن الناس اللي خدمت في اذاعه المستير كما الجماعه تونس كل خاطر قبل في الماضي ما كناش نحسبوا السوايع ودخل في الوقت وخرج في الوقت وكذا.
0: نعم. نعم.
1: باتوا نصحوا غادي فجماعه المسير نفس الشيء. وبس بالطبيعه جاو صارت انتدابات جديده من الجهه غادي من سوسه ومن
0: خاطريه. نعم.
1: كانت اذاعه الساحل بالطبيعه اذاعه المسير.
0: نعم.
1: اذاعه الاقليم كل واحنا.
0: نعم.
1: اذاعه السقف.
0: نعم.
1: تتكلم تغطي سوسه وتغطي المهدية
0: ولاية الوسط والساحل قروين سيدي بوزيد قصرين.
1: نعم الصحة.
0: نعم
1: واستناني عاد فما صارت حاجة اللي أنا وجعتني فيها أنا أنه وقت ديمارينا الإذاعة المستير ديماريناها بالكليماتور موبيل هذاك الفكار ومن بعد تركزت المحطة النهائية متاع لونغ مويان متاع المستير اللي في كرشة في نشير
0: نشير
1: المساترية وكانت تغطي محسوب تونس كاملة.
0: نعم حتى خارج تونس سيلبيجي
1: نتكلم على زون دو سول.
0: نعم
1: دو سول معناها كانوا يغطيوا تونس كاملة.
0: نعم
1: يمكن الاكسترين شيد لا أما تونس معناها سيرها ريون دو 150 إلى 200 كيلومتر كان إلي كوفير.
0: نعم
1: الله يسامح من كان سبب قالوا احنا نحبوا الموديلاسيون دو فريكونس. يا ولدي الموديلاسيون دو فريكونس راك ماكش مش ما تأملكش الطاقة اللي توا تغطي فيها الليماتور نتاع المستير. أي لا فريكونس وقتها احنا نخدموا مع جماعة الاتحاد الدولي للمواصلات بور ديجاجي ان بلان دو فريكونس بور لا تونيزي اون اوند كيلومتريك اي اوكتومتريك الموجات الكيلومتريه والاكتومتريه.
0: نعم
1: لقينا المستير عطيناها ذبذبة من احسن ما يكون 720 كرة ولا 720.
0: نعم
1: دو شيفر دوايتر ديفيزي بار 9 سيتي دو 9 يبالي 702 وكانت تغطي الشيء اللي كنا نكونوا فيه.
0: نعم
1: اما وقت ما تتعدل الموديلاسيون دو فريكونس مش تسكت الماتور هذاك وجماعة لو انتي يربحوا برشا فلوس على خاطر الليماتور يكونسوم بوكو ديليكتريسيتي ولا تبليوا عندكم تغطية نتاع موديلاسيون دو فريكونس برك يعني حدكم الجهة نتاعكم ولا الاقليم نتاعكم.
0: نعم
1: هذا اللي صار في المستير وهذا اللي صار في السقف.
0: الحمد لله اليوم الانترنت معنا رجعت الاعتبار ل يعني للمساواة بين مختلف المحطات الإذاعية لأنه الناس كل تنجم تتبع عبر الانترنت.
1: إذا كنا نحب نكونوا ناس ملاح نقولوا الكلام هذا.
0: نعم يعطيك الصحة
1: مقبول.
0: شكرا جزيلا ليك سيلبيجي سانسا على هالشهادة اللي نعتز بها واللي تعطينا فكرة تفصيلية على البدايات الأولى على ميلاد مشروع وفكرة بعث إذاعة المونستير. يعطيك الصحة وإن شاء الله ربي ديما عليك الصحة والعافية.
1: عايش على كل إذا كانت تحب معنا حوائج زايدة اتصلوا بسي ربح خنفير اللي هو نسميه أنا هو اللي يبول اللي دعوه تلزم
0: إن شاء الله طبعا
1: هو اللي أثناء الرقبة وقعد غادي.
0: نعم شكرا جزيلا يعطيك الصحة يعيشك إلى اللقاء.

0: تمام 11 ليلا على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. قال رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بسوسة حسن الطيف إن التساقطات الأخيرة التي شهدتها مختلف معتمديات ولاية سوسة تبشر بموسم فلاحي واعد ومحفز للفلاحين للانطلاق الجيد لموسم الزراعة الكبرى، مشيرا إلى ضرورة توفير المدخلات من مادتي لامونيتر والدي أبي التي تحتاجها شجرة الزيتون كما تحتاجها الزراعات الكبرى. أكد المدير الجهوي للصحة بالمهدية يوسف البدوي أنه تم خلال اليوم التحسيسي للكشف والتشخيص المبكر لمرض الزهايمر الذي انتظم اليوم بالمستشفى الجامعي طارسفر بالمهدية، أكد اكتشاف إصابات بالمرض وبأمراض أخرى وأيضا حالة مرض في الدماغ لأحد المواطنين تم إيواءه بحالة استعجالية في نفس القسم. في ولاية القيروان تمكنت فرقة الحراسة وتفتيشات الديوانية بالقيروان تمكنت من حجز كمية من الأقراص المخدرة قدرت بنحو 30,000 قرص وذلك إثر عملية ميدانية، ووفق المعطيات الأولية تم رصد سيارة كانت دون وثائق قبل أن يفر سائقها لتتم ملاحقته وإيقافها على مستوى القيروان الجنوبية، وبتفتيش السيارة تم العثور بداخلها على كمية الأقراص المذكورة، وتعهدت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بمواصلة الأبحاث للوقوف على ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم وسط مدينة طولكرم وتمركزت في محيط منطقة الكراجات القديمة حسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفاء، ويأتي هذا الاقتحام في إطار استمرار عدوان الاحتلال على مدينة طولكرم ومخيميها لأكثر من سنتين وسط حصار مشدد على مخيم طولكرم ونور شمس وتصعيد في الإجراءات العسكرية والاقتحامات والمداهمات اليومية التي تطال مدينة طولكرم وضواحيها. نعود ونلقاكم عند منتصف الليل، إلى اللقاء.
1: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا
2: إذاعة المنستير
1: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
3: 50 عاما وما زال صوتهم في الذاكرة. 50 عاما وما زال صداهم في الأروقة. خمسون عاما مع إذاعة المنستير. من الماضي إلى الحاضر ورؤيتنا للمستقبل. خمسون عاما من أرشيف إذاعة المنستير. 50 عاما من الأصوات، البرامج والأحداث التي مرت عبر الأثير. هنا حيث لا يموت الصوت. هنا صدى للذكرى لا يفوت. 50 إعداد وتقديم ربح عبد اللاوي، إخراج حسام قدريه.

0: من أرشيف الأثير.
1: لك الصوت الرائع والجذاب بدون مجاملة، تقول الأخت صباح من المنستير دائما. فلماذا لا تقدم برامج في ألوان الضحى أو أنغام للشباب؟
2: شكرا للأخت صباح على هذا الشعور الذي تشكر عليه، وصوت الجميل هو على كل حال موهبة من الله يعطيه لمن يشاء. بالنسبة لبرنامج ألوان الضحى وأنغام الشباب، فهذا هذه أمور من اختصاص إدارة صادق، أنت تعرف هذا
1: طبعا.
2: ألوان الإدارة هي
1: المستمعين، نعم. ليست لهم دائما الفكرة التي يحملها المنتج عن طريق العمل، وهي مناسبة لنتقدم لهم ببعض الإيضاحات.
2: نعم، إذن برنامج ألوان الضحى هو أعتقد أن ينجو زملاء متقارين بالإذاعة، ونحن متعاونون مع الإذاعة فقط، بحيث الوقت وبعض
1: المتاعات الأخرى ثم أعتقد لك مشاغل المهنة.
2: نعم طبعا طبعا، زيارة واستلطاف وحاليا وفرح وتقاليد، أعتقد أنه يكفي فيه الكفاية والحمد لله.
3: صباح بن سلامة المقصور السيب، تريد أن تعرف هل تعلم إدارة المستشفى بزيارتك للمستشفى أم تذهب عن طريق الصدفة؟ لأن الإعلام تقول لأن الإعلام بالزيارة قد يغير الكثير، فما رأيك؟
2: في الحقيقة يا صباح لا شيء يغير بتاتا. من ناحية أنا قبل 10 أيام وقبل أسبوع أعلم إدارة المستشفى بأن برنامج زيارة واستطاف سيقوم ببعض التنزيلات في المستشفى الفلاني مثلا، وهذا ليس لتغيير بعض الأشياء في المستشفى، وإنما لإحاطة المتصرف علما بأن الإذاعة ستكون في المستشفى حتى لا يغيب ربما المتصرف أو المسؤولين على المستشفى، حتى نتمكن من التنزيل معهم ليعرفوا بتلك المؤسسة الصحية العمومية الأكثر والأقل. ربما هي صباح تقول تعلموهم وتعلموا مرضى بك زيارة، وربما تقعش عملية غسل مخ والحاجة كما هيك،
1: يعني يقع تغيير في وجبة الغذاء،
2: ربما ينظفوا ولا يمكن يعملوا فروشات مع تجديدة ولا يغيروا بعض هذا. صباح تقصد يا صباح لا شيء يغير بتاتا، وما ننقله وما تسمعونه في الإذاعة هي أمور حقيقية لا غبار عليها بتاتا.
0: أصوات صنعت الأثر. في البدايات كانت الإذاعة أكثر من صوت يخرج من الميكروفون، كانت تجربة تبنى يوما بعد آخر بأصوات آمنت بأن للكلمة مكانا وللإذاعة دورا في حياة الناس. بعد 3 أشهر فقط من انطلاق إذاعة المنستير، التحق بها صوت ظل حاضرا في ذاكرة أجيال من المستمعين، علي التجاني عطاء الذي اجتاز تجربة صوتية وصفها مدير الإذاعة آنذاك الأستاذ محمد عبد الكافي بأنها ناجحة جدا. على امتداد 12 عاما تنوع حضوره بين الإنتاج والتنشيط وقراءة الأخبار والتعاليق السياسية وأحاديث الصباح والبرامج الدينية، فضلا عن عمله كمذيع إرسال. ومن بين العناوين التي ارتبطت بتجربته: أنوار لا تنطفئ، ألوان الأصيل، طريق السلامة، زيارة واستلطاف، وقاية وتوعية، أفراح وتقاليد، الحماية المدنية تنصحكم، مجلة الأثير، ومنتدى الأصدقاء. اليوم نستعيد معه تفاصيل مرحلة التأسيس، كيف كانت الإذاعة في أيامها الأولى، وكيف كان يصنع العاملون فيها برامجهم، وما الذي واجهوه من صعوبات ومن تحديات، وأين كانت النجاحات، وكيف ينظر صاحب تجربة البدايات إلى إذاعة المنستير اليوم وإلى مستقبلها. الأستاذ علي تجاني عطاء، سعداء بحضورك بيننا، أهلا وسهلا بك في دارك في إذاعتك إذاعة المنستير.
4: شكرا لك أخت ربح، سعيد جدا بهذه الاستضافة وبهذه الالتفاتة الكريمة. أنا انضممت إلى الإذاعة كما ذكرت بعد 3 أشهر تقريبا من انطلاقتها، وقد سبقني إليها المرحوم الأخ العزيز البخاري بن صالح والأخت شادية الشادلي، فيما بعد شادية جعيدان، وأجريت تجربة صوتية ناجحة جدا كما تلاحظين في هذه الشهادة.
0: نعم.
4: منضات من الأستاذ محمد عبد الكافي، تجربة ناجحة جدا، وقد ابتهج وساعد كثيرا الأستاذ محمد عبد الكافي بهذه التجربة.
5: ماذا تتذكر من ذلك اليوم أستاذ علي تيجاني عطا؟
4: فرح كبير غمرني لأن أنا أحب
5: الإذاعة. شكون أول وجه قابلك في الإذاعة؟
4: أول وجه قابلني في الإذاعة كان الأخ عبد الرحمن بن زازية. عبد الرحمن بن زازية كان حاجب
5: الله. نعم.
4: كان حاجب المدير.
5: نعم.
4: وكنت أعرفه من لأنه كان يعمل في ولاية سوسة. وكنت أعرفه من قبل. وعندما انتقل وقتها السيد الوالي منصور الصخيري عندما انتقل من
5: سوسة
4: إلى
5: المنستير,
4: أخذه معه. أخذ معه سي عبد الرحمن بن زازية,
5: وهو الرجل الطيب والخدوم.
4: نعم. وعندما جاءت الإذاعة لم تكن هناك إطارات.
5: نعم.
4: متوفرة فيها. جاءت الإذاعة على غفلة في المنستير.
5: نعم.
4: فهمتني؟ وبطبيعة الحال لابد من البحث عن عمل وعن إداريين وعن
5: إطارات.
4: كان من بينهم السيد عبد الرحمن بن زازية.
5: نعم.
4: الذي أكلت له أعمال في إذاعة المنستير عندما كانت في الكاف.
5: نعم. كيف كانت الأجواء؟ احنا نحب نتوقف عند البدايات.
4: نعم.
5: عند الفترة التأسيسية الأولى, كيف كانت أجواء الإذاعة في تلك الفترة الأولى؟ كيف كان شكل المكان, العمل, العلاقة بين أفراد الفريق الواحد؟

0: التي كانت تهتم بشؤون الساحل والوسط والولايات الوسط القصرين وسيدي بوزيد والقيروان.
1: نعم.
0: وانضم إليها بعد ذلك مناشطون من تلك الولايات ومراسلون جهويون.
1: نعم.
0: يغطون الأحداث الثقافية والسياسية في مناطقهم.
1: مناخ يعني مشجع على العمل.
0: مناخ مشجع جدا، وكان هناك تلاحم وترابط بين العاملين
1: لإنجاح المولود الجديد،
0: لإنجاح ذلك المولود وبث فيه النشاط والحيوية، حتى يسمو، وبالفعل قد سمى في وقت من الأوقات، وارتقت إذاعة المنستير في وقت وجيز تقريبا إلى مصاف الإذاعات العريقة.
1: نعم.
0: وفي وقت من الأوقات أتذكر جيدا
1: بالأولى.
0: نعم.
1: نعم.
0: في أتذكر في وقت من الأوقات مع أنت استحوذت على النسبة الكبيرة من المستمعين الذين كانوا يتابعون مثلا البرنامج العام في العاصمة والبرنامج الجهوي في صفاقس، وانضموا إلى إذاعة المنستير.
1: نعم.
0: عندما أتسلم البريد في كل أسبوع لا تتصورين الفرح والبهجة التي كنت أحس بها.
1: أنا ما بديتش معاكم البدايات، ولكن عندما التحقت في التسعينات كنت حاضرة على يعني أكياس من الرسائل.
0: كان هو يأتي بالبريد من
1: مركز البريد،
0: من مركز البريد إلى
1: نعم.
0: الإذاعة.
1: نعم.
0: كان بريد غزير جدا.
1: نعم. حتى من ليبيا والجزائر.
0: نعم.
1: وإيطاليا
0: الإذاعة كانت تبث برامجها على الموجة المتوسطة 197 مترا بتردد قدره 1521 دورة في الثانية الواحدة.
1: نعم.
0: أنا عندي رسائل من الإسماعيلية وبورسعيد ومن العقبة في الأردن ومن ليبيا والجزائر، فحدث ولا حرج.
1: خليني نرجع للبدايات.
0: نعم.
1: معك سعلي، عندما وصف السيد المدير آنذاك محمد عبد الكافي تجربتك بأنها ناجحة جدا، هذا أكيد تقييم من نوع هذا يكون بداية مسيرة محفزة جدا.
0: سي محمد أوكل لي قراءة نشرات الأخبار في البداية، التعليق السياسية وأحاديث الصباح الثقافية. تذكر جيدا سي محمد الحبيب الإمام كان يكتب الأحاديث الصباحية وكان يصر على أن أقرأها أنا بنفسي.
1: شنو اللي كان مطلوب آنذاك من المنتمي للإذاعة؟ هل جمال الصوت في المرحلة هذيك، يعني المستوى العلمي الأكاديمي، ولا فما معايير معينة يحرص المسؤول آنذاك على توفرها في المذيع؟
0: الصوت، الموهبة والصوت الجميل والثقافة العامة.
1: نعم.
0: لابد أن تكون ملما بشيء من كل شيء. ثقافة أو فنية
1: أو الجلوس أمام الميكروفون كان في المسجل أو في المباشر؟
0: لا، في المباشر في نشرات الأخبار.
1: نعم.
0: نعم.
1: والجلوس لأول مرة أمام الميكروفون فما قدسية معينة أكيد.
0: بطبيعة الحال أول مرة عندما دخلت إلى الاستوديو كنت أرتعد.
1: نعم.
0: وكنت أحترم جيدا المزدح.
1: نعم. وهذا سر النجاح أكيد.
0: كنت أعد برامجي إعدادا كما ترين، البرامج كلها مكتوبة. أنا لا أسمح لنفسي أن أتأتئ أو أتلعثم أمام الميكروفون.
1: نعم.
0: بقدر ما أحترمه يحترمني.
1: مؤكد البدايات علي.
0: نعم.
1: مؤكد لا تخلو من الصعوبات.
0: نعم.
1: أبرز الصعوبات التي واجهتموها وأنتم تؤسسون تجربة إذاعية جديدة.
0: لم تكن لنا التقنيات المتوفرة حاليا.
1: لا مقارنة طبعا.
0: لا مقارنة أبدا. أنا مثلا كنت أطلب من الأخ عبد المجيد الأحمر، معناتها عندما تبث التلفزة الوطنية فيلما مثلا بالعربية أطلب منه أن يأتي للإذاعة ويسجله حتى نأخذ منه بعض الأشياء نستعملها في الإخراج أو بعض الأغاني. المكتبة الغنائية في الإذاعة لم تكن فيها كل ما تطلبه. عبد الحليم حافظ مثلا كانت له 10 أو 15 أغنية في مكتبة الإذاعة.
1: نعم.
0: هنا كان هناك نقص كبير جدا في الأغاني وحتى في الموسيقى. كثير من الأشياء لم تكن متوفرة. كنا نتعب وكنا نشتري الأشرطة، أنا كنت أوصي عليها بعض الأصدقاء الذين يسافرون إلى مصر، أطلب منهم بالله

0: هي عليه كيف مني أريد منك أن تشتري لي فلان المطرب كذا وكذا وكذا، أعطيه قائمة فيني حتى يأتي لي بتلك الأشرطة أستعمله كتلك الأغاني.
1: وأتساءل دائما كيف تعدون البرامج وتجمعون المادة في زمن لم تكن فيه وسائل اتصال وبحث متاحة كما هي اليوم.
0: نعم، كنا نبذل مجهودات جبارة جدا. هذه مثلا مجلة الأثير، كل أعدادها مكتوبة كما ترين، كل البرامج معناتها التي أنتجتها كلها مكتوبة.
1: نعم. وتحتفظ
0: تعب
1: بها إلى اليوم.
0: هناك تعب
1: وهناك جدية،
0: هناك
1: في
0: جدية وهناك إصرار. إصرار
1: تنقلت يعني بين عناوين وبرامج مختلفة، ديما أتساءل أي البرامج كان الأقرب إلى شخصيتك الإذاعية ولماذا؟
0: البرامج المسجلة هي أثرى من البرامج المباشرة، لأنك البرامج المسجلة تستطيع أن تفعل فيها ما تريد في الإخراج.
1: نعم.
0: تجد الوقت مثلا زيارة واستلطاف، أنا عندما كنت مجلة الأثير بالأحرى التي كان يخرجها الزميل عبد المجيد الأحمر، كنا نقضي نبدأ من الساعة 8 إلى الساعة 1 تقريبا.
1: نعم.
0: حتى نخرج في ثوب جميل جدا وأنيق جدا. تلك المجهودات التي كنا نبذلها والتي نالت رضا المستمعين واستحسانهم وتجاوبهم الكبير مع مجلة الأثير. أنا نعم. برامجي كلها أخرجها، لأن الإخراج يضيف عليها مسحة أخرى من الجمال، يعطيها شكلا آخر، يظهرها في منظر يسر الناظرين.
1: وعلى مستوى المضمون أيضا كنت حريص جدا سي علي.
0: نعم.
1: تيجيني عطاء.
0: نعم.
1: من خلال كل العناوين، سواء أنوار ولا زيارة واستلطاف ولا أفراح وتقاليد ووقاية وتوعية وغيرها من العناوين اللي أنتجتها، كنت حريص على محتوى يضيف ويفيد المستمع.
0: بالتأكيد، لأن النجاح لابد له من توفر هذه الخصال، أن تعد برامجك. أنا من الأشياء التي في ذاكرتي، وأن هناك بعض الإخوة التقنيين كانوا يتجنبون التسجيل معي. لماذا؟ لأنني أسعى وأريد أن أخرج البرنامج كما أريد، وفي ذلك تعب فهمني.
1: وكان أسألك شنو الفرق ما بين في نظرك بين أنك تقدم برنامج من أعدادك وتقديمك، وبين أنك تقرأ نشرة أخبار ربما يفرض عليك فيها إيقاع، دقة، مسؤولية مختلفة تماما عن تقديم البرامج؟
0: قراءة الأخبار لها خصوصيتها، والله الكريم العظيم، وكانني سأحيي العالم الوطني، الراية الوطنية أو شيء من هذا القبيل.
1: نعم. احنا من خلال برنامج 50 نحب نعطيه فكرة للمستمع.
0: أي.
1: على تونس آنذاك.
0: أي.
1: على الإعلام وقتها،
0: نشرت الأخبار،
1: على دور الإذاعة، كان تعطينا فكرة يعني كيف تتعاملون مع الأخبار السياسية في تلك الفترة، شنو مقدار التدقيق والتحرير اللي كانت تمر به المادة قبل وصولها إلى المستمع؟
0: قسم الأخبار كانت ترأسه الأخت فايزة جلاصي. بطبيعة الحال معناتها كل الأخبار تقريبا معناتها مأخوذة من وكالة تونس أفريقيا للأنباء. تبدأ بنشاط سيد رئيس الجمهورية، ثم سيد رئيس الحكومة والمراسلات الجهوية، ثم الأخبار العالمية. كل نشرة تتبع بأضواء على الأنباء، يعني الخبر الرئيسي في النشرة يحلل بمزيد من التفاصيل، وهذه يكتبها متعاونون مع الإذاعة ومختصون في هذا الشأن. أتذكر سي فرج المحجوب، سي صالح الهويمل، سي عبد العزيز عمارة، أولئك كانوا يكتبون أضواء على الأنباء.
1: ما الذي كان يجمع آنذاك بين الصحفي والمذيع والمنتج والتقني؟ يعني هل كانت الحدود بين هذه الوظائف واضحة كما هي اليوم؟
0: الجميع كانوا باقة واحدة، الجميع كانوا ملتفين وكانوا متضامنين وكانوا مستعدين للبذل والعطاء. لا فرق بين صحفي أو بين منشط أو بين متعاون خارجي مع الإذاعة.
1: نتصور فما شعور مهم يجمع بين الجميع، الشعور هذا أنكم تشاركوا في بناء إذاعة ستصبح يوما ما جزءا من ذاكرة جهة بأكملها.
0: نعم نعم بالفعل بالفعل نعم. بالفعل.
1: من خلال موقعك في تلك السنوات، شنو اللحظة أو البرنامج أو النجاح اللي تشعر أنه يمثل مساهمتك الشخصية في مسيرة إذاعة المنستير، وهي هذا العام ستبلغ عامها 50؟
0: من أقرب برامجي إلى قلبي مجلة الأثير وزيارة واستلطاف.
1: بعد مرور كل هذه العقود، وعندما تستعيد يعني تلك السنوات، شنو اللي تغير أكثر، الإذاعة أم الإنسان الإذاعي في رأيك؟
0: الإذاعة هي الإذاعة والأجهزة هي الأجهزة، ما تغير هو البشر.
1: حتى الأجهزة تغيرت؟
0: تغيرت إلى ما هو أفضل. إحنا نريد أن تكون إذاعتنا كما كانت تحلق في عنان السماء.
1: نعم،
0: هذا ما نريده. بماذا؟ ببرامجها، بأصوات منشطيها. المستمع يا أخت ربح، هناك فرق بين إنسان يستمع وإنسان ينصت.
1: هو حتى التكنولوجيات، نعم، كما غيرت أدوات العمل الإذاعي، غيرت أيضا طريقة التفكير في البرنامج وفي علاقة المنتج بالمستمع والبرامج والإذاعة بالمستمعين. وأصبحت ربما اليوم الإذاعة تهتم كما اهتمت بالصوت، تهتم أيضا بالصورة، وفما تفاعل مع الجمهور عبر المنصات الرقمية. فكيف تنظر يعني إلى هذا التغير وهذا التحول؟
0: التطور التقني يتيح للمنشط ينشط برنامجه كما يريد، معناته يعني كل ما هو مطلوب موجود، وهذا كما قلت يساعد المنشط أو يساعد المنتج على أن يقدم حسب رؤياه ما يسعده وما يثلج صدره كمنتج أو كمنشط. فهمني؟ هناك ناحية أخرى أخت ربح، معناتها اللغة العربية. أين هي اللغة العربية؟
1: موجود
0: في البرامج الإذاعية
1: اليوم؟ نعم موجود. هناك منشطون حريصون جدا على تقديم برامج باللغة العربية وتقديم البرامج الثقافية
0: بلغة عربية فصيحة.
1: نعم، الدكتور لسعد العياري مثلا من الأصوات الإذاعية الحريصة جدا على تقديم مادة إذاعية متفردة وتلبي انتظارات المثقف في تونس.
0: أنا أستمع
1: وحتى في الوطن العربي.
0: نعم، هذا شيء مثلا أنا يسعدني جدا.
1: نعم،
0: أن أستمع إلى برنامج يقدم من أليفه إلى يائه بلغة عربية فصيحة.
1: نعم،
0: ولكني أستمع إلى بعض مثلا إلى بعض العناوين.
1: لكل مقام مقال،
0: لكل مقام
1: على كل
0: مقام.
1: هو ما هوش وقت النقاش.
0: ليس لا لا
1: نعم خلينا نرجع،
0: نحن نستعين
1: نركز على البدايات على الفترة الأولى. نحب نركز معناها على الكونسولة، كيفاش كانت، على الجهاز الهاتفي، على تلك المعدات التي كنتم يعني تستعملونها من أجل إيصال أصواتكم وأراءكم ومواقفكم والإضافات التي حرصتم على تقديمها للمستمع.
0: رغم بساطتها تلك الأجهزة التي الهاتف مثلا أو الموزع الهاتف كان يمرر مثلا المكالمات الهاتفية إلى استوديو البث، مكالمات كثيرة، وليس هناك إمكانيات مثلا لتمرير تلك المكالمات الهاتفية. هناك احتياجات كثيرة كانت موجودة، ولكن المتوفرة منها وقع استغلاله على أحسن وجه.
1: نعم،
0: وأنتج المنشطون في ذلك الوقت برامج ممتازة جدا، مثلا برامج ما زالت عالقة في ذهني لبعض الزملاء، مثلا سمار السبت
1: لمحمد البنباني،
0: للأخ محمد البنباني.
1: نعم،
0: أمسي عائلية للأخ عبد المجيد رزيقة، ألوان الأصيل تداول عليه عدد من المنشطين، أقلام على الطريق للأخ المرحوم فرج العجمي. يعني هناك ورقة ومقص لفوزية فرحات وأختنا في الريف لشادية. كانت هناك برامج رائعة جدا، تقريب تغطي كل ميادين الحياة، يعني تقريبا كل مناحي الحياة كان لها نصيب في البرمجة الإذاعية.
1: قديش عدد ساعات البث؟
0: ساعات البث كانت 9 ساعات.
1: من إلى؟
0: كانت 9 ساعات. الميلاد 3 أوت 77، المقر قصر المؤتمرات المنستير. الموجة العاملة متوسطة طولها 197 مترا بذبذبة قدرها 1521 كيلو هرتز في الثانية الواحدة. قوة الإرسال 20 كيلوات. مدى الإرسال الساحل والوسط إلى مدخل العاصمة، إلى مدخل القصرين غربا ومدخل صفاقس جنوبا. التجهيزات: استوديوان، وحدتان للتسجيل الإذاعي الخارجي، وحدة تلفزية بالصوت والصورة، وحدة تلفزية بصورة فقط. عدد العاملين 35 موظفا قارا. عدد المتعاونين القارين 150 متعاونا موزعين على الإنتاج والتحرير والتنشيط والتمثيل، من الموهوبين وحملة الأقلام ورجال الفكر والثقافة. حجم الإرسال يأخذ ربح 9 ساعات يوميا. التوقيت من 9 صباحا إلى 6 مساء. هياكل التأطير والاستشارة: الإدارة الجهوية، المصلحة التقنية، قسم الأخبار، مصلحة البرمجة ولجنة البرامج، نادي الإذاعة للرياضة والثقافة والشغل. ويشتمل على فرقة موسيقية، فرقة تمثيلية وفريق لكرة القدم. مثلا المنتجون المتعاونون مع الإذاعة من ولاية سوسة، الأحاديث الدينية والاجتماعية، السادة منصف زين العابدين وأحمد القروي، التعليق السياسية سي عبد العزيز عمارة من القلعة الصغرى، فرج المحجوب وصالح الهويمل من مساكن، البرامج التنشيطية السادة محجوب الحندوس، علي تيجاني عطاء الكنيس، الحبيب بالعيد القلعة الصغرى، البخاري بن صالح، شادية الشادلي، عبد المجيد رزيقة ونجاة الغرياني.
1: نعم.
0: البرامج الرياضية السيد اسماعيل التريكي، برامج والمراسلات الإخبارية السادة كمال الشطي وعمار فرحات. أما البرامج الريفية يمثلها سي عبد السلام النوالي من أنفيضة. أما البرامج الاقتصادية فهي للسادة فرج المحجوب من حمام سوسة وحسن عزوز من قصيبة سوسة.
1: هذه وثيقة صوتية مهمة تعطينا فكرة على أهم الأسماء والبرامج ومدة البث وتوقيتها.
0: هذه الشبكة البرامجية للسنة الإدارية الجديدة 1981.
1: شكرا جزيلا سعلي على هذه الشهادة النادرة اللي تعطينا فكرة على الفترة الأولى، الفترة التأسيسية. أخيرا ماذا تقول اليوم لزملائك الذين شاركوك تلك البدايات، وللأجيال التي جاءت بعدكم، وللمستمع الذي ظل وفيا لإذاعة المنستير طوال هذه العقود؟
0: للزملاء الذين شاركوني وأنتجوا برامج في تلك الفترة أحييهم وأقول لهم لقد أبدعتم ولقد تركتم أحسن الأثر في قلوب السادة المستمعين، وسكنتم في شغاف قلوبهم بما بذلتموه من مجهودات جبارة أبقت أسماءكم حية إلى هذه اللحظة في قلوب العديد من المستمعين، سواء كان ذلك في الوطن أو خارج الوطن. بالنسبة للزملاء الذين يعملون الآن وحملوا المشعل، أقول لهم وفقكم الله، أحرصوا على سمعة إذاعة المنستير وكونوا نجومها الساطعة والمنيرة والتي تضيء حياة السادة المستمعين وتضفي عليها مزيدا من البهجة والحزن والجمال.
1: وللمستمع؟
0: وللمستمع كل التقدير وكل المحبة وكل الشكر، أنتم دائما في سويداء القلب.
1: وأنا أقول كل الاحترام وكل التقدير لتجربة رائعة، لصوت أعطى الكثير لإذاعة المنستير، وسعيدة جدا أن ألتقي في أول عدد من برنامج 50 الزميل علي تيجاني عطا. شكرا جزيلا، نورتنا في هذا اللقاء.
0: شكرا لك أخت ربح، وفقك الله، رعاك الله، وثبت خطاك على طريق الخلق والإبداع والتألق.
1: شكرا جزيلا.
0: شكرا لك.
2: من أرشيف الأثير،
3: طرائف عربية،
4: طرائف عربية.
3: تعرضت زوجة شاعر للشمس في سفر فأثرت في خدها، ولما عادت ورآها زوجها عجب لذلك فقالت: ولم العجب والوقت صيف والشمس حادة والسفر طويل في غير ظل؟ فأجاب: جاء الحبيب الذي أهواه من سفر والشمس أثرت في خده أثرا. عجبت كيف تحل الشمس في قمر والشمس لا ينبغي أن تدرك القمر. قال أعرابي مداعبا زوجته: النساء هن الدواهي والدواء هن، لا طيب للعيش بلا هن والبلاء هن. فردت عليه بقولها: والرجال هم المرهم والمرهم، لا طيب للعيش بلا هم والبلاء هم. جس الطبيب خافقي وقال لي: هل ها هنا الألم؟ قلت له: نعم. فشق بالمشرة جيب معطفي وأخرج القلم. هز الطبيب رأسه ومال وابتسم وقال لي: ليس سوى قلم. قلت له: يا سيدي، أهذا يد وفم، رصاصة ودم، وتهمة سافرة تمشي بلا قدم. عزيزي المستمع، إن اللغة ترتفع مكانتها وتسمو بين اللغات حين يعتز بها أهلها ويتحدثون بها ويعلمونها لأبنائهم، فتظل خالدة على مدار الزمان. أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ صدفاتي لغتنا الجميلة، لغتنا الجميلة. برنامج أسبوعي يعده ويقدمه علي التيجاني عطاء.

0: دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم. أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم دعاء الكروان. يا رب، قلها يا أخي المستمع، مد يد الحاجة إلى مولاك، اطرح همومك على أعتاب سيدك. قلها كما قالها آدم طلبا للغفران بعد اقتراف المعصية: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لا نكونن من الخاسرين. قلها كما قالها خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، يطلب من خالقه الهداية فلا يضل أو يضل: اللهم اجعلنا هادينا مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج دعاء الكروان. لكم أطيب تحياتي، أنا أبو فادي أمام المصدح ويامن كريم في الهندسة الإذاعية. دعاء الكروان. دعاء الكروان برنامج يعده ويقدمه أبو فادي ويخرجه يامن كريم.
1: في كل مهنة مفردات تختصر حكايات كاملة، وفي الإذاعة لكل كلمة حكايتها، ولكل أداة دورها، ولكل تفصيل صغير مكانه في صناعة اللحظة التي تصل إلى المستمع. في هذا الركن نتوقف في كل مرة عند كلمة من عالم الإنتاج الإذاعي، نكتشف معناها، وظيفتها، وما تختزنه من ذكريات وتجارب صنعت تاريخ الإذاعة. كلمتنا اليوم الميكروفون. الميكروفون قطعة قد تبدو عادية في يد من لا يعرف حكايتها، لكنها بالنسبة إلى الإذاعي ليست مجرد جهاز يلتقط الصوت، بل هي نافذة نعبر منها إلى الناس. أمام الميكروفون لا نرى دائما وجوه الذين يستمعون إلينا، ولا نعرف أين هم ولا ماذا يفعلون في تلك اللحظة. قد يكون أحدهم في سيارته، وقد يكون آخر في متجره. قد تكون هناك أم تعد قهوة الصباح، أو شيخ يجلس وحيدا في بيته، ومع ذلك يصل صوتنا إليهم جميعا، ويصبح بيننا وبينهم ذلك الخيط الخفي الذي لا يرى لكنه يحس. الميكروفون لا ينقل الكلمات فقط، إنه ينقل النبرة، وينقل الإحساس، وينقل الفرح، وينقل الحزن، وينقل الصدق. وقد تقول جملة عابرة أمامه، ثم تكتشف بعد سنوات أن مستمعا ما زال يتذكرها. لهذا فالميكروفون مسؤولية قبل أن يكون مهنة، فما يخرج منه لا يعود، والصوت الذي تمنحه للمستمع قد يمر في أذنه لحظات، لكنه قد يبقى في ذاكرته لسنوات. واليوم لم يعد الميكروفون وحده في المشهد، فقد أصبحت الإذاعة صوتا وصورة، وتطورت أدواتها وطرق حضورها، لكن جوهر الحكاية ظل واحدا، صوت صادق يصل إلى الناس. الميكروفون إذن ليس مجرد أداة، إنه الجسر، جسر من صوت إلى أذن، ومن كلمة إلى قلب، ومن لحظة عابرة إلى ذاكرة قد لا تنسى.
2: عهدير البوسطة كانت نقلتنا من ضيعة حملايا لضيعة تنورين، ذكرتك يا عليا وتذكرت عيونك، يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين.

شوف عيونك يا عليا شوف عيونك.

هنا نصل إلى ختام عددنا الأول من 50، عدد فتحنا فيه أولى صفحات الحكاية وعدنا إلى اللحظة التي بدأ فيها صوت إذاعة المنستير يشق طريقه في الأثير ويحط الرحال في بيوت الناس وفي قلوبهم خاصة. كانت مجرد بداية، أما الحكاية فما زالت طويلة، فيها أصوات أخرى، فيها وجوه أخرى وذكريات لم تروى بعد. سنواصل في الأعداد القادمة الاقتراب أكثر من ذاكرة الإذاعة، من الذين صنعوا برامجها وحملوا ميكروفوناتها، ومن المستمعين الذين جعلوا من صوتها جزءا من حياتهم. 50، لأن 50 عاما لا تختصر في حلقة ولا تروى بصوت واحد. إلى اللقاء في عدد جديد وحكاية جديدة من حكايات إذاعة المنستير، مع أجمل تحيات حسين قدرية وربح عبد الله.

0: الخيار دار شعبان الفهري الميدا على موجة 90.5 عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: انتصف الليل هنا بإذاعة المنستير. أهلا بكم من جديد إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. عبر فرع سوسة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان عن قلقه إزاء تزايد عمليات النشل والبركاجات التي تشهدها منطقة حي الرياض بسوسة خاصة خلال ساعات الليل، مشيرا إلى تكثف هذه الاعتداءات خلال الفترة الأخيرة بالتزامن مع العودة الجامعية ولا سيما في محيط المؤسسات الجامعية. وأكد الفرع في بيان له أن تزايد هذه العمليات بات يمثل مصدر خوف وقلق للمتسكين ساكنين وخاصة الطلبة والعمال، داعية السلطات الأمنية لتعزيز الحضور الأمني بمنطقة حي الرياض وتخصيص دورية أمنية قارة ومنتظمة. أفاد المدير الجهوي للصحة بنابل سامي بودوارة أن التغطية الصحية بأجهزة التصوير المقطعي سكانير ستتطور بولاية نابل إلى 4 أجهزة قبل موفى هذه السنة بعد تركيز جهازين جديدين بالمستشفى الجهوي أتلتلي بنابل ومستشفى جرومباليا، مما سيساهم بصفة كبيرة في تطوير التغطية الصحية بولاية نابل التي تعد نحو 900,000 ساكن وتحتل المرتبة 3 وطنياً من حيث عدد السكان. دعت الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، دعت سلطة الأشراف والأطراف الإدارية المعنية إلى فتح جلسات تفاوضية عاجلة لتسوية الملفات العالقة لعمال نقل المحروقات لتجنب إضراب يومي 23 و24 من سبتمبر الجاري. أنا عبد الحميد لارقش منسق اللجنة الدولية لترشيح العلامة ابن خلدون ومقدمته ضمن سجل ذاكرة العالم لليونسكو عن تسجيل مقدمة ابن خلدون ضمن هذا السجل، وذلك خلال حفل إسناد جائزتي ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية في دورتها 26 وجائزة محمود درويش. في العالم، قال أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن طهران أبلغت الوسطاء بشروطها لاستئناف المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن هذه الشروط تشمل إنهاء الحرب على جميع الجبهات ورفع تجميد الأموال الإيرانية وإنهاء الحصار البحري، مضيفا أن المشاورات مستمرة مع الوسطاء وأن طهران تنتظر ردا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

أهلا وسهلا بأهل تونس الطيبين المحترمين. سألوني سؤال، قالوا لي يا نور شو هالعلاقة الطيبة بينك وبين أهل تونس؟ قلت لهم خمسة وخميسة. يعني والله شو بدنا نساوي ما عم نعرف، شو ما عملنا ما بنعرف. قلت لهم اللي بده يعمل حاله مطرب عليه أن يمر في هذه البلد الطاهرة. تونس بلد خطيرة فنيا، وإن شاء الله تقضوا معنا سهرة حلوة، وأهلا وسهلا فيكم جميعاً.

رأيت مليحة كالغصن بانت بثوب أسود والطرف أسود.